0: Suivez le rythme d'Abba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. موسيقى نون ستوب سور ديوان اف ام.

0: راديو انا فهم صوتكم.
1: جه الوقت اللي هحكي لكم عن حكايه جيسيكا.

Tiwan FM, صوتكم.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين.

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

لكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه.

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: Join FM.
1: She likes it when

0: bet you always see me in your dream.
1: Dieu à la fève, Soudgan.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوان افهم. صباح الخير. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن الحرائق المسجلة خلال الصائفة الحالية أتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار إثر تسجيل تدخل مصالح الغابات في حوالي 1000 حريق. أوضحت الوزارة أن 90% من هذه الحرائق اندلعت في مزارع الحبوب ومساحات الحصاد والأعشاب الجافة. قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل يصدر وثيقة تقييمية حذر فيها من أن الاقتصاد التونسي يمر بأعقد مراحله خلال العقد الأخير، داعيا إلى إرساء حوار وطني مسؤول وتوافق واسع لتمرير الإصلاحات الكبرى وتجاوز الأزمة الهيكلية. أوضح القسم أن البلاد تواجه أزمة حادة في المالية العمومية مع بلوغ الدين العمومي أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي دفع نحو التعويل المتزايد على الاقتراض الداخلي، مما شكل ضغطا إضافيا على السيولة وعمق أزمة الاستثمار الخاص. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 مليون دينار، وشملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع أحداث وتوسعة وتجديد بولايات منوبة وباجة وقابس. إلى الشأن الدولي، موافقة حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي الاتفاق اختراقا تاريخيا. وبحسب المسودة التي حصلت عليها قناة الجزيرة، فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال 14 يوما مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية، وتمديد الجدول الزمني مشروط بموافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق. وتؤكد هذه المسودة أن اللجنة الوطنية هي الجهة التي تتولى إدارة عملية حصر السلاح وتخزينه وتنفيذها ومشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر السلاح وتخزينه، في حين تتولى لجنة التحقق الدولية من مراقبة العملية والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية، فضلا عن عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع كامل فريق نس الديوان. نلتقي تمام 8. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: نهاركم زين، صباحكم مبروك يا توينسا ومن كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان، صبحيتكم اليومية على ديوان FM كل يوم من 7 لـ10. شكرا على المتابعة. فاروق سبيسي في الإخراج، مين أمونا في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو على يميني دائما وأبدا، سيد العميد توفيق ديدي. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور، صباح الخير.
1: بونجور سيد العميد.
2: سليم،
3: صباح النور
2: محمد. صباح
3: النور. شبيه مخوفة التصبيحة سيد العميد. البيلات يظل يزوج.
2: اسمع، مو الواحد ساعة ساعة العمر يغلب. إذن برشا بيسانس باش نظم بيسين باش
3: نظم.
2: وكاكا تعالت حصير وكملت نلقى روحي مدقدق بكل
1: سبور بيه سبور.
2: على كل حال حبيت
3: فما ديكو باتشو
2: غدا ما يخدموش. حبيت نشكر وزارة الدفاع الوطني فوج 92 اسناد اللي استضافوني مرة أخرى في عيد ميلاد فوجهم، ولادي اللي خليتهم بعدي يعني ينضرب الجميل. وهذه راهو سيمة نحبها تولي في كل الأماكن في تونس. قوات مسلحة راهو فيها مخصلة. تصوروا أنا الفوج هذايا معناها انتهيت من قيادته 2014. شوف احنا توين
1: كل عام
2: تكريم، كل عام يشرفوني باش نحضر معاهم يعني، ونشوفك المنجز هذاك كيفاش قاعد ينمو يعني. بالحق راهو الاعتراف بالجميل هي الكلمه اللي نحب نقولها من الصباح. نقصت برشا في تونس.
1: ايوه،
2: التعب مع الخير يعطيك بالظهر. ما فهمتش علاش ولات صفه معناها غريبه، علاش الناس ما تعترفش بالجميل. راهو اجمل حاجه للانسان انه يشوف الخير اللي عمله الناس تعترف له به يرجعوا له. ما ثمش حاجه تثلج الصدر والفؤاد قد انسان كي يعمل الخير يراوا له به. ما عادش الحكايه سامح، كنا نتكلموا في الاوف. الحكايه هذه غريبه اليوم، كان معناهاش مع ولا حق بكتسب ولا ما عادش فاهم الحقيقه. الزمان صعب عليا، ما عادش فاهم شي قاعد يصير. تعمل خير يرجع لك شر، مانيش فاهم. ان شاء الله العباد تفهم معناها هالموضوع هذا نتاع رد الجميل والاعتراف بالجميل حاجه خارقه العاده، تطيب العلاقات الانسانيه،
1: تخلي
2: الانسان يشعر بكيانه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: شكرا لوزاره الدفاع الوطني اللي باش تكرم غدوه سيد العميد. توفيق ديدي، تحيه لكل الامنين اللي يسمعونا. احنا جايين في الصباح ديما فما الامن موجود، الناس واقفه في الكياسات عباد تخدم على رواحها. شكرا لكادحي وكادحات تونس العزيزه والغاليه، وربي يحفظ بلادنا. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، صباح النور، مرحبا.
4: اهلا وسهلا، صباح صباح الفل. صباح
1: دكتور
4: الفل سيد العميد محمد نوروزه، ضيفنا الفن تو عنا دربي نتاع فن. ربي يستر فهمت
1: ستار
3: الله. دربي
4: اما هذا دربي بالجماهير معناتها بزوج جماهير منه ومنه. تحيه للفاروق، ايمان، الساده المستمعين، الساده المشاهدين، الكاتبه الكل، صباح الخير تونس. ان شاء الله نعديو الصبحيه باهي. انت شكرت الامنيين، انا نحب نزيد نشكر التاكسيستيه والسائقين للحافلات واعوان النظافه زاده.
1: هذو
4: هما العباد اللي يخدموا الصباح وتعبين فهمت باش يمدوا معناتها روندر سيرفيس للمواطنين. على كل حال تحيه للناس الكل، وان شاء الله نهاركم زين.
1: وان شاء الله نهاركم زين. انا صبرت شويه توش نسلم عليه، ما عادش نجمو انا يستنيونا شويه محمد. ونورز المايسترو الكبير العظيم. قداش لا لا كبير ونص. انا نقولش نحب عبد الباسط كونت يساجي دو توا. الحقيقه نفرح برشا تكون موجود معنا المايسترو الكبير عبد الباسط بالقيد. مايسترو صباح النور، مرحبا.
5: عايش كربي فضل
1: شحويلك بصوته.
5: الحمد لله
4: فضل الله. اسمع فما ماشي يقولوا له القصير المكير. عبصت في الموسيقى
1: في الموسيقى. شحويلك مايسترو.
5: لاباس الحمد لله فضل الله.
1: مرحبا بك مايسترو. ساعتنا الثانية اليوم باش تكون فنية بامتياز. باش نحكيو على المهرجانات، باش نحكيو على الفنانين التوانسة، الفنانين العرب، شنو صاير في المهرجانات التونسية، علاش ديما ولا فما اللخط هذايا فيما يخص كو سوسوا تنظيم ما قبل أثناء الحفلات وما بعد الحفلات. زادا كيف كوا اليوم في بلادنا مع المايسترو عبد الباسط بالقيد. نوروزة الجميلة غزلتنا. صباح النور، مرحبا.
6: بونجور سامح، بونجور لكيفة الحضور سيد العميد دكتور محمد سي عبد الباسط. بونجور الفاروق.
4: ويو عبد سي عبد الباسط.
6: أنا ديما قلت سي عبد الباسط.
5: شكر نوروز، طلبتني البارحة الصباح ما زلت ما قمتش. طلبتني صباح، طلبتني قبل ما نرقد معناها
1: منظمه
4: اسمعني كي الدواء.
6: بونجور الفاروق وإيمان ومرام ونسرين سلمى على تونس وكل اللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله نهاركم زين. ونحب نقول حاجة سامحة
4: قول قول
6: ربي يزيونا من عقلية الفقر معناها، حتى ولو واحد تبدأ هكا وضعيته
4: نصيف.
6: مش نسيف وضعيته هكا عادية وعلى قدها ميسالش كي تدلل روحك شوية، كي ما تستخسرش في روحك حاجة هكا باش تشريها حتى ولو بسيطة جدا، على خاطر حدا حتى حاجة بسيطة جست مو حاجة بسيطة تفرحك هكا وتحسك بقيمتك، واللي انت قاعد تخدم كل يوم وتتعب وكل وتضحي. دونك ميسالش كي
1: ايش مجيبها الفكرة المخ الصباح
6: والله
1: تو نحب نعرف شنو وصل
4: ما شاف كميون ظهر لي نتاع هذوكم فندق
6: مخ نتاع فقر
4: اعطينا مثال على حاجة بسيطة.
6: حاجة بسيطة
4: اي مثلا
6: نحن مثلا كما انا وسامح مكياج بسيطة، حاجة هكا بسيطة. ليه حاجة بسيطة ما قلتش حاجة معناها اوت جام فهمت
1: بسيطة.
6: دونك ولا يقول لك تو انا وجهي نتاع باش نشري هكا الحاجة عليه
1: اي وجهك ونص
6: عليه تحب على روحك في الهم. دونك ان شاء الله نهاركم زين وديما دلوا روحكم.
1: مرحبا بك نوروزة فنان الارتيستو محمد سعيد، نهارك سعيد
4: عالم.

0: لا
1: لا لا لا
0: مايسترو مريقلين
2: معلخ
0: الحمد لله
2: تعديل مريقل مايسترو تعديل مريقل
0: الحمد لله
2: الحمد لله.
0: اسمع اليوم انهى الكشفة
2: والله اسمع والله البارح تعرف خايف انا سمعت خايفة. سمعت مايسترو عبد البسط بالجيت قلت بون حضر اموري للي ما يعرفوش
1: انت اكاديمي وقريت موسيقى في المعهد الموسيقى وامورك واضحة ومدور حوزي
2: مدور حوزي للناس اللي ما يعرفوش انه انا وسي عبد البسط بالجيت اصدقاء الدنيا وانا كنت زاد صديق الخوه المرحوم الفنان الكبير عبد الحكيم بالقايد اللي هو أستاذي وتعلمت عليه برشا وقت اللي كنت نخدم مع الفرقة متاع الفنان الكبير لطفي بوشنيق وكنا ديبلاسي ومع بعضنا ولازمك ترثنا كيفاش يبدأ
0: أيوة حكيت لي عليه برشا في
2: الحبيب المجهول وكيفاش يحط لي الغنيات ويقول لي يا ذي على شنية وقفة تذية لوين مشيت معناتها بالحق تعلمت عليهم برشا ربي يرحمه ونعمه ربي يرحم جميع الفنانين اللي توفوا جميع الموتى صباح النور سماح صباح النور سيد العميد دكتورنا نوروزة مايسترو عبد البسط بالقايد طبعا فاروق إيمان مرام ونسرين صباح الخير تونس كيف ما يقول دكتور إن شاء الله نهاركم طيب
0: سرقتوها صباح الخير تونس
2: بربي
3: سماح يا بنتي سماح
2: ونحب نقول حاجة
3: تونس تعمل كل
2: جوست نحب نقول حاجة بربي نصبروا على بعضنا شوية في الكياس وعند العطار وفي الكوشة مش ذو مازال معناتها مخذارش ونحن نبداو نزمروا نوسعوا بالنا معناتها على بعضنا ونحبوا بعضنا راي الدنيا فانية
0: فلا وتحياتنا للدكتورة جيهان سيدوم تقول صباح الخيرات والمسارات لكامل الفريق شكرا لك دكتورة من اللي فان الكبار عاملي ناس الديوان تحية لكم الكل وين ما كنتوا ربي يحفظكم توا 7:27 دقيقة باش نمشيو سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس خبير زين نبدأ به كل صبحية نحب نقول به اللي تونس الخير فيها ما يموتش مدامنا موجودين ومدام فما شمس تزرق كل صباح
4: نحكيه على شاب تونسي حسين الحمروني أصيل معتمدية مورنينغ من ولاية بن عروس اللي نجح في تطوير منظومة رقمية مبتكرة تحمل اسم تيراسانس تعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة وضعية الضيعات الفلاحية وتحسين إدارة الانتاج وتتيح المنظومة هذه تحليل الصور الجوية اللي تلتقطها الدرونات للكشف المبكر عن أمراض النباتات ورصد الحرائق إلى جانب استخدام مجسات إلكترونية لمراقبة حالة التربة وإرسال تنبيهات فورية حول المخاطر المحتملة توفر زيادة تقنية حلول لمتابعة سير العمل داخل الضيعات من خلال رصد أماكن تواجد العمال ومتابعة تنفيذ المهام إضافة إلى تقديم معطيات تساعد المهندسين الفلاحيين على تحديد التدخلات المناسبة وبرامج المعالجة
0: في نفس الوقت اللي نحكي فيه على تسجيل 1000 حريق منذ بداية الصيف وتضرر أكثر من 12,000 هكتار الشباب التونسي يبدع يقعد سيد العميد أنه أصحاب القرار يعطيوا المارج للشباب هذا باش نجم يبدع في المؤسسات الحكومية
5: قد ماني فرحان الشاب هذا وقد ماني فرحان بالإنجاز متاعه وقد ماني حزين على مآل هالذكاء ومآل هالابتكار وما قال هالإبداع في بلادي المفروض هذا ترعاه الدولة التونسية اش قلت لك انا راه فما خلل في الحكاية على خاطر توا هذا باش يلقى صعوبة علاش باش يلقى صعوبة في رخص الدرونات احنا ولا. في تونس ممنوع علينا نستعملوا الدرون مازلنا نخمو العالم طار وناس تهز في الدواب ولا تاكسي درون يهز في العباد وهز في الدواء وهز في الدنيا
0: في جنوب افريقيا هذا
5: يتكلم فيك في البلدان العظيم بلدان مستحيل يعني واحنا ما زلنا نفكروا زعما نعطوا رخصه ولا ما نعطوش زعما وشني الاطر باش يخدموا فيها الشباب هذوما تو انا ايش قلت لك انا قلت لك راهو لوكاجا عندنا الاماكن الحقيقيه باش نرعاو الابتكار والشباب هذوما اللي هم راهم يعملوا في اعمال انا شفتهم في كليه العلوم في صفاقس عملوا لي ديمونستراسيون في الذكاء الاصطناعي بقيت باهت ثم بقايا نعرفهم وحدي في غرغور الصحراء نعرفهم نلقاهم مطلعينهم وعارفين خصائصهم كيفاش لما شاو غادي لحد شيرة بالذكاء الاصطناعي علاش قلت لك أنا جاو قيد بالشاب هذا اللي هو أنا نحطه بين فوق راسي وأمثاله يلقاه رعاية تو تشوف إيش يصير في هالبلاد ونقدوش هكا سليم اون انفونت نجيبوا نكريو في التكنولوجيا ناخذوا ابسط الامور ناخذوا فيها والله مره انا مره عجبني مره مره عجبني انا تاع الوقت قال الطربوشه لبسها مدرانا بليت، قال الجبه لبسها جايه من كوريا، المونجالا اللي لبسها جايه من سويسرا، الصباطي لبسه جايه من ايطاليا. وقت عجبني خاطر احنا شعملنا تي في ابسط الامور ما عملنا حد شيء. هالشباب هذا ممكن يقلب الدنيا،
0: سوسيتي دو كونسوماسيون
5: اكزاكتو، هذوما الشباب ممكن يقلبوا وجه البلاد.
0: فلا، واحنا كما قلنا نحكي على الاف الحرائق، نحكي على تضرر مع عشرات الاف الهكتارات. الشاب التونسي هذا يجي يطور منظومه ذكيه بالذكاء الاصطناعي، ان شاء الله نستغلوه قبل ما يخطفوه دكتور.
2: اي لا مش معناتها توا سيد العميد حكايه معناتها بالموضوع من جوانب الكل اللي مشكلة الإدغان. أنا نحب نكمل حاجة على بيان سور برافو ليه الشاب هذا اللي طور منظومة معناتها بالذكاء الاصطناعي لحماية الضيعات والحرائق وش اسمه
4: حسين الحمروني.
2: سي حسين الحمروني بارك الله فيه. أتبقى أنا نحب نرجع لنقطة معناتها مهمة اللي هي الانتيغراسيون تاع الذكاء الاصطناعي في المناهج التدريسية والتعليمية، يلي وقيت معناتها اللي مثلت في بعض الدول معناتها تحول جوهري في تحديث طرق التدريس وتعلمك تحليل المحتوى وتعلمك الانتربريتاسيون وتعطي معناتها جو اخر نتاع التدريس وتسهل برشا امور. خاطر نحن قعدنا ديما في التدريس لو كوتي بازيك الفوندامونتال لي تيوغام اكسيتيرا، تو الامور تبدلت راهو ما عادش مش ما عادش مي الطرق التدريس إذا ما تبدل. وقيت باش نعملوا اون ميزا نيفو ولا ميزا جور تاع طرق التدريس تاعنا اللي بما فيهم يلزم يكون الليا ولا الذكاء الاصطناعي انتغري، ويلزم يكون باللي ماتيير ولا ما نعرفش كيفاش. فهمت معناتها حاجه مهمه في التدريس تاعنا كيما الرياضيات كيما الفيزياء كيما اللغات كيما كيما كيما.
0: احنا مثلا فما المعهد العالي للتوثيق والارشيف اللي بداوا عمل مستاغ متاع الذكاء الاصطناعي كيفاش نخدموا به للارشيف متاع البلاد والارشبة الكل. دونك تحية اليوم هذي فما مستاغ جديدة مسنة باش تبدأ تتقرر، ماذا بينا الناس كل تنسج على نفس المنوال.
2: وي معك توتافي داكور، مي انا نحكي على التدريس معناتها حتى المستوى معناتها الابتدائي ولا الثانوي. فهمت انتغري l'intelligence artificielle ou l'ADK l'ostinaï. Bon, master, quand est-ce mon étudiant, je suis master inscrit, Clefine. 25 هكا هو هذاك هو. فهمت
0: في معهد الصحافه علوم الاخبار ولات ماتيغ تدرسها من السنه الاولى الانتيليجونس ارتيفيسيل. في معهد الصحافه علوم الاخبار تدرس كيفاش تخدم بالانتيليجونس ارتيفيسيل، كيفاش تنجم تطور كل ما هو خدمه موجود من السنه الاولى صحافه علوم الاخبار.
2: مازال الابتدائي والثانوي مازال في تونس
5: مازال فهمشي حتى
0: ميم سي راهو جماعه الابتدائي والثانوي مقدمين علينا برشا في الانتيليجونس ارتيفيسيل وقاعدين يخدموا، راهو ماهمش واقفين على تشات جي بي تي ولا يخدموا في شيء
2: وتوديكت وحدهم يتعلموا.
0: تتفق
2: من احنا ماذا بينا يكون في التعليم.
0: مايسترو عبد الباسط بالقيد لهنا مش نحكي فقط على الشاب التونسي هذا اللي طور منظومة ذكية بالذكاء الاصطناعي، نحكي على الشباب التونسي الكل في المجالات الكل.
2: في الموسيقى مش موافق يسر
0: فما شباب اللي
2: أقول لك نعرف
0: يحبط قبل ما يبدأ خلي
2: نعرف حكينا فيه خط الموضوع.
0: قال لي عبد الباسط خلي المايسترو يتكل. السؤال هو هذا في الموسيقى موجود
1: طبعا
0: انه الشباب يبدع لكن ساعات ما يلقاش لسيز ما يلقاش كون يقف مع
1: هو
0: الشباب.
1: هو الاشكال مش حكيت شباب ولا هو الاشكال في الموسيقى. نحكي على الموسيقى
0: اي
1: دونك الموسيقى هي كل واحد والاراء نتاعو كل واحد وثقافته الموسيقيه وقرايته وانتماء الموسيقي يعني انتماء نقصد شرقي غربي احنا ماشيين
0: دونك كل واحد وقماشه
1: صحي. دونك الذكاء الاصطناعي وحد الحكايه هذه تحط له اغنيه مديها لك توت سويت دون 20 سكوند وقلق كبير برشا بالنسبه كما قال لك الدكتور بالحق
0: ضد.
1: انا ضد الاعتماد عليه 100% اما مع الفكره. الفكره لو كان انت موسيقي محترف وهو يعطيك صحيح. يعطيك فكر خاطر الفكر في التوزيع الموسيقي ياخو على اقل شيء 48 ساعه 72 ساعه باش نجم تنفذ اغنيه. هو يعطيك الفكره في 30 سكوند دونك الفكره ناخذوها ميسلش ونطوروا بها ونخدموا احنا كبشر نخدموا
0: اما باش تولي يكون انوتي يعاون
1: طبعا هو يعاون برشا
0: مش هو يبد وانا ما نعرفش مايسترو احنا خارجين فاصل ومن بعد راجعين اما احنا ولينا نفهموا ساعات كي تسمع موسيقى ولا تعرف اللي هي ذكاء اصطناعي أيه كمان
1: طبعا هو ما مهموش هو هو هو اوتي يعني
5: شكون هو
1: نحكي شنو شنو الذكاء الاصطناعي اللي هو آلة نحكي الذكاء شنو شكون هو هاك توقع جاب ربي حكينا فيه الموضوع ريت كيفاش هكاك روحيتي كامله هكاك عمي
0: ربي مايسترو قبل ما نخرجوا فصل قديش عمر صديقتك انت والدكتور محمد سليم
1: الغصر. اقل شيء فما 25 سنه اقل شيء
0: اقل حاجه 25 سنه
1: اقل شيء
0: ورانا نحكي على اصحاب اصحاب مش معرفه
1: ملي كان تلميذ
5: مش تلميذ طالب
0: دونك صديقه وطيده 25 سنه وهذيا حبوا عن طريقها نقولوا للناس الكل ما تسلموش في صحابكم شوف معنا زوز من الناس مجالاتهم مختلفه لكن صحبتهم قائمه ودائمه فاصل
6: البارح اليوم العالمي للصديقه
7: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
8: ببليسيتي
9: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne امين فيرست بانك لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش
10: أمين بانك le partenaire de votre succès
7: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
0: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين متوا حتى العشرة شكرا على المتابعة نسلم برشا على كتيبة ناس الديوان ربي يفضلكم شكرا لكم على متابعتكم لينا تبع معايا الكتيبة نورس من نصحة حدش نبدأ بأحلام عمارة طبعا وفدوى ديلي بيبي رئيسة الكتيبة صاحبتي نحبكم برشا شكرا لكم وعز منوبي بولعز شو حويلك أم عبيد الله مرحبا بيك بلا لوا كموجود في الكتيبة نصاف الدهش مرحبا يا نصاف فرح حاب تحية ليك شكرا على متابعتكم هيثم الغزي صديقنا هيثم سمسومة سامية سليتي شكرا لكم الكل
6: ليلي الأنس
0: ليلي الأنس سعيدة مبروك مجدي فراس حبوب حبيب بن صالح حبوبة وعليه بول على السلام عليكم
6: جيد بن صالح جيد الياس
0: جيد الياس مرحبا بيك ستيفان بونجور ستيفان رجاء صغير توليب مرحبا بيكم الناس الكل يفضلكم على متابعتكم لناس الديوان تو باش نمشيو لتوب ريتش
7: توب ريتش
6: نحكي على آلاف المهاجرين اللي دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير قانونية حسب السلطات الإسبانية البارح بعد ما حاولوا يقتحموا الحدود الفاصلة بين المغرب وسبتة برشا منهم تعدوا عبر السباحة وآخرين دخلوا على ساقيهم بعد ما جيزوا السياج الأمني فيديوهات الحقيقة انتشرت بكثرة البارح على مواقع التواصل الاجتماعي توري أعداد كبيرة من رجال ونساء وحتى صغار وهما يحاولوا يوصلوا لسبتة تبين زادة تجمع عدد كبير من الشباب بالقصر في مدينة الفنيدق المغربية استعدادا لمحاولة حاولت الهجرة من جهتها إسبانيا أعلنت اللي توصلت الاتفاق مع المغرب بش يتم إرجاع كل المهاجرين اللي وصلوا لسبتة في الأيام الأخيرة مع تعزيز التعاون الأمني بين زوز دول بش يحدوا من محاولات الهجرة غير النظامية علاش صار هذا الكل حسب المعطيات المتوفر أولا برشا الشباب يحاولوا يوصلوا لأوروبا بسبب بطالة وصعوبة الظروف المعيشية ويشوفوا اللي سبتة أقرب نقطة للدخول الاتحاد الأوروبي ثانيا يبدو اللي خبر تجمع الناس محاولات العبور انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللي خليهم يتشجعوا وأعداد كبيرة معناها باش تلتحق بالمكان ثالثا استغل عدد من المهاجرين فرصة وجود أعداد كبيرة في نفس الوقت وحاولوا يعبروا جماعيا سواء عبر البحر وإلا الشاطئ رابعا إلى حد الآن المعطيات المنشورة ما تشيرش إلى وجود خلاف سياسي جديد بين المغرب وإسبانيا كان سبب المباشر في الموجة هذية بل يبدو أنها مرتبطة أساسا بمحاولة جماعية للهجرة واستغلال فرصة العبور الحدث هذا رجع للأذهان اللي صار في ماي 2021 وقتها حوالي 8000 مهاجر دخلوا السبتة في ظرف يومين فقط وكانت أكبر موجة هجرة شهدتها المنطقة وقتها نذكروا اللي سبتة هي مدينة ذات حكم ذاتي تابع لإسبانيا، لكنها موجودة في شمال إفريقيا على الساحل المغربي، وتحدها المغرب من البر والبحر الأبيض المتوسط من الجهات الأخرى. مساحتها صغيرة برشا، حوالي 19 كيلومتر مربع، وعدد سكانها يقارب 85,000 ساكن. العملة المستعملة فيها هي اليورو، واللغة الرسمية هي الإسبانية، لكن برشا من السكان يحكيوا حتى الدارجة المغربية. سبتة تعتبر جزء من إسبانيا والاتحاد الأوروبي، لذلك أي شخص ينجح في دخولها يكون وصل لأول نقطة أوروبية عن طريق البر في إفريقيا. المغرب تعتبر سبتة أرض مغربية محتلة، بينما إسبانيا تعتبرها مدينة إسبانية ذات حكم ذاتي، وهذا الخلاف موجود من سنوات طويلة.
0: إسبانيا تعلن مقتل 9 مهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة، والمغرب وإسبانيا تتفقان على إعادة المهاجرين اللي تسلوا لسبتة. سؤال سيد عميد، علاش البارح بالذات؟ وأمنيا وحدوديا عسكريا استراتيجيا، هل ممكن هذي تسلل متاع الألاف هذا؟
5: لا لا لا, لا هي أي. من الأول ظهر اللي المغرب اللي عمرها ما استعرفت باللي سبتة ومليلة تابعين إسبانيا. أنا حسب فهمي أنا أنه غضوا الطرف، خاطر أرى الوقت تبدأ الأمور الأمنية مربوطة، وخاصة في مكان ما يتعداش شيء ذاك. أما وقتي نعم روح عين شافت عين ما شافتش، يصير الشيء اللي شفناه، وهذه مرة ثانية تو نوع من الضغط، لأنه هو في الحقيقة هي مش معقول باش تكون في شمال المغرب أرض إسبانية، ما هوش معقول. يعني نوع من البروفوكاسيون، خاطر إسبانيا كانت محتلة شمال المغرب وجنوب المغرب اللي هو الصحراء الغربية، سلمت فيها المحالة، وهاني كي خرجت خلت مصيبة وراها حرب عليها الضروس توا من قداش من عشرات السنين، وهي الحرب الدائرة فهمتني بين الصحراويين والمغاربة. وشمال استحفظوا بسبتة ومليلة كما حبت تعمل فرنسا في بنزرت، لكن التوانسة طالعوا ماضين من الضربة الأولى، حرب وطردناهم خرجناهم، خاطر وكان قاعدوا وما كانوا ناويين، راهو قاعدة سيد أحمد الجوية وبنزرت كانوا ناويينها، كانوا ناويين الزبلايس، كانوا ناويين بنزرت ورمادة واحدة كما بالضبط عملوا عملوا الاسبان في
11: المغرب
5: في المغرب. احنا التوانسة طلعنا ماضين وطردناهم خرجناهم بقوة السلاح حاربنا المغرب. نتفاهم الحقيقة، نتفاهم خاطر مش معقول راهو تجي في بلادك وتلقى أرض قال شنو، قالوا والله تاع إسبانيا إيش تعملوا غادي الله أعلم. الحقيقة أن الراها من حق المغربي الأرض ذيك، يعني كتشوف الخريطة
0: وسيلة ضغط،
5: وسيلة ضغط، وسيلة ضغط.
0: سبتة اللي أسسها الفينيقيون كمركز تجاري في القرن السابع قبل الميلاد، في العهد الروماني أصبحت مدينة رومانية وازدهرت بفضل موقعها الاستراتيجي. القرن الثامن الميلادي دخلت تحت الحكم الإسلامي، أصبحت من أهم مدن المغرب والأندلس، تعاقبت عليها دول كما الأمويين في الأندلس والمرابطين والموحدين والمورينيين. 1415 احتلتها البرتغال، وكان ذلك أول توسع استعماري برتغالي خارج أوروبا. 1580 وقت اللي اتحدت إسبانيا والبرتغال أصبحت سبتة تحت الإدارة الإسبانية. 1668 اعترفت البرتغال رسميا بسيادة إسبانيا على سبتة. منذ استقلال المغرب عام 1956 يطالب المغرب باسترجاع سبتة ومليليا باعتبارهما مدينتين مغربيتين، بينما تؤكد إسبانيا أنهما جزء لا يتجزأ من أراضيها. تتمتع سبتة بار كونتر من عام 1995 بوضع مدينة ذات حكم ذاتي داخل إسبانيا. أهميتها راو سبتة هذه، نحكيه على مدينة تتحكم في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، نحكيه على مضيق جبل طارق
5: 26 كيلومتر على أوروبا.
0: تمثل نقطة توصل، أقرب نقطة توصل بين أوروبا وإفريقيا، وتعد من أبرز نقاط الهجرة والتبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا. دكتور،
11: والله يشوف هو وضع غير طبيعي، وذا يرجع للأرض الاستعماري والحقبة الاستعمارية اللي معناتها مدينة أوروبية على أرض إفريقية. هذا فهمها أنت كيفاش؟ معناتها هذا هو الاستعمار والتاريخ الاستعماري. تبقى بون ما نعرفش هنا التوش باش نقول شأن داخلي مغربي إسباني ولا شأن داخلي مغربي، نحن من دخلوش فيه قضية داخلية هذية. معناتها كتوانسة نحن نجمو نكونوا كان عنا الدعم للشعب المغربي والدولة المغربية، معناتها باش تفض النزاع هذية وتلقى الحلول، خاطر فينالمون وي عين رات وعين ما راتش بتتخ سيد العميد، ما زاد الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

0: النازيين والفاشيين كاو معناتها فما المانيا اعتذرت من من من الكيان والليتانيين يظل يعتذروا على الاستعمار تاع ليبيا فهمت دونك هذا الكل باش يتخلصوا من الماضي معناتها نتاع النازيه والفاشيه وحلوها الكل في في موسوليني وفي وفي ادولف هتلر
1: معناتها
0: هذا هو مي البريطانيين عمرهم ما اعتذروا الفرنسيين ما اعتذروش الامريكان ما اعتذروش دونك هذا هو الماضي الاستعماري هذا هو دونك
2: سامحني سامحني باش نوضح حاجه باش يفهمونيش خطا
1: أي.
2: قلت راه مستحيل امنيا باش يتلموا 8000 في المنطقه ويكون امن في بالوش انا خدمت في المغرب سنه
1: مستحيل.
2: كامله كي تكح في المغرب يفيقوا بك
1: قبل ما تكح يقول لك تمام باش تكح حاسك باش تكح
2: لا بالحق نعرف
1: عبد الباسط
2: تصور لك باش تعطيكم الصوره تصوروا الهواريه مو احنا الهواريه هي البقعه اللي يحرقوا منها الجماعه تصوروا 8000 الهواريه والشرطه والحرس في بالهمش نحن كي تلموا 30 تقوم القيامه ومعناها فريمون يشدوا يخطفوها من قبل فما بالك ب 8000 هذاك علاش انا امنيه ما تجيش عليا خاطر 8000 محصورين في بقعه كيما هكاك والامن ما شافش والدارك نتاعهم ما شافش احكي معناها بالحقيقه
1: بالنسبه للاعتذارات كما قلنا الدكتور المانيا اعترفت بالاباده الجماعيه اللي ارتكبتها قواتها الاستعماريه في ناميبيا مثلا وقدمت اعتذار رسمي 2021 إيطاليا اعتذر بيرلوسكوني عام 2008 ليبيا على فترة الاستعمار ووقع اتفاقية تضمنت استثمارات وتعويضات بلجيكيا الملك فيليب عام 2020 حكى على أسف العميق على الانتهاكات اللي صارت في الكونغو لكن لم يقدم اعتذار رسمي هولندا اعتذر رئيس الوزراء مارك روتي عام 2022 على الدور الدولة الهولندية في تجارة الرقيق اليابان قدمت الحكومات عدة اعتذارات على الجرائم والانتهاكات اللي ارتكبها الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية والاحتلال في آسيا ولكن الاعتذارات هذه تتعلق بالحرب والاحتلال أكثر من الاستعمار التقليدي في المقابل فرنسا مثلا لم تقدم اعتذارات اعترفت جزئيا ببعض الجرائم والأحداث التاريخية في الجزائر ورواندا مثلا فرنسا مرة ما حكيت على تونس ما حتى الاعتراف ببعض الجرائم ما اعترفتش حكيت فقط على الجزائر ورواندا ولم تقدم اعتذار رسمي المملكة المتحدة أعربت في مناسبات مختلفة على الأسف متاحة لبعض الوقائع قدمت تعويضات لكنها لم تعتذر رسميا عن الاستعمار بشكل عام إسبانيا لم تقدم اعتذار رسمي على تاريخها الاستعماري في الأمريكي أو شمال أفريقيا تتمسك بمواقفها في قضايا كيما القضية اللي نحكي عليها اليوم سبتة وميليليا
0: على ذكر فرنسا أنت كي تمشي لأرك دو تريونف في باريس تلقى فما اون بلاك محطوطة في القاع يقول لك لاغير معناتها تاع الجزائر اللي كومبا في المغرب وتونس مي سميهمش فهمت معناتها
1: سوني ميم با ديغار
0: اي فوالا دونك فوالا هاني
1: واضحة الأمور
0: عطيتك ثنية في الاستعمار
1: واضحة الأمور زيد نحوي جانور تعليقا
3: على اللي صار طالبت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني البارح بتعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن عقب دخول مئات المهاجرين غير نظاميين إلى سبتة انطلاقا من المغرب واعتبرت الحكاية ذي والهجرة غير النظامية وغير المنضبطة تشكل خطر على الأمن القومي.
1: نقزت ميلوني.
0: يمين ويسار عارفين. واحدة من الإكستريم دوات وسبانية تو اليسار هو.
1: حكيتنا على العركة كملناها فاصل ورجعنا.
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
5: Publicity. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
6: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهالثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون
7: الاكثر معلومات 71 79 66 79
6: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
8: جلاسيتا جلاسيتا ولا مازلت
9: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش ما

0: دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
1: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. يا غور ديليس، جلاسي المنفعة.
2: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: تحية لكل من يتابعنا، هذه ناس الديوان، صبحيتكم كل يوم على ديوان فم 7 لـ10. تحية سبيسيال للمايسترو عبد الباسط بالقيد من فدوى ديلي بيبي، تقول ديما نشوفه في لفايت نحشم مش نسلم عليه. يسالي شي فدوى، سلم على المايسترو فما حتى مشكلة.
4: سلم على المايسترو، سلم علينا نحن زادة فدوى المايسترو مرة في الفيل يجي.
3: تقولي ديما نقابله يا سامح ماذا بيا نسلم عليه في لفايت. دونك تشوف المايسترو مرة جاي قولوا انا فدوى ناس الديوان. امورك واضحة يا فدوى. نمشي واللي رسالة خطيرة جيكم على الواتساب، ردوا بالكم لا تصدقوها. شو
5: أصدقائنا اللي يسمعوا فينا الكل على التوا في الكرهبهم في مكانه، أي مساج يجيك على الواتساب من نومرو أجنبي ما هو إيش تونسي، هذاك رد بالك منه على خاطر ينجموا يقولوا لكم لو عندكم خطايا مرورية تدخلوا للياء معين وتخلصوا ويتم اختراق بطاقاتكم البنكية. الحاجة اللي خليت وكالة السلامة السيبرنية تحذر وتقول اللي هذه رسائل احتيالية توهم بمخالفة مرورية لاستدراج الضحايا، وتذكر الوكالة اللي المواقع الحكومية تعتمد فقط على النطاق .tn. هتنفهموا كيفاش تصير العملية بالضبط من عند الخبير في السلامة السيبرنية هيثم المير في تصريحه لناس الديوان.
6: عملية تحيل قاعدة صايرة عندها بعض الأسابيع في تونس باستعمال تقنية التصعيد ولا نعبر عليه بالفيشينغ. قلت فاش قاعدين يستعملوا فيها توا، هو مفاتي يبعثوا في دي مساج للعباد. المساج هما نجموا يجيو من البرة، اسونسيلمون يجيو على واتساب، وفي المساج يعلموا المستعمل يقولوا لو عندك اختيار مروريه ولازمك توا تدخل على الرابط هذا باش تخلص الاختياري. طب بعض المستعملين يدخلوا يحلوا الرابط يلقاو رواحهم قدام نسخه مطابقه لموقع خلاص الخطايا المروريه المتعودين به، وهي نسخه معناها تقريبا مطابقه لكن هما ما همش على الموقع الرسمي لخلاص الخطايا المرورية. الموقع ذا أكيد معناه بشي يحاول يقنع المستعملين أن عندهم خطية ويعطيهم حتى قديش بشي خلصوا فلوس الخطية، وبعد يطلب منهم إدخال رقم بطاقة البنكية. والهدف أكيد من معناها التحايل ذا هو سرقة معطيات البطاقة البنكية لغاية استعمالهم في عمليات شراء على الانترنت من مواقع تونسية، لأن يعني أغلبية البطاقات التونسية تخدم كان في تونس. لكن هنا الناس ترد بالها لأن هذه عملية تحايل، ومعناها ما يجيك شراء مساج على الواتساب خاصة من رقم أجنبي باش يطلب منك أنك تخلص الخطية المالية. لك علاش لازم تعبيد ترد بالها، وأي واحد يجي المساج هذايا نجم كان يفسخه.
3: فلا كي يجيكم المساج هذا فسخوه، هكا يقول الخبير في السلامة السيبرنية سي هيثم المير، مشكور لتصريحه لناس الديوان. انا نقعد بيت ديما نحكي وتوانسة ما زالت تصدق، معناها نومرو اترانجي يجي يقول لك ادخل هنا توا باش تخلص الخطايا المروريه، ويدخلوا كمان العباد ويحطوا الهويه البنكيه. السؤال لو تور دو تابل، تصدقوه هذايا ولا لا؟ مايسترو يجيوك مساجات من النوع هذية، حاولوا يتحايلوا عليك مرات، كيفاش تتصرف؟
7: ما نتصرف أنا أي مساج ما نعرفوش، لا لا يعني أي مساج
3: ولا على بي
7: لا بالحق أي مساج يجيني انكونيو ولا ولا مشكوك في أمره ما نتعاملش معه.
4: جو
3: برافو عليك، أي مساج مشكوك في أمره
7: ما نتعاملش معه،
3: هذا هو مهما كانت المساج. محمد وتي نهار كمل ما فهمتش علاش انت بالذات محمد سعيد ديما يبعثوا له مساجات، ديما محاولات اختراق معناها
8: ولا قتلوني قتلوني بهم كل
3: مساجات. كنت في برشا فلوس ولا شنو هي الحكايه؟
4: لا لا يعطي في نمروه برشا
8: حشمنيش دكتور
3: شما
4: شبي حشم اليوم خد عبد البسط
3: اي اي اي والله استريسي
4: والله مستريسي
8: لا والله يجيو برشا هذوما المساجات وكل انا بوم انا الحقيقه انا نولي فيهم حقار هذوما
3: محصلت ولا
8: مستحيل
3: محصلتش
8: مستحيل مستحيل نحصل انا الدايور راني قلت لك معناتها قلت البارح ثم موسيقي صاحبنا بعث لي قال لي هكا وهكا وهكا قلت له اوكي
3: ايوه
8: وثم شكون اي ليه معناتها عمليات نتاع تحايل و ونتقابلوا في البلاصه الفلانيه ونعطيك النمر نتاع الكونت وصب لي ما تعطينيش خويا نمر الكونت وما نصبش وما نحبش نصب كل ما بعضهم
3: مانيش نتاع صب
8: مانيش نتاع سباب مانيش سباب خويا وليه معناتها الظواهر هذيا ولات برشا يعني معناتها متفشيه اما نتصور انا اللي معناتها المواطن التونسي فاق معناتها قاعد
3: ولا شيء
8: باقي يحصلوا اما مش كيف ما قبل معناتها
3: مش كيما اجري يا حما فما جره في دراوينك
8: ذيك المره جاتني وانا صغير مشيت بابا نجري قلت له جره وكذا
3: مريقله الامور
8: قال لي برا شوف
3: مستقبلنا واضح سيد العميد فيك ما حكينا برشا قبل على تحيلات
9: هذه انا عندي عامين سماح قلت لك عندنا قلت لك ما عندناش قلت لك عندنا خليه صغيره مش باش تكفي اللي راهو يلزمنا وحدات توا خاصه بشيء هذا لحمايه المواطنين كما يحميو فيهم من الجرمه ومن قطاع الطريق ومن السلاح ومن كل شيء توا يلزمنا وحدات خاصه باش تحمي التوانسه من الهم الازرق هذا اللي قاعد يجينا هذوما كيفاش يخدموا سامح يخدموا معناها مقوله بسيطه على الاخر يخدموا مقوله تمشي الجاف والجي الغافل يخدموا على سذاجه الناس يعرفوا
3: باش هو على 100 كيف واحد يحصل سبع
9: اكزاكتوم هما على 1000 يحصلوا له 10 تسمى فهمت هذا كيفاش يخدموا انا مستغرب من سذاجه بعض التوانسه اكل مره والله بقيت باهت عندي شكون في العائله راه يعارك فيها وقت جات الحكايه يا سماح نتاعك اعطيني مليون رجعهم لك اربعه الجماعه مشيت الصب يتقوا الله يا ولادي اخي شنو هالسذاجه هذيكم ربي ليه قال لي ولا عطاو يا ولدي هانو توا اسمع 3 ملايين ماتوا على النفاس تسمع بها من توا التوا يعض في صوابعه على 3 ملايين يدفع
3: دونك
9: انفقوا شويه يزينا مسذاجه هانا الاعلام قائم بدوره الناس تعادل بعضها يا ودي يرد بالك اللي سمع توا في الاذاعه كل الناس الكل ردوا بالكم
3: اللي سمع يقول اللي ما في بالوش سيسوا رواحكم كما كل مرة أنا أقول والله نبهت في التوانسة اللي ساعات هكا يحصل ويعاود يحصل كمام تحية لكم وين ما كنتوا مشينا الأخبارنا ما قبل شون سمعنا محمد يلا النوت نخرج بها
8: سمعكم

0: الله
1: حفلة الذي يدغرس
2: لا مايسترو ريتك المشي فمنك الحسينة
0: يلا أخبارنا هذه إذا جونا إن شاء الله نهاركم زين وصباحكم مبروك. هذه ناس الديوان
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: تبليسيتي. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاج وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
5: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
6: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا،
5: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين. معروفة السهرية وين نهار 3 أود، سهرية النجم المتميز الشامي
6: من بعدك عمر ما هوينا.
7: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutcom. D1FM. Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان FM. صباح الخير. الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس يطالب في بيان له وزارة التربية بالتراجع عن اقتطاع 3 أيام من أجور عدد من المدرسين الذين تعذر عليهم لأسباب صحية تأمين مراقبة مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية رغم إيداعهم شهادات طبية في الأجل القانونية وفق نص البيان. واعتبر الفرع أن هذا الإجراء تعسفي وغير قانوني داعيا إلى التراجع الفوري عن الاقتطاعات وإرجاع كامل المبالغ المخصومة إلى أصحابها، مشددا على ضرورة احترام النصوص القانونية المنظمة للعطل المرضية. بلدية منزل جميل من ولاية بنزرت تصدر قرارا يقضي بمنع جولان الدراجات رباعية الدفع والدراجات النارية غير المزودة بكاتم للصوت خلال الفترة الليلية، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. وأشارت البلدية إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتشكيات المواطنين بشأن الضجيج الذي تسببه هذه الدراجات، وخاصة رباعية الدفع وما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعمل الطريق، لا سيما بشارعي الحبيب بورقيبة و17 ديسمبر. اجتماع عقد بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة لمتابعة المراحل النهائية لتركيز جهاز تفتيت الحصى بقسم جراحة المسالك البولية بهذه المؤسسة الصحية، وتناول مختلف الجوانب الفنية المرتبطة بتركيز الجهاز ولا سيما استكمال تركيز المموج الكهربائي بما يضمن جاهزية المنظومة وانطلاق استغلالها في أفضل الأجال. وبلغت الكلفة الجملية للمشروع 2.6 مليون دينار موزعة بين 2.5 مليون دينار للتجهيزات دون اعتبار قيمة المموج الكهربائي و133 ألف دينار لأشغال تهيئة الفضاء من أجل تأمين خدمات تفتيت الحصى بجودة ودقة تشخيص وعلاج عالية، فضلا عن تقليص أجل انتظار المرضى. إلى الشأن الدولي، مصدر مغربي مطلع يؤكد أن الرباط ومدريد توصلتا إلى اتفاق يقضي بإعادة جميع المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول سباحة إلى مدينة سبتة الإسبانية خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن عملية إعادة المهاجرين ستتم في إطار تنسيق مشترك بين السلطات المختصة في البلدين بهدف احتواء الوضع الذي شهدته المدينة عقب تزايد أعداد المهاجرين الذين عبروا الحدود البحرية. ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تؤكد استعداد حكومتها لاتخاذ إجراءات استثنائية على رأسها تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا، وذلك ردا على موجة الهجرة غير النظامية التي تشهدها مدينة سبتة والتي وصفتها بأنها تشكل تهديدا مباشرا لأمن الحدود الأوروبية. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش الإسرائيلي حي جنيد غربي نابلس وسط تجدد للاشتباكات مع قوات الاحتلال في الحي ذاته. دولة قطر ترحب بحظر إيرلندا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة إياه خطوة مهمة لردع الاحتلال عن سياسات الاستيطان التي تنتهجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. السلطات في باكستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلى انفجار وقع في منجم فحم جنوب غرب البلاد إلى 34 عاملا. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون صافيا إلى قليل السحب وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط، وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية، ويكون البحر قليل الاضطراب فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. منك نسمع، صوتك تسمع.
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
3: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
4: صباح الخير صباح الفل اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بمنتخب الوطن التونسي الاولمبي ومدرب ونيس بوجلبان كان اعلن البارح على القائمه الرسميه لمنتخبنا اللي باش تخوض الالعاب المتوسطيه من 23 اوت حتى 3 سبتمبر. القائمه فيها معتز الحنزولي وريان بسباس على مستوى حراسه المرمى، محمد امين علال، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديده، يوسف الحرج، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الذاوي، ريان الجبالي، حمزه العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق، محمود هيثم ضو، أمين الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادة. النادي الرياضي الأصفاقسي اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي الأوغندي ريان فيغو كيزيتو. اللاعب هذا عمره 21 عام ويشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، وكان شارك في جميع مباريات فريقه الشرطة الأوغندي خلال الموسم الماضي في البطولة، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباريات تقريبا في عدد كبير من المقابلات تاع الموسم الفارط. على المستوى الدولي اللاعب كان مثل منتخبات أوغندا في مختلف الفئات السنية، وهي أقل من 17 عام، أقل من 20 عام، وأقل من 23 عام، وينظم أيضا لمنتخب أقل من 23 عام، وهو في سن 18 عام فقط، كما ساهم مع منتخب أوغندا الأولمبي في حراز الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأفريقية 2023 اللي أقيمت وقتها في العاصمة الغانية أكرا. كيف كيف بالنسبة للاعب هذايا باش يستكمل الإجراءات الرسمية فور وصوله اليوم إلى تونس قبل الإعلان الرسمي على الصفقة وانضمامه إلى النادي الصفاقسي. الترجي الرياضي التونسي برمج 4 مباريات ودية أمام اتحاد كارتاج، الحزم السعودي، سان بيدرو، الإيفواري، وأيضا مستقبل المارسا. بالنسبة لموضوع يوسف البليلي منتظر اليوم يكمل يجري الفحوصات الطبية بخصوص الانضمام وتجديد عقده مع الترجي، بعد إذا كان الفحص كان ناجح فإنه سيوقع لفائدة الترجي الرياضي التونسي. طبعا موضوع يبقى للمتابعة. نحكيه على المباريات الودية اللي كانت تلعبت البارح، زوز مقابلات. نادي الصفاقسي ينتصر 3-0 على اتحاد كارتاج، أهداف الرحماني وقبولي وأيضا ديارا. وشبيبة العمران تفوز 3-1 على النادي البنزرتي، أهداف العمران سجلهم عودي بالحاج، هيبة زغلامي، وهارون الكوكي، بينما سجل هدف السيابي محمد أمين علالة. الظهير الأيسر السنغالي أمادو با نجح في الاختبار الطبي مع تقدم سقية الدي، واليوم منتظر الإمضاء لعقد لمدة 3 مواسم، وهكذا يكون من ثالث انتدابات أو ثامن عفوا انتدابات الفريق في الميركاتو الحالي. حسم السدان التقدم يسعى أيضا لإنهاء الميركاتو بانتداب لاعب وسط ميدان خلال قادم الأيام. نمشي لأبرز المباريات الودية للأندية الأوروبية اليوم، استعداد للموسم الجديد. 5 متاع العشية اليوفي يواجه نيس الفرنسي، 6 متاع العشية تولوز يواجه ريال سوسيداد الإسباني، 8 غير ربع برمنغهام الإنجليزي يواجه برشلونة الإسباني، ومباراة 8 غير ربع بتوقيت تونس سبورتينغ لشبونة البرتغالي يواجه نوتنغهام فورست الإنجليزي. فلاسبور قدموا لكم هاني إبراهيمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان فام، ونتبع شوية ترى لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
2: على ديوان فام الصيف أحلى.
0: خلي السما فايبس في الاب وعيش صيفك اون بلان فور، حفلة بليز وجوة بحيرة، وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فايبس.

0: Publicité.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: على ديوان فام الصيف أحلى
5: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: صباح النور يا توانسة وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. هذه صبحيتكم على ديوان فام ناس الديوان. شكرا على المتابعة كيما كل ساعة. فين نسلموا ونرحبوا بهني البراهمي. بونجور هني.
7: صباح خير سماح. صباح خير نسمع فينا الكل. نسمع
8: بونجور
7: فينا
8: هني.
7: بونجور هني. بونجور دكتور. شاء الله يوم ما تروحش بكري.
6: فاتوا البارح. شو عنا اليوم في نسبر شوي
7: خير؟ عنا موضوع مهم باش نحكيو عليه. مهم جدا يخص قوافل القفصة. عنا حتى تصريحات بتاع رئيس النادي. أيوة. بعد نحكي في الموضوع ذي لأنه سماح مهم على الآخر على
9: عند سيد العميد ذي.
6: واضح عند العميد اليوم ناس السبور. كيف عنا اليوم ليكم 4 تيكيات للربح عرض كلنا نغني مع جهاد جبارة المسرح الصيفي سيدي منصور في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرية 2 أوت 2026. كلمونا على 31 328 31 328. مريم المصمودي تستقبل تليفوناتكم. سينو باش نمشيو نحكيو مهرجانات في تونس. نحكيو فنانين توانسة أجانب. نحكيو على عروض ثقافية عروض تجارية. هيت نفهمو شنو صاير في صيفية 2026. وباش نبدأ معك مايسترو عبد الباسط بالقيد بي ستينية مهرجان قرطاج الدولي. وكل الجدل اللي صار على الستينية هذية والفنانين اللي موجودين في إطار ستينية مهرجان قرطاج الدولي. سعنا قبل ما نبدأ باش نحكي فنان فنانة شنو اللي تقال شنو اللي ما تقالش كذلك الإجابات اللي جات من كسوسوا لجنة التنظيم ولا وزارة الثقافة فيما يخص مهرجان قرطاج. انت ك المايسترو عبد الباسط بالقيد كيفاش تقيم البرمجه ككل؟
10: باش نقول لك معناها كل واحد وآراءه. معناها كان تحطيت انت سيادتك ولا تحط اي واحد منا اللي قاعدين كل واحد وآراءه كل واحد وتفكيره. دونك ما نجموش نلوم على اداره مهرجان معين سواء كارتاج ولا غيره. باش يلبي طلبات الناس والجمهور كل واحد معناها راه فما فجوه كبيره برشا توليت بين مدير مهرجان يقعد معناها اوبليجي باش يلبي طلبات الناس الكل
6: يرضي كل الاذواق.
10: أي.
6: هل مهرجان قرطاج هو مهرجان لارضاء كل الاذواق؟ هل هو مهرجان تذاكر مهرجان عائدات وإلا هو مهرجان عريق تاريخي ممكن يزمو يخدم أكثر صورة الثقافة في البلاد؟
10: هو اللي معروف عليه مهرجان قرطاج يخدم صورة البلاد
6: ولا.
10: دونك اللي معروف متعارف عليه. لكن اليوم رأوا الأمور تطورت وتبدلت. كيفاش باش نعبي أنا مهرجان قرطاج؟ نحط بيترين قصة ساكر نعبي ما نعبيش؟ دونك انا قلت لك تحط
6: شو الاولويات
10: بالضبط. هذا
6: باش نبداو مثلا مع الفنان التونسي محمد جبالي. محمد جبالي اللي صار ما صار معناها بين محمد جبالي واداره المهرجانات في وزاره الثقافه ولا مع مهرجان قرطاج. ساعة الطريقه مايسترو عبد الباسط بالقيد واللي صار حتى نجم نسميه كلاشيت صاروا بين فنان محمد جبالي وكذلك اداره المهرجانات إدارة التظاهرات باش يكون التوصيف صحيح في وزارة الثقافة.
10: محمد جبالي ما فماش واحد معناها يشك في القيمة الفنية متاعه وتاريخه. معناها أنا في بلاصة محمد بصراحة نقول له يا محمد راك أنت فنان كبير وكبير ربي سبحانه وتعالى. لكن ما نعرفش علاش هذا اللي صار هذا الكل. خليك محمد اخدم على روحك وطور من غنياتك ونعرفه خدام ومعني اخويا محمد مش نمبورت كي. معني مهرجان قرطاج توجي وانت غنيت 2006 و2001 توجي مش مشكل محمد اخدم وتوجي مهرجان قرطاج وانت تطلع وتتغني وتبدع كما العاده ما فيش جدل لذي محمد حب نقول له معني أصبر شوية ميسيلش أنت صبرت مش مشكلة.
6: محمد جبالي لو تم برمجة عرض محمد جبالي في قرطاج يعبي محمد جبالي
10: طبعا
6: يعبي
10: أي نعم
6: دونك نعم. هو كفنان يحبوه توينسا يمشي له بالنسبة
10: وعنده حاجة ميزة مش نقول لك حاجة مدام سماح رأو محمد جبالي عنده ريبرتوار خاص به الحقيقة أنا خدمت معه سنين طويلة دونك يطلع يغني الريبرتوار نتاعو من حين من عبد الحليم وام كلثوم وذوكم الكل محمد تبارك الله عنده ريبرتوار مهم على الاخر اغانيه الخاصه نجم ياثث بها سهره كامله
6: لو نقول لك انا اليوم 10 اهم اصوات في تونس محمد جبالي من بينهم
10: طبعا طبعا
6: من اهم الاصوات
10: طبعاً.
6: في
10: طبعا طبعا طبعا في فيش حتى شك في حتى كلام
6: الاحتفال بالستينية محمد جبالي هو تكلم بعد محمد جبالي مثلا شفنا حوار لي فنانة زياد غرسة على إذاعة موزايك قال أنا زيدة قدمت عرض ومتقبلتش العرض هذا برشة توينسا قالوا ستينية ومهرجان قرطاج زياد غرسة يمثل الطبع التونسي مثل الغناية التونسية كيفاش زياد غرسة ما يكونش موجود في مهرجان قرطاج
10: ما يكونش موجود رؤية رؤية مثلا بسي زياد رو معناها معناها الباتريمون معناها بعد عم الطاهر يرحمه زياد معناها زياد إنسان موسيقي كبير فنان كبير دونك مش مشكله كارتاج راه معناها ماهيش مشكله معناها زياد موجود يدرس عنده اكاديمي نتاعه ما نقولش راه مش في حاجه ولا في حاجه لكن مهرجان قرطاج ممكن تعود زياد يطلع على المهرجان واحد وقعد ممكن استياء ممكن ما نعرفش شنو دونك ما فماش مشكله ميسيلش زياد توجي كارتاج وتجي اللي بعده وزياد غرسه راه مدرسه كبيره برشا وبقدرة ربي فما كان الخير معناها بقدرة ربي تو يطلع نهار اخر مش مشكله بس نعم فماش عام جاي موجود بحول الله
6: باهي عرض الافتتاح افتتاح مهرجان قرطاج الدولي صابر باعي اختار انه ما يكونش وحده صابر باعي كان معاه فنانين توانسه من الاجيال مختلفه كان لطفي بوشناق موجود في عرض صابر باعي شاب خالد كان موجود في عرض صابر باعي احمد الرباعي دالي شبيل كان موجود كذلك في العرض
0: وملكة الشيرني
6: وملكة الشيرني كذلك كانت معاه برشا قالوا كان مبلبز شوية العرض مثلا تنظيميا برشا قالوا صابر باعي كأنه خمم في اسامي الفنانين لكن الإخراج الركحي والمسرحي ما واكبش قيمة الفنانين اللي كانوا فوق المسرح منهم صابر باعي طبعا كقيمة فنية
10: أنا عكس الكلام اللي تقال لذي صابر باعي قيمة فنية ولا واحد ينجم يشكك فيها هو اختار رؤية هي نجم عند الناس تكون ايه وعند الناس تكون لا لكن هو استدعى الناس من الجيل الجديد اللي هو ابن خوه واستدعى الكبير لطفي بوشناق واستدعى الكبير الشيب خالد دونك يعني انا نشوف فيها انا من المنطق متاعي نشوف فيها احتراما للناس هذوما الكارير متاعهم حب يكرمهم بارك الله فيه وكانت مشاركة متميزة بالنسبة لي أنا واللي لبي وكان جيت معناه أنا نتصور الكاريير بتاع لطفي بوشناق ومتاع شاب خالد كان جيت شافوا اللي ما فماش إضافة ما يجيوش دونك هما جاءوا لبيوا الطلب وبارك الله فيهم على خاطر لما ماذا بينا تكون حتى في مع مطربين آخرين ديما فما لما ديما هو خمم بالباهي نتصور
6: هي ثقافة جديدة احنا قد ما توراه الشارع التونسي قد ما يبدأ يجري ويقول شبيهم البرة يتلموا شبيهم الفنانين نهارت اللي عملنا عرض شفنا فيها سامي كبيرة احنا أول مرة نشوفه صابر باعي يغني غنيات لطفي بوشناق ولطفي بوشناق يغني غنيات صابر باعي
10: حاجة حلوة برشا حاجة حلوة دونك انا بالعكس انا شو نقول لك انا صابر باعي نجم يأثث سهرة وحده ما عندوش مشكل لكن هو راب شي كرم سي لطفي بوشناق سي شيب خالد والتوانسة الصغار دونك سي بيان معناها حاجة باهية برشا ورؤية معناها
6: ومعناها وانت معاها الرؤية
10: انا معاها انا معاها الحقيقة
6: طلع. السهرات التونسية صابر باعي هو اللي اختار انه يكون فما تنوع وتعدد فني في السهرة نتاعو باغكونت فما كانت السهرة التونسية اللي الحضور فيها كان حضور باهت واللي التوانسة ما لباهوش السهرة هذه. وسمعنا كذلك أنه فما برشا فنانين التوانسة يقول لك أنا ما عادش تعيط لي في سهرية فيها 10 فنانين و15 فنان، أنا يا باش تعيط لي واحد يا من جيش.
10: ما هو الحيز الزمني متاع البارتيسيباسيون بتاع المغني، يقول لك أنا باش تغني زوز غنيات ونمشي. سبحان الله، معناه ما عادش يهم. احنا عندنا مشكل متاع تسويق على طول العام. دونك الفنان ولا الفنانة التوانسة رانا قاعدين نخدمه، لكن فما إعلاميا واللي تحب عليه الكل، فما هالة إعلامية كبيرة برشا جيتنا من برا، كسوا في التلفز ولا في الإذاعات. دونك ذايا قاعد يأثر سلبيا على الموسيقانا اللي احنا مانيش قاعدين نخدمه حسب الظهور، ديما حسب الظهور وحسب نعمل غناية افيك لي موين دوبور، نعمل غناية شوف تختف شوف لا، من ما عندناش الآليات. توا ولات عندنا شوية آليات بالذكاء الاصطناعي نجمو نخدمو، لكن المشكل راو احنا تسويق الأغنية ماهوش قاعد يمشي 100% تسويق الأغنية التونسية. لا بروف، فما حفرة كبيرة برشا ولات بين ما توا نحكي انا والعميد في القهوة قبيلة، عليا مشيت على روحها ما يعرفوهاش، نعمة مشيت على روحها، صليحة مشيت على روحها،
0: زهيرة
10: كلهم ما فهميش، هذو ما نعرفوهمش.
6: كنت تخرج تسأل أي جينيراسيون
10: جديدة ما عنديش حتى علاقة
6: بشيء، يقولك ما نعرفش
10: ربي شكون يطول في عمرها. نورمالمون هذيك امرأة تتكرم،
0: شقعدنا
10: نحن شقعدنا مدام سوليف وما أدراك، معناها مش لعب.
7: وكاملوا لها تكريم مايسترو في عين المحبة.
10: اي بارك الله فيهم،
7: لا يعطيهم الصحه هو
10: بارك الله فيهم.
7: هو عين المحبه هو كونسيبت قامت به وزاره الشؤون الثقافيه، بدا في اكتوبر 2024، اللي هو الغايه منه يجيبوا فنانين قدم ومع فنانين جدد.
10: معناتها قدم ساعه لازم تنحيها لي.
7: لا معناتها نحكي شو
10: لا
7: انا نحكي بيان سور معناتها من الجيش معناتها قدم، يعني معناتها نحكي فيو معناتها العمر وفيو الجيل السابق والجيل الجديد معناتها فهمت. دونك قامت بها هذه وزارة الشؤون الثقافية، والله مشكورة يعطيها الصحة. معناتها الحقيقة انه ثم معناتها لفتة للجيل الذهبي. دونك قاموا في الموسم الثاني بحفلة تكريم لسوليف للسيدة سوليف، ولا هذا هو اللي صار معناتها
6: تكريم هذا. نحكي وإحنا تقول أنت وينهم أسامينا الكبيرة، وين لفالوريزاسيون متاع هذا. وقت اللي في مهرجان قرطاج برشا تونس قالوا عنا أسامي، وأنت من عم ناول عبد الباسط بلقيت قلت لي مثلا عدنان الشواشي، راهو عدنان الشواشي من الفنانين الكبار.
10: نعم
6: اللي يلزم يكون موجود. كي نقول لك اليوم عدنان شويشي ولا ميادة الحناوي؟
10: عدنان شويشي بتباع، وميادة الحناوي زادة مش مشكل. لكن ميادة الحناوي بحكم بتقولي بحكم معناها الأمور الصحية متاحة
6: سبحان
10: الله صحيا ما عادش قادرة، ممكن دونك المشكلة مش في الأسامي، خاطر هما راهو كيما قلت لك راهو فما ديكالاج كبير برشا صار بين توا الموسيقى كيفاش ولات، وما فماش ميزاجور الحقيقه، فماش ميزاجور. عدنان شواشي قيمه ثابته ولا واحد ينجم يشكك فيه، وزاد ميدان الحناوي كيف كيف قيمه ثابته، لكن ما فماش ميزاجور الحقيقه. ما نعرفش شنو هو المشكل.
6: الماكينه الكل ماش قاعده تدور، الماكينه كامل. هاتي مشيو للحفل اللي يعنيك مايسترو كمايسترو كقائد فرقه، يسرى محنوش مهرجان قرطاج وكومبلي. يسرى محنوش كانت موجودة من الانتقادات اللي شفناهم بعد عرض يسرى محنوش، يقولك توا الناس الكل تتكلم تقول هيئة المهرجان تقولك كي باش تعطي دوسيه يزم يكون فيه جديد. يقولك احنا مشينا يسرى محنوش وكأنه نفس العرض متاع كل عام وتوعده. ما نعرفش، انا شفت برشا الحقيقه انتقادات مانيش مستنسين بيهم بعد عروض يسرى محنوش. ناس حكيت تقول لك شويه ولات تعيط شويه يسرى محنوش، ما عجبنيش تحركاتها على الركح. علاش السنه بالذات الموجه هذه نتاع الانتقادات؟
10: نقول لك معناها انا باش نتجرد من يسرى محنوش، بنحكي لك مش قائد فرقه ولا باش نتجرد. يسرى محنوش اللي نعرفه عندها 7 شهور 8 شهور قاعده تنتج وتخدم، وعمناول المطربة براتيكمون ممكن الوحيدة اللي ما شاركت في حتى مهرجان، وذا سي فوليو. دونك
6: هي حبت
10: خاطر العام اللي قبله صار قرطاج وصارت حمامات، مش قرطاج صار حمامات. دونك هي بالنسبة لي أنا كل الراحة اللي صارت عام ناول عملت إنتاجات زوز ألبومات في مصر وفي الخليج العربي وأغاني توانسة. أنت ما تنجمش تعمل حفل ما فيش تلبي طلبات الناس زادة، واللي معروف عليك معنا نجيهم فسخوا احنا توا القديم ونحطوا الكل جديد، مش معقول. دونك المعقول نغني ونجكت حاجات جدد باش العباد تفهم وتسمع جديد وغنيات جديدها مع القديم. معناها فما الأمور مشيت، ما فهمتش الانتقادات تاع شنو يا أخي. سامحني العباد الأخرى اللي تغني، فاش تغني والناس كل تغني في عبد الحليم وأم كلثوم، هذا مؤكد تغني فيه. جديد متاع العباد الأخرين وينو؟ معناها وينو؟ وريني أنت، أعطيني بتعمل تقول لي يسرى محنوش ما عنده جديد، عندها جديد، لكن عمل لي كومباريزون بين اللي يخدموا. فما كعبة ولا اثنين قاعدين يخدموا على طول العام. دونك هذايا طلب جماهيري، وهذايا حفل مرة في العام مهرجان قرطاج ولا غيره، والناس تحب تشيخ. معناها ما نشوفش ولا اللي نجيبوا فيهم احنا، سامحني، من البرة فاش يغنيوا؟ فاش قاعدين يغنيوا؟ الكل تغني في عبد الحليم وأم كلثوم.
6: صحيح
10: يا اخي، عبد الحليم وأم كلثوم خايبين.
6: احنا عملنا عملنا سهرة أم كلثوم مع مي فاروق، والناس ما قالت شيء. مي فاروق جيت غنيت غنيت أم كلثوم
10: وراحت،
6: خاطرها مصرية ممكن تقوم
0: أم كلثوم من قبرها وجيت غني في تونس، ما طلعوا فيها طلالع. عندنا تو ولا عندنا سبور ناسيونال جديد، هو تطليع طلالع وتطليع المرة السعدة وما يعجبنا حد شيء.
6: طلالع
0: يا ودي غرايب، والله بالحق راني مستغرب أنا. وتو في الزمان قبينا نحكيوا على المغرب، قلنا عنده حق المغرب شيء. إعلام يعني مرضى توانسة عندهم مرض جديد، هو الانتقاد للانتقاد فقط.
6: نكمل النقطة هذه مع المايسون ونعمل لو تور دو تابل. شفنا كذلك تشبيه كبير، يقولوا يسرى محنوش تتشبه بأمينة فخت. المايسترو عبد الباسط بلقيت كيفاش يشوف مايسترو اللي هو قاد برشا حفلات مع أمينة فخت، واليوم كذلك
10: خدمت معها سنين الله.
6: فوالا
10: دونك ما نشوفش وجه شبه بالكل، ما فماش علاش،
6: ما فما حتى وجه شبه بين يسرى محنوش وامينه.
10: الحقيقه ممكن العبيد المتلقي يشوفك هيك، لكن لا بالعكس، كي تقرب اليسرى تومبيرامون واحد اخر وحسبه اخرى وحكايه اخرى. معناها ممكن، وهي تقول لك، انا اقول لك، انا نعرف اللي هي تقول لك امينه فيخت فنانه كبيره، راه فماش كلام ولا واحد ينجم يشكك في امينه فيخت، لكن باش تقلد امينه فيخت ما فهمتش علاش، ما فهمتش شنو بين الاشكال، ما فماش اشكال. معناها هي ما تقلد في حتى حد، هي تقلد في روحها يسرى محنوش، وتابع روحها وتخدم على روحها، وربي يجيبها في السواب. وماذا بينا كتوانسة نشجع رواحنا، فك علينا من هذايا نحطوا العصا في العجل، وذايا خير من هذا وذايا كملال. احنا توانسة نورمالمون نحطوا اليد في اليد ونخدم على رواحنا، وقدرة ربي ان شاء الله يجيب الناس كل في السواب، وان شاء الله ربي ينجح الناس كل، وفك علينا من الحكاية هذايا باهي وذايا خايب، وناس كلها تعرف وناس كلها ما تعرفش. دونك زيد، دونك احنا كبلاد كتونس عندها دراب، وبلاد تحترم نفسها فنيا موسيقيا، ونحكي فنيا وموسيقيا، دونك نخدموا على رواحنا وربي يجيبنا في السواب،
0: وندافع على فنانينا
10: بالطبيعة.
0: ندافع على راهو في الخضم هذا كل، يلزمنا التوانسه ندافع على على على رصيدنا وعلى فنانينا اللي يلزم نقدروهم نحطهم فوق مش نحطموهم.
6: لا، وكما قال المايسترو اليوم الناس الكل ولات تفهم في الفن، والناس كل ولا تفتي في الفن. فوالا احمد بينا كل حد يحكي في اللي يفهم فيه. فاصل ورجعينا.
8: Publicité. Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
9: الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
5: جماعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: مازلنا معكم في ناس الديوان متواصلين متابعة حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. حكينا مع المايسترو عبد الباسط بلقيت جولة في مهرجان قرطاج. السؤال الأخير مايسترو بالنسبة لمهرجان قرطاج، الاختتام مجدة الرومي كالعادة توانسة يقول كذا ستيني، علاش مش الاختتام فنان تونسي؟
10: صحيح
6: علاش مش لطفي بوشناق مثلا في الاختتام؟
10: ما هو خاطر سي لطفي عمل لوفرتور دونك مع صابر الربيع وهو ممكن اختيار منه وسبق وعمل هو والتعامله ونتفكر عمل الافتتاح دونك ممكن اختيار منه.
6: علاش مش فنان اخر
10: تونسي؟ ماذا بينا ماذا بينا لو كان تونسي الحقيقه، ماذا بينا لو كان تونسي
6: في اختتام
10: على روسنا وعينينا معناها المطربين العرب مرحبا بهم وكل شيء. ما نعرفش رؤية، أنا ما نجمش نقيم معناها إدارة المهرجان كيف تشوف، لكن عندها محبيها وعندها واحدة. أنا حبذت لو كان يكون توانسة الحقيقة،
6: كنت نفضل
10: بربي كلمة على نرجع ليسرى محنوش يحب بالزهر هتعبي في كرتاج مش بالزهر ولا تبيع في تساكر ما عبي الحمد لله، معناها فضل ربي نهار كامل وهي سولد اوت كما يقولوا. انا حبيش الكلمه ذي
6: ما هي سولد اوت
10: سولد اوت دونك امراه قاعده تخدم وتجتهد وربي يعين الناس كل.
6: واضح. دكتور
0: شنو نقول؟ شنو نحب
6: واش تحب في الاقل عباس؟
0: انا مع عباس اللي في الاخر والجدل ديما كل عام باش يصير على المهرجانات الكل مش على الكفتاج بركه والحمامات وبوغارنين ديما باش يصير جدل. واداره المهرجان ما تنجمش تززي وترضي الاذواق الكل ولا الناس الكل، وكل واحد عنده الاحقيه في مهرجان كرتاج. ما تنجمش تقول مثلا محمد جبالي ما عندوش احقيه في مهرجان كرتاج ولا زياد غرسه ولا لطفي بوشناق يقول عادي معناتها، مي يلزم ان رولمون كيما وتتفهم الفنان كي يحس خط الفنان هذاك هو معناتها خدمته وهذاك الاوبجيكتيف تاعو سي لا سين سي الجمهور السكسي معناتها لو بان كوتيديان تاعو الاوبجيكتيف تاعو تاع كل يوم هو هذاك الفيناليتي تاعو هو كي يطلع على الركح تاع المسرح ويعبي ويعمل سكسي هذا هو معناتها ما تنجمش تلوم الفنان. وإدارة المهرجان كيما قال لك مثلا تو انت قلت باش نفهمك معناتها الرؤيه تنجم تكون مختلفه. اختتام مهرجان كرتاج كذا فنان تونسي نقول لك انا مجد الرومي قيمه ثابته واسم معناتها هذا مهرجان كرتاج الدولي، علاش نحبوا نحصلوا في الاختتام التونسي؟ ها نعملوا الافتتاح تونسي والاختتام تونسي. وفهم شكون اللي يقول لك لا نعمل افتتاح واختتام تونسي والبقية نجيب؟ فهمت معناتها سيدي كله معناتها قابل للنقد، كله قابل للنقد وقابل للتصليح وقابل دونك انا بالنسبه لي انا كل عام هذايا جدل سي لو غران كلاسيك معناتها نعيشوا فيه عندنا 30 ملي نفتوا على مهرجان كرتاج كل عام فهم فنانين مغشين ومن بعد العام الجاي والعام بعده يطلع هو يولي وقت يتغشوا الاخرين وتولي وقت الاداره هذه باهيه جديده فهمت معناتها سي كوم سا
6: هذا هو. وفي المقابل النقد الشرس للاسف ديما نلقاوه للفنان التونسي. الجماهير التونسيه قليل، احنا توا كان جاي فنانة تونسية في عمر وصحيا في نفس المرحلة الصحية متاع ميادة الحناوي راكم شفتوا الناس قايمة قاعدة علاش باش تكون موجودة في مهرجان قرطاج زعام ياسر في بعضنا للأسف في المجلات الكل بركة فنان تونسي وما تنجمش ترضيهم ماني تعمل كومبلي يقولك ليه والله ولينا نفهموا في النوتات ونفهموا في النشاز الكل وشكون يعيط وشكون ما يعيطش
11: نفرقوا في التبوع
6: تعمل انتاج جديد يقولك لي احنا راو زيدا يزمنا شوية طربي علاش ما غنيتش غنية تقدم تغني الغنية تقدم يقولك ريبرتوار كوينو ماناش فاهمين كيفاش نرضيهم هالجمهور التونسي
0: معيزو لوتر
6: توتفي محمد كمل معك.
11: والله انا نحب نقول يزيونا من التجني معناتها على الفنان التونسي كلكو سوا من سلطة الاشراف ولا من يعني معناتها من العباد خاطر الممارسات هذيا ولات برشا معناتها الحقيقة. انا نحب نرجع للحفله نتاع يسرى محنوش معناتها المراه تخدم على روحها وكل عام تعمل في كومبلي وانا نعرف خاطرني ميوزيسيان ونعرف معناتها ونغني معناتها المراه راهو باش تحضر حفله راهو ما عندكمش فكره راهو على المايسترو ساعة الخدمه الكبيره معناتها اللي يخدمها شنية لا لا ولا لا خاطر راهو سي عبد الباسط يقعد ساهر ينوت يوزع يكلم الموسيقيين ينسق لي ريبيتيسيون الفيش تكنيك نعملو هكا نزيدو هكا ريبرتوار فيه غنيات جدد ما يطلبه الجمهور مهم جدا راه معناتها ما تنجمش انت زاده ما تغنيلوش الجمهور ابري تو احنا نغنيو للعباد معناتها فهمت. وبالنسبه للموضوع نتاع المهرجانات وكذا وكل السنه ما ثماش فنان ما تكلمش على مهرجان اخرهم شهر زاد هلاء معناتها اللي هي أستاذي معناتها ونتوجه لها فهمتني بتحية الناس كل إخويا الاختيار كيفاش يتم كذا ما ثم حتى معايير من مهرجان الأغنية ورد التالي ذاك ساعة عادة أنا كلي على قلبي وشرب المهرجان ذاك الحقيقة. لا لا لا الحقيقة لا الحقيقة مع أنت خطر وليت حاجة ما عاش تتعدى وليت ممارسات ما عاش تتعدى رأو أنا بيرسونال ما ثلاث سنين ما نتعداش فيه فهمتني. وخليني نقولها للي قايمين عليه مع أنت المهرجان ذي راني نعرف نغني برش ويشرفكم أنتم كان أنا نتعدى فيه المهرجان
6: من
11: لا لا يشرفهم هو مكان انا نتعدى فيه المهرجان خاطر شيء كلي على قلبي برشا معناتها الحقيقه
6: انت كنت عاقل تواجل مايسترو
11: لا خاطر
6: انت لقي
11: خاطر يزيونا
6: لو نقول لك محمد سعيد وكان من الفنانين هذوما الكل اللي حكينا عليهم الكل يقول لك اختار فنان تطلع معاه الكارتاج وتغني غنيه من غنياته شو تختار
11: فنان من اللي سميناهم الكل واحد بركة
6: واحد بركة
11: ليه عليه
10: صابت
6: واحد بركة هكا اختار شو مش تسمعنا انت توا من عنده ما تجاوبنيش بالاسم جاوبني بغنية
10: علاش تحرش فيه
11: علاش تحرش فيه هكا
6: لو وديع الصافي مرة أخرى ينجم يكون موجود
11: منعتني
6: مثلا صحيح شو تغنيه

0: يا عيني علي.
1: الله
2: الله
3: الله الله. لا لا لا، مهرجان قلت عليه، قال
0: مهرجان الأغنية التونسية.
3: ها
1: مهرجان الأغنية،
0: مهرجان الأغنية التونسية
3: هما اللي خسروا.
2: نحكي على مهرجان الأغنية التونسية غنيو فؤاد عصافي، دونك واحد كيفهم من جلدك
3: باي سماع
1: دبايري. شكرا محمد سعيد. مثلا معكم انت وحتى للعشرة باش نمشي ولا هني البراهمي، ما من نجمش انا ما نحكيش مع المايسترو على الحفلات اللي تعدت في مدينة العلوم. مايسترو عبد الباسط،
2: والله ما عنديش فكرة كبيرة، بدون شفت انا فيديو هبط
1: فما ديستانكت،
3: ما شفتش الخنيفة
4: كازو
1: فما كيف باش تكون حفلة هيفا وهبي مع او ضد مايسترو؟
2: مع شكون وضد
1: انه يكون ولا عملك الدكتور انه يكون فما حفلات من الفنانين هذوما اليوم، فنانين شو يسميهم، فنانين اوديونس،
3: هشك بشك
1: لا اذا كنت تسميهم
0: ضرب
1: شويه تجاري معناها الخدمه في مدينه العلوم. مايسترو
2: انا ما الحقيقه ضد ما خاطر اللي في بالي بيه فما معناها افيش هبطت معناها السين كانك في هوليود، بالرغم هي الحقيقه مش هذيك، دونك ممكن فما متعادي حفلات ما عرفش كيفاش بمدينه العلوم مش مدخلها في الواحد معناها في
1: الامور هذه.
2: مدينه العلوم نورمالمون نمشيو نقراو ونتعلموا
4: على الدكتور.
1: جوستومون شكرا مايسترو عبد الباسط بالقيد. نمشيو احنا توت سويت و سان ترانزيسيون هاني البراهمي نيس سبور.
5: نيس سبور
1: نيس
6: سبور اليوم سماح سبيسيال شويه باش نحكيو على مشكله الحقيقه كبيره اللي فريق كبير معناها فريق في تونس اللي عنده تاريخ كبير، نحكي على القوافل الرياضيه بقفصه اللي الفريق هذاك نجم ايمن حط لنا البلاغ، تشوفوا توا في البلاغ الناس تفرج فينا على فيسبوك ولا اليوتيوب، بلاغ يعلن فيه انسحابه رسميا من البطوله قوافل قفصه. انسحاب علاش؟ هاو باش نسمعوا ديجا رئيس قوافل القفصة. فقط قبل ما نسمعوا رئيس قوافل القفصة نحط الموضوع في إطار. قوافل القفصة راهو ينشط في الرابطة المحترفة الثانية، أنهى الموسم الفارط في المركز السابع في المجموعة الثانية، والموسم ما قبل الفارط كان في الرابطة الأولى ديجا، معناها تعرفوا بالقدا تاريخ قوافل القفصة في الرابطة المحترفة الأولى. قوافل القفصة طبعا على غرار أغلب جمعيات تونس مهما كانت الرابطات اللي نشطوا فيها يعاني من مشاكل مادية كبيرة برشا، لكن يبدو أنه مشاكل قوافل القفصة أكبر من بعض الجمعيات الأخرى وتفاقمت لأسباب يوضح أن رئيس القوافل الرياضية بقفصة في التصريح الأول، هم دوز تصريحات خنفهم في ساعة في التصريح الأول، شنو السبب الرئيسي بتاع الإشكال اللي صار لقوافل القفصة واللي خلى الهيئة المديرة تقرر الانسحاب من البطولة؟ نسمع رئيس قوافل القفصة خالد بن نور في ميكرو دي ونفا.
7: احنا اليوم عندنا أكثر من 10 أشهر ما دخلش كاس الجمعية حتى ملي، نظرا لل شركة أستاذ قفصة اللي هي معنا هي الراعي الدعم الرسمي للجمعية، معنا عندنا قرابة 90% من الميزانية هي من الجمعية من عند شركة أستاذ قفصة. شركة أستاذ قفصة ميزانية كاملة سنة من اللي بدينا التو وكان دينار من نوفمبر، وإحنا هاو شهر رضا جيتو نخلط معنا صرفنا بعنا اللي عنا صرفناه اللي عنا بعناه أنا في عملوا الأخر العام آخر حاجة باش نكمل ثلاثة ماتشوات الأخرى، مشيت بعت كهربتينا بعت كهربتي باش نكمل ثلاثة ماتشوات، لأن مسؤولية ما تنجمش تخلي جمعية ما تديبلاسيش ولا ما تمشيش تجي في وجه شكون وجه رئيس جمعية. تنفذت كل اللي عندينا 10 شهور في ديما هاوتو ونصبر في الملاعبي. شركة فوسفات قفصة اللي قلت هي الميزانية قوافل قفصة كلها من شركة فوسفات قفصة 90% من الميزانية تقعد ثم 30,000 دينار من عند الولاية وإلا المنحة تاع الوزارة، باقي كل احنا رانا تمول فينا شركة فوسفات قفصة، اختارنا شركة فوسفات قفصة نحبسه كيف نحن كلمة لو الكير دايف كلمة ذلك يوم العرايس كل كيف
6: هذا السبب الرئيسي سماح بتاع الإشكال بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة. وسمعت حتى يقول لك سلطة عمنا بعد كرهبتي ما مش كامل ثلاثة ماتشوات نجم نصرف على اللاعبين وغيره، راو شوف بخلاف الكلام فما كلام آخر مثلا معناها مشاكل كبيرة ملاعبية ما عادش تحب ترى الترين لأنه ما خلصوش برشا شهري، مقر النادي سماح اللي في قفصة اللي بعثوله معناها باش يخرجوا منه والضوء عليه مقصوص، معناها حالة كارثية. نزيدوا نسمع التصريح الثاني لرئيس قوافل قفصة خالد بن نور اللي يحكي لنا شنو هي المطالب نتاعهم ولوين وصلت المشكلة هذه، لأنه بخلاف شركة فساد قفصة فما إشكال آخر للقوافل.

0: المنحة نتاع الجامعة اللي نتاع المنحة نتاع كأس العالم ترصدها للجمعيات الكل إلا القاف القفصة تخليها ما تعطيهاش. علاش؟ قال عندكم ديون عندها 10 سنين و 12 سنة. يا هل ترى هذا الوقت باش تقص لي حق الديون هذيك 84 ألف دينار ظاهر لي هي المنحة هذيك ما نهزوها قصوها الكل تي ما أعطيني ساعة أنا توراني في حالنا تقص شوي وأعطيني شوي نزيدوا نطلبوا مقابلتهم ما يقابلوناش نطلبهم في التليفونات ما يجاوبوش علينا حملة انتخابية وفتوا كملت وصفة الأخير بر على روحك تو ما كملت صوت لي بر على روح. لا اخويا لا هات نسحبوها الثقه احنا من المكتب الجامعي وهات نبطلوها الكوره احنا فارد مر اخويا انت ما مانينا منظور من منظوري انت ما تولهتش بيا ونهار اللي سحقتك طلبتك ما جاوبتنيش ونهار اللي جيت باش نقابلك انا نعمل انا نمشي من هنا لتونس يجي 12 ساعه صفر باش نخلط غادي يقولوا لي لا راه والله اليوم سيد رئيس الجامعه راه ما جاء وغدو باش نخرج برقيه الرئيس السيطر الجمهوري باش نبدو انا اخويا احنا على وضوح على بين رانا وصلنا معنا قال ما عادش اجبد ما تردش بال تتهد
1: هذا هو
2: يظهر لي تنسحب رسميا
1: ديجا البلاغ انتشر البارح على صفحة رسمية سماح وبخلاف رئاسة الجمهورية باش يراسل وزير الشباب والرياضة باش يراسل المندوب الجهوي باش يراسل أيضا الولاية ونذكر ديما راهو من نوفمبر ما خذوا حتى مليم من شركة فسات قفصة اللي هي أصلا كشركة تعاني من صعوبات كبيرة وكبيرة برشا معناها وإذا حال الجمعيات في قفصة الكل معناها كيما حكاها النجم متلوي هلال الرديف وغيرهم معناها جمعيات تعاني ونجم متلوي مثلا صارت نفس المشكلة منذ أشهر لكنه بدأ يعمل على روحه بيع ملاعبي ولا زوز تنفس شوية لكن قال في القفصة مش نفس الوضعية معناها
2: سيد العميد
3: والله يحز في قلبي البارح
2: مش كل... حلو الأخبار بالكل
3: لا لا أنا البارح توقعت إيش قلت لك أنا قلت لك في وقت ما في الثمانينات ما كان عنا في قفصة كان العلم فوق مراكز الشرطة والحرس أكهو هذاك شو ما ثم حد شيء مثل اللي هذاك علاش توا الأربع جمعيات تاع قفصة المدينة ما قالهم راهو باش يمشيو روح هذه قوافل قفص على اساس مقافلي كانت اول بدات مع شركه النقل
2: اي
3: شركه النقل
2: قوافل
3: وقت اللي كانت قفصه تبدا من جلمه وتروح في معناها في دوزر
1: يعني كانت ولايه زوز ولايه
3: اكبر ولايه في الجمهوريه وقعدت فهمتني والقوافل كانت معناها حتى كيران هيصل تونس كانت شركه قويه وبعد بدات شيء يقص ولات صعوبات شركات النقل من القوافل خذتها اون شارج يعني شركة فوسفات قفصة اللي راهي وقت قبل الثورة هذه اللي حكيوا عليها راهي كانت دخل في 5000 مليار للدولة التونسية توا مسالة وتاخذ النهارات قرض باش تشري ماتريال يعني شيء دوخ بالحق هي أسئلة كبيرة من بعد 2011 شنو اللي صار احنا نهزوا في الترام القاع شنو نعملوا فيه ما نهزوا الترام في الترام القاع نهزوه للرديف نهزوه للعرايس نهزوه للتاوي نغسلوه ونركبوه في الترام يمشي لصفاقس هذا هو ما شنو اللي خلاها تخسر دونك هنا اسئله رهيبه كبيره على خاطر مش قوافي قفصره باش ساهم قفصه باش تسكر الملعب القفصي باش تسكر
1: ساهم قصر قفصوي
3: لا باش تسكر المضير لا باش تسكر كان فيك على فرق راهم ممتازين جدا ولمين شباب وراو فهمتي قوافي القفصه هذه كانت من الاول
2: لو سول مويان دو لوزير راهو الشباب
3: باش نوريك القيمه تاع قفصه وقت اللي بدات كره اليد النسائيه كانت قوافي القفصه من اول الفرق اللي عملت كره اليد النسائيه تصوروا انت في الجنوب الغربي وكذا وصلت راي وصلت عملت معاملت اذا شيء حز في نفس ولا لا لا شوفي صيحه فزع كبيره كبيره كبيره من اجل بلادي لانه اليوم هذا يختزل حال كره القدم التونسيه وش معناها يمشوا للجامعه ما يقابلهمش مو لاباس شنو
2: واضح ان توكا هو السيد رئيس القوافل قال باش يراسلوا رئيس الجمهوريه ولا اتوقع انه السيد رئيس الجمهوريه باش يخلي جمعيه كيما قوافل قفصه ما تكونش موجوده جمعيه اللي راهي تاسست عام 1967 ما تاسستش البارح الجمعيه هذه جمعيه جمهورها يعتبر من اكثر الجماهير وفاء في الجمعيات التونسيه ما نتصورش انه الدوله التونسيه باش تخلي جمعيه كيما هذه تندثر لأسباب تحش لأسباب الضحك
3: من نوفمبر
2: وراو في هذايا الكل بربي يهزوا التليفونات على الناس كي تكلمكم قلت لي نعملوا انتخابات في أي مجال جاوبوا منظوركم راو الجملة اللي قالها ياسر ماهيش باهية بالكل دكتور
4: لا شوف معناتها هو خبر محزن بصراحة ويلخص واقع كرة القدم التونسية اللي ما ثماش مداخيل وما ثماش مو نرجع جوست على الجامعة كلمة بركة أنا نحب نسأل رئيس الجامعة اللي ما قبلش رئيس قوافل قفصة كان جاء رئيس كلمك من الأندية الكبرى نتاع تونس مش تاع تونس العاصمة نحكي تاع جمهورية تونسية الأندية الكبرى اللي هما أربعة ولا خمسة أنا ما نتصورش ما يهزش عليه تليفون ولا ما يقبلوش معناتها هذا واضح هذا دو دو معناتها فما جمعيات كما قالوا في القفصه هو جبد على الفوسفات قفصه والسي بي جي وكذا باه والسي او تي وين انا باش نسمي لك جمعيات اللي كي ديبوند من الشركات الحكوميه شومينو وين
1: صحيت
4: سفاكسادو لي سبور وين شو اسمها تونسير وين تونسير مش في الفوت لو كانت عندها باسكيت وكانت عندها فهمت معناتها دونك هذوما جمعيات تعملوا في وقت معين باش الدوله تدعم الرياضه الدوله ما عادش تنجم الشركات هذوما ولاو خاسرين ما عادش ينجم يمولوا جمعيات هذوما فهمت هذه هي هذه هذه هي
2: كيف كيف راه بالنسبه للملعب الجيبسي سنه عام والجروب شيمي كيماني زاد الملعب الجيبسي راه عنده نفس الاشكاليه
4: الملعب ولا الاخرى زوز في جيبس فما ستايدا وزليزا
1: زوز مستقبل
2: جيبس نحكيو على نفس المشاكل كما قلت انت سليم الجمعيات اللي هي الديبون من مؤسسات
4: حكومية
2: واللي كانت قبل كانت الجمعيات هذه اللي مرتاحة أكثر من غيرها
4: أي.
2: واللي هكا فما
4: ويدبروا خدمة الجوارات تاعهم ودهم رسمين
1: وعندهم تاريخ كبير
3: مش عمرت خاطره الشعب غادي ما عندوش لا شركات ولا معامل ولا ما فماش باش يعملوا لطخه لا باش عباد تجيب فلوس وتعطي للجميع ما فماش ما فماش
2: وما فماش علاش اللطخه راهو زاد قبل كل
1: شيء سميح
2: المايسترو حبني خويا تفضل المايسترو
5: باش نقول حاجه انا ما نفهمش برشا في الكوره معناها
2: وانا كنت نقول كنت اللي تفهم في الكوره
5: لا ميسيرش معناها اذا كما حكى الدكتور معناها اذا كلوب افريكان جمعيه كبيره وصلها الطش فيما بالك جمعيات الاخرين واخت
2: فوالا مش كان نادي صفاق نادي الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي اليوم
1: كل.
2: واللي صاير في النجم الرياضي الساحلي راه راهو سان ديلام كبير برشا ومن بعد تقولوا شبينا كلينا طزينا في الكوب دي موندا ومن بعد نتفاجئوا يزمنا في كاس العالم
1: والاشكال راه اكبر من هكا برشا باش نتفاداو المشاكل هذه ما عادش تصير وما عادش تتعاود لانه قاعده تتعاود كل عام يهديكم القانون تاع الهياكل الرياضيه عنده 4 سنين و3 سنين توا هاو تعدى على مجلس النواب هاو بطل هاو باش يعدلوا فصولها ومش مناسب هاو كذا يعديوه يقولون ماناش معدين ونساو الموضوع خلينا نكملوا في الاماتوريزم ما تخليوناش هكا عندنا 3 سنين ونص توا
2: نستنى هل هي هل احنا كورتنا محترفه ولا مش محترفه
1: صحيح
2: محترفه بالاسم ولا بالاوراق
1: الاحتراف دخلناه في التسعينات ما نشوف الاحتراف اليوم جاءوا قايه الشركات الجمعيات تولي شركات عملوا مشروع قانون واجتماعات ومحامين وغيره منذ 3 سنوات ويقولوا انه حاضر ما فهمتش ان 3 سنوات حاضر استنى المصادقه عليه علاش متعطل نستناو ونشوفوا كل عام وكل صيف راهو يسميه يقولوا السيزون جاي قبل ما تبدا السيزون يدخل حيز التنفيذ وتم وافق عليه كل صيف
2: فما شيء
1: فما حتى شيء ان شاء الله تكون مشكله عامه باش نعطيك في 30 ثانيه حاجه اخرى فما اخبار تو في اللحظات هذه تحدث في التدار نتاكدوا فقط بكل احتراز يبدو ان قرعه البطوله والرزنامه ستعاود ستعاد
4: مش تتعاود اي تفضيحه ما غلطوا في التيراج الصوتي بلي بلي خلينا سيئنا مو فات حكاية البول السخونة والباردة غلطوا البول تاع الكلوب افريكان طاحت في مناش في درشنو فهمتوا والمستيد والكلوب يلعبوا ضد نفس الجمعيات هما بيدهم اي جورني دانترفال ما انت شفت المستيد تلعب ضد مثلا الاسبيرانس الجمعة جاي الكلوب تلعب ضد الاسبيرانس الجمعة اللي بعد مستير من بعض الليتوال الكلوب ضد الليتوال
3: يعطوا على الذكاء الصناعي تعمل الذكاء الصناعي تعمل
4: حاجات عجيبة وغريبة
1: نحاولوا سمعنا
2: احنا علاش عملنا نسبر في المدينة
1: على الحكاية
2: تكون يوم شرق روحي في اللي باج
1: نحاولوا نزيد نتأكدوا من الخبر انه ما نشرش الرابطة حتى تعرف صفحتها الرسمية
2: امين نعرفهم اخبارك نعرف
1: هاو باش نتصلوا بالناطق الرسمي تاع الرابطة كان
2: نرجعوا في الساعة جاي اسمه اهم سؤال تو نور شنو رايك في اللي كنا نحكيو فيه
6: اللي قلتوا كل صحيح
4: اسكت يا فمي
1: اسكت يا فمي نسيف
2: نسيف مايسترو عبد الباسط بلقيت شكرا لك نورتنا كما كل ما تجي تنورنا دكتورنا توا خارج عطله صيفيه ولا باش تعاود تخمم شوي زيد معنا يا جماعه مثلا
4: لا خارج عطله صيفيه يلزم نفتح
2: دونك الدكتور
4: عميل ولا ثلاثه تو واحد يجبد على بعضه
2: احنا نحب
4: مدير عام سيد العام
2: نحب نقول نقول لك شكرا دكتور، وراهي بلاستك في ناس الديوان ما يعوضها حتى حد.
4: يعيشك، شكرا،
2: شكرا على شكراً كل ما قدمت واللي ما زلت باش تقدموا في ناس الديوان ان شاء الله في السيزون الجديده. تحيه ليك على زيداره هو وقفتك معنا مع ديوان افهم وعلى الناس الديوان، سي با ايفيدون، ديما وقتك موجود لينا وديما الاضافه موجوده.
4: شكرا على واجب، شكرا لكم انتم.
2: لا لا، تحيه كبيره ليك دكتور، شكرا جزيلا على خاطرك كنت وما زلت باش تواصل معنا، عنصر فاعل جدا بالنسبه لينا في ناس الديوان، جزء لا يتجزأ. مايسترو شكرا ليك مره اخرى، متواصلين من دوحه حتى للعشرة. كلمونا على 31 328 328، عندي لكم اربع تذاكر لحفل كلنا نغني مع جهاد جباره في اطار مهرجان صفاقس الدولي نهار 2 أوت 2026. هذه ناس الديوان، مرحبا.
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
8: Publicité.
9: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله، حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
10: تدلل جيون ايام دللنا.
11: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك 6 ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي و اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3. مع لونيفرسيتي Cité centrale, طموحك هو مستقبلك.
7: ديوان افام فلاش نيوز.
12: موجز التاسعة، ديوان افام، صباح الخير. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسة الصغرى والمتوسطة تدعو إلى تنفيذ مقتضيات الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد أو ضمانات، بعيدا عن حملات التهويل أو محاولات التأثير على الرأي العام عبر الترويج لخطاب بأن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تراجع أرباح البنوك أو حتى إلى إفلاسها، معتبرة أن دعم المؤسسة الصغرى والمتوسطة استثمار في الاقتصاد الوطني وليس عبئا عليها. يذكر أن الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف والذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا قد حدد المبلغ الأقصى ب 25 ألف دينار لفائدة مؤسسة اقتصادية صغرى أو متوسطة أو شركة أهلية، و 10,000 دينار لفائدة صاحب مشروع صغير، و 5,000 دينار لفائدة الفرد الواحد لتمويل حاجيات الاستهلاك. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي تقول إن إرساء آليات مالية مبتكرة يعد أمرا أساسيا من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. وشددت الغربي خلال فعاليات الأيام الجهوية للتونسيين بالخارج على ضرورة تحويل هذه التدفقات المالية إلى رفيعات للتنمية الاقتصادية المستدامة. حملة رقابية مشتركة نفذتها فرق من الحرس الديواني والأمن والحرس الوطني والشرطة والحرس البلدي والإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت تسفر عن حجز أكثر من 100 مكيف غير مطابق للمواصفات الطاقية حجزا وقتيا إلى حين مطابقتها للترتيب الجاري بها العمل، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة الصادق للهم لمراسل ديوان فان بالجهة، مضيفا أنه تم تحرير مجموعة محاضر اقتصادية وديوانية وتنابيه ضد أصحاب عدد من المحلات التجارية المختصة في بيع وترويج تلك التجهيزات. إلى الشأن الدولي، جيب السبت المحتل والخاضع للإدارة الإسبانية يشهد واحدة من أكبر موجات الهجرة غير نظامية في السنوات الأخيرة وسط سقوط قتلى خلال محاولات الوصول إلى المدينة سباحة واستنفار أمني إسباني واسع في وقت اتفقت فيه مدريد والرباط على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية. ووكالة الأنباء الإسبانية تفيد بأن السلطات عثرت على جثث جديدة قبالة سواحل سبتة، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 15 شخصا. ووزارة الخارجية الصينية تدعو الأطراف المعنية في الشرق الأوسط إلى التهدئة وضبط النفس، وتحث الكويت على اتخاذ تدابير ملموسة لضمان سلامة المواطنين والمؤسسات الصينية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
8: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
4: جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: صباحكم مبروك يا توينسا، ان شاء الله نهاركم زين. رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. توحشناها ولا نعرفين انتم زيادة توحشتوها شوي. خلينا نحكيوا على ارتفاع درجة الحرارة وكيفاش نتجنبوا التسممات الغذائية. اللطف عليكم كذلك باش تقول لنا كالعادة شنو ناكلوا شنو ما ناكلوش. نلقاو روحنا الناس الكل ناكلوا في حاجات غلطة. هي نسرين الشوك. بونجور نسرين.
6: صباح النور.
5: شحالك نسرين؟
6: الحمد لله لاباس. لاباس الحمد لله. ماشي
5: امور العرس.
6: توحشتكم برشا برشا.
5: حتى احنا توحشنا.
6: وتوحشت سورتو الكابتن. فوالا. يعني برشا برشا.
5: يا طاليني مسلمة عليك نسرين. مرحبا بك نسرين الشوك. نحكي شوي آخر كما قلنا على التغذية مع ارتفاع درجات الحرارة ما قبل باش نمشي وسان ترانزيسيون لناس الاختصاص.
4: ناس الاختصاص.
5: نحكيو على قطاع كراء السيارات في تونس. القطاع هذي نحكيو على التحيل في كراء السيارات خاصة في الموسم الصيفي، الموسم اللي يكثر فيه كراء الكرهب. قديش نكري كرهبة؟ شنو المراحل اللازمة لكراء سيارة؟ شنو اللي نعرفوه على المجال هذي؟ وكيفاش نجم نضمن انه حتى حد ما يتحايل عليا؟ سعيدة جدا باستقباله بحضنا وحقيقة صديقي وصديق العائلة سي الحبيب معاوية رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات في تونس. الحبيب صباح النور. مرحبا.
7: صباح النور. صباح الورد للجميع. تحياتي ليكم ولكافة الحضور وإلى مشاهدي ومتابعي راديو ديوان اف ام.
5: مرحبا بك سي الحبيب معاوية. سي الحبيب دو بلوز ان بلوس قبل ما نحكي انا على القطاع قديش عندنا من سيارة قديش فما من اجانس، كل صفية نحكي على عملية تحيل في كراء السيارات. آخر إخبار يقول أن القوات الأمنية والوحدات الأمنية التابعة مثلا لمركز الأمن الوطني بسيدي داود بإقليم الأمن الوطني بقرطاج تمكنت من إلقاء القبض على شخص لاشتباه في تورطه في تنفيذ عملية تحيل وإنشاء صفحة وهمية على موقع فيسبوك مختصة في كراء السيارات. شو اللي صاير؟
7: بالفعل مدام سماح الوضعية هذه تقريبا في الغرفة الوطنية مدة أكثر من 5 سنوات وإحنا نكرر في ونعمل نداء وصيحات فزاعة في هذه في الوضعية هذه بالذات. مؤخرا السنة تقريبا بدينا على بكري في شهر جوان أصدرنا كغرفة وطنية بلاغ لكافة الحرفاء سواء كان نتعرف أغلبية في الموسم السياحي تقريبا 92% من رقم معاملاتنا مبنية معناها في علاقاتنا بالحرفاء ومواطنينا بالخارج اللي يجيوا لتونس معناها باش يعديوا عطلة صيفية معناها تقريبا في شهر شهرين. الظاهرة هذه تنتشر بشكل غريب وعجيب في الموسم السياحي بالذات. بطبيعة هي في الوقت الذروة في الطلبات طعنا على القطاع طلبات كبيرة على الاقتناءات السيارات. الناس هذوما تستغل الفرصة
5: أيوة.
7: تستغل الفرصة بالذات في الفترة هذه بالذات. ليش؟ لباش تعمل الحجوزات على المنصات المعروفة على الفيسبوك على التيك توك، يعني يحط سعر منخفض سعر
5: معناها حتى بخمسين دينار
7: حتى بخمسين دينار وستين دينار. الشي يصير مش يطلبوه في على الهاتف نتاعه بتبيعه على الواتساب وش يرغبوا يسرعوا في عملية الحجز، بالتالي تصير العملية بصفة حتى واحد ما يركز في العملية وفي التدقيق فيها في الإجراءات القانونية بالأخص يحولوا له مبالغ على الطريق الوسائل المعتمدة والمعروفة معناها يقتنيها المبالغ هذه صار ساعة 50% ولا ثمن الكرية معناها كاملة المبلغ كامل وتعد بألاف الدينارات يعني مش مبلغ بسيط. للأسف الناس هذوما معناها وقت اللي يهبطوا في المطار يجيوا مش يقتنيوا السيارة متاعهم وتلقاها معناها عندهم الوقت والموعد وكذا التليفون اللي كانوا باتصال به يتسكر ما يلقاهوش ما يلقوا حتى رتور على في العملية هذيك. جينا تشكيات في الغرفة تقريبا بمعدل 3-4 وضعيات أسبوعيا، وبتبيع تعرف وقت اللي تجيوا للغرفة، الغرفة يلزمها تشوف الحل، لكن انتي برشا مرات نرجعوا بنوضحوا الإجراءات القانونية كيفاش تصير، لأنه تسرع من الحرفاء اللي سيرتوا مواطنين اللي بالخارج، تسرعوا برشا مرات وحولوا مبالغ للناس هذوما، وفي الاخر جاوا ما لقاو حد شيء. بتبيع السمعة مش تمس القطاع ككل، مش يحكيوا على قطاع فيه برشا متحايلين، قطاع فيه برشا مشاكل، قطاع فيه كذا كذا. واحنا تقريبا هذه كما قلت لك الرابع عام اللي نقوموا بالحملة هذه، وسنا في شهر جوان بالذات أصدرنا بلاغ في الغرفة للتنبيه والتحذير، وحتى البلاغات هذه أنشرناها حتى في وسائل التواصل الاجتماعية وراديوات في الخارج اللي تواصلنا معهم لتحسيس ولتبليغ الخيان هذوما، ردوا بالكم ما تتعاملوا كير مع الشركات المؤيكلة والشركات القانونية وتحويل المبالغ، سمحني مدام سماح، ما يكون كان في حساب الشركة.
5: باهي، كيفاش نعرف أن اللي هذي الشركة والحساب اللي أنا باش نصب فيه هو حساب شركة؟
7: يعطيك الصحة.
5: شكون قال لي أنا الكونت هذي كونت متاع شركة؟
7: مهم برشا، مهم برشا تعرف، لأن أسهل عملية أنا باش نتأكد اللي فما شركة موجودة قائمة الذات هو الرنيو متاعها.
5: أيوة.
7: وانا جوست ناخذ لرانو ندخل على على على
0: فسر نقول شنو لرانو ريجستر ناسيونال دي زونتربريز، باش تفهم وراه السجل الوطني للمؤسسات، كل شركه في تونس عندها رقم.
7: يعطيك الصحه سيد عمي،
5: يبعث لي انا لرانو ندخل على السيت نتاع لرانو.
7: بالضبط.
5: ايوه
7: شكرا. يعني حتى مش بالضروري يبعث لي لرانو ككل، يبعث لي الماتريكول فيسكال نتاعو، انا نجم ندخل على
0: السيت وقتها
7: للسيت مباشره ونعرف الشركه هذيك قائمه الذات وكل المعطيات على المؤسسه هذيك، وبالتالي مش نحول المبلغ على رقم الحساب متاع الشركة، وبالتالي هذه أضمن وسيلة باش نكون أنا حامي روحي كحريف وكمؤسسة لكرا السيارات، وأن نحدوا من هذه الظاهرة اللي قاعدة تنتشر للأسف.
5: ظاهرة هذية اللي مش كانت تحايل، فمع بادي يكري لك برخيص وهو ما هوش متحايل لكنه يخدم في النوار.
7: أكيد
5: السوق الموازية سي الحبيب،
7: هذه ظاهرة أخرى زادة كذلك، معناها تقريبا الإشكالية الرئيسية متاع قطاع كرا السيارات. تقريبا اليوم نحكيه على 62 ألف سيارة معدة للكرا خارج أطر قانونية.
5: أيوة.
7: بالمقابل فما 34 ألف سيارة معناها في الشركات المهيكلة، تقريبا نحكيه على النص.
5: أيوة.
7: إذا كان مش أكثر. والظاهر
5: 62 ألف سيارة قاعدة تتكري في النوار.
7: يعطيك صحة. دونك هذه الأرقام هذه ما جبناهاش عنها بطريقة اعتباطية، بتبيع من جهات هذه من جهات بالتعاون مع وزارة الداخلية ورأسا إدارة العوينة والإدارة العامة للأمن العمومي، معنا بالتنسيق معنا كان عمل الحق عمل كبير، والمعطيات هذه متوفرة، وشركات كرا سيارات معنا ضمرت سنوات وسنوات من الظاهرة هذه بشكل كبير، والعامل الوحيد اللي مش نجمه نحدو منها ظاهرة هذه هو هو تكثيف المراقبة، والمراقبة على طرقات
5: قبل المراقبة سي الحبيب، إن دي ما راهو نتعامل على أساس اللي يسمع فينا ما يفهم حتى شيء،
7: أكيد.
5: وإحنا بش نفسره له ونترجمه له، إش معناه واحد يكري كنبة في النوار؟ كيفاش يعملوا هذوم؟ نشري كرهبة أنا متاعي ونجي نقولها وبش نكريها؟
0: هذيك هي بالضبط،
5: هذيك هو،
7: هذا هو بكل بساطة، يعني
5: لا كونترات ولا حتى شيء بيناتنا،
7: فهمت؟ وهذه الظاهرة هذه يعني نتحدث فقط على انعكاساتها، وقمنا بالحملات التحسيسية في يعني انت تاخذ سيارة ما عند حتى جارك صاحبك مواطن عادي، السيارة اول حاجة ما فيهاش علاقة تعاقدية تربط الطرفين، هذه لولا يعني لا قدر الله في صورة ما حادث سير صار، واذا كان ما ثبت اللي العملية هذيك عملية ربحية فيها فلوس، فهمني؟ خلص السيد اللي اعطاها الكهرباء بتبيع شركة تأمين مش تعوض له هنا، لأن هي تولي قضية تضرب سنوات 3-4 سنوات في المحكمة. أيوة. وإن شاء الله يلقى حقه. هذه من ناحية. ثاني حاجة السيارة هذيك غير مؤهلة للكراء، يعني احنا تعرف في معنا حتى في الجانب السلامة، هذا الموضوع متاعنا موضوع كبير في قطاع كراء السيارات، احنا مطالبين كل 6 أشهر نقوموا بالفحص الفني للسيارة، هذا معناها في القرار الشروط متاعنا بصفة رسمية،
0: مش كل عام،
7: مش كل عام، كل 6 أشهر، كل 6 شهور لازم تهز كهرباء الفيزيتا وتعدي تاخذ الفيزيتا متاعها، اذا كان ما خذيتش لازم تشوف الخلل متاعها وين موجود. بالمقابل
5: بخلاف هذي تبدلوا الكراهب برشا،
7: الكراهب عندها
5: قديش عمرها
7: يا يعطيك الصحة، الكراهب من فئة 4 و5 خيول تخدم عنا 42 شهر كهو، يعني 3 سنين ونص ذي الماكس وتخرج من الاستغلال. يعني فما سيارات أخرى من فئة 6 خيول تخدم 5 سنوات ومن فئة 7 خيول تخدم 7 سنوات تحطوا على الأودغام شوية. دونك هنا عامل السلامة علاش عنا نحسوا في المواطنين وعلى الخيانة ما تعاملوش كان مع القطاع المهيكل والقطاع المنظم، راهو فيه حفاظا على سلامتكم، راهو فيه حفاظا على أرواح اللي تنجم. خاطر شفت السيد اللي يخدم في النوار سيد العميد يمشي للسوق ياخذها بعشرة ملايين، يمشي للسوق ياخذها بعشرة ملايين ويحطها للكراء، فهمت؟ معناها وضعيات اكثر.
0: اصحابي هذاك العميد يعرفك السيد في المانيا مسكين خذا حيدا منهم هذوما، ما قلت له فك عليك خذا تحت طنبا في العاده يبدلوا لهم.
5: أيوة.
0: قالوا له انا وليك ربي قاعد مطيش بحذا النفيذه هذاك، ردوا بالكم راهو تمرميد يولي فهمتي، يعني يرد باله وياخذ امور من من من من, من مصدر نتاعها ويبدا مضمون فهمتي وحقه محفوظ.
5: قبل ما نحكيوا على علاش يمشي للنوار، قلت لنا 32 ألف سيارة وقلت يزمك تكري كان من عند شركة، قديش عنا من شركة في تونس؟
7: اليوم نحكيوا على 712 شركة مهيكلة، شركة قانونية قائمة الذات. الشركات هذه للأمانة يعني وقع انتعاشها للقطاع والارتفاع في عدد الأسطول عدد السيارات والشركات كذلك. من اللي كان تقريبا نحكيه على 659 شركة، اليوم معناها تقريبا من آخر 24 لليوم وصلنا نحكيه على 712 شركة. هذا دليل اللي القطاع فما ناس قاعدة تدخل للقطاع وباش نوضح الصورة هذه الغرفة ولا المهنيين، خاطر ما معنا كطريقة ادخل وسكر الباب البراك ما خليناهاش، بالعكس احنا في 2020 نقصنا في عدد الاسطول، قلصنا بالتعاون مع الادارات المعنيه من 25 سياره ل 20 سياره. ليش؟ باش القطاع
5: كل شركه عندها الحق في 20 سياره فقط،
7: دي مراجعه معناش يبدأ يفتتح معناها حل الشركه نتاعو ب 20 سياره اللي كانت 25.
5: وفما سقف ولا ينجم يكسب قد ما يحب
7: قد ما يحب. والتمويل سواء كان زاد ينجم ياخذ عن طريق شركه الايجار المالي ولا ياخذ زاد بموارده الخاصه، فهمتي؟ ممكن العمليه.
5: التونسي يقول لك انا راهو مش نحب نمشي الناس تتحايل عليا ولا نحب نكري في النوار، انا راهو نمشي على خاطر الاسعار مشطه جدا في شركات كراء السيارات. علاش الاسوام غاليه سي الحبيب؟
7: شوف مدام سماح باش نكونوا واضحين، احنا عايشين الناس كل في تونس. اليوم كان نمشي في شهر اوت نمشي ناخذ غرفه في نزل، هي نفس التسعيره اللي ناخذها انا في شهر نوفمبر؟
5: لا
7: مستحيل. هذا اذا كان لقيتها. دونك احنا في الوضعيه نتاع قطاع كراء السيارات يعني العمليه مربوطه بالعرض والطلب من ناحيه، ومن ناحيه اخرى مربوطه كذلك بجوده
5: الخدمات،
7: جوده الخدمات ونوعيه السياره. مش تحطوا على سعر، احنا نقولوا اليوم راهو نخدموا ب 150 دينار على ان سياره تحكي، هل سياره اللي سعرها 150 الف دينار ولا سياره اللي سعرها 60 ولا 70 الف دينار. دونك هي الفتره نتاع الذروه نتاعنا تقريبا حكينا فيها برشا مرات، تبدا نهار 18 جويليه تنتهي نهار 25 اوت. هنا قلنا حتى في الناس كل راهو في البريود هذه ما تلوش على السياره وما تحكيش في السعر.
5: تقول انت مربوطه بالعرض والطلب، لكن هل فما تقنين؟ معناها اليوم كل شركه تكري كما تحب هي والا لا؟ راهو هو فما قانون، فما نظام معناها بيناتكم انتم كشركات، والا كل حد يكري كما هو يحب وصح عليه كان جاوه الكليون؟
7: شوف بالنسبه للعمليات الكراء كما قلت لك تخضع للعرض والطلب، معناها السعر يخضع لحريه السوق.
5: يختلف من شركه لشركه
7: سي الحبيبه؟ اكيد جدا، لانه الشركه عندها حق باش تحدد التسعيره اللي تراها مناسبه في خدمه في علاقتها بموردها، فهمت؟ دونك ما عندناش طريفه محدده ولا تسعيره محدده، مع العلم اللي في الغرفه خدمنا عليها حبينا نعملوا التسعيره الدنيا، لانه تعرف عليها فما كيما نحكيوا على الدخلاء في القطاع كذلك في القطاع المنظم زاده، فما معناها ناس تدخل بموردها الخاصه.
5: اسمه بالتونسي سامحني في الكلمه تكسير سوق معناها
7: بالضبط،
5: يعني يقول لك انت تكسر في السوق، انت تعطي سوم اقل برشا، انت تخدم على الكونتيتي، انت شركه كبيره عندك مثلا اسطول فيه 400 سياره، لاخر شركه صغيره عنده 20 ولا 30 بالضبط. سياره انت تو بيرمي تكري حتى بشطر سومو. دونك انتوما كغرفه كيفاش تحميو صغار او صغرى الشركة حكيت
7: مهم ياسر سؤالك مدام سماح، لأن احنا كغرفة معناها الحملات اللي نعملوا فيها واللقاءات والاجتماعات هي تحسيسية لتحديد التسعيرة الدنيا باش خاطر حتى هو في القانون زاد في في في المجلة التجارية زاد ما تنجمش تبيع بالخسارة حتى ولو انت مقتني السيارة هذيك معناها بالكاش، نقولوا احنا ما عندكش حق انك تقتني حسب معناها تروج ولا تبيع البضاعة هذيك اقل من المعمول به
5: فوالا
7: هكا ولا دونك هذا بيدو يؤاخذ عليه
5: قاعدين تخدموا بيه قاعدين ولا فما مشكون؟
7: لا فما لا لا لا, لا فما اكثر معناها اليوم هذه الاشكاليه الكبيره عندنا معناها باش كلها واضحه للناس الكل، دخلت ناس من كل القطاعات والناس ما عندهاش تجربه في القطاعات لكن عندها فلوس واستثمرت في القطاع هذا بشكل كبير معناها
5: وغليت
7: الخبزه على الشركات اللي نقولوا احنا المتوسطه والضعيفه احيانا.
5: فوالا سؤال اخير وباش نعطي الكلمه تغدو تابل، كان عندكم سؤالات السي حبيب معاويه وبعد عندنا ليك سؤال اخر سامباتيك فريمون انت ما تتوقعوش مني بالكل. سي حبيب ماما حكيت الكيلومتراج كي نكري انا كرهب كيما مثلا انا في جمعه عملت 5000 كيلومتر كيما عملت 500 كيلومتر كيف كيف
7: هي كيف كيف
5: ولا مسقفه لحبيب؟
7: لا لا لا مش مسقفه، لكن انت المفاهمه تخضع للمفاهمه من الاول
5: أي.
7: معناها في امضاء العقد فما هو الكلوز اللي يتحدث على الكيلومتراج
5: أي.
7: لكن وقت اللي تتفق مع الحريف انه الكيلومتراج ليميتي سي ليميتي ما عندكش حق تحاسبه عليه نهار ترجع الكرب، اما نهار اللي سلمت له السياره تقول له راك عندك 350 كيلومتر في اليوم الواحد
5: أي.
7: وتتجاوز 350 كيلومتر السعر أي. الكيلومتر الواحد 200 مليم دونك هذا الاتفاق من الاول والاتفاق اللي يمضي عليه الزوز.
5: بالنسبة للحوادث واللطفة لكم الناس كل من الحوادث، هل كل شركة يلزم سياراتها تكون أسيغانس تو ريسك ولا لا؟ وكيفاش تعاملات في الحوادث في الأسيغانس سي الحبيب؟
7: شركات التأمين للأسف هنا ما عنيش متعاونين ولا مش متعاونة معنا في موضوع تأمين على كل مخاطر على تو ريسك، وتو ريسك غالي برشا كنوا واضحين. سيارة من فئة 70,000 دينار تأمنها بأربعة ملايين ومئتين والفين وثلاثة ملايين حق النوع هذا، دونك هنا الكوم تاع السيارة والكوم تاع التأمين غالي بالمقابل زاد باش كنوا واضحين حتى ولو كان تسعيرة التأمين مرتفعة يا حبذا لو كان تكون الخدمات متاع التأمين في الرومبورسما في الملفات وفي الدوسيات تكون اون باراليل ما يسيرش، لكن هنا شوف إذا كان حادث
5: صار
7: في بي في تعدى المحكمة والمحكمة عام واثنين وثلاثة واستنى
5: دونك تعانيو من
7: نعانيو منها من اليوم تقريبا البارك متاعنا ماهوش كله توريسك وراه فما مفهوم غال زاد الخيان يقول لك اوبليجي عليك تكون شركة متاع السيارة مأمنة توريسك، لا جميع المخاطر هي ستون اوبسيون نخدموا عليها تويك اليوم مع في الغرفة ومع شركة التأمين على اساس ان وكيل الشركة يبيع التأمين على جميع المخاطر بصورة حينية حسب مدة العقد.
5: داكوغ حسب مدة العقد. كيفاش عاملين في الكوسيون؟ الكوسيون ما كانت سهلة الأمور برشا وقت اللي كانت الشيكات موجودة. دونك اليوم التونسي يجي يقول لك أنا ماذا بيا نكري كهرباء؟ أما أنا ما عنديش شيك.
7: لكن دي شيك ماهوش كوسيون مدام. مش وسيلة في السابق ماهوش وسيلة ضمان.
5: ما معمول به.
7: معمول به.
5: سي الحبيب. معمول به. بطريقة أوبيغ. صحيح.
7: لكن
5: هذاك علاش أنت رئيس الغرفة راهو. إذا ليش ما شاء الله على سرعة البداية هاي.
7: لكن الكوسيون احنا سكونا بين الفرانشيز اللي هو 4% من قيمة السيارة الجزء اللي ما تغطيش شركة التأمين.
5: أيوة
7: دونك 4% هذوني هم على حساب الحريف.
5: كيفاش تخدموا بالكمبيالات ولا كيفاش؟
7: بون نقول لك حاجة تقريبا 80% من الكاريات متاعنا بدون كوسيون. اش قلك علاش
5: من غير ضمان؟
7: غير ضمان لان علاش تخضع هنا العمليه تخضع للعلاقات الخاصه
5: صحيح.
7: تخضع للحريف اللي تربى معاك وتعاشرته مع بعضكم 5 و6 و10 سنوات دونك اليوم انا نشوف ونعاين مع زملائي تقريبا ما فماش موضوع كوسيون هذا مطروح الا في حالات نادره ونادره جدا تقرا حريف اول مره مش تعامل معاه واذا كان تعامل معاه مره واثنين ثلاثه ماشي خضع عليه.
5: واضح سي الحبيب. نسرين ما تنجمش راهو قال لي باش ندخل
6: ان فيت انا انت حكيت قبيله قلت الكراء يطلع اكثر في البيريود هذه استيفال في الصيف وحكيت عن نزل قلت اغزروا كيفاش الاسويم تطلع والكل. انا نحكي مثلا على موظف تونسي عادي او موين فما بين مليون ونص انسان باك بلس 3
5: شهريته ما تطلعش في الصيف
6: صحيت شهريته هي نفسها باش يهز العائله نتاعو ماهوش يمشي ينزل باش يمشي باغ اكزومبل يكري دار 3-4 ايام يصيف في بلاصه دونك باش يكري كرهبه جوغون 3-4 جور حبت له لو انتيير دو سون سالير انفيستي في الكراء نتاع السياره معناها ثلث الراتب نتاعو باش يمشي في كراء سياره اسكو انت تشوف اللي هذه حاجه معقوله
7: كي نقول لك نسرين الكرهبه
6: معناها انت حكيت على توينس اون ديغي توينس الكل يمشيو للنزل
7: ويسيروا
6: راهو اللي قاعدين يمشيو راهو مواطنين بالخارج راهو التونسي ما عادش قاعد يدخل
1: راهو معناها الحرفاء نتاعنا مواطنين في الخارج
7: كي نقول لك نسرين السياره عندنا احنا معناها السياره العاديه من فئه 70,000 دينار قداش تتكلف الشهر شفيكس على الشركه
1: قداش
7: 82 دينار
1: يوميا
7: 82 دينار كي نقول لك راهو اليوم الشركات كي السيارات تخدم باش تخلص لي زامبي اللي مثقلين عليهم في في ايام الشتاء اللي تعديت معناها ماشي وضعيه في اوني باون دون الكونفور ما يغلطك حد اما شفت احنا نتحكيوا على سيزون سيزون 18 جويليا
1: 25
7: اوت قداش تثقل عليه قداش تثقل عليه قداش تخلص لك
6: اما انا اللي نشوف فيه معناها الاسوام نتاع كراء السيارات 150 دينار الحق موجوده من اول جوان حتى كشل اكتوبر كي تدخل طوال اي سيت كي تدخل اي حاجه معناها شوف لي سيت نتاع الشركات راكي تسال 150 دينار موجوده من اول سيزون جوان حتى شهر اكتوبر
7: نسيني حتى 80 دينار 70 دينار موجوده حتى 80 70 ما شفتش نعطيهم لك معناها
6: والكونسيون راهو حاجه اوبليغاتوار
1: شوف هو
7: انا عطيتك
6: تعاملت مره مع اون اجونس وهوني في
7: مره برك سير تعاملت معاه
6: لا لا معناها مارتين جيت من عنده اي اشاك فوا لو كوسيون الي اوبليغاتوار وعنده كليونتيل قدم وكيف كيف معناها ما فماش حكايه انه الكوسيون راهو زايد يقول لك انا كي تضرب لي الكهرباء
7: ولا العلاقات الخاصه
6: لا قدر حاجه ما عنديش باش نغطي روحي
1: معناها وهذاك علاش احنا مهم اليوم قلنا راه فما 712 شركه راهو كيما كاينك راهو باش تكري داره مش لازم اول اجونس تلقاها ولا تكري من عندها شوف شوف وثبت وشوف شنو اللي يساعدك شنو اللي ما يساعدكش جاي العميده مع محمد فيسا محمد عندنا تليفون سي
8: الحبيب انا نحب نسالك على اسكو الشركات اللي تقوم بالكراء نتاع السيارات اسكو السيارات في حد ذاتهم الغرفه تقوم بالرقابه على الكراهب وإلا لا معناتها خاطر الحقيقة ثم برشا شركات عندهم برشا كراهب اللي ليتا نتاعهم ماهيش فهمت أبت أني تكون يعني معناتها مكرية وأنا صارت عليا ثلاثة مرات منهم كرهبة رود سكور مفلوقة والعجالي بارامون
1: كلكم طلعتوا تكريوا في الكرهب وأنا ما في بليش
8: مبدلين معناتها بعجالي أخرين بكاليتي أقل ونشلق بعد اللي الكرهبة اللي أنا كنت كاريها وقتها ثم شكون نهز فيها على ليش معناتها فهمت دونك اسكو ثم رقابه صارمه يعني معناتها على
7: انت قلتها تو كي قلت نشلق من بعد
1: ولا
7: اور هي تشلق من الاول لازمك ما تطلعش في الكهرباء قبل ما تاخذ المفتاح ثبت انت تطلع في السياره تحل المان تشوف الرود سكور تشوف لي بنو اللي طا نتاعهم تشوف تعمل فيديو للسياره خاطر هذون من بعديك الاشكاليات اللي مش تصير فهمني انت ديجا قبلتها من الاول
8: ما هو نحكي لك انا حاجه وهنا نحكي لك انا حاجه كيف يجيني انا مول الشركه ويقول لي راني انا باش نبدل لك الكهرباء وبعد يسكر التليفون عليا يعني
7: قبلت انت انت قبلت الوضع
1: فلا قلنا في الاول سي الحبيب الكرهبه تقعد 3.5 سنين ومن بعد تبدلوها وين يمشيوا الكرهبه كيفاش تبيعوهم
7: الكرهبه نتاعك
1: لوكاسيون
7: 6700 سياره من السيارات المستعمله تضخ سنويا في السوق المحليه
1: ايوه
7: تقريبا ونقتنيو حوالي 9000 سياره سنويا من الشيء الكونسيسيونير
1: المواطن كيفاش يشري وشو لي ريسك نتاع انك تشري سياره كانت معدل الكراء
7: هي عقليه مدام سماع موجوده يقول لك لا والله هذه كانت مكريه واكله على كذا وكل الديسك هذاك واللي جاونا حق معناها حتى مع بعض الزملاء واللي فما حرفات وكيما مدام سماع اللي يجيك معناها سورتو معناها قلت لك نرجع للعلاقات الخاصه يريزيرفي السياره يقول لك بالله وقتاش تخرج الكراء هذيك خليها لي وحب حتى تاخذ عليها اكونت يعطيك عليها اكونت فهمت علاش لانه متاكد من الشركه هذيك ومن لونترتيان نتاعها ومن الكونترول نتاع سياراته ونظافه كرابو دونك الفكره انه والله هذه لوكاسيون واكله وكذا تنحات
1: كله علاقات مهمه العلاقات الخاصه مهم انك تمشي لحد تعرفه بالضبط. في المجال سيد العميد في كلمة
0: والله انا معاه راه حقيقه خطر اللي وقعه انه سعر سيارات الضعف اليوم
1: انا بياس دو ريشارج
0: لا لا باش هما يتحركوا برشا انا أي. وقت اللي مد لي السيد الورقه نتاع الفيدونج أي. عمل لي فيدونج وبدل الفلتر نتاع الزيت وبدل الفلتر نتاع بولين كل شيء 780 دينار نتاع كهربتي بقيت باهت العادي باهت 120 الفيدونج
1: احنا ديما مخنا فيدونج 120 دينار قعدنا غادي
0: انا أي. انا مع الشركات اللي تحترم روحها
7: بالضبط
0: خاطر ثم شكون اللي قاعد يلعب فهمتي ها اما فما راكيم الخايب والباهي في كل بقعه فما شركات محترمه فما ناس تجي من المطار يلقى سياره حاضره بالضبط. قدام المطار ويلقى امور مريقله ويعني وفما تكون الله غالب كما قلنا
1: هكا
0: انا اللي حيرني واش نطالب به توا مدام سيد جاء هو رجعوا البلاكه الزرق راي امور امنيه كانت خطيره تصير في البلاد راي عمليه عند برنق اللي صارت عند سليمان عند برنق فقنا بها من ببلاكه زرقاء يعني جماعه الارهابيين كارين كهرباء ما نعرفش
1: كنت يحطوا ال توراه
0: لا لا ما ما ما مش كيف انا نحب نحب تحب من بعيد تظهر الكهرباء هذيك راهي سيد كيرا
1: انتم مع ولا ضد عوده البلاكه الزرقاء
7: مع احترامي الرئيس سيد العميد تقريبا يعني ثلاث سنوات نخدموا على باش نحيوا البلاكه الزرقاء
1: ايوه
7: تو سامبلومون لانه السياره البلاكه اللي تحمل العلامه الزرقاء هي سياره مميزه وحتى في الدستور التونسي التمييز ممنوع ما مش موجود فهمت دونك احنا السياره وقت اللي معناها بدلنا البلاكه معناها صارت ثلاث سنوات سيد العميد معناها جميع اللجان بمختلف انواعها فهمني اللي وكل اختصاصاتها اللي حضرت معنا واللي صادقت على الـ على تغيير اللوحه المنجميه للسياره فهمت فما حرفاء اللي ما يطلعلكش في سياره بلاكه زرقاء سيد العميد
0: انا نقول لك حاجه فهمت انا كلم فيك الديوانه اسمع الكراهب معروف اما راهو اليوم يتم استعماله مش نتاعك انت
7: قلت
0: رامي استعملوا فاهم في امور اخرى
1: بعض السيارات
0: بعض السيارات استعملوا فاهم في شيعه
1: الامور صح السؤال الاخير اللي قلت له ماكش باش تتوقعها بالكل فما كتبتنا تحيه لكم نكسوس قال لي سي الحبيب معاويه يشبه الشخصيه معروفه قبل ما تحط حطت لنا التصويره سيئه قالوا لي يشبه برشا المارادونا قالوا هيك قبل برشا برشا في الكتيبة قالوا لي راسي لحبيب يشبه محمد المارادونا
8: شبه هي ثم ثم
1: فما سورتو مارادونا في تصوره توا شويه هو زاد سالي بوافغ
0: كيما مارادونا وبين محامي مرحوم توفى معروف برشا
1: سي الغضبانيه
7: متر غضبانيه
1: الله يرحمه سي الحبيب فما زيداش
7: بايس فما واحد اخر الله يرحمه زيداش انا فيه
0: انا انا انا راهو
1: احنا عندنا مارادونا كراء السيارات سي الحبيب معاويه تحيه لك على كل هذه التفاصيل قطاع مهم جدا والحقيقه احنا حتى في الاعلام كنا ساعات نقصروا مع بعض القطاعات وتويسرا يحبوا يفهموا ما لهم وما عليهم تحيتنا ليك سي الحبيب معاويه رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب شركات كراء السيارات في تونس شويه نمشيو النسرين الشوكة ما قبل نحكيو اس او اس اليوم سبيتاراتنا واقسام الاطفال في سبيتاراتنا يستحقوا دعم التوانسه هذيك علاش الجمعيه في اطار الاتفاقيه مع مؤسسات الدولة والإدارات الجهوية للصحة تقريبا منذ ثلاثة أسابيع انطلقت حملة تحت شعار قلبك الكبير نبض القلب الصغير كمساهمة في اقتناء معدات طبية دعم للمؤسسات الصحية العمومية الحملة بدأت من صفاقس ثم ولايات أخرى باش يصير فيها التدخل احنا معنا لتفاصيل الحملة هذه آية الكتاري منسقة التسويق بقرية أطفال SOS المحرس آية صباح النور مرحبا
9: صباح النور صباح الامل صباح المحبه
1: محلى اسمك يا ايوتا
9: عايشه
1: اسمك على اسم بنتي مرحبا بيك اي لو نحكيوا على الحمله هذية وكذلك ماذا بينا نعرفوا شنو التجهيزات اللي باش يتم اقتنائها
9: قبل كل شيء مرحبا على الاستضافه
1: حقكم وهذا واجب علينا
9: يعيشك بالنسبه للحمله هذية هي اطلقت تحت شعار قلبك الكبير نبض لقلب صغير اللي هي جات في بين معناتها في اتفاقية شراكة بين قرية الأطفال اسمها المحرز والإدارة الجهوية للصحة بالسفاقس دونك يقول القائد شنو الهدف منها الحملة الهدف هو المساهمة في تحسين ظروف عائلة الأطفال في المستشفيات العمومية دونك كيفاش من خلال معناتها اشتراء تجهيزات طبية حسب الاحتياجات معناتها كل سبيطار شنو الاحتياجات نتاعو دونك بدات الحكاية من سباقس ان شاء الله يا ربي باش تتعامل مع جميع الولايات وتحديدا بدات من المستشفى الجامعي لهدي شاكر في قسم انعاش الاطفال
1: تحية لكم فما ابروكسيماتيفمون مبلغ يلزم نخلطوا له ايه
9: بالنسبة للوبجيكتيف نتاعنا وحسب حسب لي بوزوان نتاع نتاع القسم هذايا هو 500 مليون.
1: 500,000 دينار. والحملة بدأت تقريبا عندها توا 3 جمعات. خلطنا للمبلغ قريب نخلطوا آية.
9: هو الحمد لله الحملة لقد تفاعل جديد المواطنين والمؤسسات والشركاء متاعنا اللي أمنوا بالرسالة متاعنا. أما نزلنا لو صلناش الهدف النهائي. أما كل مساهمة حتى لو كان صغيرة تقربنا أكثر في تحقيقه. مع العلم أنه وصلنا دفعة أولى من التجهيزات قيمة 80,000 دينار.
1: الحمد لله برافو.
9: ان شاء الله يا ربي الدفعه الثانيه في الثانيه بحول الله. انا ما زلنا 500,000 دينار
1: وين نحب نقول راه كل حد صدقوني والله ب 20 دينار تنجم تساهم في حياة صغيرة. ما فماش حدود القيمة المبلغ اللي باش تتبرعوا به. ميزة باغ التبرعات، فما اتفاقية شراكة مثلا مع مؤسسات الدولة ولا الإدارات الجهوية للصحة؟ أي
9: احنا بروغرام كما قلت لك الاتفاقيه اللي صارت بين الاداره الجهويه للصحه بتاعت الاسماك المحرف. دونك حسب الاتفاقيه دي اللي صارت كانت الاولويه سبيتال هادي شيكر من 10 اكتر. دونك احنا معناتها عشان كوا باش نخدموا بروجي دونك جينا كما قلت لك سبيتال هادي شيكر والمبادره معناتها كانت في السوق صبيحه ولا باش تولي في الولايات الكل. كيف كيف معناتها بخلاف الدعم اللوجستي هذايا باش يصير ان شاء الله حملات توعوية من خلال معناتها تشريك طلبة السفراء نتاعنا اللي هما الجيش نتاعنا. دونك بحول الله الخدمة معناتها في إطار الشراكة هذه مش تقف حد.

0: هذا الإنسانية هذه، خاطر احنا السويس رانا ندخلوا في كل حاجة عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصغير، وراهم الصغار اللي في الترجمة معناتها ينجم يكون صغير ينجم يكون صغير الأطفال ينجم يكون أي صغير.
1: نول ني إيبارني يقولوا الفرنسيس، حتى حد ما يقول راه مش يصير عليا، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع طبعا.
0: آمين يا ربي. بيان سور دونك التبرع ينجم يكون بأي مبلغ، لأنه كل مساهمة الحقيقة تصنع فرق. دونك تنجموا تدخلوا بالطبيعة على السيت نتاعنا اللي هو www.sosb.fr، تلقاو صفحة خاصة بالمشروع فيها المعدات اللي نتحققها الكل، فيها معناتها الترخيص على المشروع كامل، وإلا تتصلوا بنا على 58 943 151. نعاود النومرو 58 943 151.
1: احنا ديما نقولوا 58 371 0002. زاد
0: ايوا
1: اوكي زدت
0: احنا بيان
1: سور 58 371 0002
0: باش تعرفوا على سبل الدعم نتاعنا. واكثر تفاصيل تاخذوها بالتليفون بالطبيعه، وكيف كيف نعاود نقول راهو تدخلوا للسيت www.sosv.fr
1: www.sosve.tn. شكرا جزيلا ايا لكتاري منسقة التسويق بقرية أطفال SOS المحرس. انا نفكركم انو صغيراتنا اليوم في أمس الحاجة لنا، نذكركم زيدا اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال SOS باش تواصل رسالتها النبيلة، تمشيوا تواتو تسويت www.sosve.tn، وإلا تتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه كسسوا عندهم، وإلا كيتكلموا 58 371 0002. وما تنساش قلبك الكبير نبض القلب الصغير.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان،
1: وصبحيتكم هيلثي مع ناس الديوان كي تكون هي موجودة بحدنا. نسرين الشوك، نسرين عمالة وغبت علينا فكسخانة وقصان الضوء،
3: يعلم بي يا ربي.
1: وطلبولي نسرين شنعملو في الماكلة اللي في الفريجيدير، وطلبولي نسرين نشريو ساندويتشات ولا لا. الدنيا شوية تفرهدنا، ما زالت سخونة برشا الدنيا. نحب اليوم نحكي صغار متوسطي العمر والناس الكبيرة في العمر، شنو هو لو ريتوال نتاع الكانيكول هذا، حلو لو ريتوال دو لا كانيكول. يلا
3: اول حاجه الماء راهو بدلنا في البريود نتاع الصيف، ما يستحقش برشا طاقه، ما نستحقوش برشا دي كالوري، اما نستحقوا اكثر سوائل، وسوائل مش معناتها جازوز على دي جو على عصائر وحاجات هكاك مصنعه، نحكيوا على شرب الماء. شرب الماء لازم يكون مينيموم إيترا ونص في النهار. بالنسبه للصغيرات ماذا بينا فما الإيترا هذيك موجوده، نحكي على الاطفال دون سن 10 سنوات. بالنسبه للكبار كان تعمل اكتيفيتي فيزيك، حتى كان تخرج تعمل مارش نص ساعه، مش نحكي على سبور معناها دونترينمون في سال دو سبور، ماذا بينا بين إترتين ونصف النهار. هذا هي الحد الأدنى اللي نجم يشرب أكثر صحة وبشفاء. العباد اللي تتعرق برشا في الصيف لازمها تزيد الأملاح للميكلة متاحة، معناها تولي تركز شوية على الميكلة اللي فيها شوية ملح، وإلا ربع مغرفة متاع قهوة ملح تحطها في دبوس الماء متاحة، خاطر مهم برشا ليكيليبر بين الأملاح ونسبة الماء باش البدن يقعد راوي. معناها انتي تجم تشرب ماء من الصباح لليل وقاعد تتعرق برشا تفقد الأملاح، بدنك ما عادش يشد الماء. يقول لك العبد ذي نلاحظوا انه يدخل برشا للتواليت حاشيكم، يقول لك راني كل ما نشرب شربة ماء تلقاني مشيت نتبول. دوك ولي حط شوية ملح، ربع مغرفة متاع قهوة كيما قلت، وإلا استعمل الجبونات الحاجات فيهم شوية ملح. بيان سور الكونتيتي تكون
1: ناس اللي يتعرقوا
3: أكثر يستحقوا أملاح أكثر.
1: الصغار والكبار برشا في العمر يزموا اكثر ما من غيرهم،
3: اكيد الصغار والكبار ينساو رويحهم مشكلتهم. دوك احنا نفكروهم انا صغيري كل ساعه ولا ساعتين نعطي نقولوا ايش اشرب كاس ماء، ومش لازم راه يحس بالعطش والا يطلب انه يشرب الماء. كان حس بالعطش ديجا هو ذيك السيني اللي هو بدا في ديزيدغاتاسيون.
1: كنقول لك توب 3 نتاع لي زانغريديون لي زاليمون اللي يعملوا تسمم في الصغار، شنو تقول؟
3: العظم، اللحم والحوت والدجاج كي بداو سورتو ماهمش طايبين بالقدا، والخضره كي ما تبداش مغسوله بالقدا.
1: هذوما الثلاثه ينجموا
3: يتسببوا في ديتوكسيفيكسيون اليمونتيغ، تسمم غذائي لطف علينا. اللحم فما العبيد تخرج تقضي في المرش وتبدا تدور في السخانه هذه، يقضي لك الخضره ويقضي لك اللحم ويحط في الكهرباء ويرجع يتفكر حاجه اخرى. راهو اكثر من ساعه اتمبيراتور امبيونت، راهو من المستحسن ليه معناه يخلي اللحم اخر قضيه. أقضي الخضرة وحط كل شيء وأنت مروح في ثمية تعاد هز اللحم ديك وصلت للدار ديريكتومون فريجيدير، وكان اللحم ماكش بتستعمله في نهارتها في الفريجيدير عنده الحق يقعد

0: كينسياتين معناها ابارتير دو 2 اور لازمك تحطو كونجيلاتور دخلت لدارك حطيتو في الفريجيدير حطيتو ساعتي كان باش تطيب بيه فبها ايش بده طيب
1: ديريكتومون شفتوا علاش نجيبوها بنتنا نسرين ديما لا توجور ان بيتي بلوس
0: فوالا
2: سي دونك كارب عندك بوليستير الحيد البيضه بوليستير باش ياخذ الحم ايزوتيرم هذيك وبحكي نتاع 5000 6000 حكايه بسيطه يحط فيها الحم كان ذا ما لقاش شويه ثلج صاي نجم يدور
0: معناها يدور اما في الدار العميد لازم
2: لا في الدار الحم ما خليش
0: ينسيو رويح حمراء تقضي القضيه وتحط
1: ما نجمش كي عندي الحم باش نطيب العشيه ولا غدوه نخليه في الفريجيدير اللوطه
0: ساعتين في الفريجيدير مي سينون لازمنا كونجيلاتور
1: كونجيلاتور
0: موان دو 2 اور وطاب الحم لازم ساعة البرة باش يبرد شويه مي ديريكتومون زيد ما نستنيوش حتى ساعتين معناها في السخانه في البيريود اللي سخانه هكا مرتفعه قبل احنا نقولوا الماكله خليها تبرد فلا البرة تبرد ساعتين ومن بعد دخلها للكونجيلاتور في السخانه المرتفعه
1: حتى تسخنها شويه مازال
0: مسيش حط في الفريجيدير اي هويها معناها والكل ومن بعد ديريكتومون
2: تجرب حط ماكله بعد ساعه تعمل الريحه
1: تعمل الريحه
2: في السخانه
1: الغله أي. الغلة نشريو بكونتيتي كبيرة وإلا بالنسبة للغلة شنو الساعة نشريو غلة وإسكو نشريو كونتيتي كبيرة ولا صغيرة الغلة
0: هو سبحان الله رب خلق كل حاجة في وقتها أي. الغلة متاع الصيف غنية بالماء عليك أيوة. والدلاع البطيخ الخوخ هذوما أيوة. كل حاجات يغذيو يرويو البدن سورتو دونك فيهم البوتاسيوم لي زيليكتروليت الأملاح اللي احنا مستحقينه مي اون طون نسبة بيا كي نحكيو على الدلاع 90% منه ماء معناها كي تاخذ انت صحن دلاع تقولش عليك عبيت زوز كيسان نتاع ميره وهذاك يدخل في ليدغاتاسيون في الترويه نتاعنا ماهوش كالوريك
1: شنو هو الغله اللي تعوض الماء
2: دلاع
1: دلاع نعم تحبوا راه الصغار ميساج نعطيوهم دلاع
0: سوغ صحه وبالشفاء نعرفوا من عند شكون نشريو انا مش ندخل في الحاجات هذوك صحيح ما تشريوش من عند كاميونه تبدا اكسبوزي نهار كامل في الشمس نشري من عند واحد مغطي الدلاعات نتاعو وحاطط حتى باش معناها الدلاعه عندنا مشكله احنا توينسه تضرب بالجمعه وهي مقصوصه في الفريجيدير راهو اكثر من نهارين طيش
1: غلع.
0: حتى كان في الفريجيدير
1: اون فوا قصيد دلاع
0: اون فوا الشيخ اكسبوزي اي صحيت اون فوا القشره اللحمه نتاع الدلاع هذيك معرضه للاكسجين اكثر من نهارين طيش
1: وكي نغلفها هنا بالبابي سيلوفان تنجم تقعد اكثر
0: ولا باش نحلو باش نسكرو
1: ولا.
0: كان باش نغلفها تقعد
1: مغلفه مع نسرين الرحمه
0: كان باش تقعد مغلفه مقسمها معناها دي بول وكل صحفه نحط فيها شويه دلاع فحتى مشكله اكيد اما كان كل يوم باش نحلو ونسكرو فما اكسبوزيسيون فما ايشانج باش يصير
1: الماء الماء بارد برشا فما ناس راه تشرب ثلج فما ناس تقول لك الماء ماهوش بارد انا ما نشربش هذاك
0: باش يتعب المعده هذاك باش يتعب المعده برشا خاطر التيرمو ريغولاتور اللي باش يعدل الحراره نتاع الاكل اللي باش ناكلوه هو المعده لا هو بارد برشا ولا هو سخون معناها ما معتدل اللي تنجم كي تحطه في فمك ما يضربكش في سنيك معناها هذاك هو الميني ماذا بينا نشربه ليدغاتاسيون عند الصغيرات باش نعسوا عليهم كان صغيري يشرب في الماء ايترا في النهار وما يدخلش كل ساعتين يعمل بيبي وفمه شيح ووجهه شيح ونحس فيه بال شويه والبيبي نتاعو لونها غامق راه ورد بالك صغيرك ماشي للجفاف والجفاف عند صغار مخطر ومهم لازم كل ساعتين كان صغير يشرب ماء يدخل يعمل بيبي
1: هلا واضح شكرا جزيلا نسرين نسرين نشوك على النصائح هذه كل اقعد معنا نسرين نحب نسمع رايك في استوس بونوس باش تكون بحدينا خبيره التجميل صابرين مامو ما قبل ناخذوا تليفوناتكم من صفاقس عنا لكم اربع تذاكر للربح نحكيوا على سهرات كلنا نغني مع جهاد جباره سهره 2026 معنا صابرين من صفاقس صابرين صباح النور مرحبا صابرين شنو حويلك يا صابرين صوتك بعيد عليا شويه صابرين
3: مش صابرين هاجر بالمفتاح
1: هاجر
3: بالمفتاح
1: هاجر بالمفتاح مرحبا بيناتنا بنك هاو انا هيك
3: تاك مره كي جيتو لذات الديوان
1: مرحبا بيك مرحبا بك صابرين سامحوني صابرين مخي في صابرين مامو هاجر مرحبا بك هجوره مره اخرى كي نبعدوا شويه من البلاصه اللي انت فيها هجوره على شكون تحب تسلم اليوم
3: والله يسلم عليكم الكل
1: دكتور تفضل
3: بارك الله فيكم على المعلومات الكل
1: تفضل
3: مش هديتكم ما عرفت بكري
1: الله يخليك يعيشك يا هجورة، شكرا لك، وانا تحية كبيرة برشا وبوسة كبيرة لكل من يسمع فينا في صفاقس. مبروك عليك هجورة، زوز تذاكر لسهريت كلنا نغني مع جهاد جبارة نهار 2 أوت 2026، ونمشي وتوت سويت للتليفون الثاني معنا. معنا شكون في التليفون الثاني؟ أمين. أمين مرحبا يا أمين.
4: أهلا، صباح النور،
1: شو أحوالك يا أمين؟
4: الحمد لله، ايش حالكم؟
1: نهارك مبروك. الحمد لله، ما دام انتوا لاباس احنا لاباس.
4: الله يخليك،
1: الله يخليك. علاش
4: كنت تسلم؟ والله اسمع، اللي برمج هذا مش تاخذ بيه، علاش؟ على خاطرني ربحت معاك مقبل، عندي عامين وغداش انت هي نور شيبة و
1: اي اي
4: فهمتني من وقتها نشارك، ديما نشارك
1: ان شاء الله. مبروك عليك.
4: فين واحد والله
1: اقعد ديما شارك، ديما شارك.
4: مبروك، الحمد لله
1: يا سيدي. ان شاء الله ان شاء الله ايامك كلها مبروكه يا امين، تحية كبيرة لك. وفي إطار الربح يا أمين، مبروك عليك زوز تذاكر لسهرة كلنا نغني مع جهاد جبارة، هذه سهرة 2 أوت 2026 مهرجان صفاقس الدولي الصفاقسي الكل. امشيوا افرحوا غنيوا شيخوا، ان شاء الله اياماتكم الكلها فرحه والكلها غناها. كنكونوا كمان مع الربح متاعنا اليوم، نمشيوا سان ترانزيشن لاستوس بونوس.
5: استوس بونوس،
1: ساعة عدو ريفي مريم كورس كونتر لامونتر. الحمد لله احنا نفرحوا كي تبدا ساعة مهبية باللي روبريك وبالمعلومات والثراء، هذي ما نجم يكون كان راهو حاجة تفرحنا كيف ننقلوا لكم المعلومات هذي الكل. سعيدة باستقبالها بحضنا، هي خبيرة التجميل وجميلتنا صابرين مامو. صابرين صباح النور، مرحبا.
6: صباح النور سماح، عايشك،
1: شو احوالك صابرين؟
6: صباح الحمد لله.
1: الحمد لله. حكينا برشا صابرين على التحضيرات نتاع العرايس، على المكياج. توكا كان عندك سؤال ليزي نسرين وتاع روسه جديده، دونك كي تمشي تحضر في عرس لازمك تبدا سبيسيال، معناها التحضيرات نتاعك. موضه الشعر، شعر صيف 2026، شو نجم نقولوا على شعر صابرين؟
6: شينيون. شينيون، نحكيو على الشينيون.
1: رجعنا للشينيون.
6: شينيون توا حكينا على المكياج، توا أيوة. نحكيو على الشينيون.
1: ايوا
6: دونك احنا كي يسمعوا شينيون سامح يتفاجئوا، يقولوا شينيون معناها مشطه، تبدا هكا ثقيله. توا ما عادش، توا ولينا في المودرن في الشينيون الخفيفه.
1: هكا تركيب الشعر بربي، وكل حاجات تحطوهم هذوك ثقال برشا، تبدا العروسه يعلم بها ربي كي تدور راسها هكا منا ومنا، بس ما تشتح بيا وتضحك ما عادش. هذيك
6: ما عادش، توا ديما نمشيو في الحاجه الخفيفه. سامي عندنا بلوزيور ستيل و بلوزيور معناها توندونس، معناها اما مش اي وجه باش تمشي معها توندونس. سامح
1: اعطينا حسب الوجه كيفاش نعمل.
6: باهي، نقولوا احنا كان وجه سمين هكا مدور وسمين
1: صحتها هكا مدوره،
6: نعملوا شينيون والفوق.
1: الفوق، الفوق المراه اللي وجهها مدور، شينيون الفوق.
6: الفوق
1: باهي،
6: باهي. وشينيون الوجه الضعيف نعملوا شينيون دومي لاشي، نمليو لها هكا، نملو لها
1: نخليو شويه شعر هابط هكا،
6: نملو لها وجهها
1: باهي.
6: وكل هاني قلت لك، وفما الكوت شيفال، فما بلوزور. معناها
1: شو اللي اكثر توندونس؟
6: فما الدومي لاشي المطلوب، دومي لاشي والويفي.
1: ايه الويفي نسكو
7: الصيف،
1: اي نسكو الويفي.
6: الويفي
1: داكور،
6: كوافي دي كوافي، هذوما الحاجات المطلوبه.
1: كوافي دي كوافي معناها فريمون هكا، هو مشبشب شويه
6: نتاع، نقولوا احنا نتاع حضاره اكثر.
1: فوالا
6: نتاع حضاره اكثر، مش
1: هذاك يمشي.
6: دونك
1: باغ كونتر معناها صابرين مامو لينا فهمتوا حكايه راه شعر محلول هكا في كو سوسوا انت حضاره ولا عروسه، لا يا معناها لازم في حاجه شعر كمان في لي سواري.
6: اي بيان سور، اي وزيد سامح نمشيو زيد لي زاكسيسوار.
1: ايوا
6: لي زاكسيسوار، ما عادش الكورون الكبيره،
1: اي
6: نمشيو توا على لي زاكسيسوار الصغار.
1: اه
6: هذوما اكثر حاجه مطلوبه معناها في الشعر،
7: حاجه فينو هكا،
6: حاجه فينو خاطر الكورون الكبير معناها يعطي حاجه
1: يكبر شويه في العمر.
6: فوالا
7: بوزي،
1: دونك الكل حسب الفورما نتاع الوجه. صابرين ماما،
6: الفورما نتاع الوجه
1: مش حسب المكياج اللي انت عملته ولا
6: حسب الفورما نتاع الوجه، ومش اي
1: لون الشعر يدخل ولا لا في هذايا.
6: لا شويه ما عادي، ما احنا هاني قلت لك حاجه تويتي وجهك معناها، ما تنجمش
7: اللبسه زياده ديكولتي ولا سكره ولا فما فزيتي يعملوهم.
1: شفتوها في استوس بونس، اي سي فري، ما تسالوا على اللبسه كيفاش باش
7: تهز ولا تهبط ولا دومي لاشي.
1: كي تبدا الديكولتي لازم الشعر الفوق ولا
6: دومي لاشي،
1: دومي لاشي للديكولتي.
6: والبستي تبدا كوتشيفال بلاكي،
1: باهي.
6: روب برانسيس كوافي ديكوافي، والا شينيون با،
1: باهي.
6: وعنا السيرين الويفي ولا لا شيء.
1: السيرين يمشي معها الويفي ولا شيء. حضرة دروسها اليوم صدر
7: الله. هيلة اليوم هيلة.
1: اليوم
6: حضرة ولا في الصالون نبدأ الجنجل يا سميحة.
1: لا يعني نعرفك مليحك فيش جنجل. برافو شكرا لك صابرين مامو. هاوكا على الأقل تبدأوا فهمين رويحكم حسب الفورمة نتاع وجهك وحسب شنو باش تلبس. راه مش هكاكة أي شينيون يمشي.
6: ما يتبعوش الانستغرام برشا. تاخذ تصويرة بالانستغرام عملي كيما هاك. راه وجهك هو معناها نشوفوا شنو هو الوجه كيفاش
7: بار كونتر في ولا يدخلوا تشات جي بي تي ويعطيه معناها التصويره
1: وتقول له تصويرتها
7: اعطيني انا شنو هو اللي واتيني لبسه وشعر.
6: انا سامحني سماء انا في الصالون يقفلهم راه وريت نكمل مكياجي نمشي نقولها باش نعطي رايي انا في شينيو نشوف وجهها كيف شنو عطاها معناها فهمت ما نجمش نخرج وحده مش موتيتها معناها الشينيو
1: فوالا توتافيت تدخل فيها برشا امور. شكرا لك صابرين مامو. شكرا نسرين الشوك. نوروزها غزلتنا الجمعه الجايه غايبه علينا عطله صيفيه باسبوع كامل. نوروز
7: اسبوع كامل بعد
1: مش كيف البيع
7: ان شاء الله.
1: نورز وانتي تعرف
7: عليكم باش نتوحشكم برشا.
1: وانتي تعرف معنا بالنسبه لينا ليميسيون من غير نورز مش راوي. دمتي متالقه يا نورز ودمتي مثابره ودمتي صحفيه كبيره برشا زميلتي العزيزه نورز ومزيانه برشا خذلتنا نورز المشراوي وبنت اصل سورتو تحيه الوالد والوالده سلم لي عليهم برشا كي تمشي لهم يا زين ما ربي. وشكرا لكم انتم اللي كنتوا معنا في الاستماع قبل ان شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت. نعتذروا الأخبارنا على التأخير. هذه كانت ناس الديوان سامح مفتاح تقولكم نهاركم زين في لمنا.
8: ناس الديوان تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان فام فلاش نيوز
9: مجزوة العشرة ديوان فام عسلمة. وزارة الشؤون الدينية تدعو الوعاظ والأئمة الخطباء والإداريين من منظورية الوزارة الراغبين في الانضمام إلى بعثة وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج 2027 إلى سحب استمارة الترشح من الموقع الرسمي للوزارة وتعميرها بداية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأربعاء 12 أوت القادم على الساعة 2:30 بعد الزوال. وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للمترشحين من الإدارات الجهوية فإنهم مدعوون لإيداع مطالبهم بمكاتب الضبط بالإدارات الجهوية للشؤون الدينية الراجعين إليها بالنظر. أما بالنسبة للمترشحين من الإدارة المركزية فيمكنهم إيداع ترشحاتهم بمكتب الضبط المركزي للوزارة. أعوان مركز الحرس الوطني بتبربة يتمكنون من ضبط 6 أشخاص بينهم امرأة بصدد النبش عن الكنوز والأثار داخل منزل قديم بأحدى المناطق الريفية وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس فريق للأنباء. وأسفرت العملية عن حجز آلة رقمية حديثة الصنع للكشف عن المعادن ومعدات أخرى للحفر وثلاث آلات حفر كهربائية كبيرة الحجم فضلا عن ثلاث وسائل نقل تتمثل في سيارتين وشاحنة. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بحجز جميع المعدات ووسائل النقل وإحالة جميع المشتبه بهم من أجل تكوين وفاق قصد النبش عن الأثار والكنوز إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتبربة لاستكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات. اللجنة الجهوية لإسناد المقاسم الصناعية بمدنين تصادق على إسناد 4 مقاسم بالمنطقة الصناعية بتجرى من معتمدية مدينة الشمالية مقابل إرجاء النظر في 4 ملفات أخرى إلى حين استكمال المؤيدات اللازمة. إلى الشأن الدولي وزارة الداخلية الإسبانية تقول إنه وفقا لتقديراتها عبر حوالي 49 ألف مهاجر إلى جيب سبتة في شمال إفريقيا خلال الساعات 24 الماضية بعدما تدفقوا بحرا وبرا من المغرب. موجات الحر المتكررة تدفع ألمانيا إلى مواجهة صيف استثنائي بعدما اقترب عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة من 10,000 منذ بداية العام في حصيلة غير مسبوقة حيث بلغت درجات الحرارة في العاصمة حوالي 37 درجة بينما كانت قد لامست 40 درجة قبل أسابيع. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
8: اسمعونا في صفاقس على الفريكونس
10: 9.2
8: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم
10: اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

العشرة وسبعة دقائق على موجة إذاعة ديوان فم. يا صباح النور صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا طريق سليمة للناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في سمر فايبس من توا حتىش للنص النهار. جمعة مباركة لكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا للناس اللي تسمع فينا على الفريكونس متاعنا، على اللايف متاعنا، على اليوتيوب، على الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير كالعادة. سويتين من زمان نرجع فيهم على أهم الأخبار اللي كانت تفعلتوا معها على مواقع التواصل الاجتماعي لسيرفيس بيان سور موجودين المعلومات من المختصين ومن ضيوفنا بطبيعة الحال كيما كل يوم. فاروق في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، إيمان وشاهين مرحبا منورينا في الريجي، ومعكم من قدام الميكرو رباب الفرجاني. دونك احنا باش نبداو كيما تعودتوا تتسويت بالأولد باد جولد. أولد باد جولد هو راه فجأة كي تجي تشوف القناية هذية وقتاش خرجت تكتشف لي عندها برشة سنوات الحقيقة، وانت هنا ونزلت تسمع فيها كل يوم. نرجع بكم للترند صيف 2002 في مصر والعالم العربي. صوت تقوي، صوت حلو، برشة حكايات ورا الفنانة هذية. ما يبقى حاجة الوحيدة الناس الكل تحبها وتحب صوتها وغنيتها، شيرين في

يا ليل تسمعوها لو تختاروها، لكن في المقابل زاد مزيكا حلوة وباش تفاجئوا لو تسمعوا فيها الأوتوتيون. شباب نرجع بكم للتسعينات، فايب حلو، فنانة تعرفوها برشا، شير في بليف.

بتاعتنا بالنسبة لليوم تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في مزيكتنا لليوم. كي تدخلوا لصفحتنا الرسمية في الانستغرام ديونا فيم تحلو كستوري تلقاو سونداج غاديكا وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد أخبار لحديش. سينو مش نكملوا مع الفايب هكا المصري والحاجات الحلوة. هو أنتو حياتكم معناها فيها مكسرات هذي شنو غنى أحمد ساعة توتسي تعالى ديونا فيم.

0: العشرة 16 دقيقة رجعنا لكم، كنتوا تسمعوا في ذا ويكند مواصلين معاكم حتيش للنصف النهار كالعادة، شوي آخر نحكي لكم على هاك جديدة حلوة في خصوص الواتساب ونفسركم على ترند قاعد غازي السوشيال ميديا بالكريت اللي هو تصاورك الصغيرة قدام البراندات عربية وبراندات عالمية، شنو أصل حكاية؟ تابعونا شوي آخر بيان سور، لكن قبل هذي هيت نفكركم في المهرجانات اللي تنجموا تحضروا لها وتتمتعوا بالعروض متاحة. دونك عندنا جوهرة الساحل سوسة تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، عندكم مسرح، عندكم كوميديا، عندكم ضحك، فن، طرب، حضرة وسهريات ما تتنساش. دونك للحجز والاتصال تكلموهم على 73 213 800 73 213 800. دونك هذه كل مره نفكركم بمواعيد المهرجانات. من سوسة نمشي بيكم الجزيره حلوه برشا، البلاصه مزيانه برشا، الساحره نقولوا احنا الحقيقه ياسر مزيانه. نحكي لكم على قرقنا اللي بخلاف بحرها المزيان وناسها الحلوة والحقيقة الغروب تاع الشمس في قرقنا عالم آخر، حكاية أخرى. فما مبادرة حلوة في قرقنا قاعدة تصير من نهار 25 جويلية ومتواصلة حتىش 25 أوت. المبادرة هذية هي قرقنا صفر بلاستيك، معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة. شو قديش من أكس فيها المبادرة هذية حلوة برشا كما قلت لكم، احنا باش نعرفوا تفاصيلها مع رئيس الجمعية سينيفا الحليوي اللي باش يعطينا برشا تفاصيل بالنسبة لليوم عن جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة. صباح النور سينيفا، يا مرحبا.
1: صباح النور ليك وكامل فريق انا معاك وكل مستمعي اذاعه الديوان.
0: ربي فضلك سينيفا، مرحبا بيك. وانا قلت قرقنا والناس الكل في التعليقات ما عندك حتى فكره يحكيوا على زين قرقنا وبحر قرقنا والصيف في قرقنا، دونك عالم اخر.
1: دونك فرصه من خلالكم انتم، مرحبا بالناس الكل في قرقنا. اكيد قرقنا ثريه بجمالها بطبيعتها بتراثها بالقلب الكبير لأهليها، مرحبا بالناس الكل أكيد في قرقنا.
0: الله يخليك. فعاليات حلوة، مبادرة ياسر مزيانة، قرقنا صفر بلاستيك مع اللي عودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة. محاور عديدة جمعتها في المبادرة هذه، هي تحكينا عليها سينيفا وعطينا أكثر تفاصيل.
1: دونك المبادرة هذه سميناها مبادرة قرقنا صفر بلاستيك، العنوان متاحها اخترنا أنها باش تكون تزامنا ما بين الصيف ما بين العودة المدرسية على قريب، مع عندي عودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة. المبادرة هذه الحقيقة أنه تنظمها جمعية قرقنا ناجح بدعم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بيرينكو والسلطة المحلية من بلدية ومعتمدية ومركز الاستياف والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. حبينا أنه في المبادرة هذه أنا نجمع ما بين التوعوي والتحسيسي البيئي وما بين التربوي والاجتماعي. الكونستا نعملوها نقاو البلاستيك بارتو، للأسف أنه في كل مكان، في البر، في البحر، مالاروزمو العدد متاع السكان في الصيف أنه يتضاعف في قرقنا، أوتوماتيكمون العدد نتاع القوارير البلاستيكية باش يتضاعف والتهديد للبيئة في قرقنا أنه باش يتضاعف. قلنا شو باش نعملوا؟ اسكو باش نقعدوا مكتفين بينا وإلا أنه باش نعبطوا للشارع لكل الشطوط أنه نطلقوا هالنداء هذا
0: ونلقاو حل.
1: ونلقاو حل هكا ليش؟ قلنا أنه المشكلة هي بالأساس أو العنصر الأساسي فيها، لأنه ما نتصورش أنه البلاستيك الكل دزوا البحر وإلا هبط من السماء، المشكلة فينا إحنا، إحنا اللي قاعدين نلوحوا في البلاستيك. دونك الحل لازم يكون منا إحنا. أطلقنا هذه المبادرة، المبادرة الهدف نتاعها 30,000 قارورة.
0: وعليش الرقم هذا بالذات سينيف؟ علاش 30,000 قارورة بلاستيكية؟
1: ما عنده حتى علاقة الرقم، احنا لو انك تقول لي ايش تتمنى نقول لك ان شاء الله 100,000.
0: انا ماذا بي، انا في بالي عنده رمزية ولا حاجة، كاليش اسألت من نتمنى ماذا بي برشا ونتمنى ما نصلوش للحالة هذية، عرفت؟
1: الحقيقة أنه شو الهدف من المبادرة في أساسها ما هيش الأرقام لأنه إحنا شو نحبه من خلال المبادرة هذه. صحيح المبادرة هذه باش تكون لمدة شهر، لكن نحبه من خلال التوعية ومن خلال التحفيز أنه يكون هيك هو السلوك الطبيعي لكل مواطن، أنه إلى وحش البلاستيك وأنه باش يجمع البلاستيك. ماذا بينا أنه بعد الشهر هذايا لحداش من الشهر الأخرين اللي مازالوا في العام نتعودوا انه ما نلوحش البلاستيك، انه ما نضرش الثروه السمكيه اللي عندي في قرقنا، ما نضرش البحر، ما نضرش البر. هكا علاش احنا نشوفوا في المشروع هذا انه مشروع تشاركي مع الناس الكل، كل واحد هو مسؤول على البلاستيك اللي موجود في قرقنا، وكل واحد مسؤول انه باش ما يكونش باش تكون قرقنا صفر بلاستيك. مستحقين الحقيقه انه العباد مش باش نصوروا البلاستيك ويتكون في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مستحقين انه باش نشوفوا تصاور متاع صغيرات قاعدة مع ابوها مع امها مع جارها كبير صغير، فهمتني ولا انه ميلوحش البلاستيك وانه حتى لو انه قال بلاستيك انه باش يجمع. دونك في البعد التربوي تشجيع عند الصغار، تشجيع عند الصغار، تشجيع عند الحقيقة للعائلات الكل، عودة مدرسية أنه تفقد الكاهل متاع العائلات هو هي الحقيقة أنه تفنينا للمجهود البيئي اللي قاعدين يقوموا به. حبينا لكل 10 قوارير أنه باش يكون فما كراس مدرسي كتحفيز كتشجيع، و ايضا نحب نوصلوا للصغير ان القاروره عندها ثمن غالي في تهديد البيئه، لكن عندها ثمن كيف فهمتي ولا انه قادرين انه باش نرسلوها، قادرين انه باش نقوموا بها بحوايج اخرى. حاولوا انه من خلال المبادره هذه بتعاون الناس الكل وبتضافر جهود نتاع الناس الكل وبايمان انه قرقنا لازمها تكون نظيفة، فهمتني ولا مش حتى حد عملنا احنا في حد ذاتنا.
0: يا سينيف الحملة بدأت أول نهار 25 جويلية، اليوم 31 جويلية، كيفاش كانت استجابة الأهالي في قرقنا غديك من بداية المبادرة هذية؟ فما صغيرات فما عائلات، الاستجابة كانت كبيرة ولا الناس ما عرفتش بالمبادرة هذية؟ كيفاش كانت الأمور؟
1: صحيح أنه كل أيام الأولى أنه قاعدين نعرفوا بالمبادرة أنه يكون التجميع بمركز الأصلياف والتخيين اللي هو شريفنا وبش يكون السنتر معنا وين بش يتلم البلاستيك، لكن فرحانين أنه بارشة صغيرات ولا يفرح أنه يكون موجود مع أبوه ومع أمه، معنا العائلة هي كلها قاعدة تساهم وتشارك وتنخربت صندي ولا، وحتى الموجود طول اللي قمنا بتجميعه معنا في الفترة الأولى رغم بداية الحملة صندي ولا مشجع، ولكن أكيد أنه نطلبه أنه باش نحقق الهدف تمتعنا 30,000 ونتجاوزوه بكثير وكثير، وإن شاء الله قرقنا كما قلت تكون صفر بلاستيك بأهلها وبضيوفها الموجودين في قرقنا.
0: أنت البارح سينيف أنا حكينا وياك قلت لي ربي راهو التويكا الصغيرات ولاو يوريو في لي بارون نتاعهم كيفاش ما يطيشوش البوبيل وما يطيشوش البلاستيك، معناه اللي هو يكون المفروض العكس، مي على الأقل الجانب المضيء اللي الجيل الجديد اللي طالع واعي أكثر تعرف.
1: والله الحقيقة فهمتني ولا هو مالوروزمو في نفس الوقت احنا كنا نحبوا انه البو واللم هم اللي باش يرشدوا الصغيرات نتاعهم، لكن عمليا ممكن الكبير ما ينجم نقول له سرقنا صفر بلاستيك، ممكن واعي ممكن ينخرط وممكن لا رغم انه يعرف المشكلة ويعرف المخاطر نتاعها، لكن ينجم يسمعها من عند صغير وينجم يوصل المعلومة أزيد من المشرفين على المبادرة وأزيد من الأعلام وأزيد من كل شيء. معنى النجم يسمع من عند صغير وقت بشي صغير ويقول له قطارة البلاستيك راهو بشي يفسدنا وبشي مسخلنا الشطة متاعنا وبشي يأثر على نباتات متاعنا وراهو أنيتي في وسط المدرسة قالت لي هكا أكيد فهمتني ولا الولي بشي يستجيب فهمتني ولا، وأكيد في النهاية فهمتني ولا بشي يقتنع فهمتني ولا بالمخاطر الكبيرة للبلاستيك اللي موجود في قرق.
0: والحاجة البيه يا سينيف انتم عملتوا التحفيز انه صغيرات هذوما كي معناها يكونوا موجودين في المبادره هذيا يوصلوا مثلا 10 قوارير ياخذوا في المقابل كراس مدرسي، وكي انتم خممتوا في الصغيرات والكبار زيد اللي الحقيقه تعبهم برشا العوده المدرسيه، نمنوا برشا ان المبادرات كما هكا قادرة تصنع تغيير كبير وحقيقي في سلوك البيئي للمواطن في وقتنا توا. حبيت نسألك المبادرة هذه باش تكون كما هكا في موعد سنوي كل عام مثلا، ولا عندكم مشاريع بيئية أخرى في المستقبل على تيلة العام؟ كيفاش خممتوا بالضبط؟
1: أكيد فهمتني ولي أنا باش تكون متواصلة معنا المبادرة.
0: أيوة.
1: وما هيش المبادرة الأولى، احنا قرق النجاح هي جماعية تثمن قيمة النجاح العلمي والمعرفي وتشجع الصغيرات وتحاول أن ترافقهم في معنى في الطفولة متاعهم حتى توفر لهم الدعم، توفر لهم كل ما نحاولوا أنه صغير بالنسبة لنا نحن نشوفوا فيه مشروع، فهمتني ولا؟ أكيد المبادرات باش تواصل ومع بعض المبادرات الأخرى على طول. أيوة. طول العام.
0: يعطيك صحة سي نافع، شكرا لك على التفاصيل هذه والمعلومات اللي قدمتها.
1: الحقيقة أنه هي مبادرة صحيحة اليوم في قرقنا، لكن نتمنى أنها تكون موجودة في كل المعتمديات
0: وتكون
1: تونس نظيفة، تكون كل معتمدياتنا وكل ولاياتنا نظيفة.
0: يعطيك صحة سي نافع، وجميل جدا اللي قاعدين زاد نراو في مبادرات أخرى في مختلف ولايات الجمهورية. عندكم حملات متاع تجير، عندكم حملات متاع تنظيف الشواطئ من الفضلات، عندكم برشا الحقيقة جمعيات وبرشا حملات ومبادرات قاعدين يقوموا بها برشا لتوينسا. يعطيهم الصحة الناس الكل، كل واحد من جهته يحاول يغير ويحاول يبدل. أما أنا راني ديما في نفس الرأي، ديما في نفس الموقف، ما نجمش نكون متناقضة. كيفاش في وقتنا توا في 2026 بالتطور اللي يوصلوا العالم الكليكا توا، تقول الواحد ولا تعلموا كيفاش يرمي البوبيل متاعه الدبيب الساشيد رشنوة في المكان المخصص اللي هو البوبيل، راهو عيب كبير الحقيقة. نورمالمون هذه حاجة طبيعية فيك انت تكمل تنظف بقعتك، تمشي تبحر، ما تخليش البوبيل متاعك في الشط، تمشي في الشارع كيف ما تقطعش الأوراق متاع الشجر، ما تقلعهمش في كرهبتك، ما ترميش من كرهبتك، تخليها نظيفة من داخل والشارع يتمسخ بالفضلات متاعك. صديقي المواطن العزيز، فما حاجة اسمها بوبيل نحطوا فيها الحاجات المخصصة لها مش في الشارع، لو الشارع ملك الناس الكليك لازم يقعد نظيف. اخويا ما خممتش في روحك، خمم في الأجيال القادمة، في أولادك، في أخواتك اللي تحب انت. المهم نستحفظوا ونكونوا نظاف، تو سامبلومون راهي عقلية وانك تكون نظيف، والنظافة من الإيمان. شو نمشي بكم لبعيد معناها دونك هذه عقلية كما قلتوا. يعطيكم الصحة، ميرسي قاعدين تفعلوا معانا الأولاد لهنا. صباح النور سي صبري، سي طاهر، ليالي الأنس عندك مديدة علينا يا ليالي الأنس، مرحبا. وتحب تقدم ديجا تحية لصديقتها اللي تحبها برشا في قرقنا وتسلم عليها، سي بن سالم مرحبا بيك. فدوى الأولاد الكل، سي معز، سي وليد، شباب الكل مرحبا بيكم، إن شاء الله تكونوا بخير انتوما. زيدا حسين زيدا كيف مرحبا. سي بن سالم، فما اليوتيوب، فما الفيسبوك، فما الانستغرام، فما الصفحة الرسمية متاعنا في ديونا، فما تيك توك اللي يوصلنا فيها تفاعلات وتعليقات متاع التوينسا اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. دونك احنا مواصلين معاكم حتى للنص النهار. دالي كمون خليكم معاه ورجعينا.

0: العشرة واربعة واربعين دقيقة رجعنا لكم واصلين معاكم حتىش للنصف نهار شوي آخر عندكم أنيس الغول وعندكم جديد في الهاك لكن قبلها تنفكركم اللي موعدكم يتجدد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا اللي بداية من 23 جويلية حتىش الاثنين أود دونك عندكم عروض فولكلورية موسيقى شعبية استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أودنا ما تفلتوش عروض المهرجان وحجز المقاعد متاعكم عليه اللي هذا بقولولكم عندكم أودنا .gc.in تلقاو التفاصيل كليكا والسهرات اللي مازلت نجم تبعوها حتىش لاثنين أود في مهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا دونك من أودنا هيت نحكيو على الجديد واللي ميزاجور جدد في كويكلي هاكس
1: كويكلي هاكس.
0: المرة هذه في واتساب يا جماعة وحبيت نقولكم اللي الفترة هذه تنجموا تعملوا مكالمة متاع واتساب من المتصفح متاعك من الويب ما غير ما تشد التليفون متاعك دونك هذه أعلنت عليه شركة ميتا في إطار الميزات الجدد لواتساب وأبرزها توا أنك تنجم تعمل وتستقبل مكالمات صوتية وفيديو مباشرة من واتساب ويب عبر أي متصفح انترنت من غير ما تستحق تستعمل الابليكاسيون في حد ذاتها ولا التليفون ولا البيسي متاعك دونك الميزة الجديدة تخلي المكالمات هذه مجانية مشفرة من طرف لطرف آخر وما فيهش حد زمني ما فيهش توقيت معناها كيف كيف زادة ميتا عملت تبويب خاص بسجل المكالمات على واتساب ويب دونك لهنا تنجم زادة كيف كيف دونك عندكم سجل كامل متاع مكالمات وتنجم تشارك ولا تبارتاجي الإكران متاعك وقت اللي قاعد تحكي ولا موجود في المكالمة الفيديو هذية لهنا واتساب يولي يحب معناها في الميزاجور الجديدة يقرب أكثر للتطبيقات الاجتماعية كما زوم كما جوجل ميت وين تنجم تعمل مكالمة متاع فيديو فيها أكثر ولا حتى تنجم توصل بليتو ل 32 مشارك من بين الإضافات الجديدة فما الويتينج روم أو غرفة الانتظار تجيك مكالمة أنت تستنى ولا أنت تختار إسكو توافق عليها ولا لا قبل ما تدخل للجروب اللي أنت فيها ولا الاجتماع اللي أنت فيه بيان سور كيف كيف فما جودة عالية برشة متاع فيديو من الثواني الأولانية في المكالمة فما فازة تقلل الحس اللي بحذاك كما موجودين في التليفونات السمارت وعندكم زادة حاجة أخرى تنجم تنقل المكالمة حلوة الفازة هذه أنك تنجم تنقل المكالمة

هيعمل انستغرام سيلا برشا ماسنجر راهي مازالت ماهيش متوفره حاليا. سيسر ويحكم عارفوا روحكم شنو تصاوري اللي تهبطوها فيك الصور اللحظيه هذيك الموجوده في الماسنجر. سينو اكيد جدا عرضكم الترند هذي على مواقع التواصل الاجتماعي. عرفتك اللي تخلي التليفون نتاعك عند البيبي اللي في الدار خو معش عارفه اخوك الصغير ولد اختك ولد خوك، بعد شد التليفون نتاعك تلقى تصاوره ودرا كيفاش تصوير عينيه بركه باينه شويه من شعره وتلقى السلام نتاعك متلزة ويحاول ياخو سيلفي بطريقة طريفة وحلوة برشا. وهذية الفكرة متاع تراند جديد هذية ولا تراند سيلفي الأطفال. الحكاية بديت في ستور متاع عبايات في الكويت، زلت مش واضحة صورة قصدية الحكاية ولا صارت هيك صدفة. دونك الابن متاع السيدة هذية ولا موليت الستور ولا موليت المحل متاع العبايات هذية، الابن متاعها كان هبط تصويره بالطريقة اللي تشوف فيها معانا هنا في التصاور، عينيه دوبة ظاهرة وراه الستور ولا وراه المتجر، والكابشن مش مفهومة مكتوبة في أي حاجة عرفتك اللي هيك حروف مش فاهمين. دونك الناس ملي كانت تسكرولي في الانستغرام فجأة وقفت حابت تشوف اسكو فما طفل صغير مس الكونت هذية شنو صاير بالضبط. دونك الستور هذية عرف في الخليج الكل بعد اللي كانت الناس ما تعرفوش جملة كي نشحت الحكاية وجلبت تفاعلات كبيرة. برانديت عربية وبرانديت عالمية اتبعت التراند هذي. دونك الناس الكليكة من كراهب من عطورات من مطاعم من اللي ماخك الكل اللي قاعدين تراو فيها على السوشيال ميديا اعتمدت التراند هذي انهم ياخذوا تصويره مع بليتو السيلفي تكون من عند بيبي من موجود من هنا ويهبطوا التصويره هذيك. دونك الناس الكل تتفاعل معاه وتقعد تسال يا اخي شكون مولا الكونت يا اخي الادمين غلطتها بالتصويره غلطه. دونك هذيا علاش انتشر التراند هذيا وصار اعتماده من البراندات عالميه، علاش الخبراء يقولوا نجح التراند هذيا خاطره كسر النمط التقليدي والصور الرسميه للاعلانات المثاليه اللي ولات متكرره. دونك هذيا ما خليت الناس كما قلت لكم تقف معاش تسكرولي تقعد تكتب في التعليقات تحب تفهم شنو صار، الفضول زاد كيف كيف كما قلت لكم. دونك الناس متابعين يسخايلوا طفل صغير هو اللي شد الكونت هذا ويتصرف فيه ولا الادمين غلطوها بتصويره بالغلط، الشيء اللي يخليهم يكتبوا التعليقات واللي بوست الكل متاع البراند هذوما طلعوا. دونك لهنا صار تفاعل كبير، خوارزميات متاع الانستغرام لهنا تهز المنشور هذيك اللي صار فيه برشا تفاعلات ولا تراند واخلق عفوية وشعور بالألفة معناها متاع حاجة مش غريبة عليك تنجم سرنا الناس الكوليكا كعليش تراند هذية وصل. دونك عندكم 24 و 48 ساعة كأقصى تقدير البراندات تنجم تستعمل تراند هذية باش نجم توصل للناس بما أنه الخوارزميات مازالت موجودة وتنجم تطلع اللي بوست من نوع هذا. تبقى فما ناس انتقدت وتقول لك ياسر الناس الكل اعتمدته البراند الكل اعتمدوه احكيوا على خصوصية الأطفال من المفروض ما يكونوش موجودين في الاعلانات بالطريقه هذه. دونك فيه وعليه كما يقولوا فوالا هذيا القصه وراء تراند الاطفال في الانستغرام وعلاش تصور الصغيرات موجودين في البراند العالميه والعربيه. دونك هذه التفسير شويه اخر جيكم يعني سلغول في اخر الاخبار التكنولوجيا اخر المستجدات الاخباريه زاد كيف كيف. وبالنسبه للأولد باد جولد اليوم هيت نشوفه معاكم أنا هاني في اللايف ما عنديش فكرة ما هيت نصوته ندخلو لي باج دي وانا فيم على الانستغرام نصوت أنا الغنية اللي نحب نسمعها شيرين وشيرين 81 بالمئة تسمعها حتى المخرج شرحان يقولي شيرين ربي براي شيرين ولا. دونك اسمع خليها شير زيدة موجودة في البلاي ليست فاروق ميرسي بوكو. دونك مي باش تسمعوا شيرين او الغنية ديكم بعد الاخبار لحتيش سامر فايبس

0: على ديوان اف ام. الصيف احلى
1: مع أريدو. اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان اف ام. الFEC أو Federal Communication Commission أضافت دو نوفيل كاتيغوري لقائمتها السوداء، وهما لي روبو هيومانويد ولي زوندولور إلكتريك اللي يقع صنعهم في بلاد خارجة عن الولايات المتحدة الأمريكية. السبب هو أن هذه الأجهزة تم تصنيفها كخطيرة جدا على سيكوريتي ناسيونال أمريكان، وهذا قرار يستهدف بصفة غير مباشرة ومن دون أن يصرح بذلك دولة الصين اللي أصبحت لو ليدر مونديال دو لا روبوتيك أفونسي. إذا يوم 28 جويلية الفارطة قرر الريغولاتور أمريكان دي تيليكومونيكاسيون إضافة دو نوفو équipement à sa covered list, où les robots avancés humanoïdes ou quadrupèdes ou les onduleurs électriques connectés dans le monde. La liste est en train de se faire en 2021, où elle a été créée par les télécoms ou les vidéosurveillance de Huawei ou ZTE, Hytera ou Hikvision ou Dahoula. Et tous les ans, ils ont été créés par les entreprises d'autres, les drones civils ou les routeurs grand public. La liste est en train de se faire en même temps, mais c'est clair que le but de la Chine est le cas de la création de ce type. Parce que cette pays est en train de 80% من السوق العالمية للرجال الآليين الإنسانيين. وسنة 2025 زوج شركات الصينية يونيتري وأجيبوت صدروا أكثر من 5000 وحدة روبو نحو USA. العديد منكم يستعمل في الميساجري الشهيرة تيليغرام لصاحبها بافيل دوروف، واللي تم أخيرا إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده من روسيا واتهموه فيها بالمساعدة والتحريض على الإرهاب. أعلنت روسيا يوم الأربعاء الفارط أنها أصدرت فيديو ريشيرش انترناسيونال ضد لو باترون دو تيليغرام بافيل دوروف، الروسي الأسوأ الفرنسي الإماراتي الجنسية، يتهموه فيها بكومبليسيتي دو تيروريزم. كانت السلطات الروسية فتحت تحقيق في 24 فبراير الفارط ضد بافيل دون لو كادر دون افير بينال تتضمن اتهامات بالإرهاب. موسكو تحاول منذ عدة أشهر أنها تمنع على ميساجري كريبتي تيليغرام، اللي حسب رأيها أصبحت وسيلة يستعمل فيها الحلف من ناتو وأوكرانيا. بافيل دوروف رد على الاتهامات وقال أنه كل يوم السلطات الروسية تخلق فتيالات جديدة لتقليص وصول واتصال الروسيين بمنصة تيليغرام لرغبتهم في قمع الحق في الخصوصية وحرية التعبير. بافيل دوروف يحمل أيضا جواز سفر فرنسي باسم بول دوروف، وكان تم إيقافه سنة 2024 في فرنسا في مطار لو بورجي، واتهموه وقتها بعدد من الانتهاكات المتعلقة باستخدام تشفير تيليغرام في أنشطة إجرامية. عملة المستقبل تجيب معها حرفاء جدد، هذا اللي تخدم عليها شركة الطيران الإماراتية، لأنها أصبحت الآن تقبل لي بيمون اون كريبتو موني. وقت دفع قيمة التذكرة فإنه لي كليون باش يقع توجيههم نحو منصة crypto.com pour effectuer la transaction، والشركة الإماراتية باش تتحصل على مستحقاتها اون موني تراديسيونيل، لأنه الكونفيرسيون باش تقع بصفة أوتوماتيكية عبر لابورس كريبتو. إنيشيتيف تدل على وجود تطور سريع في طريقة عيش الأجيال الجديدة اللي تعرف وتتقن استعمال لوتي انفورماتيك وتدير أموالها وتخطط للسفر بشكل أساسي مباشرة من هواتفهم الذكية. وما يستناو كان في شركات الطيران من أنها تتكيف مع الوضع الجديد وهذا التطور، وهذا اللي قامت به الشركة الإماراتية في قرار ذكي جدا يوفر لها حرفاء جدد كانت بعيدة عليهم كل البعد. الإماراتية للطيران مش أول شركة الطيران تقبل بيمون كريبتو على حرفائها، لأنه شركات كما إير بالتيك بدأت منذ سنة 2014، فيولينج منذ سنة 2022، وقبلوا البيمون كريبتو موني باستعمال بورصة كريبتو بيت باي. العملة المشفرة استعملتها زادت وتطورت أكثر pour les usages quotidiens، où le volume cumulé des paiements ببطاقات الكريبتو وصل الركور de 7.8 مليار دولار في ماي 2026 حسب آخر دراسة du bulletin financier The Currency Letter. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. D'ici là, passez un très très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
1: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ببليسيتي.
5: تدلل تدلل
6: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحة في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل
7: جيون، ايام دللنا. الموسيقى
8: نون ستوب
7: نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الحديث عشرة ديوان اف ام عسلمة. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات الحبيب معاوية يحذر من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح معاوية خلال حضوره في برنامج ناس الديوان أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية تتراوح بين 50 و 60 دينارا بهدف استدراج الحرفاء ودفع دفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة، وتطلب من الحريف عبر تطبيق واتساب تحويل مبالغ مالية كدفعة أولى أو تسديد جزء من قيمة الكراء، وبعد ذلك يتفاجؤون عند وصولهم إلى المطارات بإغلاق الهواتف واختفاء الصفحات. وأشار رئيس الغرفة أنه يتلقى أسبوعيا بين 3 و4 شكاوى مرتبطة بهذه الممارسات، مؤكدا أن الظاهرة تسيء إلى سمعة قطاع كراء السيارات وتضر بالشركات القانونية. المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والتعمير والبناء يعلن فتح إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المائية والبيئية، وذلك في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية. إلى الشأن الدولي، إسبانيا تستدعي سفير إيطاليا لديها احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي التي دعا فيها إلى إغلاق فضاء شنغان أمام مدريد على خلفية تزايد محاولات المهاجرين غير النظاميين الوصول إلى مدينة سبتة. وقال وزير الخارجية الإسباني إن تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لا تليق بوزير خارجية دولة صديقة وشريكة في وقت تنتظر فيه التضامن الأوروبي بعيدا عن المزايدات السياسية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط حاولت العبور فجر اليوم من مسار غير معلن بمضيق هرمز بدعم أمريكي. تعمق الأزمة الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب دخول فرق الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس إيبولا في إضراب عام احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
3: 9.2 9.2.

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء نفس مليح وش نعمل قبل قدام فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك وش تكسيح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي تجيري ما تستناش شكون يخليك انتر طون تكربس فرقع تخميمك في دليل نفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باسكي تبدأ تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس بس إذا حبك يبت

عمري ما كذبت كيف حكيت انت علق كتبت كلام في الصحيح رزين وانت صدق كيف الناس الكل كيف حطيت في راسي حلق اخلت هاني سبقت شفت الرشمة قبلك شلق تعبت كرهت لحيط وفديت كل يوم اشوف الانسانية ماشية وتخيب كيت شتحت ردحت سرح زد حطيت في راسي لنا زدت سكرت وروحت كان عندك في السوق مكذوق ذوق جرب جرب تو تسمع صوم في السوق اي كان عندك في السوق مكذوق ذوق كان عجبتها كذب احسن صوم في السوق كان عندك في السوق مكذوق ذوق جرب جرب تو تسمع صوم في السوق اي كان عندك في السوق مكذوق ذوق كان عجبتها كذب احسن

0: شيرين عبد الوهاب يلي اللي توصلنا لل 11:17 دقيقة موصلين معكم الرحلة حتىش للنصف النهار وتعودتوا بينا نهار الجمعة للناس المغرومة بالموند ومتاع النباتات والريحة المزينة تلقاو وئين بالحاج أهلا وسهلا كلها نوار حتى في الحويج نوار مرحبا صبا
1: الحمد لله
0: والله لبيسين الحمد لله مرحبا خليت علينا بلاصة جمعة لفيت مدام
1: ديزولي مشيت الكامبينج ديزولي
0: عند حق يعني نستعلي الوئام ماشي نكامبي يا لالا ومشيت وحكينا
1: نعتذر نعتذر
0: ميسالش
1: مشينا لولاية بيجا مشينا لشط الزوارع في نفسها حاجة نور العقل سمباتيك على الاخر وباش نجبد منها شويه هكا الحاجات اللي تعلمناهم في الكامب الحاجات اللي ايفيتي
0: خاصه
1: وسورتو بالموضوع نتاع اليوم اللي هو الحرائق في الغابات نتاعنا خاطر احنا كامبينا في الغابه بارتي فيها غابه وبحر دونك باش نحكيوا على ريبيركوسيون نتاع هذا في هذا في هذا
0: فوالا هو موضوع مهم ليكم انتم الناس اللي خلينا نقولوا الفلاحه زاده كيف كيف مهم تعرفوا الفتره اللي فاتت صارت برشا حرائق براتيكمون كل عام وزاره الفلاحه تقول لنا البارح تم تسجيل 1000 حريق منذ بدايه 1000 حريق وام من بديت الصيف والتضرر أكثر من 12000 هكتار كيفاش نجمو من خلال النباتات والحاجات اللي احنا زارعينها نجمو نحميو الزرعة متاعنا والصابة متاعنا من الحرائق لكن قبلها لاحظت حاجات غريبة انت في الكامبينج مثال شبرتاجي معنا وإم
1: أكيد أكيد من الحاجات الغريبة مثال اللي بيهم هما بالتصرفات متاع الإنسان خاطر هو الحريق راهو حاجة موجودة من أول العصور وبش نحكيو على مثال ثم دي بلانتات اللي هي تستغل الحريق وهي لازمها الحريق في السيكل دو في نتاعها خاطر احنا نتعاملوا مع الغابه ماهيش كشجره ولا برشا شجرات الغابه في حد ذاتها هي سي ان اورغانيزم مجموعه نتاع نباتات مجموعه نتاع دي انديفيدو اللي يكونوا الغابه طريقتهم في التكاثر مثل ثم نباتات معينه طريقتهم في التكاثر وطريقتهم في السيطره على الاراضي اللي بجنبهم هي اترافير الحريقه دونك كيف ما باغ اكزامبل شجره الصنوبر لو بانداليب نتاعنا زغوغ اللي احنا ناكلوه عنده طريقه في التكاثر تسمى دي بلانت بيروفيت اللي طريقه كبيره من التكاثر نتاعها تصير اترافير الحريقه خاطر هو لو كان الوحده نتاع زغوغ نتاعنا هذيك اللي نخرجوا منها الحبوب نتاع زغوغ هي مسكره بماده صنغيه مسكره بالغيزين هكاك ناتورالمون وما توصل تتحل باش تخرج الجران نتاعها الا ما تتعدى تمبيراتور قوين على الاخر
0: اوكي هذه اول مره نعرفها
1: دونك هي طريقتها في التكاثر طريقتها في انها لي سمونس موجودين اللي هما ناكلوهم احنا في العصيده
0: ايوا
1: طريقتها في التكاثر انها هي تحل الكون هذيك وترشقه وتبعد والبعيد وهذيك ما يصير كان كي تتحرق دونك هي لا بلانت بطبيعتها تحب الحريق خاطر هي سا بيرمي انها الكري دي زورغانيزم اخرين الكري غابات اخرين في بلايص اخرى لا بروف اني مثال البلايص اللي فيهم البلايص الغابات اللي فيهم الزقوق تقاهم في لي كوتي نتاعهم اليمين واليسار ولا في الوسط تقاهم ديليميتي بتاخ دي زون نخليهم فارغين كومبليتمون نحرفوهم جمله باش هي كيف هي تترشق كعبه الزقوق وتبعث الجرين نتاعها لبارتي بعيده مت تهبط في بلاصه اريتات في بلاصه شيحه تولي ما تجمش ما تعديش النار
0: أوكي.
1: فهمت كيفاش دونك احنا بالنسبه لينا احنا لي بلانت هذوما والبلانت اللي طريقتها في التكاثر بالطريقه هذيا ما نخليهمش تحط وحدهم يعني اون لي دي ليميت بار دوتغ بلانت احنا بون تو بدينا بالسوجي نتاعنا بالمقلوب شويه اما سي با غاف باش نعطيكم لو شوا نتاع لي بلانت ولا كيفاش نتعاملوا مع البلايص اللي فيهم ريسك كبير نتاع حريقه كيما لي بلانت نتاع لي بانداليب الغابات نتاع صنوبر الحلبي اللي نعملوا فيهم احنا زقوقو دونك بالنسبه لي اهم حاجه اهم حاجه ان نعملوا لي فارياسيون في الشوا نتاع لي بلانط اللي باش نزروها في الغابه هذيك دونك هي غابه نتاع صنوبر 100% صنوبر ما خليوهاش 100% صنوبر نزيدوا معاها بلانطات اللي يستحملوا الحراره ويستحملوا الحرائق عكسها هي خاطر هي تحب الحريقه هي تشعل الحريقه وتلهبها دونك لي بلانط هذوما اللي هما موجودين ناتورالمون عندنا في بلادنا كيما الخروب بلانط الخروب لازم نستغلوها نجمو نثمنوها تشد الماء بطريقه غير عاديه البومبلو من الفريود نتاع المطر البومبلو بطريقه غير عاديه ما شاء الله سبحان الله فيها الغزيز للحريقه حتى اذا كان شعلت فيها النار ديجا تقعد بارش تشعل فيها النار وما تعديش الحريقه للبلانتات اللي جنب هذه حاجه مهمه والحاجه الثانيه ادميتون هي شعلت وتحرقت وما قعدت فيها حتى شيء تراها انت كي تعدى على الغابه تراها البلانط تاع الخروب تقول هذه كانت بلانط تاع خروب عمرها درا قداش من عام كبرها قداش من عام
0: صحيح.
1: ترجع بعد عام الجاي ديك تصب المطر تقعد رجعت تلقى يصير ديروجي تعاود تخرج منها وحدين اخرين دوتغ برونش يطلعوا من العروق اللي موجودين خاطر ما تمسوش وما بالتراب معناتها تحت التراب ما تمسوش وهي تعاود الغبطان العام الجاي والعام اللي بعده تعاود ترجع. نفس الخاصية موجودة في الزيتون البري اليوم. قولوا له احنا بلغة العامية بلغة التونسية متاعنا قولوا له الزبوسة
0: أي.
1: اللي هي الزيتونة ما تعملش دغرين موجودة معني ما تجيبش كعب الزيتون
0: أي.
1: اما هي تشد التربة على الاخر تشرب برشا ماء في الشتاء دونك تنقص ماك الفيضانات متاع الجبال الفيضانات متاع الوديان وزيد هيا كيف تشعل حريقة ولا تشعل حاجة ما تخليش الحريقة تعديها تفوتها هي الابسورب الحريقة هذه الكل وزيد اذا كان هي تحرقت وابيض ديكا العام الجاي ديكا تصب شويه مطر تعاود ترجع مره اخرى
0: معني أنا عكس ما يخيل لنا انه هذيك الشجره هذه تتنحى على خاطر تستغل في الماء نتاع شجره الزيتون الحقيقيه ولا ريت برشا ناس ينحيوها في
1: اللي ما لازمش سورتو البلايص اللي فيها برشا حرائق لازمنا نزرعوها وبالعكس اون دو ديليميتي ليسباس وين فما لو باندالي وين فما صنوبر الحربي لازمنا نديليميتيوها بالبلانتات اللي كيما هكا فما اوسي صبريه بنويها لاغاف كنت عارفها سي بلانت كبيره على الاخر وهي كيما لالوي فيغا مش نسهل لكم لالوي فيغا فيها البرانش الكبيره اللي فيها البارتي شارنو هكا اما كبيره انها طولي متر وستين هي لاغاف هذيا طول متر كيف ستين من فضلك
0: مهم جدا 3 سنتي راي تغير عليه برشا حاجات واضح
1: دونك هي البلانت هذيا اكبر من ثقافه التايم تاعنا البومب برشا ماء وما تشعلش بالحريقه فهمت كيفاش دونك اون بلوس شفت ثلاثه البلانتات اللي سميتهم لك انا تو معناها صبريه بنويهم لاغاف لالوي فيغا والهندي والزيتون البري والخروب الكلهم نجمو نثمنوهم معناها احنا كغابات والا كانسان عادي عنده البلانتات هذوما في الاسباس نتاعو في سنيته في الهواء ينجم من بعد يثمنهم ينجم يستغل السكر نتاعهم ينجم يستغل لاغاف كيما قلت لكم بكري لاغاف ثم شركات اللي قاعده تخرج في الكوير من البلانت نتاع هذيك البلانت الفوق معناها البارتي الفوقانيه نتاع اليد نتاع نقولوا احنا لوغامو نتاع لاغاف هذه الصبار هذيا يصنعوا منها أنواع متاع كبير تصنع منها صبابت يصنع منها الأوراق يكتبوا فيها معناها تنجم تثمنها
0: تستثمر تثمنها وتستثمرها
1: إفكتيف
0: كما سمحني المشكلة متاع سنوات الأخرانية متاع الحشرة القرموزية ذي اللي هلكت لنا صابت الهندي كل في بلدان أخرى يستثمروها ويصنعوا بها
1: يصنعوا بها الكولوغون يصنعوا بها المكياج ويصنعوا منها الكولوغون ناتوريل متاع الجو متاعنا وكل شيء اللي احنا لغالب تونس الحبيبة وطننا اللي نحبوه الله غالب
0: ما لازمنا مشاريع من النوع هذه حتى الحاجات الضاره راه ونستغلهم في حاجات خير
1: اي والله سبيان
0: علاش احنا خاطر برشا ناس وبرشا فلاحه خاصه ضررت انا فما معلومه مثلا نعرفها صلح لي وين انت مختصه في الوطن القبلي مثلا الفريز الزراعات الكبيره نتاع الفريز ريت مره تقرير من سنوات الحقيقه نسيت وين بالضبط الدوير معناها نتاع السينيه فوس الفريز يتزرع فيها اشجار اخرى فما البسباس خاطر يعمل العروش نتاعو على خاطر الزراعه هذه منها للكياس يتعدوا كوي من كبار دونك الغبره خاطر حساس برشا الفريز فما في الطماطم عندك القطانيه خاطر تعمل فروع عندك عبيد الشمس اللي هو يعمل قلوب دونك هذوما حاجات نعرفهم
1: اللي يخلي حتى كي باش تجي ما نعرفش انا افيت تمس الطماطم ولا افيت تمس الفريز تولي تمس العبيد الشمس ميسي
0: فوالا مش
1: سي با غراف هكا تاكل العبيد الشمس تاكل العبيديه تاكل البسباس كيما تحكي انت ورق البسباس ميسالش هكا احنا عملنا لوت نتاع يعني لوت على إفة معينة في بلاص أننا نستعملوا دي برودوي شيميك ودي بيستيسيد استعملنا حاجات أخرى
0: بطريقة طبيعية
1: إيكولوجية إيبيولوجية باش ما نضروش احنا خاطر أوفان الفريز والطماطم سيكنا متاحة مقصيرة على برشا بعدين نجم نداوي أنا في 90 يوم باش ناكلها البلانت هذيك أوفان ماذا بيا جو بريفير لو مينيموم دو بيستيسيد كيف نلقى الطرق هذوما علاش ليه نفس الشيء بالنسبة للغابات معناها الحريقة باش تصير ما فماش عام يصيروش فيه حرائق في الغابات وسيرتو في تمبيراتور كيما هكا وفي العالم أجمع دونك علاش احنا ما نقراوش حسابنا من الاول ونزرعوا سو جون دو بلانت بور ايفيتي اللي الحريقه تصير بالطريقه هذيا يعني ما تكبرش بالطريقه هذه حتى كان صارت تصير في بلاصه ليميتي وصغيره ونجموا نسيطروا عليها بطريقه
0: باش ما تنتشرش بالنسبه للزراعات الكبرى يعني نحكي على الحصيده نعم شنو كيفاش يتصرفوا الفلاح
1: هذيا راهو اجي نقول لك بالنسبه للزراعات الكبرى الفلاحه اللي يزرعوا زراعات كبرى واللي عندهم وانفستيو فلوس وانفستيو ملايين وعندهم معناها اشهر يخدموا فيها راهم يعرفوا كيفاش يتصرفوا معها الحكايه هذه مش كيما الغابات الغابات مثال خاطر الي ديليسي ناتورال وان بلوس لو كونترول نتاع الغابات اصعب بياسر من الكونترول نتاع الاراضي نتاع لي غروند كولتور نقولوا احنا القمح والشعير والقصيبه والحكايات هذوكم الكل على خاطر الغابه العبيد تمشي تكامبي ساعات في كامبي ومغير رخصه ساعات عبيد تمشي مغير ما تكامبي يمشي عادي نهار يخلي الدشي نتاعو يخلي من المفارقات اللي ريتهم في الكامبينغ الاخراني اما جايبين بيبس نتاع فيتوكس معني عبيد تصور انت زين ماشي مكامبي جايب دبوزة فيتوكس متاع كبيرة كلي هكا كبرها قد شنية
0: مبيت حشرات
1: فلا مبيت حشرات وانفان يخلي الشقف متاع دبوزة الفيتوكس يطيش وغاديكا في الكامب اللي نجم يكون هو لو ريزولتا ولا لو ديبو متاع الحريقة معني تاو انت تصور انت سكنة في دارك معني سكنة في ابارتمون جي انا بحذيك ديفة ثلاثة ايام نجيب عن بخدوي باش نقتلك لطف عليك وربي تعرفي عمرك وزيد نخلي ديشي
0: ولي وتخلي معناها اسمع بالجرم المشهود راهو راهو ساعات حتى مش ساعات هي دبوزة عادية وتتسبب في حرق
1: دبوزة بلار ولا دبوزة بلاستيك باللي في دلوب يتنجم تصير حريقة
0: هذيك كريم اذا انت تتقلق نجمو نفهمو فما خاصة
1: اما فما دي كريم ريبولسيف تهرب من لي موستيك ما تقتلهاش لو انت ماشي لها البلاد ماشي لها العقري دارها تقتل فيها
0: ما تحبش وزيد تتسبب الله اللي يقدر في في
1: ما تحبش الموستيك ما تمشيش تكامبي معناها قاعد في دارك ما تحبش الناموس قاعد في دارك جيب حاجة ريبولسيف
0: هذايا بالنسبة لخاطر هو كان الحدث القادح الموضوع هذايا دونك ساسروا ياكم تهزوش مو بيد حشريه معاكم في الكامبينغ راهو مش هكاك الامور
1: بالنسبه للحريقه راهو الحريقه كيف تصير راهو ما عندهاش عندها اثار جانبيه كبيره برشا اثار جانبيه على على التراب في حبيته اللي مزروع فيه البلانتيت اثار جانبيه على النباتات والغطاء نتاع الغطاء الطبيعي نتاع المنطقه اللي صارت فيها الحريقه
0: أيوة.
1: على الحيوانات الحيه البريه بنويحه نقول مثل الحلوف الارنب الغزيله في بلايص معناها اخرى من الغابات غابات تونسيه بون منعرفش انا كيف نقولوا احنا على تربه راهو مش باش تقتل الحريقه كي باش تشعل مش باش تقتل البلانتيت هكاهو راهو ثم دي ميكرو اورغانيزم عايشين في التراب انت كي تحط لهم تمبيراتور نتاع 200 دغري و 300 دغري نتاع حريقه تشعل النار تشعل كبيره راهو باش يموتوا هذوكم الكل راهو من بعد تولي التربه اقل مطره تربه تتعرى لكلها خاطر هذيكم الكل عروق والحاجات اللي شاده تتعرى معني ما عادش تنجم تشد الغطاء الطبيعي نتاع المنطقه تكون عندنا كليل تكون عندنا زعتر يكون عندنا ذروي يكون عندنا بلانتيت اخرين اللي نجموا نستغلوهم بار زقوق وانت احنا سنين ما فماش حرايق وزقوق والرطل نتاعو ب 30000 تصور كان بالحرايق يعني حضروا الريح من العام الجاي ربي يحيينا بخير
0: وقلت عمني والبليتو شفت كيفاش لسوي مطلعت
1: معناها اون فان نردوا بينا نستحفظوا على لي تيغام تاعنا نستحفظوا على اراضينا ما نكونوش احنا سبب هي الحريقه باش تصير باش تصير سي سيغ ما فماش عام تعدى من غير حريق باش تصير باش تصير اما احنا نعملوا وقايه كبيره نحطوا بلانتيت اللي ما نخليوهمش ما يسببوش في انتشار الحرائق هذوما ولا يوقفوا انتشار الحرائق وزيد من بعد احنا كيف تصير الحريقة ولا قدر الله وكها ولما لي في كي باش نصلحوا احنا وباش نلموا من بعد باش نصلحوا اون فا جيري لا سيتوياسيون بعد ما صارت الحريقة لازمنا نكونوا اذكياء زيد
0: خاطر لهنا لازمنا نفهموا العملية الصحيحة وامل اللي تصير نعرفوا فما حملات نتاع متطوعين بارك الله فيهم يعطيهم الصحة
1: برافو عليهم
0: والله مشكورين اما لكن فما اسس علمية لازمنا نعرفوها اكيد
1: وفما اسس وفما تنسيق مع الجهات المختصة يعني انت جمعية عم تاع تجير تخدم على روحك برافو يعطيك الصحه ما فيها بيس كان تحط في بال اداره الغابات اللي انت باش تعمل بارتي نتاع التجير في الوقت هذاك ما فيها بيس خاطر علاش خاطر الغابه نتاع الاداره نتاع الغابات نتاعنا ولا اداره الفلاحه نتاع تونس راهم عندهم بلانيفيكاسيون وعندهم دي بلانط معينين وعندهم دي سبيس معينين اللي ما لازمكش تحطهم مثل بحذا بعضهم باكزامبل الكالاتوس ما لازمكش تحطه بحذا في اي سباس الكالاتوس سي بلانط كبيره برشا تكبر تعظم ما تخلي حتى اسبيس اخرى سيم بلانت اللي وحدها تعيش داير انت الغابه نتاع الكالاتوس تقها غابه كالاتوس كهو ما تخلي حتى اسبيس اخرى تعيش مع معني مش معقول احنا نعملوا في تشجير ونحطوا معني نصلحوا في غابه نتاع بانداليب غابه نتاع صنوبر حربي اللي هي تحرقت باش نصلحوها ونستناو فيها باش تعاود تنبت مره اخرى ونجيو نزرعوا بحذاها كالاتوس اللي هو الاوراق نتاعو توكسيك على لي زوتخ بلانت والظل نتاعو توكسيك على لي زوتخ بلانت معني ما تنجمش تعمل حاجه بحاجه دونك نسق مع اداره الغابات نسق مع وزاره الفلاحه وما يقولولكش لا
0: راهم
1: ماذا بيهم راهم ماذا بيهم فما شكون عبيت اما باش تبدا على بالها ما تنجمش تزرع غابه نتاع حاجه وانت ماكش قاري حسابك في السقيين مع سخانه كي من هكا تو تقوم تزرع وانت ما عندكش حتى بوسيبيليتي مع فلوس وتشري معني دي بلانت صغار وتزرعهم وانت ما عندك حتى سقيين باش تزرع باش تسقال مده قولوا احنا جاي تو كانيكول منا حتى لسبتمبر مزال الدنيا سخونه تزرع تو لي بلانت تعمل تو حمل تسجيل وباش تقعد 3 شهور ما تسقاش البلانت هذيك وهي في اللي تاب سيرتينمون دونك صرفت فلوس بالغلط صرفت فلوس بخساره لي نسق ما فيها باش تحب تعمل تسجيل نجم تعمله بارتير من سبتمبر
0: À partir de septembre,
1: تستنى المطر الجاي باش ديكو تزرع سيستيماتيكمون تصب المطر سيستيماتيكمون البلانتي تشد بلاصتها وتمشي مريقله تمشي امورك منظمه فهمت كيف
0: الحملات اللي قاعده صايره تو بخلاف التنسيق اللي حكيت عليه ومشكورين الناس تحب تبدل من جهتها بطريقتها الخاصه تنصحهم في سبتمبر خير
1: أي.
0: أو إذا هم يتبعوا ويسقيوا نورمال
1: تبعوا يسقيوا باش تولي مصروف كبير على خاطر احنا في الغابات كي باش تزرع بلانت ماكش باش تزرعها على نص متر بين البلانت والبلانت راك وماكش باش يبدا عندك ديجا ان سيستيم ديريغاسيون غوت ا غوت باش يتعدى فيهم الكل راهو باش تطلع بالستيرنا وهي غابه محروقه باش تطلعها بالستيرنا لاخر الدنيا وكذا وكذا وكذا دونك ما تنجمش تسقي غالما ساقيين في الغابات ما تنجمش تسقي باش انت باش تعطي الثقه في الطبيعه انه الطبيعه تصب مطر دونك وقتاش تصب مطر توا في اوت في
0: سخونه حتى اكتوبر معناها
1: احنا ماذا بينا تصب مطر اما صحيت سبتمبر اكتوبر دو بريفيرونس وقتها نستنى وميساج يتحرق الدنيا ميساج ونصيحه اخرى مثال اللي نرى فيهم لهنا برشا عباد اللي يعملوا بالحمايه نتاع يزرعوا بطريقه معني سامحني الحمايه الرعي المبكر ثم طريقه من طرق من يقولوا هما احياء نتاع الغابات انه يتسمى بالسارح والرعي معني يخرجوا خليوا السارح يسرح فيها البلاصه هذيك وفي مخهم
0: لكن
1: البلانتيت اللي ماتوا الكل هذوكم هاكا فازي خلي تعدى ساعي والمعيز ينظفهم راهو ساعات كي تعمل بالطريقه هذيك راك تزيد تو اغراف لا سيتوياسيون تاع الغابه المحروقه خاطر انت احنا قلنا بكري راهو البانداليب كيف يترشق الكون نتاعو يترشق ويتسيب في بلايص معينه راهو مازلت جرين صغيره نقولوا احنا تثبت المطر وامورها مريقله ومازلت هي بيبي صغيرونه بالشجره نتاع البانداليب وانت بعد تحط بحذاها معيز بشكل ما عملنا حتى
0: شيء
1: صحيت دونك ديما لازمنا نحكموا عقلنا باش نعملوا دي سوليوشن معينه نحكموا عقلنا زاد كيف تصير الحرائق بارفوا الشريط نتاع الوقايه اللي احنا كنا مخلينه من قبل ساعات كيف تصير الحريقه يدخل في الحريقه ويتخبى لازمنا كي باش نعاودوا نزرعوا مره اخرى نقراوا حسابنا اللي شريط الوقايه هذيك يعاود يتحط مره اخرى ونعاودوا نعملوا البلانيفيكاسيون نتاعو
0: يعني لهنا نفهم فما في حالات نخليوا الارض تتعافى تدريجيا وحده بطريقه صحيح. طبيعيه مش تدخل بشري
1: التدخل البشري يصير بطريقه تكميليه رانا احنا كي باش يدخل الانسان راهي للناتور تعرف شنو تعمل نحل يعرف كيفاش يتصرف الخنازر يعرف كيفاش يتصرف والحلال يعرفوا كيفاش يتصرفوا راهم عندهم ملايين السنين عايشين هذيك تريتوارهم هذيك ارضهم والبلانتيت عارفين يعرف كيفاش يجريو معناها التدخل نتاع الانسان نحبوا احنا نصلحوا خاطر احنا عنا مصلحه نحبوا الغابه ترجع في ساعه باش الزقوق يرخص نحبوا كيفي معناها
0: وما يخصش كامل يبدا غالي
1: دونك نحبوا احنا ندخلوا افورس دو فولوار فير الحاجه بطريقه غابيد
0: أيوة.
1: بسرعة الإنسان انفسدوا الدنيا ميسيش من فيها بيس كان أرض تحرقت نستنى 4-5 سنين اللي تتعافى وربي قوينا احنا نصبر وربي يحمينا نسكن إن شاء الله
0: يا رب العالمين فما نقطة بتاع التخزين بتاع تبن الحطب بقايا التقليم كيفاش
1: أنا مثال مع بقايا تقليم تاو ما فهميش معني ما نعملوش تقليم في الصيف
0: أيوة.
1: ان جنرال اون ليفيت نعملوه في الخريف أول الخريف كيف معني قبل ما تقوم الشجرة من تبدأ ريق ده هي أيوة. الشجرة معنيها نعملوه وقتها التبن والهذوكم الكل الفلاحة والعبيد اللي أصحاب الدومين راهم يعرفوا الدنيا الكل راهم ما شاء الله عليهم انفستين ملايين فلوس والبيزنس متاعهم تورنو تور دو سا نصدقوهم ونستفيقوهم كي تقول لك اعمل كل حاجه اعمل كل حاجه كي يقول لك علي تبن كي يقول لك الكبر نتاع ما نعرفش ان البلاصه اللي باش تخبيو فيها تبن تكون ديمونسيون ما اكبرش من هكا ما اصغرش من هكا
0: أيوة.
1: طبق كيف يقول لك الباليت نتاع تبن حط مثال 10 على 10 وبعد ابعد عليهم 30 متر وحط 10 على 10 اخرين صدقوا خاطر هو يعرف اذا كان شعله النار في ال10 على 10 هذوكم يتحرقوا ال10 على 10 هذوكم ما يوصلوش لخويتهم ما فهميش علاش باش نعملوا واحده قد شنيه وتتحرق الكلها ونخسروا فلوس الكل راهم هما يعرفوا هما لي زيكسبير نتاع الميتي خويتنا الفلاحه وخويتنا العبيد اللي يربيو في الحيوانات يعرفوا اكثر منا نطبقوا كلامهم
0: والمستثمرين الجدد اصحاب مشاريع جديده يسلوا ويئم بالحاج
1: مرحبا بكم مرحبا بالناس الكل
0: ربي فضلك ويئم بالحاج مختصه في البستانه وقديش تحب الموندو نتاع الفلاحه ويئم قديش نحكيو في الاوف ان شاء الله ربي فضلك يعطيك الصحه وميرسي على المعلومات اللي تقدمها لنا كل اسبوع كل مره نطرح معاكم حاجه عندكم اقتراحات مواضيع استفسارات تكلمونا وتقولونا وين بالحاج بيان سور اتجاوبكم واصلين معكم حتىش للنص النهار فاصل ورجعين يلا

0: هل فما خارجة في الويكاند ولا
1: نتمنى
0: باش نفسد عليك باش نقول وين باش يخلطوا عليك فوالا هذا هو الاوبجيكتيف والله ما تجيش وحدك شنو
1: نمشي
0: بربي تتفكر عاملين لكم قولوا لهم يجيو بحذاك معناها ما
1: شاء الله واحنا غايتنا باش نعطيو دي ديستيناسيون نعطيو دي تكنيك نعطيو دي زافونتاج للسيده باش نسهلوا عليهم
0: طبعا
1: ليس مانيش لهنا اللي عرض العضلات رانا نعرفوا نستاد نحبوا العباد تولي كلها تستاد ونفرحوا كي العباد كل تجبد حوت هذاك هو الاوبجيكتيف نتاع الحلقه هذه
0: تتسويت في ولد بحر
2: ولد بحر مع حمزة الكريفي
0: عنا حويتة مزيانة ساعة باش نحكيو عليهم بعد عنا أسرار وتقنية الصيد
1: حوتة مزيانة وبنينة برشا سمكة المرجان حوتة روزي وحنا روز لونها برتقالي وحنا نعرف الأسماك اللي هي لونها روزي كيما تريلي وكيما شفريت وأي حوتة روز ما تنجم تكون كان بنينة لحمها
0: بالله يا حمزة على ذكر تريلي راني عندي عشق غريب للتريلي راهي ياسر بنينة للتريلي أو باني تك تك حسيلو حاجة إبداع
1: هي ترينيا تريليا فريتير فريتير دولوجي حاجة بنينة برشا بنينة برشا وكيف كيف تبدأ كاليبر كبير تبدأ مشوية إن شاء الله إن شاء الله نتمتعوا بها خطرة ولد غالية ربيب تريليا الكبيرة 90 دينار
0: بسمح دينار. مش لازم نرجع
1: كعبتين تريليا ب 30 دينار تشري كعبتين حوت يقول لك 30 دينار
0: يا رسول الله
1: تملك عميزين 30 دينار هذا خلينا نكلك الجويدة التستونة
0: مونشتو غرطسة الفارينة
1: تكلها كاملة براسها بذيلها بما فيها ربي ربي إن شاء الله يرزق الجميع
0: يرزق الناس الكل
1: مرجانة حوتة تعوم في أسراب تحب البحر الغارق تحب البروفوندور تحب البحر الميكس يكون القاع نتاعو ميكس بين فانغو بين رمل وبين حجر ترى برينسيبالمون على الشفرات الجويدة وعلى الكروفات الجديدة الصغيرة كيف كيف على الكريستاسية والعوالق البحرية تقربنا في الشتوت كيف ده البحر خادم شوية البحر يدزها القدام مش يقربها لنا احنا الشتوت كسيدة سيرف كاستينج وكيف كيف في الماري مونتونت كيف ده المد كيف ده في أول المالية وكتبدأ في أيام الحمل وتبدأ مالية قوية ويبدأ الكوفيسون ماري طالع يبدأ كرنتي قوي تهبتنا ونجم ونخلطولها في دي ديستانس بين 100 و 120 متر من أحسن أنواع طعم لها هي ديما نبداو بالطعوم رخيصة والمتكلف حتى شي للسيدة شفريت أحسن طعم بالفيلي لاستيك تنحي جوست الراس وتخلي الذيل راكب وتخلي القشور نتاعها بشكل حوت جويد ما يكسرهاش التاي نتاع لامسون تاي 5 تاي 6 فوردوفير لي زومبيل ما تحبش دي زومبيل طويل 3 فوا 50 3 فوا 70 3 امسونيت في 50 70 سنتي دي بريفيرونس فلو كربون نلعبوا أكثر على الانفيزيبيليتي وإذا شدينا كعبة نحاولوا نكونوا حاضرين باش ديريكت ما نضيعوش وقت في تخريج الكعبه هذيك خاطر يشبد هو سرب كامل كيفاش نعملوا اذا نصطادوا بزوز قصب جبدنا مثلا كعبه مرجان وانت الكان الثاني كنشوفها تمس نتاعك ما تريكوبيريهاش الا ما تعاود ترمي الكعب الكان اللي انت جبدتها باش تربح وقت باش تشدك سرب المرجان في نفس البلاصه وقاعد يتغذى وتكون انت تتذكى شويه باش تبروفيتي لو ماكسيموم كيف كيف ديما نوصي اصحابنا الصياده المس راهو في البحر راهو دي باساج ماكش تمشي تصطاد اربع وخمسة سوايع باش يكون الحوت في اربع سوايع وخمسة سوايع نفس الاكتيفيتي ونفس لي سبيس على ذاك نوصي اصحابنا كتبنا عامل مونتاج وتصطاد وديجا بديت تجبد في الحوت يبدا يكون عندك ان دوزيام مونتاج حاضر جبتك المونتاجك في حوته ديريكت عاود ارمي المونتاج الاخر حاضر ومن بعد في سرح خيوتك في عقلك ناحي حوته كامل تساورك ذيك شيء ما خلقش مهم ما تفلتش الباساج كيف كيف كيما قلنا في الماري مونتونت نوصي اصحابنا اللي هما ديما يسالوا فيا سواء في اليوتيوب ولا في الفيسبوك حمزه هنا هو احسن وقت مسيت
0: اي
1: ليل ولا نهار
0: قل لنا
1: صباح ولا شيء أول المالية وإلا آخر المالية نحب نقول لكم لهنا الساعة هي أو أنت والبلاسة وأنت والفصل وأنت زيادة هو الشهر خاطر مش كما أول شهر مش كما آخر شهر كما نعرفوا احنا في الشهر فما خمسة أيام فسيت اللي هما البحر يكون ما فماش كرنتي فماش بحر ما يقدمش ما يوخرش برشا عندنا 10 أيام حياة من بعد يرجعونا 5 أيام فسيت وعندنا 10 أيام حياة أخرين مش كما العشر أيام حياة الأولاني مش كيما 10 ايام الحياه الثانيه تختلف الكوفيسيون دو ماري قوه الكرينتي اذا ثم كورون قوي نمشيو في لي زامبسون في خيوط امسونيت قصار باش ما يتحركوش برشا الطعم ما يتحركش برشا وما نخوفوش كعبه الحوت وتكون موفمون دابام تاعنا ناتوري اذا الكوفيسيون دو ماري طايحه نحاولوا نطولوا في لي زامبيل ونطولوا في خيوط الامسونيت تاعنا باش طعمنا يعوم حتى بكرينتي خفيف ويعمل اكثر انيماسيون كيف كيف الحاجات اللي لازمنا نتبعهم قبل ما نمشيو اللي هو الضغط الجوي اذا بريسيون اتموسفيريك طالع كما نقولوا ضغط جوي مرتفع نحاولوا طولوا في الخيوط ضغط جوي منخفض معناه فما كرنتي اكثر معناه نقصروا في الخيوط هذوما اللي

0: الباراميتر نردوا بان عليهم ديما كي احنا نصطادوا كيف كيف هذا باش تقرر انت احسن وقت هذا الكل كيفاش باش تعرفوا تلتجئ للابليكاسيون موجودين غراتويتمون على الانترنت اكزامبل نتاع احسن ابليكاسيون انا واحد من الناس تبع فيه هي اسمها ماري بيش تدخل على جوجل ولا بلاي ستور تلقاها ماري بيش هذيك تعطيك البحر وقتاش باش يقدم البحر وقتاش باش يوخر الضغط الجوي تعطيك القوه نتاعو وتعطيك تقريبا انا احسن وقت للمسجد تدخل تلقى مثلا نص النهار مصورين خمسه حوتات سته حوتات هذاك راهو مسجد فافورابل في الوقت هذاك هي تلم لي بارامتر الكل تلم لك لاندي سيفي الماليه النصحه البريسيون تلمهم لك الكل وتقرب لك ابليكاسيون مجانيه وهي اكثر واحده فيابل حسب انا جربت في برشا دي
1: ابليكاسيون اخرين
0: بالنسبه الاحسن وقت احنا ديما نقولوا وقت الصراحه وقت الرجوع اللي هو الصباح بكري عندك الحوت مش يقوم جيعان هو معدي ليله كامله سواء متخبي من البريداتور سواء موقف الاكتيفيتي نتاعو خاطر ما ينجمش يسرح خاطر كيما حكينا في الحصه الفارطه على حواس الاسماك فما حوت راهو يسرح بالنظر بالعين ويشوف ياكل وفما حوت يشم والا يرى والا يسمع صوت ياكل على ذلك احسن وقت هو الصباح كيف كيف العشيه مخر كيما نقولوا احنا من 6 حتى ل 8 نتاع الليل ومن بعد تنقص الاكتيفيتي في من 8 للنص الليل ل 11 ومن بعد تعاود تحيل لك باساج اخر نتاع حوت اكتيفيتي اخرى في وجوه الفجر هذوك هما احسن اوقات المسجد بحر خادم ولا بحر ركح ديما نمشيو فير بحر خادم ميراجيتي هو راه باش يعري على التغذيه بذاك باش يجيب لنا الحوت في قرب الحوت اذا بحر ريحه ظهر وانت وصلت للبحر تلقاه كالم مبلاره وصافي على الاخر هذاك باش يكون المسجد صعيب حاول اربح اكثر ديستانس القدام حاول فين في خيوط لمسونيت نتاعك وطول في الخيوط بالنسبه للمرجانة اكتيف راهي في الليل اكثر من نهار
1: نقاوة
0: اكتيف في الليل اكثر من نهار نحاول نستعملوا دي بيرل نون فلوتون والا سيمي فلوتون يعوموا بالمايين ويكونوا فوسفوريسون في النهار اذا ما راجيتي برشا تلقاها موجوده في النهار مي ا ديستانس راهي باش تكون صعيبه شويه على اصحابنا السيده تاي مينيمال دو كابتور كيما نقولوا راه 15 سنتيمتر توا بالله اونتر بارونتيز اصحابنا السيده الجمهوريه التونسيه الكل شيخين بالورقه اللي نسميوها المجنونه مجنونة هذه الورقة صغيرة ولا في بعض الجهات تسميها السفافة هذه تلقى أي حاجة قدامها تاكلها تعمر دون ما يهبط في الماء تجي تاكل التايم تاعها بين 8 سنتي و10 سنتي راهي من زيت صغيرة برشا عايشكم يا صحابي السيدة نسيبوها وكما قلنا قبل نحترموا بحرنا ونرجعوا له الخيرات تنشوفوا راه بحرنا كيف راه باش يعطينا الخير الكبير وربي ان شاء الله يرزق الجميع حاجه نزيد نوصي عليها بلي تري امبورطون نتفقدوا امسونيتنا قبل ما نمشيو نصطادوا تفقدوا امسونيت راه سيد ما يجيش البال ويعمل مونتاج يحط كعبه امسون يعدي بيه ثلاثه واربع تراح في باله الامسون مازال ماضي كيما اول مره راه الامسون يحفظ لامسون يسدد راهو لامسون كي باش يتحط في فم الحوته اللي هو يابس راه البوانت القداميه نتاعو هذيك تتكسر معناها نحاولوا ديما طرحه اثنين نبدلوا لامسون مش لازم نشريو نبدلوا مش لازم امسونات غاليين حتى ب 150 فرانك تشري كعبه امسون تبدلها كيف كيف خيط الرباط نتاعنا نطلقوه قبل ما نصطادوا خاطر باش يكون هو شاد الميموار باش يكون ماهوش مطلوق وشويه فيزيبل نحاولوا نطلقوه قبل وان شاء الله ربي يرزق الجميع وربي يجيب القسم للناس الكل
1: امين يا رب العالمين حكيت الماء البارد بالله معني بروديه البحر بون طويكه ما عادش نجموا نعيشوها برشا بتغيرت المناخ باش تلقى سخون ديجا فما ارتفاع في درجه حراره الماء دونك ما يغير شيء
0: الحوت راهو من ذويه الدم البارد وانت كي تدخل الماء حتى تعوم تلاحظ تبدا تمشي في ماء سخون ومن بعد تعرضك ساقيه نتاع ماء بارد بلاصه ماء بارده ومن بعد تقدم تلقاها ماء سخون هذايا الحق نتاع ربي في العامين الاخرانيين تلاشيت ما عادش لقيناه الماء البارد اكل الكورون تاع اوفر واف وسط البحر ما عادش لقيناه على ذاك الحوت راهو توا قاعد ديما في البروفوندوريت قاعد يمشي للغرق يبعد على الكوت خاطر كل ما تغرق كل ما تبرد كل ما يلقى هو اكثر كرنتي على ذاك اصحابنا نوصيهم ما عادش يصطادوا بخيوط خشين خيط 40 وخيط 35 نحاولوا نطوروا شويه في لي تكنيك نتاعنا نمشيو في خيوط جويده في لي موليني 06 018 014 فوار حتى خيوط نحكيو على ديتريس والا دي نانو فيل انا واحد من الناس مركب منهم يبدا الديامتر نتاعو 0.04 والا 0.06 شعره اما قويه على الاخر يعطيك ديستانس كبيره يربحك مينيموم في 20 متر في الديستانس نتاعو اما شنو لازمك تكون كان زاد كيف كيف تعاونك تكون البوانت نتاعها ابريت وتكون شويه تكنيسيتي في ريكوبيراسيون خاطر الخيط قوي اما فينو الافوا
1: مليح حمزة ميرسي بوكو ربي فضلك مشكور عليك.
0: إن شاء الله يكونوا استفادوا.
1: ما شاء الله حصة أول الجمعة حصة اليوم كلها تكنيك دونك ترجعوا معناها تفهموها بالقديرة وكما تعملوا تريح
0: بيه. واللي يلقى صعوبة في فهم حاجة خلينا تعليق وإن شاء الله نفيدوه فيديوهات ومعلومات أكثر.
1: السيرفيس بريفونت كنا هيك تلقى من الأولاد الكل في الدور في التعليقات ويجاوبوكم. ميرسي حمزة الكريفي على هذه المعلومات وأنا باش نقترح عليك مهرجان حلو برشا تنجم تعمل طلة. نحكي لكم على مهرجان الجم الدورة 39 من 11 جويلية حتى 15 أوت عندكم عروض موسيقية عالمية أوبرا ديزوركستر سيمفونيك ما تتفلتش دونك الحجز والاتصال تشوفوا اللين هذا اللي هو 3W فيستيفال الجم بوانتيان ولا على تذكرتي بوانتيان تلقاو التفاصيل الكل. مرسي حمزة مرة أخرى. فاروخ يعيشك. إيمان شاهين نور زاد كيف كيف مرسي مرحبا الناس الكل شوية يخرجكم آخر مستجدات الإخبارية والجهوية الوطنية والعالمية منك نسمع مع هدى الورغمي إن شاء الله نتلقاو نهار الاثنين بون ويكاند للناس الكل.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.1.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز ومنتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. ونبدأ الموجز الإخباري من الجر الجزائر، حيث توفي 11 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين في حصيلة أولية لانقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من سطيف وسقوطها في منحدر بولاية بومرداس وفق ما أعلنته الحماية المدنية الجزائرية. وأكدت أن عمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين إلى المؤسسات الاستشفائية لا تزال متواصلة وأن الحصيلة تبقى مؤقتة ومرشحة للارتفاع. عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج يطالبون بتغيير عدد من القوانين التي اعتبروها معيقة للاستثمار لا سيما في القطاعين السياحي والفلاحي. وطرحوا خلال ندوة الجهوية للتونسيين بالخارج جملة من الإشكاليات العقارية خاصة بالمناطق الساحلية بكاب نيجرو وشواطئ نفسها. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 547 تدخلا، من بينها 78 عملية إطفاء حرائق وفق المتحدث باسم الحماية المدنية. جامعة قرطاج بحثت مع جامعة غازي عنتاب التركية أفاق توسيع الشراكة الأكاديمية والبحثية بين المؤسستين مع التركيز على إطلاق برامج تعاون جديدة في مجالات الدراسات السياحية. وتأتي هذه المشاورات خلال زيارة وفد تونسي للجامعة التركية، كما شملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المؤسسات ومخابر البحث التابعة للجامعة التركية بهدف استكشاف فرص إضافية لتطوير برامج أكاديمية وبحثية مشتركة خلال المرحلة المقبلة. إلى الشأن الدولي، لجنة الوطنية لإدارة غزة تؤكد الجاهزية الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة التعافي عبر استعادة عمل المؤسسة العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. وزارة الدفاع الروسية تقول أنها قصفت أكثر من 30 سفينة مرتبطة بالجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي، منها 23 سفينة شحن وأربع سفن لنقل البضائع السائبة وقاربي سحب وسفينة دعم وسفينة إنزال. نهاية الموجز الإخباري. بعد قليل ينطلق المشوار مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: خليك نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع في منك نسمع مشوار ننطلق معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحياتي لكل مستعملي طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم إن شاء الله سالمين غانمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في الديار، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في العمل زادة، أهلا وسهلا، إن شاء الله نكونوا موانزينكم. مرحبا بالجالية التونسية اللي روحوا، مرحبا بكم بحذانا، والناس اللي مازالت تستنى في العطلة الصيفية إن شاء الله عودة ميمونة في شهر أوت ولا في آخر شهر أوت. مرحبا بالجميع. شنو باش نحكيو اليوم؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتفيتا
0: لغكب.
1: بعد نهايتها ماذا تحقق من الدورة البرلمانية الرابعة وأين وصلت لائحة اللوم ضد الحكومة؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. مواطنون يستنكرون التأخر الكبير في مواعيد الرحلات الداخلية بين تونس وجربة للخطوط الجوية السريعة، موضوعنا في إنبوكس. لماذا حذرت جمعية تونسي من السباحة ليلا؟ موضوعنا في ديكريبتاج. ولماذا حذرت وزارة التعليم العالي الطلبة الجدد من التسجيل في عدد من المؤسسات الجامعية؟ موضوعنا في الأكتو دجور. كالعادة كون هاد جمعة يكون عندنا موضوع نطرحوه معكم في المباشر على 31 328 330. نستقبلوا تليفوناتكم باش نحكيوا على مصاريف التونسي من رمضان للعيد للعطلة الصيف للمولد النبوي وبعدها العودة المدرسية. هل يقدر التونسي على مجابهة هذه المصاريف وكيف يتحكم في النفقات متاعو؟ مرحبا بكم ومرحبا بتجاربكم في هذا الموضوع. ربما معناتها واحد كي بارتاجي تجربة متاعو مع غيره يعطيه شوية هكا، معناتها يعطيه شوية نصايح ويعطيه ربما خريطة طريق ينجم يتصرف بها في النفقات متاعه، خاطر احنا تقريبا اغلب المناسبات متاعنا في تونس هي مناسبات استهلاكية بامتياز. نعاود نذكركم 31 328 330، قولوا لي تهز ساق تغرق الاخرى، معناتها نخرجوا من مصروف ندخلوا في مصروف جديد. صيفتوا ما صيفتوش؟ كيفاش تتحايلوا باش توفروا مصاريف العطلة الصيفية؟ مرحبا بكم، نذكركم رقم التليفون 31 328 328 ولا 31 328 330. نختم بما هي الإشكاليات التي حذر منها الخبير الاقتصادي أرام بالحاج في قروض التمويلات على الشرف، موضوعنا في الوانفو.
0: لغكب.
1: صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى السويسي شوفر باحي كوتي ديجيتال، مريم المصمودي في استقبال تليفوناتكم، هدى الورغمي معكم كوتي ميكروه.

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، تحياتي للجميع. مشوارنا متصل معكم حتى للماضي ساعتين. نذكركم في الجزء الثاني بعد ماضي ساعة مش نحكيه على التونسي والنفقات من العيد لرمضان للعطلة لعطلة الصيف للمولد النبوي والعودة المدرسية. كيفاش يقدر التونسي على مجابهة المصاريف وكيف يتحكم في النفقات متاعه؟ مرحبا بالجميع. ألو ديوان 31 على 31 328 330 رقم التليفون، مش تكونوا معنا في المباشر. نرجع لك.

0: يعني البحث العلمي وشباب الرياضة النائب عبد الرزاق عويدات. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك عبد الرزاق؟
1: أهلا وسهلا، تحية لي للسيدات والسادة المستمعين، شكرا للاستضافة.
0: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك. الدورة الرابعة انتهت، مازال دورة وحيدة في هذا البرلمان. ماذا تحقق من خلال هذه الدورة البرلمانية مقارنة حتى بالدورات الثلاثة اللي قبلها؟
1: هو أولا استعروا مازالوا عنا عودتين، مش عودة واحدة،
0: زوج دورات معناها.
1: مازال اي عندنا العوده نتاع 26 وعندنا العوده نتاع 27. اي على اساس انه الدوره البرلمانيه الاخيره تنتهي في مارس 2028. دونك احنا نرجع ونعمل الميزانيه ثم بعد ذلك نغادر ليحل محلنا
0: الانتخابات الجديد. اي فوالا، اي معناها نقول احنا عام ثلاثة شهور هكا.
1: اي مازال عندنا عوده من اكتوبر الى معناها
0: اكتوبر الاخر،
1: وعندنا من اكتوبر الى مارس.
0: واضح. هاي بي عطينا الدوره هذه الساعه قبل ما نمشي قبل ما نبداو ان شاء الله على خير في الدورات القادمه
1: ان شاء الله يا رب. احنا الدوره الرابعه، انا شخصيا باعتباري رئيس كتله وباعتباري ايضا رئيس لجنه، لم تكن معناها منجزاتنا في الدوره الرابعه في مستوى انتظاراتنا. ما كنا ننتظره وقت عملنا العوده البرلمانيه في اكتوبر، كنا ننتظر انه نحقق اشياء خير من اللي حققناها وافضل من اللي حققناها.
0: شنو اللي منع؟
1: على اعتبار انه عندنا مجموعه من مشاريع القوانين اللي كنا في انتظارها من الدوره البرلمانيه الاولى الى الثانيه الى الثالثه، وكنا نعتقد انه في الدوره البرلمانيه الرابعه مش هتجي المشاريع هذه.
0: مشاريع قوانين اللي تجي بهم الحكومه هكا ولا؟
1: الحكومه هي مجله الصرف، مجله المياه، مجله الاستثمار، مجلة التجارة، مجلة الغابات. إذا هذه مجلات مهمة تغير الواقع الاقتصادي نتاع البلاد، ويمكن أن ترتقي يعني الاستثمار في تونس، يمكن أن ترتقي بالدورة الاقتصادية في تونس، ويمكن أيضا باش تدخلنا أموال إضافية للمالية العمومي. معناها هالمشاريع دي بتاع القوانين كلها ما جاتناش إلى حد الآن، رغم اللي هي الوعود كانت أنها باش توصلنا، كانت وعود متتالية ومتراكمة على امتداد السنوات.
0: شنو اللي يمنع معناتها؟ هل أنه الحكومة لا تريد شو بالضبط؟
1: هذاك سؤالنا الموجه للوظيفة التنفيذية. شنو اللي يمنع من وصول هالمشاريع هذه اللي احنا ننتظروها واللي كان تم وعود أنها مش تجينا؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، احنا وقت ما تجيش مشاريع قوانين اللي احنا ننتظروا فيها، انه بنتظروا الدورة الاولى والدورة الثانية والدورة الثالثة، في الدورة الرابعة ولوا يقدموا في مقترحات قوانين في المواضيع هذيك. مقترحات القوانين كي تتقدم وتحال الى اللجان للدراسة، المفروض الوظيفة التنفيذية تجي لمناقشتها، تجي مثلا التعديل في بعض فصولها، تجي لرفض بعض الفصول، تقول هذه راهي لا تستقيم على مستوى التطبيق وعلى مستوى التنفيذ. وهكاك نجموا المقترحات نتاع النواب نعدلوا فيها ونطوروا فيها ونجودوا في المقترح، باش وقت اللي يمشي للجلسه العامه وتتم المصادقه عليه ثم يمشي للوظيفه التنفيذيه، اذا كان مش تنفذ تلقى سهوله في عمليه التنفيذ لانها جات مناقشه عنه. للاساس الوظيفه التنفيذيه ما جاتناش لمناقشه مقترحات القوانين اللي قدموها النواب نتيجه غياب مشاريع القوانين.
0: الوظيفه
1: الاخرى حاجه اخرى ايضا مهمه غابت اثناء وكانت في انتظاراتنا انها تحضر، هي الحوار مع الوظيفه التنفيذيه في وقت الازمات. احنا شفنا ازمه البيئه في جابس في الشتاء، ودعونا الحكومه للمجيء للحوار، الحوار في عوديجي معناها في الوظيفه التنفيذيه تتمثل في رئاسه الحكومه، تتمثل في المسؤول عن الطاقه، يجيبونا المسؤول عن الاقتصاد والتخطيط اللي ما عنده حتى دور في الأزمة. اللي
0: هي موجود. وزارة تقنية بالأساس هكا ولا؟
1: أولا وزارة تقنية، ثانيا الموضوع موضوع بيئي ويتعلق بالطاقة. لجاتنا وزارة البيئة، ولجاتنا وزارة الطاقة، ولجاتنا رئاسة الحكومة. وهذاك علاش وقتها كان بتذكروا كنت في الخط الوطني السيادي قاطعت تلك الجلسة على اعتبار أنه المسؤولين الحقيقيين اللي نجموا يتحاوروا معهم في الموضوع هذا ما كانوش حاضرين. كيف جت أزمة الكهرباء وأزمة الماء في انقطاعات الكهرباء المتكررة، وكان ثم معناها التداول في الموضوع، هل انقطاعات هذه

0: ولغوا الحكومة على علم بأنه ستقع جلسة للتداول، وما جاء حتى وزير يمثل الحكومة للتداول معنا في الموضوع هذا. كنا ننتظر أنه جينا الوظيفة التنفيذية نتحاور معها، نشوفوا شنية الأسباب اللي أدت للانقطاعات هذيك، ونشوفوا شنية الحلول اللي ما تقترحها الوظيفة التنفيذية ولا مش تمشي فيها الوظيفة التنفيذية باش ما عادش تقع لنا المسألة هذيك في المستقبل. احنا هذيك معناها منصة مجلس النواب الشعب اللي هي يشوفوها الشعب التونسي كانت فرصة للوظيفة التنفيذية باش تبعث رسائل تمن على المواطنين. هل نتحدث تويك على منصات اللي معناها انتاج الكهرباء مش يقع معناها تعزيز الـ يعني الانتاج التونسي بها؟ هذه كان بالإمكان باش يقع إعلانها للشعب التونسي من خلال مجلس النواب، وبالمناسبة وتجي رسالة طمأنة للشعب التونسي، وتجي عملية حوار وعملية تبادل الآراء وعملية تشاركية حقيقية بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التنفيذية.
1: هل هناك قطيعة يمكن أن نصفها بأنه فهم قطيعة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية؟
0: احنا بالنسبة لنا أرو حتى نشوف الدستور يقول الدولة تعمل في تكامل بين وظائفها. هذا شعار نحب نشوفوه على مستوى التطبيق،
1: لكنه مش موجود حسب ما تقول لي اليوم
0: على الأرض. ما شفناش لأنه هذه وظيفة تعمل مستقلة بذاتها وتلك وظيفة تعمل مستقلة بذاتها. وين التواصل بيناتهم؟ التواصل بيناتهم يجي كان في مناقشة الميزانية، يجي في مناقشة قروض، يجي في مناقشة اتفاقيات اللي هي معناها كي نقولوا الميزانية، انت تعرض على ميزانية حتى رو اللي تحفظ على الميزانية ولا اللي يرفض الميزانية رو يرفضها عن مظل لأنه كيفاش باش نعملوا إذا كان الميزانية هذه ما يقعش المصادقة عليها، والشعب التونسي ينتظر وموظفين ينتظروا ومعناها ومشاريع تنتظر. معناها تحط المجلس النواب أمام يعني خيارين أحلاهما مر. يا كان وافق على الميزانية اللي هي لا ترتقي إلى طبقات التوانسة معناها مرارة، وإذا ما وافقش مرارة أخرى.
1: معناتها أنتم توافقون أو تصادقون على الميزانية مرغمين تحسوا في رواحكم معناتها سي عبد الرزاق؟
0: أنا مثلا ميزانية 26 لم أصادق عليها، أنا كنت من المتحفظين عليها، ولكن ثم اللي صادق عليها ولكن يقول لك أنا صادقت عليها اضطرارا لأني من منجاش حل لو ما تمش المصادق عليها اشنو مش نعملوا في الرواتب الشهرية باش يقع معناها إعلانها بمرسوم مدة 3 شهور ونرجعوا معناها مش تصير أزمة معناها على
1: نفس الشيء بالنسبة للمصادقة على القروض. نفس الشيء
0: بالنسبة للمصادقة على القروض. أنا لا أخفيك سرا، أنا راني بالنسبة لي مثلا القرض لي فوسفات قفصة لم أصادق عليه. علاش لم أصادق عليه؟ لأنه أنا كنت في البرلمان 19-21 وكانت لحركة الشعب رئاسة لجنة المالية في 2020 باعتبار لجنة المالية تعطت للكتلة الديمقراطية باعتبارها كتلة معارضة في الوقت ذاك في من لم تصادق على ميزانية 20 وكانت كتلة معارضة، وبالتالي ذات هي رئاسة لجنة المالية، ورئاسة لجنة المالية كانت لأبناء حركة الشعب، ورئيس لجنة المالية وقتها كان هيكل المكي فعملنا دراسة قلنا فوسفات قصة في 2020 باش يرجع إلى تمام تعافيه، وتمام تعافيه يعني تسوية المناخ الاجتماعي، تسوية وضعية النقل، تسوية وضعية السكة الحديدية، تسوية وضعية المجامع الكيميائية، تسوية وضعية استخراج الفوسفات بمعدات جديدة وبكذا، يتطلب 3000 مليار. 3000 مليار يقع ضخها في فوسفات قفصة فيمكن تعافيها وترجع إلى مستوى إنتاجها في 2010 اللي هي 8 مليون طن. هذا في 2020. إذا جي أنا تويك تطلب معناها تعطيني باش نوافق لك على قرض يعني ب100,000 أورو ولا ب70,000 أورو ولا ب80,000 أورو ولا حتى ب200,000 أورو، أراي ما تعمل شيء. أراي يلزمنا 3000 مليار، يعني يلزمنا 1000 أورو. 1000 أورو باش نجم نرجعها إلى تمام تعافيها. إذا شفتوا أنا أنه هذا قرض
1: معناتها قروض لا تغني ولا تسمن من جوع. القروض هذية
0: نعم،
1: القروض هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، معناتها
0: هذا قرض بالنسبه للفوسفات لا يغني ولا يسمن من جوع، لانه مش حل ترقيعي والازمه ستبقى مستمره. احنا ما نجموش نحل مشكله الفوسفات الا بما لا يقل عن 3000 اورو. معناتها 3000 اورو هذا معناها 3000 مليار دينار. هذا في 2020
1: معناتها تنجم تزايدت معناتها لازم دراسه دقيقه وواضحه.
0: القرار ذاك ما نوفقش عليه باعتباره انه ما ماهوش باش يحل الازمه. لكن بالنسبه للقروض الاستهلاكيه كنت حطوا على قرض البنك المركزي هذاك قرض اراه الناس الذين صادقوا على الميزانيه صادقوا على ذلك القرض لانك انت صدقت على الميزانيه
1: ما تخليهاش في منتصف الطريق معناتها.
0: لا انت صدقت على ميزانيه فيها 26 الف مليار دين دين داخلي ب 19 الف مليار ودين خارجي ب 6000 مليار ولا ما يقارب ذلك. اذا انت اللي صادق يلزم يصادق على القرض. انا ما صدقتش على ميزانيه 26 مانيش ملزم باش نصادق على القرض ذاك لاني انا في ملخص الامر في المصادقه على الميزانيه لم اصادق على معناها قوانين الميزانية ولم أصادق على الميزانية في الفصل البيروماتيكي. علاش؟ لأنه في الوقت ذاك كنت نرى أنه كان على الخيارات نتاعنا تتجه إلى الثروة الوطنية تتجه إلى الاستثمار تتجه إلى معناها تحسين مناخ الاستثمار إلى تحسين مناخ الضريبة على الدخل لأنه كل ما يترفع أنت في الضريبة على الدخل بالنسبة للمنتظمين كل ما المتهربين يستفادوا أكثر وكل ما المتهربين يزيدوا يبعدوا أكثر. وهكذا معناها في عودة توسع قاعدة الدافعين للضرائب أنت معناها جيت للذين يدفعون الضريبة وزدت أثقلت الكاهل متاعهم لأنهم والأخرين معناها أعطيتهم من الضريبة وما مش إجراءات معناها تخليهم يدفعوا الضريبة ويساهموا في المالية العمومية كما غيرهم من المواطنين. هذا فيما يتعلق بالقروض. أنا اللي
1: خليني في القروض أنا تاو خليني في القروض لأنه اختتمت الدورة الرابعة البرلمانية الرابعة بأربع قروض دفعة واحدة. اليوم الشعب التونسي شق من الشعب التونسي مش من عملش إجماع وحتى عدد من النواب داخل البرلمان يرى أنه البرلمان زاد معناتها في ارتهان التوانسة للقروض وتبعية للخارج وغيره كيش باش نخلصوا وما إلى ذلك. وفما حتى شكون يرى أنه هذا البرلمان أصبح دوره يقتصر فقط على المصادقة على القروض. شنو رأيك سي عبد الرزاق في الموضوع هذا؟
0: أنا رأي أنا رأو كنت حدثوا على القروض القروض ما هيش حاجة سيئة في ذاتها. القروض سيئة إذا كان لم نحسن استثمار ما نقترضه من أجل عائدات أكبر تنجم تغطينا ما ندفع به معناها الليزيشيون سنتعنا ولكن في نفس الوقت نجلنا ثروة. أنا لو جات القروض هذه في آخر السنة أربعة ولا خمسة ولا اللي كان معاه جينا مجلة الاستثمار وجينا مجلة الصرف وجينا مجلة المياه وجينا مجلة الغابات وجينا مجلة التجارة نحسن فيهم باش ينجم المناخ الاقتصادي نتاعنا يتحسن وباش تنجم معناها الاستثمار عندنا ينشط وباش المالية العمومية تنتعش في الوقت ذاك القروض تولي مسألة مقبولة ولا ولا ولا ولا نخشى معناها عواقبها. اما وقت اللي تجيب لي قروض من غير ما تعمل لي الاصلاحات الاخرى في المستوى الاقتصادي باش نجموا نحسنوا من المردوديه الاقتصاديه ونحسنوا من انتاجيه بلادنا راه في الوقت ذاك تولي الامر انا واحد من الناس يقلقني ولا يمكن ان اذهب في المصادقه عليها.
1: واضح هذا بالنسبه للقروض. لائحه اللوم ضد الحكومه تحدث عنها عدد كبير من النواب وسمعنا اصوات مرتفعه الحقيقه داخل البرلمان عن هناك من يصف بفشل الحكومة، هناك من عبر عجز الحكومة، هناك من قال أنه هذه الحكومة تعمل ضد مصلحة البلاد، ضد مصلحة الرئيس وضد مصلحة البرلمان. كل واحد كيف وصف عمل الحكومة، لكن هناك إجماع على أنه هناك قطيعة بين الحكومة وبين البرلمان. لماذا لم يقدم البرلمان لائحة لوم ضد الحكومة؟ سمعنا عليها الكثير، وين وصلت هاللائحة هذية؟ وهل يقدر فعلا البرلمان أن يطيح بهذه الحكومة أو أن يدفع بتغيير هذه الحكومة؟
0: شو احنا كنت حدثوا على لائحة اللوم يجب أن نتحدثوا على الإطار الزماني اللي جات فيه لائحة اللوم. لائحة اللوم تمت صياغتها أثناء البلاغ الذي صدر عن الوظيفة التنفيذية بإيقاف معناها التواصل بين الحكومة ومجلس نواب الشعب لتفرغ الحكومة للعمل الحكومي
1: شهر ماي.
0: في شهر ماي وتواصل الأمر إلى شهر جوان. فالشهرين ذوكم اللي جان تعمل من غير حتى علاقة مع الوظيفة التنفيذية.
1: هاي.
0: وهذا دستوري. لأنه المجلس النواب من حقه أن يدعو الحكومة كلما أراد ذلك. وواجب الحكومة أنها تحضر لمناقشة مقترحات ومشاريع القوانين. وواجب الحكومة أنها تجيب عن الأسئلة الكتابية. وواجب الحكومة أنها تحضر في الجواب عن الأسئلة الشفهية. إذا كان أنت تعطل بعمل مجيء الحكومة إلى البرلمان مدة شهرين، فهنا الحكومة تكون تخلت عن واجبها الدستوري وعن دورها الذي يفرضه الدستور، وتخلت عن التكامل بين الوظيفتين الذي يفرضه الدستور. في الوقت ذاك وقع صياغة لائحة اللوم. أو أقول لك أنا قبل ما نتحدث عن لائحة اللوم، أشفار اللي أنا لجنة التربية. أنا رئيس لجنة التربية. وأنا في الأصل معناها مدرس متقاعد في الأصل. أنا طموحي أنه نحدث إصلاح تربوي عميق وشامل في تونس. وهذا ننتظر فيه مدة طويلة، وننتظر فيه تنصيب وتركيز المجلس الأعلى للتربية باش يكون الجهة الاستشارية اللي تتوجه لها كل معناها ما يطلبه الإصلاح التربوي. كان عندي برنامج في لجنة التربية باش في 15 ماي باش ندعو وزارة التربية، وزارة المرأة، وزارة التعليم العالي، وزارة التكوين والتشغيل على أساس يوم أكاديمي، يوم دراسي في مجلس النواب، وصدق عليه السيد رئيس مجلس النواب الشعب باش ندعوهم إلى حوار حول الإصلاح التربوي. عنوان الحوار الإصلاح التربوي، الرهانات والاستعدادات. أنت كوزارة التربية شنو استعدادك للإصلاح التربوي؟ أنت كوزارة التعليم العالي شنو استعدادك؟ أنت كوزارة التكوين والتشغيل شنو استعدادك؟ وأنت كوزارة المرأة باعتبارك مسؤولة على مرحلة ما قبل المدرسة شنو استعدادك؟ وكان عندنا برنامج في 15 جوان باش نعملوا يوم دراسي على معناها الوسائط الرقمية والذكاء الاصطناعي في علاقتهم بالمناهج التربوية. يعني كيف يمكن أن نوظف الوسائط الرقمية والذكاء الاصطناعي في العملية التربوية؟
1: وتدعو
0: المختصين في الموضوع هذايا مع وزارة التربية وزارة التعليم العالي وزارة التكوين والتشغيل وزارة المرأة باش يحضروا معنا في النقاش هذايا وإدارة النقاش هذايا. وكان عندنا برنامج مبرمج ل15 جويلية باش ندعو الأربع وزارات كالعادة ونقولهم نحو تصور متكامل ومنها شامل للإصلاح التربوي بين مختلف هذه الوزارات المتداخلة في الشأن التربوي التونسي. أنا وقت تجي أنت في ماي تقول لي ما عاد تم تواصل مع الحكومة، البرامج هذه كل طيحتها لي في الماء. يعني أنا نحس بمرارة،
1: يعني برنامج الإصلاح التربوي اللي كنت تحلم به طيحته الحكومة في الماء،
0: طيحته الحكومة في الماء، لأنها ببساطة جت في الفترة هذيك وقفت العلاقة بيناتنا. عندنا موضوع آخر أكثر شيء من المرارة اللي شافوها التوانسة وهم يتفرجوا في المنتخب الوطني في كأس العالم. احنا بالنسبة لنا عندنا قانون الهياكل الرياضي جانا استنيناه باش يجي من الحكومة، ما جاش. ثم مقترح قانون معناها ضخم متقدمين به مجموعة من النواب، وأنا في لجنة التربية قاعد نخدم على الموضوع هذا، موضوع الهيكل الرياضي. وجبت رجال قانون وجبت المختصين في المجال الرياضي وجبت الناس الكل إلا وزارة الشباب والرياضة نزلت ما حضرتش معايا التو، رغم الدعوة وجهت إليهم أول معناها كأول المستدعين للنقاش معهم للحوار معهم في الموضوع هذا. إذن أنا بالنسبة لي رئيس لجنة التربية نشوف أني سنة مرت وما عملت فيها حتى شيء، والذنب مش ذنبي أنا، حاضر وأعضاء اللجنة حاضرين في اللجنة، ولكن غياب الحكومة هو اللي أحسن العمل نتاعها.
1: بيه نرجع لك اللائحة اللوم، قلت لي جيت وعطيتني التاريخ متاعها وفي أي ظروف أي من وصلت
0: في الظروف هذيك، قلنا هنا لائحة لوم للحكومة. عملنا لائحة لوم للحكومة مجموعة من النواب، أمضينا عليها مجموعة قليلة من النواب لحد الآن.
1: قديش العدد تقريب؟
0: لا العدد لم يتجاوز 20،
1: لم يتجاوز 20 نائب.
0: هاي.
1: وهو نور مرمو قديش؟ نور مرمو قديش؟
0: لا هو يلزمنا نصف أعضاء مجلس النواب ويتعداوا معناها إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. هذا يحسب الدستور، ما نجموش معناها تم معناها توجيه لا لهم للحكومة إلا بموافقة نصف أعضاء مجلس النواب.
1: سيد عبد الرزاق عودت أمضى على هذه اللائحة؟
0: أمضى على هذه اللائحة.
1: وهي تعاودت تجبدت معناتها في الأزمة الأخيرة متاع الكهرباء، ما أمضاوش نواب جدد؟
0: لا لا عاودنا زي ما مررناها، ما تمش كون زاد أمضى عليها هي.
1: زادوا معناتها شوي.
0: كنا حوالي 15-16 واحد تو تزاوز عبد الدالك.
1: قريب العشرين نايم معناتها تو أمضاوا على
0: اللائحة هذه. لأن اللائحة ماهيش عندي أنا، أنا نتصور راهي فاتت بالعشرين تو.
1: فوالا معناتها هي مطلوب النص ومن بعد نصف نتاع مجلس الجهات ولا قادمه، لانه سمعنا الاصوات اللي نسمعوا فيها تنادي بان الحكومه لازمها تتغير اكثر من العدد اللي انت تحدثت عليه سيد عبد الرزاق عويدات. فوالا اما في الواقع معناتها كي نجيو نصحوا ما نلقاوش برشا.
0: انا بالنسبه لي الكلام اللي نقوله ننفذه، وانا مارست حقي الدستوري. الدستور يعطي حق للنواب انه يمضي على يحكلو.
1: واضح، شكرا جزيلا رئيس كتلة الخط الوطني السيادي رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة سيد عبد الرزاق عويدات. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم. اتذكركم الجزء الثاني بعد ماضي ساعة نحكيه على التونسي والمصاريف من رمضان للعيد العطلة الصيف للمورد النبوي الشريف، وبعدها تجي العودة المدرسية. هل أن التونسي قادر على مجابهة هذه المصاريف، وكيف يتحكم التونسي في النفقات متاعه؟ صيفتوا ما صيفتوش؟ كيفاش زاد تحضروا العطلة الصيفية ومصروف العطلة الصيفية؟ مرحبا بالجميع. رقم التليفون 31-328-330 حتى تكونوا معنا في المباشرة.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا. عدد من المواطنين خاصة التوانسة اللي بالخارج ويجيوا معناتها ياخذوا رحلات داخلية بعد ما يجيوا في الرحلات التونسية الخارجية يستنكروا التأخير الكبير في مواعيد الرحلات الداخلية خاصة بين تونس وجربة للخطوط الجوية السريعة. شو اللي صار؟ نحكي في الموضوع تتفيتا. تواصل معنا سي ناجح بن يحيى، هو تونسي بالخارج. مرحبا سي ناجح، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ مرحبا، اهلا وسهلا. قل شنو هي الوضعيه نتاع الخطوط الداخليه السريعه؟
4: الوضعيه الصراحه انا بين قوسين انا راني ولد الخطوط التونسيه وخرجت 2007، معناها الخطوط التونسيه تقديم امي راهو باش يكون في بالك، معناها تربينا فيها وهذا من باب غيرتنا عليها. أنا حتى كان خلينا نقول تقعد ديما أمنا والحمى كتافنا من خيرها كما نقولوا بالمثل نتاعنا، لا يمكن أن ننكروا هذايا.
1: أي معناتها الكلام اللي باش تقولوا غيرة على الوضعية نتاع تونسير هكا ولا؟
4: بالطبيعة أنا وقت اللي نشوف أنا وقت اللي نقص تيكت تذكر على جربة تونس من نهار 8 جولاي على أساس مش سافر يوم 30 جويلية لأحد أفراد عائلتي.
1: أي.
4: الثلاثة نتاع العشية معناها 08 معروف لفون نيميرو 08. نتبع في الليتان تاع لي فول كل يوم، الفول نتاع 7 تاع الصباح والفول نتاع 3 تاع العشيه انيلي، ما خرجش حتى طياره من نهار 8 جويليه وانا نتبع في لي فول هذوك.
1: من 8 جويليه الرحلات الداخليه نتاع 8 نتاع الصباح
4: ولا رحله لجربه
1: ولا رحله
4: للفول نتاع 7 نتاع الصباح 02 ولا الفول 03 تاع 3 تاع العشيه ولا الفول نتاع 6 ونص تاع العشيه يخرج متاخر نصف الليل يلمدوا الناس الكل، لانه احنا نعرفوا كي سيركس اكسبريس عندها طيارتين اللي هما اي تي ار اللي هذو 70 راكب يلمدوهم وكل في طيارة نتاع تونسير نطول أختي من اللي ذاع تحط الفلايت رادار تكتب تونسير يخرجوا لك الطيارة في كل شنو ما اللي تيروا وشنو ما يتيروا تطول في عند السرعة والتكنولوجيا تنجم تعرف كل شيء تبع الصحافي للمطار ويشوف تكتب انت تو تونس كرتاج ولا تونسير يخرجوا لك ليفول الكل شنو ما اللي هو الرطار وشنو ما اللي
1: معناتها رحلات السبعة متاع الصباح وثلاثة متاع العشية والستة ونص متاع العشية الكلهم يخرجوا في رحلة نص الليل
4: تخرج نصف الليل ماضي ساعة 11 ونص كل يوم يلمدوه من الناس الكل. اللي خلاني نتكلم لأنه أمس صديقي مشى للمطار قال له راه معنا راكب مش يسافر الطيارة نتاع العشية، يا هل ترى نجيو في الوقت؟ وقال له قاعدين نشوفوا يا الطيارة ما تشتيت، قالت له شاب ديسكال يلزمكم تجيو ماضي ساعة ونص لأنه الفول اليوم مش يخرج وقته ماكش يمشيو للمطار، هما وصلوا للمطار يجي المساج في التليفون راه الفول نتاعك نصف الليل. اخيرا نتوجه للمسؤولين تاع فيس اكسبريس واختارف انت الطيارتين نتاع كومبون امبان ولا امان تنوس تعرف وقتاش يحضروا حط في السيستم اللي عندنا رحله واحده نص الليل يعرف الناس ما له وما عليه علاش هكا الناس من 8 تسمع بين من بول السمع نتاع الصباح مشاو نص الليل انا كي سافر البارح اللي سافر من ابو ظبي لشيكاغو وصل اللي سافر لسيدني وصل اللي هرب ما وصل كان اليوم الفجر الساعه 2 الصبح هذا معقول راهو في عهد الاتصالات علاش كي جاك وسهلك تقولوا لا اجي وما ساعة ونص تجيب الناس الله اسمع تخيل انت انا نستدعي واحد من الامارات يجيني ونقص له تيكت الجربه ويوصل 6 نتاع الصبح يقعد ملوح في المطار نصف الليل مازال يرجع لي لتونس
1: لا معناتها وجه البلاد
4: تعرج على الاسعار نتاع التذاكر تعرف تونس جربه ماشي برك 238 دينار
1: اي
4: تعرف في تركيا من اسطنبول لاتلانتا الانطاليا اللي هي نفس المسافه 90 دينار تذكرة من اسطنبول ال ال اسمها هي لطرابزون 1200 كيلومتر ما تفوتش 180 دينار تذكرة
1: معناها اسعار التذاكر غاليه تعتبرها
4: خلينا احنا رضينا بالهم وهم رضينا بالغلاء لكنك شوف الوضعيه في المغرب
1: خدمات مش دقيقه الخدمات مش دقيقه مواعيد مش دقيقه
4: يدخل تو الانترنت كل مش نقص تيكت من كازابلانكا لاكادير اللي هي نفس المسافه ما بين تونس والجربه تو تلقاها ب 120 دينار ماكسيموم هل معقول تونس الجربه 238 دينار معناها حوالي 130 اقل من تعرف الاسبوع الماضي من مدريد لندن ماشي جاي 130 يورو التذكره باش مش نشجعوا السياحه باش مش نشجعوا الفنادق باش مش نشجعوا اذا كان انت التذاكر غاليه والخدمات ما تمناش بكل والاتصال على الاقل قول يا ناس اقعدوا في دياركم راهو معنا الصغيره مش فاهمش بلوموش بلادنا ونقفوا معاها وشركتنا ونقفوا معاها
1: اما ما تهزيش وتجيبني
4: انا راني كيما قلت لك راني نتكلم مش باسمي انا ما يقلقنيش نتكلم باسم الناس الكل باسم الشعب التونسي الكل باسم الناس لاني ما عادش نقدر نبدا انا في طياره ولا في مطار ولا في سبت ما عادش نقدر ندافع على امي انا كيما قلت لك تنسى امي ما عادش نقدر لان نشوف الشيء واضح مواطن يجيك لما طار يقول لك راهي طارت 3 نتاع العشيه راني انا نتبع راهو عمرها ما خرجت 3 جماعه تقول له لا اجى ما بيساعه ونص ما بيساعه ونص ويوصل المطار الله اعلم يجي من مريانه ولا من حمام لنف ولا من بن عروس ولا في المطار قاعد هذه تقول لي نمشي ناخذ اوتيل نمشي ناخذ مطعم مش نقعد في المطار ونقعد ماشي يجي انا كيف شكون يهزني ويجيني واللي ما يلقاش
1: نرتاح معناتها
4: معقوله
1: فوالا الناس تقعد مطيشه
4: ها
1: الناس تقعد مطيشه
4: مش معقول انا راه وانا تشجعت نتكلم عن الموضوع عند ثلاثه هذوما لقيت حتى اذاعه وحتى صفحه تكلموا على الموضوع. هذا علاش؟ يلزم الانسان يتكلم، يلزم الانسان يشوف، يشوفوا حل، اعتذروا من الناس، قولوا راهو ما عندناش طيارات، مش نعملوا تونس الجربه، ياخذوا لواج، ياخذوا كار، مش علاش تخليهم السبع نتاع الصباح مسلمين لو في المطار وكانت كذا كار ولا لواج راه وصل.
1: واضح صوتك وصل ان شاء الله وان شاء الله يكون وصل للمسؤولين على النقل الوطنيه شكرا لك سيد نجاح بن يحيى ولد تونسي يقول هو هكا يقدم روحه وتونسي مقيم بالخارج احنا مسلين معكم مشوارنا مرحبا بكم جمعيه تونسي خرجت بلاغ حضرت فيه من السباحه ليلا على شو كيفاش بعد الفاصل
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: علاش حذرت جمعية تونسي من السباحة ليلا؟
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: ديكريبتاج. الخبير في الإيكولوجيا وعضو جمعية تونسي سي غايث بن نور، مرحبا، أهلا وسهلا، شهوالك.
2: مرحبا بك هدى، شكرا على الاستضافة، مرحبا بجميع مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان أفلام.
1: شكرا على قبول دعوتنا. السباحة ليلا فيها مخاطر، خاصة أنه الناس تقول لك أنا ما نحبش نعوم في الشمس، ومع الفترة اللي تعادينا بها ارتفاع في درجات الحرارة، تخير العباد أنه تعوم بالليل، شنو المشكل بالضبط وشنو الحاجات اللي لازم نردوا بالنا منها؟
2: اي توتافي، هو مع موجة الحر القياسية اللي نعيشوا فيها تو، وشفتوا مع لي كونديسيون اللي تعداو بهم البحر، ولا خلينا نقولوا الملاذ الاول وبريسك الوحيد تقريبا للتوانسة كبار وصغار. دونك في النهار ولا في الليل حابين نوصلوا ميساج كي تري امبورطون، اللي السلامة سي با ان بوتون ننزلوا عليه كيف نحطوا ساقينا في الماء. اول حاجة هي ثقافة تبدا من اللي فكروا باب الدار ونقروا نخرجوا للبحر استو في الليل. دونك ديجا تبدا في الكياس وفي الثنيه السلامه، تبدا من السياق قرينا، خاصه في الكياسات الساحليه اللي جينيرالمون نلقاوها ماهيش ضاويه بالكدا. اي بي اول ما نوصلوا للشط قبل ما نفرشوا حوايجنا لازم نعملوا دوره ونثبتوا في البلاصه اللي باش نقعدوا فيها. دونك ثبتوا فماش بلار مكسر، حديد مصدد، والا بلاستيك حاد، خاطر ضربة بالار صغيرة تنجم تفسد لك معناها
1: العطلة متاعك
2: وتعمل التهابات بكتيرية كيما التيتانوس. ومن بعد صنديل، مهم أن نلبسوا صنديل في بحر سيرتو في حجر باش نتفاداو أنا نغلقوا اي سورتو لي بيكور نتاع لي بواسون توكسيك كيما البلم اللي هو سي تان بواسون موجود في تونس من قبل. دونك صاروا قبل ديكا دو بيكور نتاع البلم،
1: معناتها نعوموا به الصندال، ما نقعدوش به في الجستا، معناتها كوتي ندخلوا به نعوموا به
2: دو بريفيرونس، خاطر فما بلايص كيما في الكابون اللي البلم موجود فيها بالكدا ما يتشافش، يبدا متخبي تحت الرمل والسوشي عفصت عليه الشوكة اللي في ظهره باش تسيب لك السموم في ساقك من اللوطة.
1: هذا يظهر في الليل والنهار اكا ولا البلم؟
2: في الليل والنهار. كان باش نحدو في الليل اكا هاو يلزمنا نفهمه اللي البحر في الليل وجهه يتبدل تماما، وبدلنا يفقد حاجة من التوازن والارتباط بالبلاصة. خلينا نفسره علاش. الرؤية وتحديد المسافات، يعني في الليل والظلام الخط الفاصل ما بين السماء والبحر اللي هو لوريزون يختفي للعبد اللي يعوم، يعني مولي ما عادش يشوفه وما عادش يشعر بروحه كيفاش قاعد يبعد على الشط. وزيد على هذا ما فماش حتى حراسة في الليل، حماية المدنية جينيرالمون الخدمة نتاعهم توفى مع غروب الشمس. دونك تخلي الإنقاذ يكون أصعب. وبخلاف هذا

0: الاكبر في السباحه، هما ديكورون قويين برشا، يهزوك من يجدوك من الشط، بون لطف على العبد الياس، ما يجدوه من الشط ويدخلوه للغريق
1: للداخل،
0: اللي المستحيل تراها بيان سور. والريجل دور سيونتيفيك هي كان لا قدر الله يلقى روح العبد في التيار هذايا، ما لازموش يعوم عكس التيار باش يرجع للشط، خاطر التيار قوي برشا، وقد ما باش يبذل العبد ايفور سوف ايبويزي الامكانيات البدنيه نتاعو، وفينالمون يل فينير بار معناها لا قدر الله يغرق. دونك الحل انك تعوم دو فاسون باراليل على الشط باش تبعد على التيار وتخرج من المجرى نتاعو، ومن بعد نجم ترجع للشط. حاجه اخرى اللي بتيتر نجم تمثل اكثر خطر في الليل هي اللي الوسائل البحريه ما تراكش، الفلوكة ولا الكاياك ولا جيت سكي، ميم سي في ان لوكس مش موجود في البايسيكل لما ينجم يكون موجود، كيف يبداو متعدين دونك الوسائل البحريه هذيا في الليل ما نجموش يشوفوا راس العبد
1: معناها نجم يصير اكسيدون على قدر
0: جوستومون. ديجا تصير معناها تصير في العالم بالكدا. دونك هذا عوامل
1: اللي خلتكم تحذروا انه نعوموا في النهار خير من نعوموا في الليل هكا ولا
0: فوالا فوالا، نعوموا في النهار خير من نعوموا في الليل باش اول حاجه نحميوا رواحنا، وثاني حاجه فما حياه بحريه اللي تتبدل في الليل، دونك فما برشا كائنات تخرج في الليل وتصطاد والا تتغذى قريب من الشط. فما ديجا الكائنات النافقة وإلا الميتة اللي نلقاوها ملقات على الشط، اللي الصغار ينجموا طاغ كيوريزيتي
1: يمسوها
0: يمشيوا ويحبوا يشوفوا شنيا اللي فما. دونك القاعدة اللي لازم دونك لي باغون يوصلوها بالكدال لصغارهم أنه ما يمسوش حتى حيوان ميت، خاطر مثلا الحريقة حتى وكان وهي ميتة دونك وعلى الشط الخلايا السامة متاحة تقعد حية وتقعد تلصق وتلتع ممسي الحيوان ميت قام الخلايا متاحة يقعدوا حيين. وزيد الحيوانات الميتة اللي نجموا نلقاها على الشط تكون جنرالمون معدية باللي باكتيري خاطر بدأت في الديكمبوزيسيون متاحة وتنجم تعمل دونك تعفنات جوفيه وجلديه.
1: واضح.
0: حاجه اخرى
1: اللي هي
0: فما السلطعون الشبح اللي هو الكراب فونتون، اللي هو حيوان عنده دور كبير برشا يخرج في الليل، دوره نتاعو في تنظيف الشط وياكل الفضلات العضويه. اما حيوان هذا الي تري تيميد، دونك كان تجري وراه ولا واحد يحاول يعمل له يشده ولا يعمل له ستريس باش يضر ديجا بالنظام البيئي نتاع بالنظام البيئي باش يضر باللي سيرفيس اللي قدمهم هالكراب فونتوم هذايا. دونك يلزم اوكا او يتشاف نغزلوا له من بعيد من غير ما نحاولوا نقربوا له لا نمسوه لا حتى شيء. بالنسبه للبلم اللي قلت لك عليه قبيله ودي اوكا او واحد
1: تضرب على قدر
0: ولا على وحده على معناها حوتة بلهم والتوكسين دخلت في ساقهم اللوطة. الحل إذا كان ما فماش حماية مدنية وإلا مرافق صحة ديسونيبل في الشط أنه يشد بانو متعني سخون، ما سخون مش يحرق هذا جلد نتاعو، ما يكون أسخن ما يمكن، يحط فيها ساقه خاطر الماء السخون هذاك سافا ديكومبوزي التوكسين اللي دخلت في الساق من اللوطه، دونك تولي ما عادش عندها تاثير التوكسين هذيك على البدن وتموت
1: بالماء السخون. بالماء السخون، ربي يحفظ الجميع ان شاء الله. شكرا على كل هذه النصائح، شكرا للخبير في الايكولوجيا عضو جمعيه تونسي غيث بن نور، شكرا لك، يعطيك الف صحه. مصلين معكم بشوارنا علاش وزاره التعليم العالي حظرت الطلبه الجدد من التسجيل في عدد من المؤسسات، نحكي في الموضوع تشويتا.
2: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا توفي توجيه لجامع الطلبة الجدد، إن شاء الله ربي يوفقهم ويختاروا في التوجيه متاعهم باش يمشوا يقراوا في مؤسسات جامعية سواء كانت عمومية أو خاصة. وزارة التعليم العالي تحذر من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية، كيفاش الطلبة الجدد ذوما ولا حتى اللي يعملوا في عادة توجيه وغيره كيفاش ينجموا يتعرفوا على القائمة هدايا وشنية المشاكل اللي صارت في هذا الإطار، نحكي في الموضوع في تدسويتا.
0: L'actu du jour.
1: مدير المعادلات والتعليم العالي الخاص بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سي منير معالي، مرحبا أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: أهلا وسهلا،
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا
2: بجميع المستمعين. شكرا
1: شكرا، أهلا وسهلا. كيفاش الطلبة ينجموا يعرفوا الجامعات الخاصة المعترف بها والمدرجة في القائمة الرسمية والجامعات الخاصة غير المعترف بها؟ قداش العدد متاع الجامعات الخاصة متاعنا المعترف بها في تونس؟
2: شكرا على هذه الفرصة. بالنسبة للقانون التعليم العالي الخاص هذا اللي صادر في 25 جويلية 2000 اللي هو متعلق بالتعليم العالي الخاص وتنظيمه، في فصله الثامن هو بطبيعة الحال يدعو وزارة التعليم العالي قبل بداية كل سنة جامعية إلى الإعلان على قائمات المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، وكذلك إلى مسالك التكوين اللي تأمنها المؤسسات المرخص لها. هذه معناها إلزامية ونعملها كل عام بالنسبة لنا قبل كل بداية سنة جامعية، معناها نعلن ونذكره، لأنك تعرفوا أنتم القانون معناها هو منشور لكن مش الناس الكل معناها على نفس معناها المسافة ولا نفس الوتيرة. يحصل أنه يعني المخاطبين بالقانون هذايا الناس اللي معنيين واللي هم يمكن تتمس معناها الوضعيات القانونية نتاعهم، فعلى الإدارة اللي تشرف على القطاع هذا على أساس أن تكون معناها سبقة و جميع المدخلين وخاصة الأولياء والطلبة اللي هم قادمين معناها على تجربة جديدة. وبالمناسبة هذه معناها نهنوا معناها المتحصلين على البكالوريوس بالنسبة لسنة 2026 ونتمنوا لهم معناها النجاح في الدراسة نتاعهم باش يفرحوا رواحهم ويفرحوا معنا العائلات نتاعهم. وهذه مناسبة معناها أنتم معناها أتحتوها معناها لنا باش نكونوا في تواصل مع الناس اللي معنيين بالالتحاق سواء بالمؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة.
1: علاش البلاغ بالتو مع سيمونير؟ توقيت اخترته كان
2: هو التوقيت هذا بالنسبة لنا هو يسبق بداية السنة الجامعية، دونك هذا معناها هو إلزامية معناها وضحها القانون. وكل مرة بالنسبة لنا لو كنت تلاحظوا معناها في كل سنة جامعية بداية السنة الجامعية رانا هل البلاغ هذا يعني يصدر عن كل مرة على الوزارة، وكيف كيف كما كنت سبق معناها وذكرت اللي هو لا يراه ديما يكون في إطار معناها الإطلاع معناها المعنيين بالمسألة هذه من واجب معناها التأكد والتريث قبل بطبيعة الحال معناها اختيار الوجهة معناها اللي يأخذها الطالب. أسباب الحاجات هي أنه شخص معناها يعمل اختيار متاعه اختيار واعي وثم اختيار مدوس واختيار ناجع باعتبار أنه يختار المؤسسة المرخص لها والمسالك متاعها معناها مؤهلة والمسار متاعه لاحقا يصبح معناها مسار عادي وميمكنش أن تنتج عليه معناها آثار معناها ما هي ما تصلحش ولا ما تمكنوش معناها باش ياخذ النتائج ولا الوضعيات القانونية اللي تسمح له بالتالي باش يحصل على الاعتراف وعلى معادلة الشهادة النهائية.
1: قداش عدد المؤسسات المدرجة في القائمة الرسمية تقريبا؟
2: حاليا عندنا 90 مؤسسة جامعية
1: خاصة
2: مدرجة في موقع الوزارة
1: خاصة
2: بطبيعة الحال نحكي على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
1: وخطر خطر احيانا علاش انا سالتك خطر احيانا يكون بارون ولا يكون معناتها اتيديون شاد تليفون وجه اشهار نتاع مؤسسه تنجم تكون غير حاصله على الترخيص ويغريه الاختصاصات اللي موجوده فيها ومن بعد يلقى روحه في مازق كيفاش يدخل يثبت
2: فما منها هذه فما منها مثلا اللي كنت تحكي بيه توا ونلاحظوا احنا راهو في جميع في عده مستويات هي اشهار لمؤسسات والا ينجم يكون يطال معنا الاشهار معناها مسالك غير معترف بها او مثلا نعطي مثال ان الاشهار لوجود معناها شهادات مزدوجه مع جامعات اجنبيه ولا في هدايا هذوما كل حاجات معناها مدعو معناها كل طالب على اساس يثبت فيها. بالنسبه للمؤسسات هي مدرجه معناها في الموقع الويب نتاع الوزاره معناها تعرفوا الناس الكل
1: www.mes.tn هكا ولا
2: بطبيعه الحال www.mes.tn هذا الموقع معناها اللي فيه المؤسسات المرخص لها بطبيعه الحال هو الطالب يدخل الخانه نتاع المؤسسه معناها التعليم العالي الخاص التعليم العالي الخاص في الخانات موجودة معناها المؤسسات اللي هي مرخص لها.
1: واضح. إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل الطلبة. شكرا لك مدير المعادلات والتعليم العالي الخاص بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا لك سيد منير معالي على كل هذه التفاصيل الأخبار مع فوائد. إحنا موصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. ذكركم بعد الأخبار نرجع ناخذ تليفوناتكم على التونسي والمصاريف من رمضان للعيد للعطلة الصيفية ومن بعد باش يجي المولد النبوي الشريف والعودة المدرسية من جديد. كيفاش التوانسة يقسموا المصاريف نتاعهم؟ هل التونسي مازال يقدر أنه يصيف يمشي معناتها ياخو جمعة في أوتيل ولا ياخو جمعة في دار خلاعة ولا غيره؟ وكيفاش التوانسة يتحيلوا معناتها باش ينجموا يعديوا العطلة الصيفية نتاعهم؟ مرحبا بكم جميعا على 31 328 330 رقم التليفون.
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
0: ديوان فم فلاش نيوز
4: موجز الواحدة ظهرا. ديوان فم عسلمة. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 و2000 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 و2000. والوزارة توضح في رد على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان فتح المشرقي أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 و2000 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. وينص الأمر عدد 21 لسنة 2025 و2000 على تسوية وضعية جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين وإدماجهم بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في غرة جانفي من سنة 2026 و2000. واعتمدت وزارة التربية في تطبيق هذا الأمر قاعدة بياناتها الخاصة للمكلفين بالتدريس في إطار سد شغورات بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية ابتداء من 14 من سبتمبر 2000. النائب بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات يكشف أن لائحة اللوم ضد الحكومة حظيت حتى الآن بتوقيع مجموعة من النواب تجاوز عددهم 20 نائبا بعد أن كان العدد في البداية في حدود 15 أو 16 نائبا. وعويدات يوضح أن تقديم اللائحة يتطلب توقيع نصف أعضاء مجلس نواب الشعب أي ما يعادل 84 نائبا بالإضافة إلى موافقة نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمرورها واستكمال إجراءاتها القانونية وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فم.
5: لائحة اللوم تمت صياغتها أثناء البلاغ الذي صدر عن الوظيفة التنفيذية بإيقاف تواصل بين الحكومة ومجلس نواب الشعب لتفرغ الحكومة للعمل الحكومي شهر مايو، وتواصل الأمر إلى شهر جوان. في الشهرين ذوكم اللجان تعمل من غير حتى علاقة مع الوظيفة التنفيذية، وهذا دستوري لأنه مجلس النواب من حقه أن يدعو الحكومة كل ما أراد ذلك، وواجب الحكومة أنها تحضر لمناقشة مقترحات ومشاريع القوانين. عملنا لائحة لوابنا ومجموعة من النواب، أمضينا عليها مجموعة قليلة من النواب لحد الآن، العدد لم يتجاوز 20. هو يلزمنا نصف أعضاء مجلس النواب ويتعداوا إلى المجلس الوطني للجهات الأقاليم، ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات الأقاليم. كنا حوالي 15-16 واحد، تو تجاوز عدد ذلك، نتصور رأي فاتت 20 تو.
4: حريق اندلع اليوم بمركز بريد المحطة بمدينة رديف من ولاية قفصة، يتسبب في إتلاف عدد من الأجهزة بالمركز ودون تسجيل أضرار بشرية، وفق ما أكده المدير الجوي للبريد بقفصة عبد الملك الجلالي، منوها بتدخل سريع لفرقة نجدة والإطفاء للحماية المدنية برديف في سبيل السيطرة على الحريق وإخماده. وفي شان دولي، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين جد اليوم بولاية بوبرداس الجزائرية إلى 20 قتيلا و38 مصابا، وفق ما أعلنته الحماية المدنية الجزائرية، موضحة أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، وأن عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين وإجلائهم نحو المراكز الاستشفائية لا تزال متواصلة ومكثفة. وختاما، الجيش الكويتي يعلن تدميره اليوم لطائرات مسيرة إيرانية استهدفت عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية، موضحا أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فضل مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
3: Vous écoutez Diwan FM

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا ديوان اف ام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام
2: صوتكم ديوان اف ام. ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: مرحبا بكم الجيد، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نحكيوا على التونسي والمصروف في المناسبات الكل هذية، كيفاش التونسي قاعد يتصرف، معناتها كيفاش التونسي قاعد يصرف، كيفاش التونسي قاعد يقدر على مجابهة المصاريف الاستهلاكية من مناسبة إلى مناسبة أخرى، وخاصة في العطلة الصيفية كيفاش التونسي نجم يصيف من بعد جيه مصاريف العودة المدرسية، وكيفاش نجم نتحكمه في النفقات متاعنا. 31 328 330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. ناخذ أول تليفون حاضر معنا. سي محمد مرحبا، أهلا وسهلا. سي محمد مرحبا بك، أهلا وسهلا. ألو، عسلامة. سي محمد مش موجود. سي محمد نعاودوا. سي محمد مرحبا بكم، نذكركم رقم التليفون هو 31 328 330. تجاربكم مع كل المصاريف والمناسبات هذية، كيفاش التونسي نجم يجابه المصاريف هذه، كيفاش ينجم يتصرف في النفقات متاعه، كيفاش ينجم يتمتع بالمناسبات هذية الكل من غير ما يلقى روحه مديون، ولا ما غير ما يلقى روحه غارق في برشا مصاريف. نرجع تليفونات. ألو، عسلامة مرحبا. سي محمد مرحبا بك، اهلا وسهلا. فما مشكل في الصوت. الو، فاصل وانا تواصل.
2: ما تبدلش الموجه،

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان اف ام. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك وتجبر في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان اف ام
3: ديوان اف ام
4: صوتكم.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. ذكركم رقم التليفون 31 328 330. نحكيوا على التونسي والمصاريف، كيفاش التونسي يقدر في المناسبات هذه الكل، المناسبات السعيده لانه احنا مناسباتنا سعيده واستهلاكيه في تونس، كيفاش يقدر انه يجابه المصاريف هذه الكل وكيفاش يرشد النفقات نتاعو. 31 328 330. نمشيو النابل ناخذ سي محمد. مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ شكرا. شتعم في الدنيا سي محمد؟
1: الدنيا فلاح
0: فلاح، ربي يعينك ان شاء الله.
1: يرحم والدي.
0: شكرا. قل
1: الدنيا صعبت ياسر مدام هودة.
0: هاي
1: الدنيا صعبت والعبد كابس كابس السنتورة بالسير. معناها كل يوم مصروف جديد، كل يوم لو كان مش كابس السنتورة ما نجمش اخذ حتى لا حتى حاجة.
0: وشنية المصاريف اللي تحسها تزادت معتها، مصاريف تحسها ولات جديد
1: مدام كل شيء ولا زي
0: مثلا
1: كل شيء، حتى مصروف الدار مصروف الدار،
0: فما حاجات زادت جديدة في مصروف الدار بعد
1: زي كل شيء زاد كل شيء. لكن تولي تكبس تولي تنجي الحاجة خير من حاجة.
0: معناتها فما أولويات.
1: أولويات أيوة.
0: هاي شنو الأولويات اللي تعتبرها معناتها ما نلزمش نتنازلوا عليها؟ مثلا سي محمد تعتبر هذيك حاجات أولويات لازمنا نصرفوا عليها؟
1: الأولويات هذيك مصروف الدار بالصيف عليها
0: تنقص
1: فيها مصروف الماكلة نتاع مثلا الحم وكتبرر هذاك ديما ياسر لي وديما حاجة مناسبة وكاو. هذاك اللي نقول الأخت
0: هذه حاجة أولوية،
1: هذيك الأولوية،
0: الباقي الكل مش أولويات.
1: الباقي شنو الباقي؟ حتى
0: عندك صغيرات يقراوا ولا سي محمد؟
1: عندي صغيرات معرسي
0: معرسي كبروا معناتها
1: معرسي وده. اي راني ما نجم نشوق من الحق ما نجيبش عليه.
0: يعاونوا فيك معناتها؟
1: لا صغار يقروا على يخدموا لارواحهم وكل حد لا يجي روح.
0: قايمين برواحهم.
1: قايمين برواحهم.
0: والقرايه تعتبرها او معناتها فما مصاريف زايده ولا في القرايه ولا لا؟
1: لا القرايه فما مصاريف زايده. القرايه صحيح فما بكم ماي تنس قريه في البيتي في كل شيء مصاريف هذيك مصاريف بجد.
0: كل يوم فما مصروف جديد
1: وهذيك لازم بالسيف تقريهم.
0: عاد ولات حاجه ضروريه لما انك تقري صغارك لتشد حاجه ضروريه.
1: ما تقريهمش زاد معناها هو بيد الولد ما يحبش كيري صحابه يقروا يقول لك يقريني كيف هم ما عادش نمشي نقرا.
0: فعلا مصاريف القرايه والليتود ولات حاجه ضروريه اليوم.
1: ولات حاجه هذيك لازم.
0: فعلا
1: والبقيه تنجم تحكم في روحك في كل حاجه.
0: كل حاجه تنجم. مازال تونسي نجم يصيف معناها ياخو جمعه في اوتيل ولا ثلاثة ايام ولا ياخو معناتها دار نتاع خلاعه وتخرج العائله تصيف؟ مازال يقدر تونسي؟
1: انا جيت الدار الخلاعه جيت منها للبحر.
0: سلكتها
1: سلكت 500 متر على البحر.
0: جي نصيفوا عندك سي محمد.
1: مرحبا.
0: يعيشك فضلك يعيشك. شكرا لك
1: مدام هدى قليب. يا
0: اي
1: ما بين نابل وقليبيا.
0: ما بين نابل وقليبيا في بلاصه مزيان. شو اسمها البلاصه؟
1: منزل حر.
0: منزل حر بلاصه مزيان. نسمع بها ما الحقيقه ما مشيت ليش.
1: هادي شط موش عادي.
0: عيبي صحة وفرح صحة وفرحة. ونابل كلها مزيانة الحقيقة بالبلايص الكل اللي فيها مزيانة مزيانة مزيانة.
1: شيء غريب مدام هدى.
0: يا سيدي ربي يفضلك الاولاد وربي يفضلك الاحفاد يفضلك. شكرا لك يعطيك الف صحه. تحياتي لك لكل مستمعينا في نابل الى تونس. سي محمد مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا بك، شنو احوالك؟
2: الو تخلصي
0: نسمع فيك. من انت سكرك الراديو باش تسمعني؟
2: بات علي كومبليتمون يا مدام.
0: ما يسالش مرحبا بك. الحمد لله نسال على حوالك.
2: اش حالكم؟
0: اش حالكم هذا بالشخص؟ يفضل.
2: انا من تونس انا من بالشيق مو كل لغاتنا وكلها وطن واحد.
0: شنو احوالكم؟ اش حالكم؟ كيف حالكم؟ كلها كيف كيف؟ هاي مرحبا.
2: اش حالك اليوم؟
0: الحمد لله يفضل.
2: لاباس عليكم؟
0: الحمد لله.
2: مرحبا بكم. ربي يبارك لكم.
0: شكرا شكرا.
2: يا شكرا لله ربي يبارك لكم. نعم نرجع من باب السويقة تونس العاصمة.
0: مرحبا مرحبا، تحية لباب السويقة. قل لي
2: تحية للترجي الرياضي التونسي.
0: تحية لكل الفرق الرياضية، كل الفرق
2: باستثناء الترجي الرياضي التونسي.
0: عليه عليه عليه عليه عليه
2: عليه مادام نكشف نحب الترجي، علاش ليه ما نقولش جمعيتي نحبها؟
0: لا أنت قلت لي باستثناء
2: جميع الفرق.
0: أنا قلت الفرق. أنا قلت تحية لكل الفرق، قلت لي باستثناء الترجي.
2: معناها الترجي الرياضي في الصدارة.
0: ما هذاك مش نقولوا نقولوا خاصة الترجي، مش نقولوا باستثناء. راك نقولوا باستثناء معناها نحيوا، عرفت فلا.
2: لا بالعكس.
0: ما تورطنيش.
2: فلا الترجي الرياضي التونسي هو جمعية.
0: سيدي تحية ليك ولجمعيتك وكل الجماهير الرياضية.
2: إن شاء الله إن شاء الله تفوز الروح الرياضية
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. قال لي سي محمد تونسي والمصاريف أكيد فما مصروف خاص بالنسبة لك أنت للجمعية، ماك تحب الترجي فما معناتها مصروف هذاك كل عام باش تمشي تفرش الماتشوات هكا ولا؟
2: اكيد اكيد هذاك كارت البول ما على روحه ما نحكيوش عليه.
0: كل عام هذاك مصروف بالنسبه ليك ضروري معناه.
2: بيان سور الترجي ما نحكيوش عليه، هذيك من اولى الاولويات. خلاف واحد مصروف دارو اكسترا.
0: كيفاش التونسي اللي ما ينجم في ظل المصاريف هذيك؟ انا قلت مناسبتنا كلها سعيده.
2: ما تقوليش التونسي ينجم، التونسي ما عادش ينجم توا.
0: ما عادش ينجم، اي.
2: يصرف لازم في اللازم، واللي كان مش يتحل في المصروف ما نجمش. قولي ما تقوليش ينجم التونسي، التونسي مسكين تولى يتفرج وقالش الراجل هكا كل نهار وقسمه، مره يتفرهد مره ما يتفرهدش، مره يمشي للشط مره يمشي يتعشى مره يقعد في الدار مره، والجو والفلوس وميزانيته.
0: معناه ما عادش نخططوا على عام كامل مثلا، نقولوا احنا هذا مصروف العيد، هذا مصروف رمضان، هذا مصروف الصيف، هذا كل ما عادش تو.
2: هذاك هذاك هذاك اللي كان كيما نقولوا انت وربة البيت كي تكون تعرف كيفاش تريق امورها، باش كيما نقولوا هذاك مصروف العيد ومصروف رمضان ومصروف القرايه ومصروف كيما نقولوا للتفرهيد. اما تو صعبة برشا وكساحت الانسان هكا، ولا ساعات هكا نقولوا احنا ايه برا نعملوا تفرهيدة ومولاها ربي برا نشو نعملوا ويكاند في البحر ونتفرهدوا شوية، وفهمت من هكا عين ترى رات وعين ما راتش. أما إذا كان باش نتحلوا في المصروف وباش ننسيو برشا حاجات ضرورية ما نجموش، ما عادش نجمو بكل أمانة. معناها إذا قلت الموظف ما عادش ينجم والتاجر ما عادش ينجم، علاش؟ على خاطر متطلبات الحياة كثرت، الأسوان في ارتفاع في ارتفاع كبير برشا، تمشي باش تعدي نهار في البحر يحب لك 100,000 و150 و200,000 ما بين قضية وما بين باش تاخذ البيت في الشط مشطوط، مش لازم نذكره شطوط، معناه يحب لك مصروف كبير، فهمتني؟ هكا واحد يعدي شهرين يتفرهد فيهم شوية، مرة يمشي مرة ما يمشيش، مرة يمشي يتعشى. قول احنا في حلق الواد، ما عرفتش كان عندكش فكرة في تونس على حلق الواد نمشي واحد هكا ساعات يمشي غاديك يبدل الجو يمشي يتعشى، ولا يمشي فهمتني كيفاش، ولا يمشي يسهر غاديك في قهوة من القهاوي وشوية شوية. وانا سيتو عندي الانسان وعندي ولادي معرتين، معناها ما فيها باس كي نهز هكا شويه الحمل مع بعضنا، نهزوا الحمل مع بعضنا ونتفرهدوا كل قدير وقدر.
0: معناها بالعائله وليتوا تتفرهدوا عائله مع بعضكم هكا ولا؟ تخرجوا بالعائله.
2: صحيح هكا عندنا كيما نقولوا نسيبي رجال بناتي نتفاهموا مع بعضنا ونعملوا كيما نقولوا نخرجوا نعملوا عشاء مع بعضنا ولا سهريه ولا حاجه، فهمتني؟ ولا يجوا عباء ولا شكل راح واحد يقول لك هو القلوب اذا كلت عميت. معناها الانسان يلزمه باش يتفرج شويه، يلزمه باش يطفي الضوء على برشا حاجات، اما ما يطفيش الضوء على ورقه الماء ورقه الضوء اللي ما نحكيوش عليها.
0: وتخلص في الصيف هذه ولا تخلص بعد الصيف؟
2: لا تخلص ان شاء الله ما يقصوش علينا، وتخلص بعد الصيف.
0: بعد الصيف
2: بالرغم انا والله وعز الكلام اللي خالصه ورقه الماء ورقه الضوء.
0: سلكت سلكت يا سي محمد.
2: اي بيان سور باش ومو واحد هكا باش يلقى روحه باش ينجم يتفرج شويه، فهمتني؟ مش كل باش يتحل بذيخه وعشوات ولا يكري في الشطوط ولا لا، طريف طريف والحمد لله ومسورين والحمد لله.
0: الحمد لله. برا ما انت شنو تنصح التوانسه اليوم؟ فما ناس ياخذ قروض ويقول لك باش نصيف وغير واه.
2: هما هما هما على والله سؤال، ولو انه مش في محله ولكن مش في وقته، ولكن هل باش يحلوا جوانح تاع العباد هذوما قروضات ما نعرفش من امورهم هذيك، ما نجمش ندخل فيها الحكايه هذه تاع البنوك. اما يظهر لي يحتمل ثم عباد يتبعها معناها القروض هذوما يتبعهم ينجموا ياخذوا باش ينجموا يتفردوا وينجموا يتوسعوا ويحلوا برشا بيبين واللي ما مش في استطاعت ولا خطير برنامج هذيك امور اخرى فهمت اختي الغاليه اللي في اللي عنده البرنامج يخص الموضوع نتاع القروضات تو يفرهد روحه واللي ما عندوش
0: يفرهد القروض هما سي محمد
2: يفرهدوا وفي الاخر الكل
0: يخنق
2: بس يخنق الواحد بيهم اي محليهم هما محليهم كي اذا قلت حاجه بيناتنا الفلوس محليها كي تجي في اليدين
0: اي من بعد كيفاش ترجعها
2: باش ترجعها سيرتو سيرتو بفاسيليتي ترجعها بشوي بشوي تندم تندم وقول يا ليتني ما خذيت اما هكا الواحد شو اذا قلت حاجه الواحد هكا لا يكون لين لا يكون عسير معناها نجم تقدر خوذ ما تقدرش ما تخوش عيش نورمال عيش قالش الراجل نهار الفوق ونهار اللوطه ونهار هكا ونهار هكا
0: على قد لحافك مد ساقيك
2: على قد لحافك مد رجليك يعطيك صحه والانسان اذا قلت لك طبيب طبيب روح وراه مش لازم تخلي برشا حاجات وعليك اللوم وذيك مش خالصه والاخر يسال والاخر يسال انت تمشي تتفرهد بالفلوس العباد نقطه اما تفرهد على حسب ظروف وعلى حسب امكانيات هكا ربيونا والدينا احنا فهمت اختي الغاليه
0: واضح
2: ويا بري الا كان ما نمشيش ليله من الليالي ولا نهار من نهارات ما نمشيش للبحر مانيش في با لي فان دي مود ما نموتش فهمتني هكا واحد يكون بين في الوسط مرة يتفرج مرة ما يتفرج ومن لباس وبحول الله والتونسي وديما شيخ وديما فرحان ونعمة بالله وربي بقى علينا السطر وبقى السطر على تونس
0: شكرا لفضلك يعطيك الف صحة سي محمد شكرا لك يعطيك الف صحة شفضلك شكرا لك على اللقاء نمشيو لصفاقس ناخذوا مدام فاطمة مرحبا بك اهلا وسهلا
3: المتألفة على الدوام
0: شكرا لفضلك يعطيك الف صحة شكرا لك مرحبا قل مرحبا نورتنا الحمد لله
3: عنا هيدا
0: اي مديده ما كنتش معانا
3: اي
0: عوده ميمون مرحبا الحمد لله يفضلك
3: يا عايشة بحكم الذوق كان يقص علينا تليفونات الاحساس وما عرفتش نسمع الراديو
0: ولينا نتقشفوا معناتها حتى في باش نسمعوا الراديو اي مرحبا قال لي اي
3: اول حاجه
0: يا فتوم اي بشنو
3: برجوع في فتحي
0: سي فتح الرباعي مرحبا بيه اكيد جدا عوده ميمون
3: نعم الشكر
0: ربي يوفقه ان شاء الله
3: امين وراه طالب
0: وراه طالب طالب
3: يا ربي
0: وراه طالب هاي ربي ربي يوفقه ان شاء الله ربي يعينه قل لي اي
3: امين يا رب العالمين يودا شو تحب نكبروها نكبروها تحب نصغروها نصغروها
0: انت ايش ابدا مني تحب قل لي المفيد قل لي
3: شو بالنسبه للميلاد نحكي بكل موضوعية إلا كان خرج صحة عصيدة خرجها تريزون تابل
0: إيه؟
3: اللي بيش نكلها في داري مين شاكة تشبسكو
0: معناتها أنت بالنسبة لك اللي تخرجوا هو المفتد اللي يقعد في الدار مش مهم
3: مش مهم صحيت هي غلطة
0: شو قلت لي فاطمة ولا ما سمعتك
3: قلت لك هي غلطة
0: هاي
3: هي الميلاد وشرمولة والحوت المالح ما احناش نعملوا فيهم كل يوم رو واللي يحب يعيش البردخ يعيش البردخ واللي يحب يعيش عادي يعيش عادي معناها على قد الحاسك نتسقيك
0: فما الناس تقول لك انا مش لازم مثلا في مناسبة من المناسبات اني نحتفل واني نشري واني نستهلك انت ترى حاجة مهمة ولا غير مهمة انا قلت مناسبتنا السعيدة الكل هي مناسبات استهلاكية مولد نبوي شريف العيد رمضان العيد الكبير الحفلات الصيفية كل شيء
3: وقال لك حاجة بالنسبة لل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بالنسبة للبحر تحب تكلفوا تكلفوا تحب ما تكلفوش ما تكلفوش راو بالليعة وبلاطة وتصيف كل عشية في بقع
0: هاي
3: فهمتني تحب تعمل ستوريات وحاجات سبونسريزي وتوري السليم تاع فلان وبسويت نتاع فلتين وهيك وهيك نجم
0: معناتها تفرهيد في حد ذاته ما يطلبش برشا فلوس يطلب قناعة حسب فهمتك ولا
3: صحيح هو راهو الإنسان ما يحبش يحرم روحه وما ضابيه معناها يعيش برشا حوايج ويعمل برشا حوايج فهمت أما تبقى عندك ظروف تقوى فيك لازم تصير روحك أنت
0: لا كل واحد معناتها يصرف يتسرطوا
3: اي اقسموا بالاله احنا توي كيف نزلنا وين عادك ونصموا على تيدات يا هدى
0: لتيدات متاع العام الجديد
3: اقسموا بالاله نخمموا عليها
0: ولات حاجة ضرورية متى مصروف ميزانية خاصة
3: ميزانية خاصة ويلزمك تخمم في بيتيدة قبل مدواتها حاجة مدارس هما بعض المدارس ساعات تبعث لك الرزنامة نتاع نتاع الأدوات تبعث لك معها حتى اليوتيوب معلومة الشر
0: مدارس عمومية هذية؟
3: أقسم بالله مدارس عمومية وعندي ورقة متعودة من ذلك الفحوظة بها بها
0: بعثوا لك معنى يا أخي اليوتيوب حاجة معناتها حاجة إجبارية ما هو حاجة اختيارية
3: يقرأ سنة ثانية
0: أي
3: مع دفع معلوم دروس تدارك كذا كذا
0: يا اخي بالسيف معناتها يقرا دروس تدارك ما حاجه اختياريه ولا
3: اذا نقول لك يا ودا كي تبدا هي حاجه اختياريه ما قلناش لا اما انت صغيرك يجي مقموع صغيرك يجي مدخول
0: علاش
3: صغيرك يجي محقور
0: هاي
3: صغيرك يجي يقول لك يا ماما راي انيستي قالت وقالت
0: شو معناتها انيستي شنو قالت انيستي شنو قالت انيستي هاي شو تقول انيستي معناها الحاجات اللي تبخس الصغار
3: بالحق معناها شنو ما تفهمش انت قال مثلا انيستي شنو هيك الحاجه ما فهمتش شنو معناها انت ما فهمتش علاش ما تحلش عينيك علاش هكا علاش هكا فهمت بينما تبدل السيستم وقت الاول يقرا عندها ايتي بريفي
0: معناتها فما معاملات معناتها فما معاملات للصغار اللي يقراو في الدروس الخصوصيه
3: اي يا ودا ما هي مغطي وعين الشمس بالغلط مش كان انا نحكي عليها الحاجه هذه فما برشا اولياء عاشتها
0: عاشوا التجربه هذه
3: عاشوا التجربه هذه احنا تويكا ما حنيش نخمموا على على الترسيم وعلى السيري وعلى هيك وعلى هيك قلنا لا احنا توخموا
0: قداش يتكلف اليوتيوب معناتها تقريبا ميزانية
3: خلينا ساكتين وبرا يا ودا
0: ميسالش خلينا ناخذوا فكرة قل لي
3: تتخيل انت صغير يقرا سنة رابعة يقرا 150 دينار يكيد بريفي
0: 150 دينار هذية مادة ولا المواد الكل؟
3: المواد الكل
0: 150 دينار
3: اسمع تتسمى راي وردتين كنت قاعدان تبنون اسمينا قرد بالك كي ماما تفليني فوليني رفين كنت قلت لها انا قاعدة قريب البري هذيك
0: معناتها اللي بري يختلف من فلان الفلتين هكا
3: صح ساعات هكا يراعي ولا الظروف ولا يسمعوا بحكاية ولا بكا ولا
0: هاي
3: فهمت
0: كيف ده واحد لبس عليه معناتها يقرب برشا فلوس
3: صحيح تبيني مشكل إيه يا ودا حكايتي الموضوع هذا
0: فلا أنا ناخذ في شهادة معناتها ناخذ في شهادة حية تاع مواطنة تاع ولية في المباشرة وكتحكي لنا شو عندي صار
3: فما إذا كل ما ينصف اللي فما برشا معلمين نزهاء شرفاء وما يستغلوش السلم بقى بالمناسبة يا ودا لازم نقدم تحية
0: طبيعة تفضل
3: بنقدم تحية كبيرة برشا أنستي ليلى العمري
0: تحية لي إن شاء الله تكون وصلت التحية هذي شكرا لك
3: شحية شمالية
0: تحية لي شكرا لك فضلك يعطيك ألف صحة سيدة فاطمة شكرا نمشيو الباجة فاطمة أخرى مرحبا هلا وسهلا
4: أهلا عسلامة
0: شنو حوالك
4: هذي سميمة
0: الحمد لله فضلك
4: ربي فضلك ربي يحفظك إن شاء الله ربي يعطيك القوة
0: شكرا شكرا لفضلك خاصة ربي يعطينا القوة جميعا شكرا
4: أنت تو تحكي على المصاريف على المصاريف
0: أي.
4: أنا أمك مرأة كبيرة عمري 75 سنين ثاني زمن تسابها شدة
0: عليه
4: ما عندي ومعاق وزيت معاق مش نحطها كصحيح
0: بوحدك ما عندكش عائلة ما عندك حتى حد
4: واحد يا حنانة واحد
0: ما عندكش صغيرات معناتها
4: لا مش معرفتش
0: ما شكون يونسك شكون يطل عليك شكون يسأل عليك
4: عندي فاميلي ما يسألوش علي
0: وين تعيش
4: ما في داري
0: ما عندك دار معناتها
4: عندي دوية عندي زوز بيتا وبيتا ما بديتا الحلال وبيتا الله قاعدة كيك صدقين منين على كمشيك كماش وليد حلال وليد حلال تعاوني ومشي كليف بحط على الأقل تونسني.
0: معناتها تعاني من إعاق تعيش وحدها؟
4: يعني من إعاق وما عندي حتى حبي الغل الغل الاحساس مثل عبايه اسماء كلش فمي بالكل.
0: ما عندكش منحه كاللي تعطيها الدوله للمعاقين؟ لا
4: لا عندي منحه تاع العائلات المعوزه.
0: هاي
4: هي هذيك عندي.
0: واضح. ان شاء الله النداء يكون وصل فلا الناس اللي يسمعوا فينا في باجة ولا غير باجة ينجموا يفرحوا سيدة فاطمة بتلفزات والنساء في الدار. طلبت حتى شيء؟ طلبت حتى شيء؟
4: ربي فضلك.
0: شكرا لك يعطيك الف صحة سيدة فاطمة. شكرا لك. إلى اللقاء. مصلين معكم مشوار مرحبا. ماضي ساعة و43 دقيقة على موجاتنا. مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. بعد شوية باش نحكيوا على قروض التمويل على الشرف. القروض اللي حكينا عليها ودخلنا في التفاصيل متاحها وفسرناها مرارا وتكرارا. لكن كي نجيو للتنفيذ برشا ناس يقول لك احنا راه مشينا للبنك قالوا لنا ما عندنا حتى شيء. مشينا للبنك قالوا ما مازال ما جانا شيء. مشينا للبنك قالوا ما عندكش الحق وغير وغير وغير. بعدها نمشيو للتطبيق وشنية المشاكل ربما اللي باش يواجهها تطبيق هذه القروض. قبل هذه حبيت نهني الناس قلت اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. ان شاء الله يا ربي الايام الجايه تكون خير وخير. ريحان تحب تقول امونتي عيد ميلاد سعيد وان شاء الله كل عام وانت حيه بألف خير. نحبك برشا وربي يعطيك على قد قلبك ويخلي لك سلومه اللي هو ولدها وبالطبيعه ما ننساوش نجوته ربي يخليها. هذه التحية وصلت من ريحان شارك العام وهي حية بألف ألف ألف خير. يلا نواصلوا معكم مشوارنا نحكي على قروض التمويلات على الشرف. شنية الإشكاليات اللي يمكن ترافق تطبيق ولا إسناد هذه القروض؟ نحكي في الموضوع تتشويته.
5: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع
6: دي وان اف ام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
5: الو انفو.
0: الو انفو يحضر معنا في المباشر الخبير الاقتصادي دكتور ارام بالحاج. مرحبا بك. اهلا وسهلا. شنو احوالك دكتور؟
7: اهلا مرحبا بكم. مرحبا بكافه مستمعين ديوان فم وشكرا على الدعوه.
0: شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا بك. اهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن قروض التمويلات على الشرف اللي هي تمثل تقريبا 8% من ارباح البنوك للسنه الماضيه. الامر اللي اصدر مؤخرا يعني تقريبا منذ ايام في الرايد الرسمي قانون يرجع لسنه 2024 تو باش نمشيو الى مرحله التطبيق. فسرناه للتوانسه حكينا فيه للتوانسه شكون يهم بالضبط. قلنا الأفراد قلنا المشاريع الصغرى قلنا أصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطة وشركات الأهلية. اليوم خاصة القروض الاستهلاكية المواطنين هما اللي مشاو ولا الناس اللي تحب تكبر في المشاريع متاعها ولا تبدأ مشاريع صغيرة مشاو يدقوا في البيبان في البنوك يقولوا لهم راهو مازال ما عنا حتى شيء وما فما منه حتى شيء. شنو السعير دكتور؟
7: والله شوف والله هو موش جديد الحقيقة خاصة على البنوك للأسف. البنوك بالطبيعة هو فاعل اقتصادي ومالي رئيسي في البلاد ويظهر لي من غير بنوك ما نجموش نحكيه على تمويل الاقتصاد وما نجموش نحكيه على استثمارات وما نجموش نحكيه على نمو وتنمية. فما يختلفوش اثنين في أن القطاع البنكي راهو قطاع معناته استراتيجي قطاع مهم جدا للاقتصاد الوطني هو رافع معناتها كبيره برشا في اقتصاديات الدول كلها. ولكن اللي صاير ماهوش جديد الحقيقة على البنوك. نتذكروا مليح فصل 412 والفقره الخاصه بتخفيض في نسب الفائده. يعني لحد هذه اللحظه ما فماش تطبيق للفصل هذا. فما اللي تابلو دامورتيسمون تعملوا سيفري اغلبيه البنوك جدت لتابلو دامورتيسمون الخرافيه ولكن فهمنيش الروليكال اللي نابع عن التخفيض على نسب الفائده ما رجعش للخرافيه. ولكن الان يعني ما صارش تقبيل في حالات اللي هي للفصل هذا. دونك ما هوش جديد الحقيقة. وأنا أدعو السلطة المشرفة، السلطة النقدية المشرفة اللي هو البنك المركزي باش فمنش يمارس السلطات نتاعه. وهذا قانون، ما فيهش معناتها ما فيهش لا اجتهاد لا فيه.
0: يستحق أوامر من البنك المركزي، يستحق مذكرة توضيحية، شنو يستحق؟
7: لا ما يستحق حتى شيء، ما يستحق حتى شيء. يستحق كان البنوك معناتها تخليني على القانون وتطبق القانون هذا.

0: يعقد اللي يعقد الوضعية، خطر من حيث المبدأ. من حيث المبدأ يعني في اعتقادي يعني يمكن نكون غلط في اعتقادي، بأنه ما ثماش حاجة اسمها يعني فلوس بلاش ضمان وكريديت بلاش كفيل، ويعني فهمتني مبلغ يتحط يعني على ذمة معناتها كسوا الأفراد وألا المؤسسات اللي ما فيش الحد الأدنى من الضوابط. رغم إذا كان ما فماش الحد الأدنى من الضوابط، لا بروميير رياكسيون الرد الفعل الأولاني هو أنه يعني الناس الكلية مش تمشي تطالب بالقروض، الشركات الصغرى والمتوسطة ولا باعثي المشاريع الصغار باش يمشيوا يطالبوا بالقروض هذه، وباش تصير الحقيقة إشكالية كبيرة، سورتو أنه المبلغ الكل في حد ذاته الكل بكليل، والمبلغ فهمناش لا يتجاوز
1: 22 مليار
0: 120 مليار في 120 مليار مقسمة على معناتها أكثر من 20 بنكة، ومقسمين زادة في حد ذاتهم بين أفراد وبين أصحاب مشاريع وبين شركات صغرى ومتوسطة وبين شركات أهلية، يعني فهمنيش سيريا معاهم في الأخر بكل اللي باش يمشي البنكة باش أول حاجة تبيع باش فافوريزي الحريف نتاعها اللي عنده كونت اللي عنده حساب جاري، وسنين فهمنيش المبلغ باش يكون يعني ديريزوار المبلغ، خاصة نحكي على الشركات الصغرى والمتوسطة. يعني حسب اعتقادي لو كان جاء فما معناتها قانون يفرض على البنوك بأن تسند قروض بمبالغ محترمة للشركات الصغرى المتوسطة، وقتها نقوله هذا فهمناش إجراء يعني ناجع يخلي ممكن فهمناش الشركات الصغرى المتوسطة اللي عندها إشكاليات كبيرة في التمويل بأنه يكون عندها فهمناش تمويل محترم وتخرج من صعوبات الحقيقة فهمناش اللي هي عايشتها، وممكن تصير ديناميكية فهمناش ويتحرك الاقتصاد مليح مليح ونخلقوا فهمناش نخلقوا النمو والوسط الأفراد الكليكة الأفراد الكل باش تمشي للبنوك باش طالب بال5000 دينار بطبيعة ما غير حتى شيء، ما شوش تصريح على شرف، وهذا يوراها ممكن يسر العديد من المشاكل إذا كان ما يقعش معناتها الرومبورسمون نتاع القروض هذه، باش تولي فهمناش فما تتبعات وفما برشا يعني برشا حاجات، كيف باعثي المشاريع 10,000 دينار معناتها ما تعملوش الحقيقة حاجة كبيرة، وخاصة بطبيعة الشركات الصغرى المتوسطة 25,000 دينار يعني حتى فوندرو المو معناتها ما يجيش فوندرو المو، فاعتقادي بأنه قانون من نوع هذا والمرسوم اللي بد يظهر لي فهمناش ما عندوش إفي كبير، يمكن فهمناش باش يزيد يعقد الأمور وممكن باش يكثر من المشاكل، خاصة وأنه خلينا نكون واضحين راهو ما فماش ثقة كبيرة بين القطاع معناتها البنكي وبين فهمناش الفاعلين الاقتصاديين، لا الشركات الصغرى المتوسطة تعتبر البنوك شريك حقيقي ولا الأفراد تعتبر البنوك يعني قاعدين يقوموا بدورهم، ولا البنوك الحقيقة فهمناش معناتها يعني مستعدة بأنه فهمناش تاخذ جانب من المخاطرة وتدخل فهمناش في مشاريع خاصة مشاريع الشركات الصغرى المتوسطة، هذا من جهة، من جهة أخرى زاد كيف عندنا الشركات الأهلية نعرف اللي يعني عندهم مرسوم خاص بيهم وعندهم قانون خاص بيهم وعندهم فهمناش الحوافز الخاصة بيهم، يظهر لي ما سماش علاش فهمناش يدخلوا أونكور أون فوا في معناتها مرسوم من نوع هذا، لأنه فهمناش عندهم ليني دو فينونسمون تاعهم، وخليني نقول حتى المرسوم الخاص أو القانون الخاص بالشركات الأهلية فيه وعيد، ولحد هذه اللحظة الحصيلة تاع الشركات الأهلية ماهيش حصيلة كبيرة برشا، لا شفنا فهمناش معناتها ديناميكية جديدة، لا شفنا خلق للثروة، وحتى فهمناش الجانب الاجتماعي حتى كان باش نناقشوا الجانب الاجتماعي غادي فهمناش لحد هذه اللحظة الجانب الاجتماعي زاد فيه وعليه، دونك منجيو شحنا توا ومنزيدو نعطيهم حافز إضافي، وهذا فهمناش ما يعزز كان الريع ليكونومي دورونت وما يقدمش بينا القدام.
1: على مستوى التطبيق دكتور، فبرشا ناس يقول لك راه التطبيق مش باش يصير العام هذايا خاطر احنا

0: بيحكيوا على أرباح سنة 2025 والاجتماعات العامة متاع البنوك صارت في ديسمبر. هاي معناتها يقول لك احنا توا لازمنا نستناو 26 حتى يوفى وباش نحسبوا الارباح من جديد ولا شنو نعملوا معناتها ولا باش نجبروا البنوك انه تجبد ارباح العام اللي فات؟
1: بيان سور القانون واضح فمنش اللي تبقى من العام فمنش قرابه 120 مليون دينار على ذمه كونسيسوار مواطنين او اصحاب الشركات اصحاب المشاريع الصغرى او الشركات الصغرى والمتوسطه او الشركات الاهليه حسب المرسوب. لازم كليك كونسرني بال 8% اللي فرضها القانون على البنوك من ارباحها. 8% يعني تجي تقريبا 120 مليون دينار اللي هما حاضرين وعلى البنوك. فمنشي بانه تعطيهم في صيغه قروض لهذا فمنشي لهذا العام. العام الجاي يا حي العام الجاي بالطبيعه نشوفوا قداش ارباح البنوك ونحسبوا 8% ونشوف فمنش المبالغ اللي هي كيف على ذمة المواطنين وعلى ذمة أصحاب المشاريع الصغرى والشركات الصغرى المتوسطة والشركات الآلية. دونك أصدر المرسوم بالرائد الرسمي. دونك الناس الكليكة اللي يجيب الكوسسوا الأفراد من غدوة فمنش نجم ولا من نهار اثنين نجم يمشي للبنكة ولا حتى صاحب المشروع ولا الشركة الصغرى المتوسطة وإلا فمنش اللي عنده شركة آلية. ولكن الأفراد اللي الفرد الكونسوماتور العادي يمشي باش يطالب بال 5000 دينار في كبلافون. اللي عنده مشروع صغير باش يطالب بال 10000 دينار كبلافون. واللي عندهم شركات اهليه او اللي عنده شركه صغرى او متوسطه باش يطالب بال 25000 دينار كبلافون. تبقينا سته كما قلت لك. البنوك بطبيعه باش جاها مطالب كبيره برشا وباش الفايفور اون سيليكسيون يعني فمنشي باش تولي تبجل الحرف باش تولي فهمنيش ممكن يعني لتود دوسيف باش يكون تري سيلكتيف وتولي فهمنيش
0: اللي هو مخالف للقانون حسب القانون معناه الاول بالاول وما اشترطش معناتها القانون انك تكون حريف في بنك هكا ولا لا وما اشترطش انك زادت نجم تتقدم كان لبنك واحد نجم تمشي حتى لاكثر من بنك.
1: اي صحيح الكلام هذا ولكن شوف معناتها التجربه يعني المونتر كو راهو البنوك عندهم ديما الاليات باش معناتها يطقوا فمنش كان للاجراءات او الشيء معناتها اللي يتماشى مع مصالحهم. يعني تو انت باش تقدم كماكش حريف في البنك باش تقدم مطلب اكيد البنك فمنش دون فاسون او دون اوتر باش يلفا فافوريزي الحريف نتاعو. واضحه العمليه واكيد بانه فما ديما لو ديسكور نتاع جاتنا برشا مطالب وحنا فهمناش لو مونطون الي بلافوني وحاجات من القبيله هذه. دونك اكيد يلفا يافوار فهمناش معناتها مشاكل وراء القانون هذا كيما توا هنا نشوفوا في المشاكل اللي وراء الفصل 412 وعدم احترام البنوك لتطبيق معناتها الفقره الرابعه تقريبا اللي يقول بان البنوك يلزمها تعمل دي تابلو دامورتيسمون للناس اللي عندها قروض سكنيه لاكثر من 7 سنين. لحد هذه اللحظه كما قلت لك معناتها ما يعني الحوره فاهم مثلا فمنش ما استرجعوش الروليكا هذاك اللي معناتها جاء به القانون والفصل 412. دونك انا نعتقد بانه القانون في حد ذاته هو المرسوم الصحيح النية فمنش النية طيبة أن فابوريز هكا الجانب الاجتماعي ولكن راهو فمنش الجانب الاجتماعي عنده ميكانيزمات وعنده ضوابط وعنده فمنش معناتها دي رجل اللي يخليوه يحقق الهدف اللي خلق من أجله. ولكن بهكذا الحقيقة فمنش قانون وبهكذا مرسوم يظهر لي فمنش باش يزيدنا مشاكل مش باش ينقص علينا المشاكل.
0: شكرا دكتور فضلك يعطيك الف صحه. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا دكتور رم بالحاجه الخبير الاقتصادي. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا للانترنت الكل. شكرا عكردوي مرحبا, نصف الدهش, ليال, ياسين, مؤمن مرحبا, بن سالم شكرا, فايزه ساره يعطيك الف صحه, شكرا نصف الدهش, شكرا لكم جميعا, حمدي تحيه ليك ولكل الجاليه اللي تبع فينا في الخارج. شكرا شكرا على كل التحيه نتاعكم وشكرا ليكم وشكرا على تفاعلكم مع كل المواضيع اللي احنا طرحناها طيلة الحصة. سامي سليتي زادة شكرا ليك يعطيك الف صحة, تحياتي ليكم دون استثناء وشكرا شكرا شكرا. وحتى اللي نسيتو زادة يسامحني ويعذرني لاني ما شفتش الاسم تاعو ربما في الاخر. شكرا صبري، شكرا هيفا، شكرا مريم، شكرا انتصار، اشرف، اجمل تحيه هدى، الاخبار مع فؤاد، ثم الاخبار الرياضيه، شهيه طيبه للجميع، باي باي.
2: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي. في مونوبري جاونا بروموات، وحتى لستة شؤوت كوكيز بالم دوغ 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
3: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
4: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا،
3: يا ليل ويا عين، ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
4: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسونتغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96، ولا 29 49 44 96. ديوان افهم فلاش نيوز
5: موجز الثانيه. ديوان افهم عسلمة. متابعة أنشطة الصندوق الائتماني متعدد المانحين للشباب وتشغيلها تعديل خطوطه المرجعية بما يتيح توسيع مجالات تدخله لتشمل تنمية رأس المال البشري والاقتصاد الأخضر. محور الاجتماع الرابع للجنة قيادة الصندوق المنعقد بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط. ويعد صندوق الائتماني متعدد المانحين للشباب والتشغيل الذي أحدث سنة 23 و2000 آلية مشتركة بين الدولة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة تساهم هولندا في تمويلها بهدف دعم الباعثين الشبان وأصحاب المبادرات ومساعدتهم على أحداث مشاريع من شأنها توفير فرص جديدة للتشغيل وتعزيز اندماجهم في الدورة الاقتصادية. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلم اليوم المستشفى الجامعي الرابطة مجموعة من التجهيزات شبه طبية ومعدات أخرى، وذلك لدعم قسم أمراض القلب للأطفال وقسم أمراض القلب بالمستشفى. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ للاتحاد في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز جاهزية ونجاعة المؤسسات الصحية العمومية وتدعيم قدرتها والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمرضى لا سيما في الاختصاصات ذات الأولوية. الخبير في الإيكولوجيا وعضو جمعية التونسي غيث بن نور يحذر من خطر السباحة ليلا، موضحا أن غياب الرؤية الأفقية وانسحاب فرق الحماية المدنية مع غروب الشمس يضاعفان خطر الغرق، خاصة عند التعرض لتيارات السحب القوية التي تجرف السباحين نحو عمق البحر، كما أشار إلى زيادة احتمال التعرض للحوادث الناجمة عن القوارب والدراجات المائية نظرا لصعوبة رؤية السباحين في الظلام من قبل سائقي هذه الوسائل.
6: لازمنا نفهموا اللي البحر في الليل وجهه يتبدل تماما وبدلنا يفقد حاجة من التوازن والارتباط بالبلاصة. خلينا نفسروا علاش الرؤية وتحديد المسافات، يعني في الليل والظلام الخط الفاصل ما بين السماء والبحر اللي هو لوريزون يختفي، العبد اللي يعوم يعني اللي ما عادش يشوفه وما عادش يشعر بروحه كيفاش قاعد يبعد على الشط. وزيد على هذا ما فماش حتى حراسة في الليل، حماية المدنية جينيرالمون قدمة تاعهم توفى مع غروب الشمس، دونك تخلي الانقاذ يكون أصعب. وبخلاف هذا مالي كوغون دغاشمون اللي هما طيارات السحب، هذا السبب الاول للغرق في العالم اللي المستحيل تراها بيان سور. والريغل دوغ سيونتيفيك هي كان قدر الله يلقى روح العبد في الطياره ذي ما لازموش يعوم عكس التيار باش يرجع على الشط. الحل انك تعوم دو فاسون باراليل على الشط باش تبعد على التيار وتخرج من المجرى نتاعو، ومن بعد نجم ترجع على الشط. حاجه اخرى اللي تدخل نجم تمثل اكثر خطر في النيل هي اللي الوسائل البحريه ما تراكش الفلوكه ولا الكاياك ولا جيت سكي، كيف يبداو متعدين دونك الوسائل البحريه هذيا في النيل ما نجموش نشوفوا العرض.
5: المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوضح في تقرير قدمه للجلسة العامة العادية الثانية أنه وصل خلال الفترة المشمولة بالتقرير متابعة ملفات الصحفيين الذين شملتهم تتبعات قضائية أو إيقافات، داعيا إلى احترام المرسومين عدد 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام ومراجعة عدد من النصوص القانونية من بينها المرسوم عدد 54. والتقرير يشير إلى ما اعتبره تدهورا في ظروف العمل داخل عدد من المؤسسات الإعلامية، وإلى استمرار غلق المؤسسات الإعلامية وتسريح الصحفيين وتأخر صرف الأجور وتشغيل الهش، خاصة بالنسبة إلى الصحفيين المستقلين والعاملين بعقود غير نظامية. وفي الشأن الدولي، 18 مهاجرا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور سباحة من شمال المغرب إلى مدينة سبتة الخضيعة للإدارة الإسبانية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة الإسبانية. ومصدر في الشرطة الإسبانية يؤكد عبور نحو 60,000 مهاجرا الحدود بين شمال المغرب وجيب سبتة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الآلاف استمروا بالوصول ليلا وما زالوا يصلون اليوم الجمعة إلى الجيب الواقع على البحر المتوسط ويضم 80,000 نسمة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع حاتم جاسبار في فلاسبور.
7: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج، على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
8: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
7: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
9: ديوان
10: فام،
11: صوتكم
7: ديوان فام. فلاش سبور،
12: المساعتين وخمسة دقائق. مرحبا بكم في فلاش سبور، مصدر من مكتب الرابطة الوطنية المحترفة. انفاء لديون افام وجود يا اختافي عملية سحب قرعة الوزنام تل البطولة، واكد صحة الاجراءات اللي تم اعتمادها. نفس المصدر يقول انه عملية سحب القرعة عملت وفق الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها وبحضور ممثلي جميع الجمعيات المعنية، ايضا عدل تنفيذ وممثلي مختلف وسائل الاعلام، بما يضمن الشفافية والنزاهة في كامل مراحل العملية. ويأكد أيضا أنه مكتب الرابطة ما تلقى حتى إشعار من أي فريق بخصوص وجود أخطاء. توضيح هذا جاء بعد تداول معلومات تفيد بإمكانية إعادة سحب القرعة بعد حديث عن وجود أخطاء في الرزنامة. بتبيع هذا في انتظار إصدار بلاغ رسمي حول هذا الموضوع في الساعات القليلة القادمة. النادي الافريقي يلعب اليوم لمقابلته الوديه في طرابلس عين دراهم قدام النجم الخميري بدايه من الستة متاع العشيه، منتظر تشريك المهاجم المالي سليمان كوليبالي للوقوف على امكانيات قبل اتخاذ قرار الانتداب او لا. في النادي الرياضي الصفاقسي، متوسط الميدان الدفاعي الاوغندي رايان فيغو وصل اليوم لتونس في انتظار استكمال المفاوضات قبل التوقيع الرسمي. فيغو 21 عام، متوسط ميدان دفاعي، شارك في جميع مباريات فريق الشرطة الاوغندي الموسم الماضي في البطولة، وتوج بجائزة افضل لاعب في المباراة في عدة مناسبات. في الميركاتو، نادي الحزم السعودي يتفق مع لاعب المالي ومهاجم الترجي أبو بكر دياكيتي من أجل تعزيز صفوف الفريق الموسم القادم. منتظر دياكيتي ينضم للفريق السعودي كإعارة لموسم وحيد بقيمة 300,000 دولار. عقد دياكيتي يوفى مع الترجي في جوان 2027. مستقبل المرسى يتعاقد مع الظهير الأيسر ياسين بوخريس لمدة 3 مواسم. ياسين بوخريس 19 عام، متكون في الترجي الرياضي التونسي. الأولمبي البيجي تعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي محمد أمين بن عمار لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. بن عمار 25 عام، متكون في الترجي، سبق له تقمص أزياتي حتى طويل مستقبل سليمان والملعب الليبي. انتر ميلان بطل الدوري الإيطالي أعلن تعاقده رسميا مع المدافع الإنجليزي الدولي جون ستونز بعقد لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي. حارس مرمى البارسا أندري تير شتيغن ينتقل إلى أياكس أمستردام الهولندية. باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي بارما الإيطالي لانتداب الحارس الياباني سوزوكي. الختام بخبر حزين على كرة القدم الإيطالية. اليوم بعد إعلان نادي ميلان وفاة القائد التاريخي والأسطورة فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عام، باريزي واحد من أبرز رموز الوفاة في تاريخ كرة القدم بعد ما كرس مسيرته الاحترافية كاملة لخدمة ميلان وأصبح رمز لجيل ذهبي قاد الفريق إلى الهيمنة على الكرة الإيطالية والأوروبية خلال 80s و 90s القرن الماضي. أخبارنا الرياضية متواصلة على السيت www.dionfm.net.
13: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: بوبليسيتي.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: ديوان FM
4: تبع الموسيقى.

0: ديوان فام صيف معانا It's fun time
1: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فان تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعض نصيف يحلى ديوانا فام صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فام
2: ديوانا فام صوتكم
3: ديوان اف ام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
4: ديوانا فام فلاش نيوز
5: موجز الثالث ديوانا فام عسلمة النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن في بلاغ تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. والنقابة توضح أن هذا القرار يأتي إثر تقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق وحرصا منها على تهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق بما يضمن ديمومة العلاقة التعاقدية واستمرارية إزداء الخدمات الصيدلانية للمواطنين. كما بينت النقابة أن الأشغال المشتركة تتوصل بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يرتكز أساسا على ضمان استمرارية الخدمة وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم إلى أدويتهم. والنقابة تضيف أنه سيتم عرض مخرجات هذه الأشغال على الصيادلة خلال الجلسة العامة العادية المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر القادم. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد بأن أزمة قطاع الألبان تعود إلى تراكمات هيكلية ومناخية نافية تأخرها في التدخل لمعالجة الإشكاليات التي تواجه هذه المنظومة. ووزارة الفلاحة تكشف في ردها على سؤال للنائب عبد العزيز الشعباني عن إعداد برنامج وطني لإعادة تكوين قطيع الأبقار لتعويض النقص المسجل في الرصيد الحيواني مع الحرص على إصدار نصوصه التطبيقية، كما أكدت في هذا السياق وضع خطط وطنية للنهوض بالموارد العلفية بمقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين. رئيس جمعية السلامة المرورية بلال نيفي يؤكد اليوم أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية العام الجاري مع تسجيل آلاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري. ولونيفي يوضح أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود لبناء سياسات تجعل من السلامة المرورية جزءا من الحوكمة لدى كل المؤسسات، داعيا إلى بناء منظومة مرورية أكثر تلاؤما مع تطورات العصر، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطن التونسي. الخبير الاقتصادي أرام بالحاجي ينتقد مرسوم قروض التمويل على شرف الذي قال إنه لا يقدم حلولا حقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، بل قد يساهم في تعقيد الوضع بشكل أكبر وفق قوله. وبالحاج يتوقع أن يؤدي غياب الضوابط الأساسية لمنح القروض من ضمانات أو كفيل إلى تهافت كبير على قروض بمبالغ ضئيلة ومحتشمة، خاصة وأن المبلغ الإجمالي المخصص لا يتجاوز 120 مليون دينار موزعا على أكثر من 20 بنكا ستقوم بتوزيعها لاحقا بين الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
6: الحقيقة معناتها قانون من نوع هذا والمرسوم الحقيقة ما يحل حتى مشكلة، لا يحل المشكل الاقتصادي ولا يحل المشكل الاجتماعي، وإنما ممكن فمش يزيد يعقد الوضعية، خاطر من حيث المبدأ في اعتقادي بأنه ما ثماش حاجة اسمها فلوس بلاش ضمان وكريديات بلاش كفيل ومبلغ يتحط يعني على ذمة معناتها كسسوا الأفراد وألا المؤسسات اللي ما فيهش الحد الأدنى من الضوابط. رغم إذا كان ما ثماش الحد الأدنى من الضوابط، الرد الفعل الأولاني هو أنه الناس الكل باش تمشي تطالب بالقروض وباش تصير الحقيقة إشكالية كبيرة، سورتو أنه المبلغ الكل في حد ذاته كله بكليل والمبلغ فمنش لا يتجاوز 120 مليار قسم على أكثر من 20 بنكة ومقسمين زادة في حد ذاتهم بين أفراد وبين أصحاب مشاريع وبين شركات صغرى ومتوسطة وبين شركات أهلية، يعني فمنش سريان معاهم في الأخر بكل اللي باش يمشي البنك أول حاجة فافوريزي الحريف نتاعه، واثنين المبلغ باش يكون يعني ريزوار المبلغ خاصة نحكي على الشركات الصغرى والمتوسطة.
5: وفي الشان الدولي، وزارة الداخلية الإسبانية تعلن اليوم أن 25 ألف مهاجر غادروا إلى حدود صباح اليوم جيب السبت الإسبانية المحاذي للمغرب، وذلك بمعدل 150 شخصا في الدقيقة، وذلك بعدما تدفق إليه 60 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية. وفي سياق متصل، المستشار الألماني فريدريش ميرس يطالب اليوم المغرب بإعادة المهاجرين غير النظاميين فورا، فيما نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بتدفق عشرات الآلاف من المملكة إلى جيب سبت الإسباني. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كاري مقني وكامل فريق سبور ماغ.
7: ديوان اف ام، عسلامة.
8: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
9: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام،
7: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
10: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
11: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
7: مالا كابتن موجة صفاقس
12: على 91.2
7: تونس،
12: 93.5
7: نابل والوطن القبلي
12: على 106،
7: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ديوانفام.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا كل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. سبعة دقائق بعد الأربعة متاع بعد الثلاثة متاع العشية، متواصلين معكم حتى للأربعة. هذه سبور ماك وحلقة جديدة، اليوم الحلقة رقم 31 في 31 جويلية، والبرمجة الصيفية تواصل معكم إلى غاية نهاية شهر أوت القادم. عديد المواضيع مش نحكيو فيهم اليوم في سبور ماك. هل تعاد قرعة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم؟ أين الخطأ وما هو موقف الرابطة؟ البليلي ينجح في الاختبار الطبي مع الترجي، هل هي الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل البليلي إلى أين؟ أبو بكر ديكيتي يغادر الحزم السعودي، يغادر الترجي إلى الحزم السعودي في شكل إعارة، والطلبات المالية تبعد نعيم سليتي عن النادي الإفريقي، وإدارة الكلوب تختار الاستقرار المالي. الدولي الأوغندي ريان فيغو يصل إلى تونس اليوم تمهيدا للتعاقد مع نادي صفاقسي. شنو نعرفه على هذا اللاعب؟ ينجح في فرض مكانه في النادي صفاقسي وإلا لا؟ وهل يتعاقد النادي صفاقسي مع متوسط ميدان دولي تونسي في الساعات القليلة القادمة؟ ومير بالصغير خارج حسابات براكوني في النجم الرياضي الساحلي. هذا وأكثر من توا حتى الأربعة تاع العشية مع فريق البرنامج في حلقة اليوم. اليوم معنا نيس عبد القادر بوجلبان. نيس مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية ليك بالحضرة معنا الكل، وتحية لكل مستمعي سبور ماك.
1: كذلك معنا أمين عباس في استديو صفاقس اليوم. أمين مرحبا.
3: عايشة كريم، مرحبا بيك، مرحبا بنيس والولاد الكل واللي يسمعوا فينا كل اكيد في صفاقس في بلاصتنا.
1: خويا خويا مرحبا بيك في اي استوديو في تونس. صفاقس ناشط، تبارك الله عليك. دونك امين، البدايه بقرعه البطوله، بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نعرف الناس الكل ان القرعه دارت منذ ايامات قليله واسفرت نتائجها عن مواجهه الدربي في الجوله الثامنه، الجوله الافتتاحيه فيها كلاسيكو الترجي والاطوال، فيها سي اس اس في ضيافه البقلاوه، يعني الكالندري صارت اللي صار. انه في القرعه ثم خطا في انه في كل مره زدنا نجدوا فريق ورقم، ولكن الفريق والرقم اللي تبقاو تحطوا في نفس السل، ولكن كيف تجبدوا جبد فريق ثم رقم، يعني ما جاوا زوز فريق في جرة بعضهم ولا زوز ارقام في جرة بعضهم، وبالتالي الخطا هذا لم يؤثر على القرعه. دونك تويترت الاخبار انه باش تعاود القرعه والا لا. مصدر مسؤول من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم الناطق الرسمي حافظ بن احمد اكد لنا منذ قليل انه لا نية لمكتب الرابطة لإعادة القرعة، وانه الخطأ هذا خطأ عادي لم يؤثر على البطولة، والاهم على القرعة، والاهم هو انه ما ثماش حتى فريق طالب بإعادة قرعة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وتغييرات في الرزنامة للموسم الجديد. وكذلك حضور عادل منفذ كان موجود لمعاينة عملية سحب القرعة، وبالتالي كل الأمور، وكذلك ممثلي النوادي كانوا موجودين، وحتى نادي ما اعترض لا كتابيا لا في الجلسة لا أثناء سير العملية، وإلى حد اللحظة حتى فريق لم يعترض، وبالتالي مكتب الرابطة التوجه نحو أنه الأمور تبقى على ما هي عليه، والقرعة صارت والرزنامة تحطت والبرنامج واضح هذا إلى حد الآن. إذا كثم النادي اعترض أو راسل الرابطة أو غيره في المستقبل، هذا نعرفش ينجم يبدل ولا ما يبدلش، هذا ما زلنا ما نعرفوش، ولكن إلى حد الآن مصدر من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم ناطق الرسمي حافظ بن أحمد يؤكد لنا أنه القرعة صارت، لن تعاد الفرق، لم تطالب بإعادة عملية القرعة، والخطأ لم يؤثر على عملية سحب القرعة والبطولة كما تم الإعلان عليها منذ ثلاثة أيام تقريبا، يوم اللي صارت فيه قرعة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أي نبدأ بك مين رأيك في البوليميك هذه، لأنه صارت قبل في الشامبيونز ليج مثلا في أوروبا عامين ولا ثلاثة سنين تالي، عم تبدلت بالوقت، صارت غلطة في القرعة تعودت كاملة وقت باريز تحت مع الريال عودت، من بعد تفكرها نيسة كانت القرعة كاملة تبدلت دونك تعودت القرعة، مرة هذه في تونس، ولكن احنا زاد الأخطاء تتكرر كثيرا في
3: أكيد كريم. شوف الحقيقة الخطأ اللي كان كما أنت كنت تقول تو الخطأ ظهر لي شكلي يعني أكثر منه ما فيهوش يعني ما فيهوش كما نقولوا ديزارير بونسي ما فيهوش
1: وربي حب
3: خلفيات نصور لي مع حضور عدد منفذ كما أنت تقول وسي شفت اللي ظهر لي هبط وكوميونيكي الرابطة اللي ماهوش باش يتعاود القرعة خاطر السبب ماهوش كبير ما فماش حاجة كبيرة نعرفوا اللي في تونس نحن نجموا من حاجة صغيرة نعملوا بوليميك كبيرة وكبيرة برشا اليوم ما زلنا ما بديناش في الشامبيونة اليوم ما زلنا في القرعة ما زلنا في القرعة وشوف البوليميك معناها ما نجموش نتكلم وش باش يصير وكور دو سيزون ولا باش يصير من بعد فنتصور انا توا حسب ما قاعد نشوف ومع انك مع كما قلت انت مع انه مسؤول من الرابطة زيد كان في اتصال معاك واكد انه ما فماش حتى خطا يعني ما فماش علاش انه القرعة تتعاد اذا كان فما خطا كان ولازم انه القرعة تتعاود علاش ليه لكن نتصور انه الخطا ما يتجاوزش ما معناها مش خطا كبير اللي ينجم يكون معناها عنده تاثير على اي جمعيه واذا كان فما جمعيه باش تتاثر ولا عندها تاثير بسبب الخطا هذا اكيد جدا راي باش تتكلم وراي باش تعب باش تخرج تحكي دونك اذا كانوا خطا صغير من غير ما نكبروه اخر حاجه اذا كانوا خطا صغير انه في بوله فما زوز معناها رقم وفريق ماهوش يبدل حد شيء واخر حاجه دونك ما لازمناش نعملوا بوليميك ما نطيحوا ما نكثروش البريسيون ونحنا توجي وحده البريسيون بطبيعته دونك انا نصوروا انه خطا يصير لكن ما نصورش انه اثر على اي فريق وخلينا نبدا ونبوتي كما نقول
1: واضح لانه القرعه اللي تعادت في الشامبيونز ليج كنت تفكر فيها بي اس جي مانشستر وقت التيراج الاول وبعد تعادت ولات بي اس جي ريال مدريد وبيزي مانشستر وقتها عندها طعم خاص الماتش هذا كتعرف عليش ولا لأنها كانت مش تكون مواجهة ما بين ميسي وكريستيانو رونالدو كانت مش تعاد المواجهة وقت برشا ناس هذاك علاش عملت البوليميك اللي صارت وقتها أنه تحرم الجمهور الرياضي العالمي من شهادة مباراة فيها ميسي أمام رونالدو وفي التراجع الثاني جات ريال مدريد وباريس سان جيرمان وقتها هذا نحكي لك 3-4 سنوات التالي شكرا بدر الدين تنني واللي أعطانا المعلومة
2: شفت اش قلت انت قلت بالوقت تعاودت الخطا تفادى ومعناتها الخطا وتدركوا وعاودوا تيراج وسور دونك شوف انا الخطا هو خطا بشري وخطا وارد لكن انا خليني نعمل مقاربه بارابور اللي صاير في اوروبا وشنو صاير حتى مع الدول الجوار اليوم تيراج وسور ما عادش تعمل بالطريقه هذه ولا ان لوجيسيال انفورماتيك ولا ان بروسيسوس انفورماتيك يعمل هو التيراج وسور لفات الخطا هذايا ما نقعوش فيه مالوروزمون الاخطاء اللي صارت في المعام هذايا في السيزون اللي تعدت من بيت كونفيرمي يفرج من تو اليوم من التيراج وسور راهو سويسور يا امين في اخر السيزون تو يعاودوا يرجعوا انا شو نقول الفو ميو دونك فما خطا صار ولو أنه ما أثرش على عملية القرعة ما فيها بيس تعاود تيراج وسور أنا هذا رأي باش تنحي أي ليتيج وأي بوليميك تنجم تصير من بعد من الفيت من الفيت اللي صار هذية في القرعة
3: هذية فعلا معاك سمحني اسكو فما قانونيا قانونيا لازم يتعاود إذا صار الخطأ
2: شوف أنا اش قلت لك
3: معلها إذا كان وإذا كان ما أثرش على كان يعني هو شكليا الخطا شكلي مش هو زاحيت في كما نقولوا في الشكل نتاع انه كيفاش تصير القرعه انه ما مو يتهز فريقه ونورو تهز وزوز مع بعضهم دونك اوكي معاك اللي هو فما خطا اسكو هو اثر
2: هو تو حسب اللي سمعنا اللي ما اثرش
3: هكي.
2: اما معناتها لو ديرولمون لوجيك ولا لو ديرولمون الصحي سوا ديزون نتاع عمليه التيراج وسور هذية باش نتفادى اي حرج واي بوليميك دونك صار الخطا هذية ولو انه ما اثرش اخويا بوركوا با نعاود نعمل قرعه جديده قل لي مش نعاود راسومبلومون جديد قل لك انا علاش انت اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم ما بدلتش طريقه تيراج وسور نتاع الشامبيون راهو في الدول حتى جيراننا قلت لك راهو فما بروسيسوس يتحط تحط فيه لي كونترانت تحط فيه لي جورني فيفا يتحط فيه معناتها اللي نجم مع المعطيات الكل تخلي فيه وبعد يعمل لك كالندري ويعمل لك تيراج وسور نتاع كالندري اللي ما فيها حتى ليتيج ما فيها حتى شبهه وما فيها حتى
3: ما فما حد شيء ما تنجم تقول عليها حد شيء
2: واللي هي بالانتليجنس ارتيفيسيال واللي هي انديبوندامون من العمل الانساني من العمل نتاع الشخص اللي هو ينجم يوقع فيه خطا وسبونتاني الخطا يكون سبونتاني عن حسن نيه
3: اكيد
2: دونك انا مونافي حسب رايي دونك صار الخطا هذايا وبدات تصير فما بوليميك وبدات تصير ناس معاه وناس ضد وناس تقول نعاود خويا
3: لكن
2: من الاول ناخذ لا ديسيزيون باش نعاود
3: انا نيس نقول حاجه برك القرعه صارت في كل شفافيه
2: خويا بيان سور
3: فما عدل منفذ باش تكون فما مصداقيه زيادة الحقيقه لكن الخطا اذا كان ما فماش شفافيه رانا نفقليش اللي فما خطا دونك هون يروم عليه الخطا ما كانش على النيه ولا ما كانش
2: على ماش انقصد نعرف
3: لكن اذا كان خطا
2: بشري
3: انا السؤال اللي الحقيقه اللي هو يتوجهوا فيه ديريكتومون للسبب اذا كان الخطا هذا باش ياثر على اي فريق ولا اي فريق معناه يكون يحس في روحه تظلم مع سويت الخطا هذا وقت نجموا نتكلموا ان نعاودوا الرزنم
1: هو توا المؤكد انه القرعه لن تعاد وانه الى حد الان على الاقل انه ما فماش اعاده القرعه وانه حتى الخطا اللي صار هو خطا بشكلي لم يؤثر وربي حب ما لانه ما جبتوش زوج نوام فجرت بعضهم ولا زوج فرق فجرت بعضهم
2: شو يقول لك هو كريم يقول لك سيبوزون في بلاصه في بلاصه ليكيب هذيك فما نمرو فما
1: رقم وقتها تعاد بالوقت كما صار في اوروبا وقتها ناكد لك انك باش تعاد لانه مش كنت ما خطا وبالتالي لازم تعاد ولكن اذا كان الخطا هذا لم يؤثر على سير عمليه القرعه بون بين انه ما ثماش علاش تعاد وبين انها تعاد بون ما
2: وفي الاخر فما عدول منفذة حاضرة
3: اكيد هذاك هو فما
1: المعنيين هو شوف الماء ومؤكد انه ثم معنيين بالامر بدرجة أولى هما النوادي إذا النوادي
2: عملوا ريكلاماسيون
1: ما عملوش ريكلاماسيون والعدل المنفذ الموجود والنوادي حاضرة في القرعة وما عملوش ريكلاماسيون وما توكلنا قبلت بهذه الرزنامة وبالتالي كل فريق مش عنده 30 ماتش عنده 15 فريق مش يواجههم في الذهاب وفي الإياب مش يواجههم في الأول في الأخر في كذا صحيح يأثر ما يأثرش ولكن حتى فريق ما احتاج وبالتالي مكتب الرابطة ممكن يكون عنده وجاهة في هذا الموضوع يقول لك مش عليش نعود القرعة تونكو حتى حد محتاج منطقي معناتها نجم يكون ثم منطق فيه
2: ما احتاجوش
3: اكيد ولا احتاجوا
1: اكيد عندهم 4-5 ايام وما احتاجوش باش يحتاجوا
2: تبدا الشامبيونار
3: اكيد وعنا برشا زاد على رو عنا على كالندريك اللي ما فيهاش حتى تقطعات كما سمعنا رئيس الرابطة قال 21 جورني من هنا ديزيني اللي ما فيهمش حتى شيء
2: على كل شيء منظم حتى وراه هكاك
3: حتى كل شيء منظم
2: لي دات سون ريسبكتي لي دات سون ريسبكتي
3: فوالا راهو معناها كان نحكيو على الرزنامه ونحكيو لازم حاجه باهيه بالنسبه لي انا حتى كان
1: عامل حتى ما عملناش رزنامه بتاع سيزون كامله لو فات عملنا 21 جورني معناتها دو تيير تقريبا الشامبيونان من 30 جوله عملنا
3: 21 فيكس
1: فيكس و70% من الرزنامه فيكس فريمون تسمى عملنا تقدم ملحوظ لانه في اسبانيا وفي ايطاليا تعرف وقتاش اول جوله وقتاش اخر جوله تعرف الريال
3: مش كان في اسبانيا وايطاليا
1: تعرف الريال والبارسا يلعبوا مع بعضهم في الجوله العاشره وتعرف بعديك مش يلعبوا في الجوله 36 او 32 قبل ثلاثة جولات من النهاية في إيطاليا تعرف وقتاش يبدأ وقتاش يوفى وبريمير ليج كيف كيف الناس من قبل كوب دي موند معناتها القرعة صارت من قبل معناتها الأمور واضحة بون قاعدين نقدموا في الموضوع هذا بالنسبة للقرعة مش نحكيو على الميركاتو بعد الفاصلة

0: كيف معانا It's Fun Time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ Fun Time كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم مع بعض نصيف يحلى ديوانا فهم
2: إلى دول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1
3: صوتكم
4: انتم تسمعوا في سبور ماج.
5: رجعنا لكم من جديد في سبور ماج، ما زلنا متواصلين معكم حتى للأربعة. البليلي ينجح في الاختبار الطبي مع الترجي الرياضي التونسي بعد ما كان رفض القيام بالاختبار الطبي مع المولودية، وكأنه هذا تمهيد ربما لأنه تقريبا الأمور، ولأنه أنا ما نحبش نرمي روحي ياسر في موضوع البليلي، معناتها نبقى ديما لما يصح لما الترجي يعلن رسميا ولا أي فريق يعلن رسميا. دونك البليلي ينجح في الاختبار الطبي، و مبدئيا الساعات القادمة باش يكون عنده جلسة مع المسؤولي بتاع الترجي لإمضاء العقود. النجاح في الاختبار الطبي نجم نسميه حقا قبل الأخيرة نسمة المسلسل البليلي إلى أين؟
6: نورمال ما هو إذا عمل تيست ميديكال
5: نجم حقا قبل الأخيرة،
6: ولا النية وليت في اتجاه معين أنه باش يمضي للترجي الرياضي التونسي. دونك ولو أنه أنا قلتها راه قبل توسع في إن سومين وقت اللي هو براتيكمون تفاهم مع المولدية أنه سي باش يصح وكل شيء تقريبا تفاهموا فيه، قلت راه مع البليلي كل شيء وارد، راه توم مو يغير رأيه.
5: أنت من أول الناس اللي توقعت الموضوع هذا،
6: ولا قلت توم مو يغير رأيه وينجم اليوم ما يعمل تيست ميديكال بيان سور.
5: ما عملش في المولدية، رفض،
6: ما عملش مرفض وطلب مونطون يظل مبلغ مادي باش يجري التيست ميديكال اليوم، وكأنه راب الجميل اللي عملوا الترجي معه في وقت سابق اللي هو مشى دوي اللي هو عمل له بريباراسيون، ولو انه راهو الملاعبي نصوروا يزمو بريباراسيون بعد كروازي وبعد معناتها راحه مطوله في العمر هذايا يزمو بريباراسيون بيان ديتايي اللي هو معناتها سبيسيفيك اكزاكتومون للملاعبي هذايا باش ينجم يحضر فيزيكمون ويرونفورسي البليسور نتاعو.
5: لو طون زاد اللي تنحت العقوبه ولا
6: لو طون زاد اللي تنحى العقوبه المسلطه عليه. دونك نتصور اذا وقع معناتها التيست ميديكال وبنجاح بيان سور مع انه علاقته كبيره برئيس الترجي التونسي السيد حمدي المدب، نتصور ماشيين في ثنيه انه الملاعبي باش ياكد انضمامه للترجي التونسي.
5: تشوفش انه البلاغ اللي هبط الترجي انه موضوع البليلي انتهى؟ صحيح في جانب معين انه برشا ناس يقول لك لا الترجي مادام قال انتهى الموضوع ما ثمش علاش عاود يرجع ويتفاوض مع البليلي بما انه الموضوع واغلق. وكانه البليلي زاد شاف بالجميل في النقطه هذه لانه اتفق مع المولديه ومع بلاغ الترجي البليلي هو الذي طالب انه يرجع للترجي الرياضي التونسي، وكانه البليلي في اخر لحظه شاف بالجميل لانه جميل الترجي على البليلي أكثر بكثير من جميل المولدية على البليلي.
6: لا وحاجة أخرى كريمة بيسمحني أنه راهو الترجي كان المبادر بالنيغوسياسيون مع البليلي وقت اللي هو سسبوندو وقت اللي هو راجع من كروازي، وان بلوس معناتها الترجي معناتها دفع لي مونطون تاع إعادة تأهيله.
7: أكيد أنا الحقيقة علقت معناها تو الحكاية تاع البليلي والترجي كما نقول المسلسل اكيد جدا حتى في التيتر اليوم كريم كاتب الحلقه قبل الاخيره في التيتر نجمش ما تعرفش عليها شنو تكون، لكن اللي نعرفه انا سيرتو سيدم انه كي نقولوا البليلي نقولوا الترجي الحقيقه لابارتونونس. نحكي شويه على لابارتونونس تاع البليلي والترجي معناها فماك العلاقه محلاها. البليغ توا خليني نقول لك البليغ نتاع الترجي كان عنده تاثير كبير في نفس البليلي، خاطر البليلي هو اللي طالب بالرغبه ورجع لهنا. البليغ حسوا معناها شو لازم تكون جمعية فيها
5: حاس بروحه مش يخرج من باب الصغير،
7: حاس مش يخرج وحاس بروحه مش يكون الحقيقة ما ينجموش يخرج من الترجي بالفصان ذيك موش باهي وموش يعني من من من شيم البليلي انه يخرج هكاك. الحقيقة علاقته بالترجي وسيرتو برئيس النادي
5: رايك انت لا يستقيم بما قدمه للترجي؟
7: لا مش ما تنجمش تكون انهاء تاع العلاقة التعاقدية مع البليلي بالفصان ذيك اني ما نكونش كريديبل مع رئيس نادي ولا مع جمهور الترجي ولا ما نكونش كريديبل مع ناس اللي هما معناها عطاو فيا ثقه وناس اللي هزوني وداويوني. وشفنا حتى رئيس الترجي كيفاش تعامل مع البليلي، راهو نحكيو توا امور انسانيه مانيش نحكيو كوره. احكيوا انسانين اللي عملوا معاه البيه وكانوا وقفوا معاه في وقت صعيب وقفوا معاه وخليوه ودي وزويتي لا وديما كونفيون وديما بيانو دولي في الترجي.
5: شو
7: انا عجبني برشا البلايلي كي ما مشاش المولدية وجال تونس ما دام وصل جال تونس
5: في انتظاري صح
7: ما دام وصل جال تونس وعمل تيست ميديكال باش يصح
5: البلايلي. خلينا نكمل معاك.
7: قول لي
5: تعتقدش زادة انه البوليميك اللي صارت مؤخرا ثم شكون يقول لك لا ذاك هو البليلي يلزمك تتعامل معها كما هي هذاك هو البليلي والناس الكل تعرفوا البليلي مع الترجي ولا غير الترجي قبل وتو من بعد وهذيك هي طبيعته وفي اخر لحظه ونتفكروا كيفاش من المولديه جا للترجي كيف وقتها لا باش يبقى في المولديه باش يجي للترجي وقتها السيزون الاولى ولا الثانيه من المسلسل البليلي الى اين معناتها وثم شكون يقول لك لا يا اخي ما دامك هبط كومينيكي بالنسبه ليك انت موضوع البليلي لازمك تسكره وتشوف بلان اخر بين هذا وهذاك شنو تختار
7: حقيقة كرويا
5: لا كرويا وإلا زاد منطقيا وشنو اللي يليق
7: نحكيو منطقيا شو البليغ اللي هبطته ترجي كان عنده تأثير كبير وكبير برشا انه البليلي يرجع اش معناه معناه ايجا نجي انا نقول راهو البليلي وفي الموضوع انا قلت لي البليلي وفي الموضوع مالجري اللي انا نعرف اللي البليلي يعاوني كرويا البليلي يعني حطيت انه فما ليميت سي بون ما عادش نجم تتجاوز حدودك اكثر منك ومن بعد قعد شوى البليلي شو البليلي عمل شوى انه ما صاحش من المدية وجا لتونس
5: كي تقول انت موضوع البليلي في بلاغ مستدر في مصداقيتك وقت اللي رجع
7: اكيد هو حتى البليلي
6: نوع من الضغط
7: نوع من الضغط وكان تاثيره به ايجابي
6: مش نقول لك حاجه البليلي حسبها صحيح المره هذه ولي اول مره يحسبها صحيح علاش حسبها صحيح
5: الحقيقه كرويين ديما يحسبها صحيح
6: يحسبها صحيح
7: الكره ما نجموش
6: نتكلم نقول لك نقول لك انا اليوم علاقتي كبيره بالاسبيرونس علاقتي اكبر واكبر بحمدي المدب السيد حمدي المدب دونك انا اش مازال لي في كاريري عام عامين ولو انه زاد راه ممكن لا ديوري نتاع لو كونترا لو نوفيل كونترا
5: اللجنه الطبيه توصي بانه عامك او حسب ما صدرنا اللجنه الطبيه توصي انه البليلي يكون لمده موسم فقط
6: دونك معناتها ميديكالمون الناس تعرف شو تعمل كمان في التراجي يقول لك نزيدوه عام يقول لك انا ويعرف هو حتى هو بدنه يعرف اش مازال ينجم يزيد في كاريره في كلاعب سورتو بعد الكروازي في عمر متقدم دونك شو يقول لك انا بعد كاريري كم لاعبي وين النجم نحط روحي من بعد ينجم يخمم فيما بعد كاريره كملاعبي يقول لك انا نجم غدوه نولي ريسبونسابل نجم نكون ديريكتور سبورتيف نجم نكون اونترينور واليوم علاقتي كبيره
5: ريسبونسابل راهي جاي من راهي جاي من ريسبونسابيليتي
6: دونك
5: فقط حبيت نعلم
6: لا لا لا
7: عجبك
6: الفعل كمان شنو يا اخي فما ملاعبيه تسمعهم قبلوا شو عملوا في كاريرهم قلبوها الدنيا وهم مسؤولين ويسيروا في نوادي دونك ما تحكيليش راهو شيء يتبدل ما بين ملاعبي
7: انا مش فاعل معاك حاجه بس انيس على خاطر الكروازي
5: كروازي
7: خاطر الكروازي روانيس تو اليوم في
6: ماهيش صعيبه
7: في العمر نقول لك حاجه راهو ثلاثه شهور ترجع وترجع خير من قبل راهو تبدلت وتطور الطب بصفة غريب معناها راهو معناها كروازي ما عادش تاع قبل خلي الناس تسمع فينا تفهم راهو ما عادش عندنا ست شهور نتاع باش نرجعوا في كروازي راهو في ثلاثه شهور ترجع وترجع تغي بيان زيد اكثر من قبل
5: فنيا تو هل الترجي في صورة ما يتعاقد مع يوسف البليلي يسكر موضوع اللي جوش والكلوار اللي صار القدام ولا يلزمه تدعيم آخر في قيمة البليلي لأنه أولا ما يعرفش وقتش البليلي يرجع والتاس وقتش تحدد الجلسة اللي ما ثماش جلسة راهو نهار 6 أوت القادم إلى حد اللي ما ثماش وزاد ما تعرفش على اللي تام تاع البليلي كيفاش باش تكون معناتها اليوم الترجي مطالب بانتداب لاعب آخر في قيمة البليلي أو يقرب برشا من قيمة البليلي على الكلوار اللي صار وإلا لا وإلا ينجم العادل بالطيب يفي بالغرض ككلوار يسار وعندك دانوكا بونت
6: بو أنا قلت عندي مدة لترجي إفريمو إذا يحب يكون مراهن جدي على الشامبيونز ليج سيرتو يزمو نوعية متاع البليلي اثنين وثلاثة ملاعبية من نوعية البليلي لكن اليوم الترجي التونسي إذا يحب يقدم بالفريق عموما لازم ينحي معناتها الادوار الفرديه في الفريق يعني انك تبني فريق ولا تنشيط هجومي يعتمد على لو كوليكتيف دونك بوجود البليلي يعطيك بلوس دو ديفيكاسيتي بلوس معناتها دو رونتابيليتي اوفنسيف لكن اليوم ما تنجمش الترجي تمشي وتخدم على انه في الفتره السابقه يعولوا برشا على بليلي واحنا كفنيين انا ديكلاري بوكوس في وحكينا برشا في
7: الجانب هذا دونك
6: انا نقول اللي الترجي البليلي سي ان بونوس الركروتمون نتاع هو داير حتى لي بيست البيست نتاع ريبيرو تحلت وقت لي بليلي على اساس مش صح في الاسبيرونس دونك
5: فوالا
6: فمانيه انه باش يكون
5: على يمين
7: باش يدعموا الفريق
6: باش يدعموا الفريق على لي كولوار سيرتو وقت ان سيرتان مومون قسيله ابو عاليه ولا انه باش يرجع تو سيتي بريفو انه باش يغادر فما دي كونتاكت متزاير كيف كيف على اللي صار خمو زيدا في بالطيب وخمو بيه ككولوار وكاتاكون
5: ركروتمون باش
6: نتاع باشا دونك الترجي قاعد يخدم
7: بلي نتاع شنو على الكولوار اللي صار في الترجي خلينا نتكلموا فما نحكيو لي جون تو برك فما ضو فما الحميدي فما باشا تو في جديد فما جاك ديارا هذوما اللي سميتهم لك اربعه يلعبوا كولوار على اليسار
6: مع البليلي
7: مع البليلي بينجم يكون يخرج ونحكي لك على هم بعد نجيو للكاليتي نحكيو كونتيتي ونحكيو عدد موجود اللاعبيه موجودين معناها اليوم لكن نحكيو ديما تو الكاليتي معناها البليلي ريت سميناه ما احنا كل البليلي راهو حاجه اخرى
6: ديمونسيون اخرى
7: حاجه اخرى معناها راهو ديسيزيف وبعيد برشا بتاتر انا ديارا نشم فيه نشوف اللي ملاعبي اللي نجم وسمعت قبل ولا ما قبل
5: انه ما ظهرش
7: جاك ديارا من الملاعبيه
6: قلت هالمعلومه
7: اما يلزموا منظومه ماهوش البليلي اللي باش يفسر
6: ويمشي ماركي الترجي لازمها ترونفورسي لو جو اوفونسيف على الكوليكتيف على الكوليكتيف
5: ابو بكر دياكيتي واحد من اللاعبين توانيس اللي الحقيقه حكيت عليه برشا بالباهي الموسمات من اكثر اللاعبين اللي عجبوك في الترجي هذا التونسي كنت ناديت حتى فنيا قلت نورمالمون هو يلعب قبل دانو نورمالمون ياخذ فرصته لاعب شاب في الشامبيونز ليغ سجل برشا اهداف لعب بالكدا كان ديسيزيف انقذ الترجي في الفاز دي بول كان تفكر كانت تتفكر الموسم
7: الماضي
5: في ابو بكر ديكيتي
7: وغادر في
6: انغولا
5: يغادر الترجي الى الحزم السعودي في شكل اعاره
6: بون اليوم مادام ماهوش حلول في الاسبيرونس وان اترونجي ومازال صغير في العمر ويمشي بوبسيون تاع بري دونك حاجه باهيه للطرفين للملاعب باش يكون كومبيتيتيف يربح كومبيتيسيون وللترجي انه يكون عندها ديما حلول في المواسم القادمه انه عندهم لاعبي ديجا كومبيتيتيف وهو يربح
7: دوري روشن دوري كبير برشا
6: مش درجه اولى دوري روشن معناتها الممتاز دوري الممتاز دونك الملاعبي رابح والترجي رابح اي سورتو الترجي عندها اليوم دانو وعندها بالطيب ينجم يكون
7: واشرف الجبري
6: واشرف الجبري وفما بوسيبيليتي تاع تدعيم اخر تاع
5: على دياكيتي
6: لا انا انا انا مع الاتاكون اللي يحط الكره في الفيلي اذا راهي عندي مده نقوله معناتها دياكيتي صحيح مازال ماهوش معناتها بيرفورمون 100% لكن ورى با مال دو فوا انه حل يدخل يسجل يدخل يبلوك دي بلوكي وضعيه نتاع بلوكاج نتاع هجوم الترجي مازال صغير في العمر مازال اللي جينيرو حتى في لي فورم مازال التكنيك نتاعو ماهيش رافيني مازال ماهوش
7: هذا نذكروا البونتو اللي عملوا ديتونت اللي عملها نذكروا البونتو ضد الفريق الانغولي معناها الكاليتي موجود لكن حاجه برك يعني
6: هذيك يلزموا اكثر طون جو ويلزموا ثقه ويلزموا شويه ترافاي سبيسيفيك قدام الكاج حتى في لي زابيل نتاعو حتى في لي موفمون نتاعو حتى في لي زونشينمون نتاعو لانه ملاعبي ينقصوا شويه هذاك ماهوش مهذب برشا
7: ولا ماهوش كومبيتيتيف الترجي ما يلعبش ديما ماهوش يلعب ديما اكيد اما حاجه برك
6: على دانو
7: دانو الحقيقه اللي بجريده دانو عم نقول ما نصورش باش يكون دانو كيما مستحيل
6: ما يجمش يكون اسوء
7: مستحيل باش يكون اسوء دانو باش يتحسن برشا راهو بالوقت انت تعرف راهو شاك فوا حتى بالوقت بالعيشه يتاقلم بشويه بشويه الكاليتي موجوده عند دانو حاجه بركه انه ما يحطش الكره في الشبكه لكن مستحيل انه يكون اخير من العام اللي فات دونك دانو سنة باش يعطي الاضافه للترجي هذا راي شخصي خاطر ما تنجمش تكون معناها راهو الادابتاسيون والانتيغراسيون مش سهل والبريسيون في الترجي ماشي سهل يعمل في كل شيء
6: الراجل هو الاراء نسمع فيهم تاع الفنيين
7: ما تصورش ريتو تو خرج دانو ما كانش
6: فما يظل لي 99% في الراي نتاعك انت انه دانو عام الجاي
7: باش يترشق بوقت الكرة.
6: ما زالت 1% هو في العبد ولله ما زلت مانيش مقتنع 100% باللي دان هو ان شاء الله بوركوا با. احنا بالنسبة لنا انه يفيد كرة قدم التونسية ويفيد الترجي التونسي هذه حاجة باهية برشا بالعكس. ان شاء الله يكون الوقت اللي عداه البريود هذه يكون تأقلم مع
7: جيو. فما مسؤولين توا معناها رفاس فما خدمة سبيسيفيك معاه راهو ناس تحكي معاه وراهو تصور شكري الواعر اكيد والكيب كل شو
6: الحاجة اللي بيتش ما نجمش نتقبلها انه ملابي يجيك بالمونتون بالسوم هذيك احنا شو نقول احنا شو نقولوا ليلة
5: كريم حتى كونتراتو يوفى جوان القادم حتى رجل انه باش يكون تفويت نهائي ولا خروج في شكل اعاره وتجدد له ولا تجدد له يمشي اعاره معناتها الصيغه هذه ما زالت لازم تزيد توضح اكثر ولكن ما هو مؤكد انه الاتفاق موجود وحاصل مع نادي الحزم السعودي.
6: بالنسبه للترجي لا تكون ريكروتي ولا لا تكون الاجنبي احنا شو نقولوا يهبط من الطياره يهبط يسجل ولا لا
7: اكيد
6: هذا تو قعده عام ومازال ما بداش يسجل بالكيفيه ولا بال معناتها كيما نقولوا منتظم ولا منتظم في التسجيل ماهوش منتظم في التسجيل اي سورتو في الماتشات الكبار ومع لي لي زادفيرسير اللي هما
7: لي ماتش قالا فوالا لي ماتش
6: لي ماتش كوزلو
5: كملوا مع الميركاتو في النادي الافريقي. الطلبات الماليه تبعد نعيم سليتي عن الفريق اداره النادي لانها تختار الاستقرار المالي. بين الاستقرار المالي وتدعيم الفريق بملاعبيه تحب ولا تكره عندهم اسم كيما نعيم سليتي شنو تختار؟
7: بون فما جيستيون تاع فريق اللي هنا كي نحكيو كرويا اكيد نعيم سليتي باش يعطي الاضافه الافريقي معناها بالكاريير نتاعو بالبالماريس نتاعو بالكاليتي اللي انترناسيونال لعب في برشا بلايص يعني
5: هذا مش مؤكد برشا نجم يكون لا قياسا بسنه وقياسا بالموسم
7: اللي نجم في البطوله التونسيه
5: ما فيهوش اكثر من اللي يلعبوا عمنا ولا
7: كريم
6: حتى البليلي تو نحكيو عليه نفس الشيء
7: عمره ليه ما نحكيوش في البطوله التونسيه معناها نعيم سليتي ما ينجحش مستحيل ما ينجح فسيل معناها باش ينجح هذا باش يعطي الاضافه للفريق اذا كان موجود ولا في اي فريق اخر في تونس معناها في النيفو تاع الكره نتاعنا باش ينجح سليتي معناها فما ملاعب اليوم في تونس في الكلوار ديجا احنا في ليكيب ناسيونال عندها مشكله كبيره في الكلوار اليمين وديجا ما لقيناش حتى تعويض نعيم سليتي في المنتخب ما لعكيوش تو في شامبيونات
5: صنع زينه منتخب مضروب
7: مضروب
6: بورتون نعيم معناتها يل بريفير جوي على الكلوار اللي صار اما كياسيتو على اليمين وديجا تاقلم ونجم يفيد
5: كان حل المنتخب
6: وكان حل اكزاكتومون
7: لكن الامور الماديه كما كنا نقولوا تو كريم اللي اللي شو النادي الافريقي اليوم قاعده فما جيستيون تاع فريق يمكن ما عندوش موارد ماليه ظهر نعرفوا شنو صار
5: لا مش ما عندوش موارد ماليه
7: نعرفوا شنو صار معاهم على
5: المستثمرين خاطر الجمهور الافريقي تبع فينا وثم مسؤوليه معناتها في نقل المعلومه. النادي الافريقي عنده الامكانيات الماليه للتعاقد مع اي كان نعيم سليتي او اي لاعب تونسي اخر ولكن النادي الافريقي السياسه نتاع الهيئه الحاليه انتم باش تجاوبوني على السياسه هذه سياسه واضحه ما نجيبش ملاعبيه تخلص برشا فلوس حتى لو كان باش تعطيني برشا في الاداء ولا في الملعب لانه النادي الافريقي عنده موازنات ماليه والمسؤولين الحاليين ما يحبوش يطيحوا في اخطاء الماضي
7: وتبدا تراكمات
5: وتبدا تراكمات نتاع ديون وغيره خاطر اليوم كيف تجيب ملاعب كيما نعيم سليتي في العمر نتاع نعيم سليتي في الاخير باش يعمل عام ولا عامين في الافريقي النادي الافريقي مش باش يعاود
7: مش تاع بروجي يعني مش
5: يعاود يبيعوا دونك باش تحط برشا فلوس 100 ملايين على لاعب ينجم ينفع رياضيا صحيح ولكن مش يضرك برشا ماديا
7: لكن النادي الافريقي
5: عندها سوم معين ما تسقف معين ما تحبش
7: به البلافون انا نقول حاجه بركة. اكيد اما لكن حاجه برك نقول زاد الافريقي عنده 11 سنه ما خديش بطول الافريقي باش يلعب شامبيونز ليغ لازمك عندك
5: بطوله
7: لا نحكي لك معناها شوف معناها اليوم راك في الباليري حبيت رجعت له انت ذيك هي فريق كبير فريق عنده معناها تاريخ وعنده جمهور وكل شيء دونك اليوم الفريق رجعت لبلاصتها اللي هي تحب تلعب واللي يحبوا عليه جمهور الفريقي اللي يحبوا فريقهم في الشامبيونز ليغ وما يحبوش يشاركوا في الشامبيونز ليغ للمشاركه لازمهم يشاركوا ويحبوا يقدموا وديجا حتى في لي تور اليليميناتوار معناها لي زادفيرسير صعاب ما مش سهلين دونك هوني لازم تحضر انا شوف تنجم تعمل اكسبسيون في ملاعبي واثنين لو عندك عام من بعد لازمك انت عندك صبرت عليه معناها نقولوا قداش سنه باش ترجع تلعب شامبيونز ليغ وترجع
5: تلعب تعمل اكسبسيون في ملاعبي واثنين
7: نجم تعمل اكسبسيون في ملاعبي واثنين تخلصهم بزيد
5: شوف علي معلول مثلا دي شخص عمل تضحيات مالية كمان في سبيل أنه أجرت علي معلول وغيره، ورغم أنه علي معلول تقريبا نفس الوضعية هو ونعيم الاسليتي فان كونتراك كبير في العمر راجع من إصابة، ومع ذلك هو ابن النادي في ولعب أيقوني في النادي الصفاقسي علي معلول من قبل. تشوف أن النادي الإفريقي ونفع الفريق، تشوف النادي الإفريقي لو يتعاقد مع نعيم الاسليتي نجم يكون نعيم الاسليتي عنده نفس الرول اللي قام به معلول مع النادي الصفاقسي، ويكون بينيفيكا ناجح، خاصة أنه نعيم الاسليتي كلوبيست أب عن جد عن جد جد جد، معناتها عائلة كاملة كلوبيستية،
7: هو يحب الكلوب جدا. شو خليني أقول لك، نعيم الاسليتي
5: ينجم يكون ولا لا،
7: ينجم يكون كما علي معلول، وينجم يكون حتى خير حتى خير، نحكي وحتى في الكيب ناسيونال
6: شفناه في الكيب ناسيونال شو لابور نتاعو وقيمته،
5: سألت السؤال
7: القيمة نتاعو نحكيه الكيب ناسيونال قبل ما نوصل للكلوب، معناها في الكيب ناسيونال ديجا هو حتى في الجروب
6: الى في لورول
7: وليد وجود بوزيتيف نعيم الاسليتي، معناها حتى وكله محبوب حتى من جمعيات كل يوم. نعيم الاسليتي ما عندوش مشكل مع حتى جمعيه، وما عندوش مشكل مع حتى جمهور موجود في تونس،
5: محبوب محبوب
7: محبوب بارتو كيما نقولوا عليه معلول، معناها اليوم في الـ في, الـ في الرول نتاعو مع سي اس اس ينجم كان هو مشي للكلوب باش يكون عنده رول مع ياسين مليح،
5: ينجم يكون في نفس الرول انيس
6: بيان سور. شوف ديجا حكى توا امين انه سليتي كيفاش كان لو رول نتاعو في ليكيب ناسيونال، وكيفاش كان معناتها الي انفلوون في وسط الجروب والناس تحترمه وتقدره، فما بالك في جمعيه وفي نادي كبير ويحبوا ابن النادي هذايا كما قلت انت، معناتها ارتباطه وانتمائه للنادي الافريقي باش يزيد يعطيه ادوار اخرى وادوار تعاون الجروب هذايا باش يكون جروب اوموجين،
5: خاصه النادي الافريقي نجحوا مع لي بيناسيونور، النادي الافريقي من اكثر جمعيات في تونس اللي نجحوا مع لي بيناسيونو، والاتموسفير ولا الجو اللي في النادي الافريقي يتماشى مع الملاعبيه البيناسيونو.
6: انا نحب نمشي في نفس الفكره في نفس الاطار اللي حكى فيه امين، خاطر لي تريز امبورطون اليوم انه نحكيه على سياسه نادي ولا بوليتيك نتاع نادي، وزاده فما دي زوبجيكتيف سبورتيف اللي يلزم اليوم توصل لهم. اليوم الكلوب افريكان نتذكروا اخر مشاركه ليه في الشامبيونز ليج كانت بين ظفرين وقوسين، كانت مخيبه
7: مخيبه جدا
6: مخيبه. دونك يلزمك تمحي الصوره هذيك، يلزمك دي جوار بيلي دي جوار كادر بون. انا تقول
7: كاليبر كاليبر تاع الملاعبين
6: اليوم الاضافه نتاع سليتي كلاعب هذيك انديسكوتابل ما نحكيوش فيها، خاطر ملاعبي كونفيرمي، ملاعبي الى دو ليكسبيريونس، ملاعبي منضبط، ملاعبي اللي سيريو في قيمه علي معلول. دونك كيما نحكيو الاضافه اللي عملها علي معلول في السي اس اس، دونك ينجم
5: في
6: الشامبيونا وحتى صحيت حتى في الشامبيونا، حتى قيمه الشامبيونا بتاعنا شوفوا تحسنت بملاعبيه امثال اليوم علي معلول تزيد مسليتي
7: ولا البلايلي ولا نحكيو انا فرد بروفيل تاعو
6: قيمه، خاطر شوف القيمه نتاع الملاعبيه هذوما ما عادش موجودين منهم برشا. انا شو نقول كلوب افريكان اليوم فما صار تفريط نوعا في ملاعبيه مهمين كيف ما شوط كيف ما بن عبده، دونك فما كوميم فما موازنات ماليه كيما قلت انت كريم، لكن زيد راهو هذا راهو يخص برشا نوادي اللي سيرتو اللي بيشارك في مسابقات افريقيه، ما فيها باس تحط بارتي من الاموال هذيك تضخها باش تدعم ليفيكتيف نتاعك باش تنجم كي تشارك تعمل مسابقه افريقيه تلقى عندك دي زاتو وعندك دي جوار ينجموا يوصلوك لبعيد يوصلوك لبعيد
7: وعندك الاكسبيريونس الخايب انت قبل. دونك انت اليوم هنا وبعديك حتى ترجي ترجي عمليه والوقت تنحى البلايلي وتنحى وتضرب وحتى كي جا المساكني وزاد معناها ما كانش موجود في الجروب ما فماش الملاعب اللي معناها راه في الشامبيونز ليج لازمك ملاعبيه كاليبر كبير، معناها لازمك ملاعبيه راهو تلعب سان داونز وتشوف فيهم ملاعبيه كبار وكبار برشا. دونك اليوم راهو النادي الافريقي قدام الاوبليغاسيون انه يجيب ملاعبيه في مستوى معناها الشامبيونز ليج الحقيقه، معناها لازم
6: ممكن الاوبستاكل اللي قدام الكلوب انه اليوم زاد قدام الفرضيه ولا ليفونتواليتي انهم يجيبوا اتاكون كونفيرمي واللي هو ينجم يكون بالفلوس ينجم معناتها تحب له معناتها بيجي
7: تحب تصور مال كنزاري عامل سامحني انيس عامل ولا شوف شوف شوف البوليميك اللي صارت على مال كنزاري معناتها رجي وبتيتر من من من اخيب العوامل تاع رجي يلعب في الشامبيونز ليغ. نتصور عنده مال كنزاري من ماتوريتي وعنده انه لازم باز مش يحكي مع الاداره على انه لازم ملاعبيه القدام اكيد جدا في الشامبيونز ليغ. واكثر حاجه يمكن في اختيار مال كنزاري يعني من مسؤولي النادي الافريقي المال كنزاري انه هو عنده فكره كبيره على الاكسبيريونس في الكؤوس الافريقي
6: صحيح.
7: دونك لهنا ما نصورش باش يغيب عليه شيء هذايا وان شاء الله نشوفوا الافريقي يعني ترجع تعطينا صوره باهيه في الافريقي.
5: بالنسبه للميركاتو باش نحكيو كذلك بعد الفاصل على ميركاتو نادي الصفاقسي وكذلك النجم الرياضي الساحلي. فاصل ثم نتواصل.

0: تستنى في المارش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
3: افام صوتكم
2: ديوان افام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
4: رجعنا لكم جديد في سبور ماكس، 46 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية. الدولي الأوغندي ريان فيجو وصلوا اليوم لتونس تمهيدا للتعاقد مع النادي الرياضي الصفاقسي. شنو نعرفوا على اللاعب هذايا؟ ينجح في فرض مكانه في الفريق ولا لا؟ لعب الشرطة الأوغندي، دولي أوغندي، أقل من 21 عام، لعب مع الأصناف الشبان الكل في منتخب أوغندا من الإيدوسات الإيدوزناف إيفنتايان وحتى الإيفنتروا. في عمر 18 عام كان يلعب أساسي مع فريق اليوفنتروا منتخب بلاده في دورة وسط أفريقيا في الكأس، كان فاز بجائزة ثانية أفضل لاعب في التورنوا. لاعب فاز في الدوري الأوغندي 7 مناسبات، كان توج بمان أوف ذا ماتش، لعندهم غاديك جائزة في لقب أفضل لاعب في المباراة مع فريق الشرطة الأوغندي. تقريبا من 24 جولة على ما أظن 7 مباريات كان توج بأفضل لاعب في المباراة. متوسط ميدان دفاعي، طويل القامة والبنية الجسمانية، أكيد شفتوها في الفيديو بعثت لكم الصباح، مش تبتوا في الملعب هذا. الملعب هذا وصل لصفاقس، وصل لتونس مش بيخلكم في صفاقس ممكن، وللتفاوض مع النادي الرياضي الصفاقسي أو استكمال بقية المفاوضات، مش يأخذ على اختبار فني، لا ما نزلنا ما نعرفوش، ولكن هو على ذمة النادي الصفاقسي إذا ما أراد النادي الصفاقسي ذلك في الساعات القليلة القادمة. هيا نبدأ بك أنيس، شنو نجمو نعرفوا على اللعبة هذايا؟ وهل ستيل متاع اللعبة هذايا موجود منه في النادي الصفاقسي وألا لا؟ وإذا كانوا كونفيرمي نجم ينجح مع النادي الصفاقسي وألا لا؟ هل النادي الصفاقسي في حاجة ليه وألا لا؟
5: هو حاجة، أول حاجة اسمه باهي، اسمه فيجو، اسمه بتاع ملاعب كبير،
4: أما فيجو ليش السعر فيفو.
5: دونك شوف، واضح اليوم اللي فما بوليتيك معينة قاعد سي اس اس ماشي في ثنية متاعها، أنه يرجع لتراديسيون متاع قبل، أنه ينتدب دي جون جوار انترناسيونو يقعدوا إن بيريود في النادي وبعد يوقع التسويق نتاعهم. وهذاك اش تنجم تعمل في الوضع الحالي نتاع كورتنا، مع انه مازال ما وقعش تفعيل معناتها قانون هيك الرياضيه، هذاك الحل الوحيد اللي صاير في كورتنا، ما نخبيوش على العباد وخليوش على الناس كيما هذيك باش تنجم يعيشوا الانديه نتاعنا. وهذه معناتها السياسه هذه انا اعتبرها انجح سياسه حاليا في الوضع الراهن نتاع كورتنا. دونك بالنسبه للملاعبي، شفتنا وتفرجنا فيه ملاعبي الجبري نتاعو به دوتاي، ملاعبي مازال صغير في العمر، انترناسيونال كيف ما قال كريم، ما زلنا دابري لي فيديو راهو ما نجموش نعطيو راي ديفينيتيف معناتها في الملاعبي، اسكو ملاعبي نجم يفيد في المستقبل السي اس اس والا ما ينجمش يفيد، والا جي سو فورم معناتها نتاع تيست، والا جي بور معناتها سيني ديريكتمون. دونك
4: هو تسمى به كي قلنا له فيديو حسام هذول الموسم الماضي في جاله السي اس اس، ما قلنا لهش حتى فيديو
5: له. اون بلوس جاي من بطوله ماهيش بطوله قويه برشا، دونك يلزم الملاعبيه من النوعيه هذوما انك تزيد تعاود تشوفهم وتزيد تعطي راي للمدرب وللديريكتور سبورتيف انهم يزيدوا يقيموه دو بري على عين المكان. انا حسب رايي
4: قبل ما يكون في الشرطه الاوغندي كان في اكاديمي ويخدموا برشا بارامون في اوغندا
6: الفورماسيون
4: على الفورماسيون على ليزاكاديمي.
5: شوف

0: تطور كبير هذا
1: اكيد. سي سي اس ماشي في ملاعبيه الاوغنديين تو الرابعه ملاعب الثالث ملاعب
2: شادينا مرشي اوغندا ماشي ان شاء الله ربي
1: ان شاء الله عائق اللغه خاطر هما يتكلموا الانجليزيه ان شاء الله معناتها ماهوش مشكل ما يخليش مشكل للملاعبي بور سادابتي مي الحاجه الباهيه انه ديجا عنده اصحابه ديجا موجودين
2: حاجه برك كريم انه التوجه والتمشي نتاع دي سفيرسي في سورتو في لي جوور جون انا معاك شو البروفيل تاع الملاعبي اليوم في العمر هذايا وانه يكون موجود في سي اس اس اكيد جدا تمشي ممتاز وتمشي يشكروا عليه المسؤولين في سي اس اس لكن الملاعبي راهو جاي باش يشوفوا المدرب لكن في الاخر بكل القرار الاخير راهو باش يقولوا نبيل الكوكي فنيا فنيا نحن شفناه في فيديو مانيش مشترى انا غدوه يشوفوا نبيل الكوكي ولا طارق سالم وهما باش يعطيوا رايهم ومن بعد باش يكون اسكو باش ياخذوه ولا لكن هو موجود لهنا وهذا معنا مصادري انا اكيد جدا انه هو باش يكون مش باش يصح
1: تحت الاختبار
2: تحت الاختبار باش يجي يكون يشوفوه هنا بي اكيد فما بوادر باهية من اللي فيديو كل دوتاي يلعب سونتينيل يلعب ريميور
3: ماهمش تنجمش تنجمش
2: اليوم راهو عمار تيفوك معانا راهو نفس البروفيل براتيكمون
1: اي صحيح
2: معناها انا فسخت نحكي لك راهو حتى في وسط الميدان لكن في التوجه والتمشي اني نشوفه كيما كنت تحكي انت تاع بروجي نخليه معناها انه صغير ويبدا انترناسيونال النجم يصبر كما
1: عامين ثلاثه وبعد يتباع
2: عامين ثلاثه ويتباع اوكي توجه ممتاز وتوجه ممتاز جدا ويعني وجستيون به لكن فنيا بعد راهو القرار الاخير عند المدرب هذا باش نكون واضحين
3: النجم يكون بون ولو انه حسام هذو الموسم الماضي كان اعاره كما حسام هذو حسام هذو الموسم الماضي تفكر معايا انت نيس مش نحلوا كما هكا قبل ما يوصل ولا نهار اللي يوصل مع انه حتى فيديو على اللاعب دونك ما قينا ما نحلو ما تنجمش تحلل وقت اللاعب اعاره في اوبسيون داشا بونتي نفكر قلت وقتها بما انه اعاره اوبسيون داشا دونك نادي سفيرسي داخل في الربح خارج من الخساره
2: ايفيكتيفون باش يكون موجود
3: فعل بند الشراء ب 100,000 دولار
1: لانه الى كونفيرمي
2: بوندو هالي باش يكون موجود يعني نستفل باش تلعب نادي سفيرسي ضد سان بيدرو نهار
1: لو
2: 9 اكيد ومن بعد عنده ستاج 5 جور في دو ماتش اميكو دونك في الجمعتين هذوما باش نعرفوا كل شيء الاكثريه
3: يلعب اخر دولي تونسي متوسط ميدان هجومي في مفاوضات مع النادي رياض الصفاقسي مفاوضات عندها مدة تكتم كبير الحقيقة على اسم اللاعب مفاوضات البارح كانت موجودة مفاوضات حاليا ولا اليوم العشية ثم مفاوضات جلسة ثانية نادي الصفاقسي يطلب اللاعب في شكل إعارة فيكوبسيون داشا والفريق فريق اللاعب يطلب انه العرض يكون مادي بحت ويتم التفويض في اللاعب للنادي الصفاقسي لمدة 3 أو 4 مواسم ووجهات النظر كانت بعيدة اقتربت وجهات النظر بين الطرفين ولكن النادي الصفاقسي مطالب بتوفير مبلغ مالي محترم نوعا ما تقريبا في 600 مليون 200,000 دولار تقسم على سنة كاملة تقريبا هذا المطلوب بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي هل في المطلق طاول لأنه ما عندكمش اسم اللاعب
2: ماذا بينا متوسط
3: الميدان واسم لاعب في وسط الميدان
2: حتى واحد
3: وهجومي لا ما نقولش لأنه
1: صغير كبير في العمر يعطينا حتى قربنا شوية حتى العمر
3: خلينا نحكيو على المبدأ أنا عندي سؤال نحكيو على المبدأ هل أنه النادي الصفاقسي معناتها اليوم ميركاتو الى حد الان بصفر دولار نادي الصفاقسي يجي في ملعبيه ليبر تقريبا كما الموسم الماضي باستثناء اونانا على ما اظن نجح الموسم الماضي هل السياسه هذه مهمه بالنسبه للنادي الصفاقسي ام انه لا استخدامه موقع تلقى ملاعبي ولا فرصه ولا صغير ولا كبير ولا ملاعب انترناسيونال وقت اللي تلقى فرصه يلزمك تدفع فلوس
1: شوف كي
3: هي حيث المبدا تو
1: المبدا شوف ملاعبي دولي راهو نجور سيب جوار اللي تخمم فيه سيريوزمو ملاعبي دولي وصغير ألور لا وقتها ما فيها بيس ما فيها بيس
2: ننفستي فيه
1: اي سورتو انا اليوم سي سي اس باعت ملاعبي اللي هو عمر بن علي اللي هو دولي وصغير وبمونطون كبير محترم دونك راهو خاطر السياسه نتاع انك تجيب لي جوار معناتها فان دو كونترا هذه قلتها تو ديجا عندي مده سياسه تحب لها سفل تحب لها نفس طويل خاطر راهو مش كلهم راهو مش كلهم باش ينجحوا اي سورتو في الوضعيه نتاع سي سي اس السنه اللي عندك مسابقه افريقيه دونك انا كي نلقى ملاعبي انترناسيونال سورتو يطلع صغير في العمر ما نعرفوش توا كبير صغير في العمر ومبلغ نتاع 200,000 قلت لي

0: 200 الف
1: ابري
0: في الاخر مونطوم ماهوش كبير برشا
2: ماهوش
0: كبير برشا دونك وسياسه النادي تحب لي جون ملاعبيه سي بوزوم لاعبي جون
2: احنا نحكيو توا في المطلق نحكيو على البرنسيب
0: انا شوف انا فما سياسه نتاع نادي يلزمنا نحترموها ويلزم بالحق يمشيو فيها اليوم ما يلزمكش تحط سي اس اس في مآزق ماديه في المستقبل ما تحطهاش في في عقوبات جايه هذه حاجه باهيه
2: في
0: الجيستيون فوالا تبقى انا اذا فما لوبورتونيتي وفما لا بوسيبيليتي بور ريكروتي ان جوار اللي هو ينجم في المستقبل يعاون رياضيا وحتى يجيبك اوفر في المستقبل
2: اكيد انا نيس عندي فكره كنت تدربت عند نبيل كوكي نبيل كوكي من المدربين اللي يحب ليجن في وقت معين قبل وقت نلعبوا راهو طلع برشا ملاعبيه ديجون باش نكونوا واضحين بعد خذينا شامبيونا العام اللي يطلع فيه فرجيني والروج وغازي وكل طلعهم نبيل كوكي
0: خدينا اختا شامبيون اي سبور
2: مع انت في الاسبور دونك راهو طلعهم نبيل معناها كل وين كنت معاهم ونعرفه
1: وصل مانيس وطلعهم نبيل
2: وصل مانيس وطلعهم نبيل وخذ بهم كرول شامبيونا وخذ بهم كرول شامبيونا
0: شفت لاشين كيفاش يخدمها سبور بايا نبيل كوكي عنده العين البايا زاد
2: ولاو الى عنده لوداس انه لحم لعبيه وقتها باساميهم وحط هو بور معناها وحط ملعبيه كيما الفرجاني كيما اندونغوسي وقت اللي جاء وقت معناها برشا لكن ايش حبيت نقول اللي نبيل يحب الملعبيه جون ويعني هذا حسب رايي ويعطي فرصه وعنده شجاعه انه
0: ينتجريهم
2: في الاكيب ويعطيهم الكونفيونس ويعطيهم طون جو ايش حبيت نقول الملاعب اللي تو يتكلم عليه اللي احنا ما نعرفوهوش انيس
0: كبير صغير
2: كبير صغير اللي هو اللي فيه 200 الف دولار هذه هي القصه تو اللي اسكو سي اس اس كابابل باش تعطي ولا هي تنفيستي في ملاعبي المبلغ كيما هذا انا نقول اذا الملاعب يستحق
0: فوالا بوركو با
2: اذا الملاعب يكون كونفيرمي وملاعب يستحق
0: مقتنعين به
2: سيرتو جون شويه في معناها في جون يبدا جون في العمر اللي نجموا انفيستيو خاطر تو نحكيو نفس الموضوع
0: نفس السياسه فما بوليتيك
2: هذاك شو اوسي حاجه اخرى انه تو نبيل كوكي ولا الفريق تاع فما امو جين سي اس اس فما الجون فما الكبار
1: ايوا برشا راهو في الكومنتير تو الاسماء الكل تاع
2: صحيح اكيد
1: اعطينا شويه اسماء فراس بالعربي مش فراس بالعربي
2: اكيد شو
0: لا هذا كبير مش صغير
1: اصغر من فراس بالعربي
2: أصغر. انا نعرف اللي يعمل برشا نبيل على البريباراسيون فيزيك الفاز هذيا عنده هو فاز كبيره برشا اكيد جدا تو سي اس اس كملت الستاج
1: باهر بالصغير خارج
2: قص عليا كريم
1: اي لا زيد القصه هذيك خاطر مازال دقيقتين وعندنا الاخبار ماهر بالصغير خارج حسابات براكوني في النجم الساحلي في 30 سكوند 30 سكوند داي نبدا بيه
0: شوف ماهر صغير
1: مازال عام في كونتراتو
0: ماهر صغير كقيمه فنيه الناس كل شهدنا بامكانياته وقيمته لكن اليوم فما استراتيجي فما بروجي جو عند المدرب فما ديسيبلين تكتيك عند المدرب لازم الناس كل معناتها تفهم اللي فما مدرب يعتمد على الجروب على الكوليكتيف اذا نتصوروا كمدرب كفورماتور زيادة لازم ناخذوها ان كونسيديراسيون يحب يبني ان كوليكتيف مجموعه ما يحبش يبني فريق وعلى لي انديفيدياليتي وعلى معناتها ملاعبيه سوا ديزون فينيون سي لو بلان تكتيك اللي ماهوماش نو سابليك با هذا حسب رايي راه قراءتي علاش تخلى عليه براكوني دونك بار كونتر معناتها اذا نجي نحكيو على قيمته وامكانياته مير بصغير من الملاعبيه لي جو لي جوار تالونتيو الملاعبيه الكورجيه بالكدا اما واضح فلسفه المدرب يحب يلوج على دي بروفيل معينين يكملوا المنظومه الجماعيه نتاعو
2: انا باش نكمل على كلامك ما جورجوان اللي قاعد يقول فيها نيس راهو اليوم الملاعبي اوكي عنده الكاليتي وهذا يشك في حد تكنيك لكن كي يتكاثروا عليك يعني يتبادلوا عليك لي زونترونور نيس وما تاخذوش الشانس معناه حتى كي تاخذ الشانس تاعك ما ترشقش با مال دخل اليوم راهو حتى ممكن نكلمه اوكي يعرف يعمل جومب ويعرف يتعدى لكن ماكش ديزيزيف ماكش افيكاس حق نتاع ربي معناه نلعبوا لاتيرال ونلعبوا مانيش فيرتيكال في الجو مانيش نماركيو لكن الكاليتي موجوده نصور بالكوني ما نطورهاش كان موضوع تاع كوره فقط تاع امكانيات لكن نتصور فما حاجات اخرين اللي خليته هو خارج خارج حسابات براكوني لكن فنين لاعبي ممتاز ممتاز جدا
1: شكرا امين عباس
2: عايشك
1: ساعه تعديت
2: فيت في
1: والله فيس
2: ما في سبيكس
1: شكرا نسعد القادر بوجلبيش معناتها قزبار اسمع فيك راه
2: يا قزبار خويا الجو لهنا برجل
1: رد بالك راه قزبار اسمع فيك
2: خويا
1: تحية صديقنا حاتم قزبار زميلي العزيز
0: وبربي حبيت نبلغ له تحية حاتم قزبار اترافير صابر ترابلسي لاعب مستقبل قصين امبارح كلمني وقال لي بربي سلم على حاتم قزبار
1: كي نخرج من هذا التليفون وكلمه خاطر انت توقف شكرا انيس شكرا امين الاخبار بعد لحظات مع فادي مبارك وكذلك شكرا لكل الزملاء قسم الرياضة وعلى رأس الناس اللي في قائمة الشكر اليوم بطبيعة مخرجنا العزيز صبري البوعزيز اللي معنا سيف كامل عطيه الصحة الحقيقة تبارك الله عليك صبروش خويا ما خليناكش وقت باش تعدي الاغاني يلا خويا بعد عم بحرك وعدينا الاغاني مشايخنا بالموزيكا العشية ميرسي بوكو شكرا نادر نتقابلوا غدوة ان شاء الله في سبور ماج جديدة غدوة مع محمد امين الخنوش
3: سبور ماج يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية
4: ببليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت
5: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا
4: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
5: من بعدك عمر ما هوينا
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان للحجز والاتصال 50-99-79-96 ولا 29-49-44-96 ديوان افام فلاش نيوز
6: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن في بلاغ فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000 محددة تاريخ 27 من أوت القادم كآخر أجل لإيداع المطالب والوزارة توضح أن توريد هذه الكمية سيتم في إطار نظام جمركي تفضيلي وطبقا لطريقة المبادلات التقليدية مشيرة إلى أن مصالح المجمع المهني المشترك للخضار ستتولى تقديم مطالب الانتفاع بهذه الحصص والوزارة تشترط على الموردين تقديم ضمان بنكي بقيمة 1% من قيمة الكمية المطلوبة لفائدة المجمع إلى جانب إثبات تسوية الوضعية الجبائية والانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي والإدلاء بتصريح يؤكد عدم الإفلاس أو الانقطاع عن العمل لمدة 5 سنوات على الأقل وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يدعو خلال زيارة أدها أمس إلى مقر اللواء أول مشاة ميكانيكية بجبس يدعو إلى ضرورة تطوير مناهج التكوين والتدريب لتعزيز المهارات القتالية والرفع من جاهزية الأفراد بما يتيح بناء قوة عسكرية متكاملة على المستويات الفكرية والتنظيمية والعملياتية قادرة على التخطيط واستشراف التهديدات والتكيف معها والوزير يدعو كافة العسكريين إلى مواصلة العمل بنفس العزم والروح الوطنية العالية ومزيد البذل والعطاء والمحافظة على نفس مستوى الجاهزية واليقظة والاستباق للتصدي لمختلف التهديدات المحتملة في ظل التطورات والتغيرات الإقليمية والدولية الخبير الاقتصادي رام بالحاج يدعو البنك المركزي إلى ممارسة صلاحيته كاملة وإلزام البنوك بالامتثال للقانون المتعلق بقروض التمويلات على الشرف وتطبيقه دون ترخ مشددا على أن النص القانوني واضح ولا يحتمل الاجتهاد رغم ما قد يشوبه من نقائص وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام
7: ما يختلفوش اثنين في أن القطاع البنكي راه قطاع معناتها استراتيجي قطاع مهم جدا للاقتصاد الوطني هو رافع معناتها كبيرة برشا اقتصاديات الدول كلها ولكن اللي صاير ماهوش جديد الحقيقة على البنوك نتذكروا مليح فصل 412 والفقرة الخاصة بالتخفيف في نسب الفائدة يعني لحد هذه اللحظة ما فماش تطبيق الفصل هذا فما اللي تابلو دامورتيسمون تعملوا سيفري أغلبية البنوك جدت اللي تابلو دامورتيسمون فراها ولكن فمنش الروليكال اللي نابع عن التخفيض على نسب الفائدة ما رجعش للفراها ولكن الآن يعني ما صارش تطبيق في حالات اللي هي للفصل هذا. دونك ما هوش جديد الحقيقه. وانا ادعو السلطه المشرفه السلطه النقديه المشرفه اللي هو البنك المركزي باش فمنشي يمارس السلطات نتاعو. وهذا قانون معناتها ما فيش لا اجتهاد لكن ما يستحق حتى شيء. يستحق كان البنوك معناتها تخليني على القانون وتطبق القانون هذا. ثغر طبيعة النقائص الكبيره اللي معناتها يخلوا القانون هذا.
6: وفي الشأن الدولي رئاسة الجمهورية الجزائرية تعلن اليوم حدادا وطنيا لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام عبر كامل التراب الجزائري إثر حادث انقلاب الحافلة الذي شهدته ولاية بومرداس اليوم أسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة 44 آخرين وفق بيانات أولية نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية. وختاما الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أنه استهدف نقلتين كانت تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي مؤكدا أنه جرى استهداف نقلتي النفط المخالفتين وإيقافهما بينما غيرت 4 نقلات نفط أخرى مسارها بسرعة وعادت أدرجة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

0: زوجها ديوان فهم صوتكم فن تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان فهم. هذه حلقة جديدة من برنامج فان تايم من توا حتى لسبعة متاع العشية، ثلاثة ساعات من البث المباشر، برشا موزيكا باش نسمعوها، استضافات فنية وتغطية لمختلف التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية في بلادنا. دونك خليكم معنا في المتابعة. اليوم معايا في الإخراج عزيز العوني. هلو، مرحبا مرحبا، عندك مدة ما جيتش عزيز، ظهلي من عارف لي تعركنا. تخدم الصباح، مرحبا بيك اليوم انتوكا. وفي الإخراج معنا كيما كل يوم حسين يحيى، مرحبا بيك يا حسين. على مستوى الأعداد كيما كل يوم ترافقني الصحفية الجميلة شادلية الخياتي، ومع شادلية الثنائي زميلة المستقبل هيفا وخلود دم. يلا خليكم معنا في المتابعة، بعد شوية باش نعطيكم فكرة بالنسبة للناجحين في البكالوريا واللي يحبوا يمشيوا يقراوا في الخارج. عنا لكم اون ديستيناسيون، باش يجي بحضينا مدير لاجونس باش يحكي لنا على الدراسة تحديدا في تركيا، كل التفاصيل نعرفوها بعد شوية. خليكم في المتابعة. هذا صابر إرباعي باش نسمعوه في الجو الترابي.

0: في الفترة هذه تعتبر فترة استراتيجية الحقيقة وحاسمة للتلامذة اللي نجحوا في البكالوريا، بما أنه هذه فترة الأورينتاسيون، هذه أسبوع التوجيه الجامعي اللي مش حد لهم مصيرهم ومستقبلهم. هذاك علاش اليوم قدمنا دعوة لسي أسامة بن حليمة مدير أجنس جوناي للدراسة في تركيا، هو خبير ومختص في التوجيه الجامعي والخدمات الطلبية. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة مدام عفيف،
0: نورتنا.
1: عيشك الله ينورك. فرحانين مرة أخرى بالتواجد معكم في إذاعة راديو ديوان فهم. تحية ليك ولكافة مستمعي راديو ديوان فهم.
0: جيتوا في وقتكم، هذا الوقت اللي يبدأوا التلامذة يخموا في مستقبلهم توا، شنو الأورينتاسيون اللي تعديت واللي ما تعديتش. دونك قبل كل شيء ساعة عرفنا بروحك واحكي لنا شوية على الأجنس جوناي.
1: أنا أسامة بن حليمة، مدير ومؤسس مكتب جوناي للدراسة في تركيا، دارس في كل من تونس، لاتفيا وتركيا، متحصل على منحتين للدراسة بالخارج، متخرج من 4 جامعات مختلفة، وهذا اللي خول لي اليوم بالإكسبرينس اللي دونك كانت عندي في تجربتي الجامعية باش نكون موجه للطلبة ومقدم لخدمات طلابية عن طريق مكتب جوناي. هذاك علاش أنا مدير الأجنس. أجنس جوناي هي أول أجنس في تونس مختصة بالدراسة في تركيا. نتعامل مع أكثر من 20 جامعة تركية خاصة، وعلى رأسها جامعة بهشت شهير اللي مشي نحكيه عليها اليوم. نضمن لكافة تلاميذ البكالوريا والطلبة التسجيل الجامعي في أي تخصص بأي معدل، بأي معدل وبأي سكور، يقرأوا أي سبيسياليتي يحبوا عليها كسوسوا باللونجلي ولا بالتركي. ما نقتصروش كان على برمي سيكل، نسجلوا طلبة أو تلاميذ البكالوريا في المستوى الأول اللي هو الليسانس أو الباشلور. بالنسبة للطلبة اللي متخرجين سنة أو سنوات فرطة نجموا زادا يدرسوا معنا في جامعة دونك المستوى الثاني الماجستير. دونك كل شيء مش يكون شي مضمون ومتوفر مع مكتب جوناي ان شاء الله.
0: باهي، انا اليوم كولي والا انا اليوم كتلميذ، علاش نختار باش نخرج مع جوناي؟ علاش انا كولية نختار جوناي باش نبعث ولدي ولا بنتي؟
1: اول حاجه كما قلت لك حسب التجربه اللي عشتها، دونك اي ولي حاب يطمئن على صغيره من المستحسن ان يكون عنده ان فيزافي اللي عنده تجربه في تركيا. انا سبق وخدمت ودرست وتخرجت من تركيا، هذاك علاش الطالب مش يتخرج من المكتب متاعنا دونك مش يكون محاط مما جميعه. كيف كيف احنا كمكتب ما نتعاملوش فقط مع الطالب في مرحلة التسجيل، بل نهتم بمرحلة السكن السويفي اللي حاب يخدم ويقرأ وميم طون زيدا نوفرو له ديز اوبورتونيتي متاع البارت تايم جوب. نطلع لتركيا نتبع الطالب سيغ بلاس، نعرفهم ببعضهم من قبل ما يطلعوا لتركيا، دونك نحاولوا ندمجوهم في الجروب متاع الاجنس. هذاك علاش مشي نتبعهم خطوة بخطوة دو أ جوسكا زد،
0: لأنه مهم الجانب هذايا متاع المتابعة متاع صغيرات، ماهيش مسألة قرايتها ولكن سي تو لونفيرونمون اللي باش يقراو فيه. هيت عرفنا أكثر بجامعة بهشت شهير، أنا شخصيا نعرفها الجامعة هذايا لأنه جيت فترة واني أقمت في تركيا، ومن أفضل الجامعات الخاصة، هذايا كرأيي أنا الخاص، لأنه حتى الأجانب اللي يجيو باش يعيش ولا الدبلومات اللي يجيوا باش يعيشوا في تركيا تقريبا اولادهم كل يمشيوا للجامعه هذه.
1: بالضبط، هي جامعة بهشة شهير جامعة ممتازة برشا، عندها العديد من الخصائص أو المميزات بارابور لزوتر يونيفرسيتي، لأنها ما هي جامعة تركية تتبع المنظومة الأمريكية كما باقي الجامعات، هي جامعة أمريكية بامتياز
0: دولية.
1: بالضبط، موجودة في 11 فرع في العالم، موجودة في واشنطن دي سي، في تورونتو أو بوستون بالنسبة لأمريكا، موجودة زادة في بريطانيا في لندن، موجودة في فرحة في برلين في ألمانيا، موجودة في إيطاليا في جورجيا في قبرص وفي إسطنبول. احنا توا نحكي على فرع اسطنبول اللي هو موجود في المنطقة الأوروبية أو الجهة الأوروبية
0: من الجانب الأوروبي،
1: بالضبط من مدينة اسطنبول، في منطقة مركزية، منطقة مزيانة برشا. دونك الجامعة موجودة في كومبوس تري كونفورتابل اي تري سنترال، هذه حاجة تخلي طالب يقرأ وهو أليز في بلاصة تكون قريبة لكل شيء. كيف كيف الجامعة فيها كل التخصصات وكل التسهيلات، تربطنا بها علاقة قوية برشا، وأنا شخصيا تقريبا أصحاب مع الإدارة الكل، ذاك علاش عنا ميم حتى تونسية مدام ناس نواجهوها تحية اللي تخدم في الإدارة متاع الجامعة، تستقبل طلبة متاعنا، تستكمل لهم كل إجراءات التسجيل. أي طالب تعترضوا أي إشكالية أو أي صعوبة في وسط العام بعد ما احنا حتى نكونوا حاضرين معهم مش يكون زاد فما فيزا في الجامعة كيف كيف نقدموا تحية المدير مكتب العلاقات الدولية مستر صبري اللي هو
0: موجود على عين المكان معناها
1: طبعا طبعا موجودين في الجامعة في مكتب العلاقات الدولية وهما اللي يهتموا بالطلبة متاعنا دونك جامعة ممتازة في جميع الأصعدة كيف كيف توفر لافونتاج متاع الدوبل ديبلوم أو الدوبل ميجر بالنسبة للطالب يحب يقرأ دوبل سبيسياليتي العام الأول يختار سبيسياليتي العام الثاني يختار إن دوزيام سبيسياليتي جراتويتمون جست يدفع لي فري متاع العام الأول ويتواصل بنفس دونك المعدل كيف كيف دونك نضمن لكل الطلبة في كل المستويات موجود فيها الباشلور ديجري موجود فيها الماستر ديجري موجود فيها زادة البي اتش دي دونك كل شيء موجود فيها باللغة الإنجليزية أو باللغة التركية كيف كيف الطالب اللي يحب يتوجه البهشة شيء في فرحة في اسطنبول عنده إمكانية باش ياخد دبل ديبلومة في الماستر في برلين كيف كيف ينجم يتوجه ويعمل الاستاج متاعه في مختلف الشركات اللي تتعامل مع جامعة تتعامل مع أكثر من 2300 شركة دولية لوكال اي انترناسيونال دونك فيها مميزات عديدة ونشجع عليها برشا بالنسبة للبهشة شيء ونفتخر أنه نتعامل مع جامعة بهذا المستوى بهذه القيمة في تركيا
0: ممتاز سينو بصفة عامة شنو مميزات الدراسة في تركيا وشنو شروط القبول
1: بالنسبة لتركيا هي وجهة مميزة برشا بالنسبة للتوانسة لأنه ما نستحقوش لا فيزا لا كونت بلوكي في الفترة هذه سيختو توا لي بارون والأولياء أو الطلبة أو التلاميذ اللي يسمعوا فينا توا يقول لك أنا توا سي بون دخلين على أوت فاتنا الفوت كيفاش مش نوصل نلحق ونقرأ في تركيا لا بروسيدور سهلة وسريعة ومضمونة سون فيزا الفيزا نعوضوها بكارت سيجور كي ليتيديون يوصل تركيا يتحصل عليها كيف كيف ما فماش كونت بلوكي هذه حاجة تسهل على البارون الجامعة كيف كيف فيها دي فاسيل de paiement donc هذاك علاش وجهه مش تكون سهله ومضمونه بالضبط
0: بين سينو مثلا انا جبت 10 معدل في الباك وفي الاورينتاسيون ما نجمتش نختار الحاجه اللي نحب نقراها يعني تنجموا تخرجوني نقرا في تركيا في اي اختصاص انا نحب عليه
1: وهذاك علاش جينا اليوم في الفتره هذه بالذات لانه توا فتره الاورينتاسيون برشا من تلاميذ البكالوريا اللي ينتظروا بفارغ الصبر توا باش يحققوا الحلم نتاعهم عندهم بعض التخصصات اللي دونك حاطينا بريوريتي اون هذاك علاش بالنسبه لاي تلميذ بكالوريا ما تحصلش على التخصص اللي يحلم باش يقراه في تونس ينجم يتوجه لمكتب جوناي ويقراه في تركيا باي معدل اي سكور لاكسبتاسيون غارونتي 100%
0: تري بيان هذه بالنسبه للبكالوريا شنو هما الاختصاصات المتوفره في في جامعه بهشة شهير
1: بالنسبه لبهشة شهير فيها العديد من الكليات هي جامعه كبيره موجوده فيها الفاكولتي دو ميديسين دونتير فارماسي دونك سيكتور ميديكال موجود فيها كامل باراميديكال نلقاو النيرسينغ الانستيزي نلقاو النوتريشن سايكولوجي وغيرها بالنسبه للديبارتمون دانجينيوري نلقاو توت لي سبيسياليتي في الانجينيوري كيما الكمبيوتر السوفتوير ميكانيك ميكاترونيك الكتريك الكترونيك سيفيل اندستريال بيوميديكال وغيرها البزنس موجود واداره الاعمال وهذا التخصص اللي انا قريته في تركيا كيف كيف فما الاركيتكتور الميديا السينما اي تخصص تتصوروا في بالك العلاقات الدوليه العلوم الاجتماعيه العلوم السياسيه بوليتيكال ساينسز انترناشونال ريليشنز سايكولوجي كل شيء متوفر في الجامعه هذاك علاش اي طالب يحب يقرا في تركيا معانا مش يلقى توت لي سبيسياليتي في بهشة شهير وزاد باللغه الانجليزيه
0: ايوه وبالنسبه للطلبه اللي كملوا الليسانس نتاعهم فما امكانيه وانه كمل الليسانس تاعو في تونس معناها عمل ليسانس نجم يلتحق بماستير في تركيا في بهشة شهير
1: بالضبط اي طالب متخرج هذه السنه او السنوات الفارطه وحتى بدا يخدم ويحب يزيد يعمل دوزيام سيكل احنا نوجهوا ونسجلوا الطلبه في دوزيام سيكل في تركيا اللي هو الماجستير بالنسبه للماستير في تركيا تكون كسوسوا في شكل ماستر بروفيسيونيل ماستر ويذاوت ثيزس بدون اطروحه مدتها عام ونص او ماستر وذ ثيزس اللي هي ماجستير باطروحه ماستر دو ريشيرش تتقرا على عامين لافونتاج الكبير في تركيا انه ليتيديون يدفع فقط دونك لي فري او تيوشن فيز نتاع السنه الاولى مقسومه بالاقساط par facilité كيف كيف فما pourcentage de réduction مع agence Gunai il y a 25% بالنسبه للبهشة شهير مثلا السنه الثانيه تكون 100% gratuite هذاك علاش
0: طالب معناها باش يخلص عام واحد
1: بالضبط وبالفاسيليتي والعام الاول ديجا عليه 25% de réduction هذا هو فما برشا
0: باللغة الإنجليزية أو التركية زيدة لي
1: باستير باللغة الإنجليزية أو اللغة التركية وبرشا يقولوا لي بالك أنا مثلا مانيش باهي في الإنجليزي ما نعرفش نحكي تركي أنا نقول لك كل جامعة فيها وبرشا شهير نحكي وبالذات فيها إيكول بريباراتوار دو لونغ اللي تنجم أي طالب ما عندوش المستوى المينيموم في اللغة الإنجليزية يلتحق بالإنجليش بريب سكول يقرأ فورماسيون دونغلي في نفس الجامعة كفترة أولى يحضر فيها روحه مرحلة تحضيرية للغة كسوسوا الإنجليزية أو التركية ومن بعد يلتحق بالبرنامج الدراسي اللي سجلناه فيه.
0: خبيان وقتش آخر أجل للتقديم وقدش تاخذ الوقت توت لا بروسيدور كاملة وشنو ما الوثائق اللي يلزم يحضروها سيوسيما؟
1: احنا توا داخلين على شهر اوت هذه اخر فتره للتسجيل بالنسبه لاي طالب يحب يلتحق بالرونتري الجايه اللي في سبتمبر دونك ما غير ما يخسر عامه ينجموا يلتحقوا من توا يسجلوا معنا في جامعه باشا شهير عندنا توا كلكو جوغ اللي نجموا نقدموا فيهم للطلبه نتحصلوا على شهاده القبول في 24 ساعه يسفي الطالب او خليني نبدا بتلميذ البكالوريا يصور لنا او يبعث لنا تصويره واضحه نتاع ديبلوم الباك رولوفي الباك الباسبور من غير لا ترجمة لا شيء مبدئيا كيف كيف اللي باسبور ومش حاضر ينجم يبعث لنا بطاقة التعريف واللي باسبور وحاضر يبعث الباسبور في 24 ساعة تكون عنده الاكسبتاسيون في التخصص اللي مش يختار ولا اللي مش نوجهه لي حسب رغبته كل هذايا بالنسبة لتلميذ البكالوريا أو بالنسبة للطلبة اللي يحبوا يعملوا ماستر في باشا شهير ديبلوم ليسانس او ميم حتى شهاده نجاح او شهاده تخرج كان ديبلوم تاع محضر مع لي تروا ريليفي تاع ليسانس الباسبور او بطاقه التعريف 24 ساعه تفصلنا على الحصول على شهاده القبول بالنسبه للجامعه دونك البروسيدور سهله سريعه مضمونه في 24 ساعه يتحصلوا على الليتر داكسبتاسيون تاعها نعاودوا نذكروا سون فيزا سون كونت بلوكي ويلتحقوا بسيسيون سبتمبر وهذه اخر فتره للتسجيل دونك نحاولوا نسرعوا شويه باش نلحقوا الطلبه على الرونتري هذه سينو فما بلان بي تو نحكيوا عليه
0: داكور جوستمون جينا للبلان بي اذا كان ما خلطوش باش يقيدوا في السيسيون هذه اللي هي في سبتمبر فما رونتري اخرى ولا يستنيو للعام الجاي
1: لافونتاج بالنسبه للجامعات نتعاملوا معهم ونخصوا بالذكر باش شهير الجامعه الامريكيه سيستم امريكان يقول لك ما فماش رونتري واحده كل عام فما دو رونتري فما الفول انتيك اللي هو الرونتري نتاع سبتمبر القرايه تبدا لو 28 سبتمبر بالنسبه للرونتري الثانيه تكون في شهر فيفري او مارس حسب السنه دونك اللي تتسمى سبرينغ انتيك دونك فما دو رونتري كل عام اللي ما التحقش سيسيون سبتمبر اللي ما تواصلش معنا في شهر اوت ولا ما التحقش بالانسكريبسيون ينجم يتواصل معنا بدايه من شهر سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر واحنا ماشيين نجموا نلحقوه ويبدا يقرا ابارتير من سيسيون فيفري مارس اللي هي سبرينغ انتيك
0: واضح بسرعه كماليك فيش يتحصلوا عليكم سي وسام
1: ينجموا يدخلوا على الباج نتاعنا انستغرام ولا فيسبوك جوناي كونسلتينغ يلقاو في كل شيء موثق بالصوت والصوره ولا سيرفيس نتاعنا تجموا تتواصلوا معنا على ارقام الهاتف 28 600 810 28 600 810 وإلا 51 600 201 51 600 201 ينجموا كسوسوا يزورونا في مكتبنا في صفاقس طريق سكرة كيلومتر 3.5 بجانب كلية العلوم بصفاقس أو ينجموا يتواصلوا معنا ونتعاملوا معهم 100% فيرتويل 100% أونليني avec كسوسوا ديزابيل تليفونيك مع الطالب والوالي وإلا ريونيون أو كونسلتاسيون فيرتويل بالصوت وصورة فيديو أوديو فيزويل نحكيوا فيه في اللايف مع الطلبة متاعنا والأولياء نواجههم عبارة حاضرين معنا في مكتبنا في صفاقس
0: واضح شكرا جزيلا سي وسام بن حليمة مدير أجانس جوناي دونك تنجموا تدخلوا على الانستغرام ولا فيسبوك أجانس جوناي تكتب جي يو ان ا اي غريغ شكرا يعطيك ألف صحة خليكم معنا في المتابعة نخرجوا بالموسيقى وراجعين بعد شوية باش تلتحق بينا رضوين توينسي باش نحكيو وفي فقرة زوم فن مرة هذه باش نحكيو على فنانة واسم كبير اسمها داليدا
2: فن تايم الموسيقى نون ستوب على ديوان فام

راديو أنا فاهم. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: حبك هادي طبعا أغنية لطيفة اللي ما تموتش واللي تقعد ديما عايشة بيناتنا. لطيفة زايدة مازالت كي هبطت عمل جديد أغنية حلوة وفيديو كليب مزيان. الأغنية اسمها شبهي بالملي ولاقية نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تيك توك. برشا ناس قاعدة تهبط في فيديوهات بأغنية شبهي بالملي، حسيتها كأني أغنية الموسم الصيف هذية. فألف ألف مبروك لطوفة. سينو التحقوا بيا الثنائي رضوان توينسي. مرحبا رضوان.
1: مرحبا مرحبا يا عفيف.
0: سافا
1: الحمد لله عالي العال
0: عالي العال. والتحقت بنا هيفا. مرحبا يا هيفا.
2: عسلامة عفيف.
0: نورتها. شو لقبك هيفا؟
2: هيفا ميكني.
0: هيفا الميكني. مرحبا هيفا اللي رافقتنا من أول الصيف طبعا إلى جانب خلود وشدلية على مستوى الأعداد. واليوم باش تعطينا لجندام تركزش معاه ميمام. شو فيك هيفا؟ باش تعطينا الاجندا اليوم؟
2: اي
0: يلا قول لنا اليوم شنو اللي عنا.
2: بي عسلامه ومرحبا بكم الناس الكل في الاجندا كولتوريل، الجوله اليوميه اللي ناخذكم فيها في دوره على اهم المهرجانات والعروض الفنيه في مختلف الجهات التونسيه لليله. البدايه باش تكون من مهرجان الحمامات الدولي، وين جمهور المسرح الاثري على موعد استثنائي الليله مع النجم العالمي ساليف كيتا اللي باش يقدم سهره مفعمه بالايقاعات الافريقيه الساحره. ومن الحمامات باش نمشيو المهرجان جيبس الدولي وين عاصمة الحنة باش تفتتح الليلة دورتها 41 بعرض صوفي ضخم يحمل عنوان لواعي صوفية بقيادة الفنان سلاح بكر. ومن جابس باش نتجهوا إلى مهرجان ليالي المكنين الصيفية، وين السهرة الليلة باش تكون طربية بامتياز مع النجم المصري إيهاب توفيق اللي باش يرجع الجمهور الأجمل ذكريات التسعينات والأغاني الرومانسية. ومن المكنين باش نتحول المهرجان بلاريجيا الدولي، ومن الجمهور الليلة باش يكون على موعد معرض الزيارة في أجواء روحانية تجمع بين الموسيقى الصوفية والفرجة الفنية.
0: والزيارة نعرفوا أنه راهو ديما فيها جديد وديما فيها أعمال أخرى وأغاني أخرى دونك. والحقيقة إن نعتبرها اون تيرابي أنك تحضر الزيارة، حاجة مميزة معناها متاع النجم ونحضروها كل عام.
2: ومن بلاريجيا باش نتحولوا الى مهرجان قبلي الدولي، وين الجمهور الليله باش يكون على موعد مع سهره فنيه ياسسها الفنان شاب بشير في اجواء تجمع بين الايقاعات الشبابيه والتفاعل مع الجمهور.
0: طيبيا دونك هذا على مستوى الشعبي. مازال حاجه اخرى بالنسبه لليله؟
2: ايوه مازال عندنا قبلي باش نتحولوا الى مهرجان الدولي للفنون الشعبيه باذنا، وين الجمهور باش يكون الليله على موعد مع عرض الفلاقه للفنان نصر الدين شبيل في اجواء تراثيه وفنيه بالموقع الاثري باذنا.
0: طيبيا ميرسي.
2: باش نختموا جولتنا الليله من مهرجان قفصه الدولي، وين الجمهور باش يكون على موعد مع عرض مع الفيلم التونسي لقشم السماء في سهرة سينمائية تجمع بين الفن السابع وأجواء المهرجان. وهكا نكون وصلنا لختام جولتنا اليوم في لجندا كولتوريل. شكرا على المتابعة. مهرجان تونس ديما تجمعنا على الفرح الفن والثقافة.
0: يا رب يعطيك الصحة هيفا. مني لكل النجاح إن شاء الله في دراستك العام الجاي إن شاء الله هتكمل هكا مش كم ماستير ولا حدك ليسانس؟ تجمش تعرف بعد تجمش تعرف بعد يظهر لك باش تكمل.
1: هذه قلت أنا عفيف.
0: قلت أنت وبعد كملت.
1: بعد كملت.
0: ولا. على وقت حب تعمل ديديكاس.
2: ديديكاس وعندي ليست.
0: ليست ملي خلنا نمشي ولا رضوين وبعد نحلو باب اللي ديديكاس.
1: وأنا بعد أعطيني ديديكاس لأمي بالله. زعما. وجلها رسالة.
0: وقولها هنا. نجم راه نقول كل شيء أنا راه. يلا نمشي وزوم فن.
1: زوم فن. دونك عفيف باش نحكيو اليوم على الأسطورة داليدا، واحدة من الأساطير اللي أساطير الغناء في العالم، الفنانة اللي نجمت تخلي بصمتها في مشوار فني امتد ل 33 عام. النجمة اللي عندها في قلوب الجماهير مكانة كبيرة، الجمهور اللي ما حبش فقط أغانيها بل تأثر زادة بقصص حياتها صعيبة والدرامية، واللي قررت في الأخر أنها تنهيها بجرعة زايدة من الحبوب المهدئة وخليت رسالة وبعد نقراوها. داليدا واسمها الحقيقي يولاندا كريستينا جيجوليوت، تولد في 17 جون في 1933 في حي شبرة بالقاهرة لعائلة إيطالية مهاجرة استقر جدودها من قبل في مصر. الصعوبات في حياتها بدأت منذ الطفولة. داليدا اللي عانت من مصاعب نفسية في طفولتها بسبب خلافات مع والدها اللي كان يمنحها من الخروج مع أصحابها. وصلت لعمر 12 و13 سنة وما كانش بوها يخليها أنا تخرج مع أصحابها لأسباب مجهولة. يعني
0: محافظ زيدة محافظ عليها أسباب فما عائلات محافظة رأوا في العالم أجمع في أوروبا في أمريكا في كل المجتمعات تلقى عائلات محافظة.
1: هذا هذا الأكيد. عانت زيدة من حول بسيط في عينيها عينيها الشيء اللي أثر على نفسيتها وعلى اندماجها مع الناس، فكانت تتعمد أنه تقف بعيد في الكنيسة باش حد ما يلاحظ الحاجة هذه. بعد وفاة بوها بيترو اللي كان عازف الكمان الأول في أوبرا القاهرة تأثرت داليدا بشكل كبير، خصوصا أنه أمها وقتها أصرت عليها أنه تتعلم الطباعة باش تخدم سكرتيرة في شركة أدوية باش ينجموا يتعاونوا على المصاريف. استجابت داليدا لمطالب والدتها رغم أنه هذا مش حلمتها، حلمتها أنه تكون مشهورة وتدخل لعالم الفن. وبقات الحلمة في مخها، شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر بالسرقة على أمها وفازت باللقب، وكانت أبواب البداية تتحل قدامها. بدأت تتقدم في أدوار بسيطة في عدد من الأفلام كيف فيلم إرحم دموعي مع المخرج هنري بركات، وفيلم الظلم حرام مع المخرج حسن الصيفي، وبعدها بعام خذت فرصة دور الممرضة يولاندا في فيلم سيجارة وكأس. الصدفة بعد هذا قادتها أنه تقابل فريق أمريكي جاء لتصوير فيلم في مصر بعنوان قصة يوسف وأخته من بطولة الممثلة الأمريكية جوان كولينيز، واللي استحقت يعني وجود ممثلة بديلة لها. ومن حسن الحظ داليدا كانت وقتها تشبه لها في ملامحها في شعرها في كل شيء، فوقع الاختيار عليها المخرج الفرنسي اللي اسمه ماركو دوغاستين. أعجب بأدائها ونصحها أنه تسافر لباريس وأنه تغير اسمها لاسم فني، فاختارت اسم داليدا الوقت هذاك. وفعلا انطلقت نحو باريس، لكن الحياة غادي ما كانتش كيف ما تخيلتها. كريت في بيت متواضع باش تعيش فيها وانطلقت لوج في أدوار سينمائية، لكنها واجهت صعوبة كبيرة بسبب لهجتها الإيطالية المصرية وأنها ما تحكيش بالكداب الفرنسية الوقت هذاك.
0: يعني النطق متاحة اللغة الفرنسية ما كانش كان فرنسية متأثرة
1: قريب
0: للهجة الإيطالية.
1: لكن مع هذاك مثلت في عدد من الأفلام من بينهم بغلي موا دامور وغيره من الأفلام اللي صنعت بدايتها في فرنسا. وقت اللي هي تحاول أنه تكون نجمة سينمائية نصحوها بعض الأصدقاء وتجرب الغناء خاطر صوتها كان مزيان وفيه الطابع المزيان، وفعلا بدأت تاخذ في دروس غناء وتطور في حضورها على المسرح وفي طريقة أدائها للأغاني، وبدأت تغني في الملاهي الليلية في باريس. وبعد
0: بدأت في الكباري متاع شانزليزي من الأول.
1: وبعد أول ظهور ليها على ركح مسرح أولمبيا في برنامج لاكتشاف المواهب في فرنسا غنت، وغادي وين لفتت موهبتها انتباه مدير البرامج في إذاعة أوروب أن لوسيان موريس، وأعجب بيها وبأدائها، وكان واحد من اللي ساهموا في انطلاق شهرة داليدا وتكونت بيناتهم قصة حب بعد طويلة توجت بالزواج. المسيرة الاحترافية بدأت عام 1956، ويعني وقعت أول عقد تسجيل مع شركة باركلاي ريكوردز، وخرجت أول غنية سجلتها بعنوان مادونا، لكن الغنية هذه ما حققتش نجاح منتظر. داليدا بعدها سجلت أغنية بامبينو، وفجأة هالأغنية هذه خلت صورة داليدا على أغلفة كل المجلات والجرائد الفرنسية وحتى العالمية، وحققت انتشار كبير. تجاوزت المبيعات بتاع الأغاني الوقت الأغنية هذيك الوقت ذاك 300 ألف نسخة في وقت قياسي، واخذت بها أول جائزة هي الأسطوانة الذهبية الفرنسية عام 1957. وبطلب من الجماهير طلعت داليدا لمسرح أولمبيا بباريس وغنت. من أهم أغانيها بامبينو 1956، مادونا 1956، إستوار دانامور 1957، كوم بريما 1957، لا دونس دو زوربا، جيجي لاموروز، وسلمى يا سلامة
0: جيجي لاموروزو هذه ما نسمحش وانك تغلط فيها. من أروع الأغاني بتاع داليدا جيجي لاموروزو،
1: من أروع أغاني داليدا سلمى سلمى يا سلامة
0: سلمى يا سلام،
1: وكيف كيف حلوة يا بلدي، وفما أغنية تحبها شد لي على الأخر اللي هي موغير سور سين،
0: فما ليسي موا دانسي، فما بارولي
1: برشا أغاني نلقى برشا أغاني، فحاولت ناخذ نلقص شوية من آخر أغانيها الكبيرة اللي كانت موغير سور سين. وليت مرتبطة برشا بصورة داليدا في سنواتها الأخيرة المتعبة نفسيا، لكن وراها الشهر هذه كانت لحقها اللعنة مجهولة. أي شخص يحب داليدا ينتحر، رجلها الأولاني يضرب روحه بالكرتوش
0: ولا ينتحر
1: ينتحر فمش موت عادي الانتحار. رجلها الأولاني يضرب روحه بالكرتوش وانتحر بعد ما فشل إنه يرجعها. بعد بعوام ارتبطت بمغني إيطالي مازال في بداية طريقه وتعمدته ولا نجم، وفي أول فشل ليه انتحر بمسدس، والثالث لقى نفس مصير لونانين. اللعنة كيف لاحقت داليدا؟ في ليلة السبت 2 ماي 1987 كانت داليدا في دارها بباريس، وحسب التفاصيل اللي خذيناها من سيرتها الذاتية المنشورة على موقعها الرسمي، طلبت من العاملين معها مغادرة المنزل وبقات الساعات الأخيرة وحدها. وفي الليلة هذيك شربت جرعات زايدة من الأقراص المنومة، الشيء اللي أدى لوفاتها، وعثر عليها في منزلها، وأعلن يوم الأحد 3 ماي 1987 عن وفاتها في عمر 54 سنة. أوي. الرسالة الأخيرة اللي خليتها مكتوبة بخط اليد: الحياة ولات لا تحتمل بالنسبة لي أنا، سامحوني. هذه هي داليدا.
0: حياتها بالحق كانت صعيبة، فما فيلم تعمل عليها ممتاز للي يحب يتفرج. أنا ياسر نحب الأفلام متاع اللي تكون من الواقع متاع النجوم وكل شيء، دونك أفواغ الفيلم هذية زيدة. راول في الفترة ذيك المبيعات متاعها تفوقوا على إيديت بياف وتفوقوا على جاك بغيل، ومعنيها نجحت توفيت في سن صغيرة برشا. يلا شنو اخترتوا باش تسمعونا داليدا؟
1: حلوة يا بلدي.
0: حلوة يا بلدي أكيد. أوكي، أنا حبيت جيجي لما غوزو لما حالة، أما ميسي إن شاء الله خاطر حلوة يا بلدي. نرجعو لكم احنا بعد أخبار الخمسة، باش نرجعو لكم مع صوت من أصوات لبنان الجميلة، صوت اللي جيدة ببرشة أمل برشة حب وبرشة تحدي، وجي بشاتي برشة رسائل أمل وتمسك بالحياة والقدرة والشجاعة على تجاوز أي محنة في هذه الحياة، كي واحد يكون متفائل وكي يكون طاقته إيجابية وكي يكون أيضا إيمانه قوي بأنه قادر على تجاوز هذه المحنة. جينا برشا رسائل إنسانية، ولكن زيدا جينا بصوت جميل وأعمال جميلة. سيجدد العهد مع جمهور كارتاج، لأنه كان موجود في كارتاج في سنة ظهالي 2008 ولا 2006، وكان جمهور عريض جدا حاضر وقتها، باش نعيشوا معاه مرة أخرى هذه الأجواء على ركح مسرح قرطاج ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، والحفل باش يكون خير.

0: انا فهم مع أريدو اكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
0: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
2: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. الFEC أو Federal Communication Commission أضافت دو نوفيل كاتيغوري لقائمتها السوداء، وهما لي روبو هومانويد ولي زوندولور إلكتريك اللي يقع صنعهم في بلاد خارجة عن الولايات المتحدة الأمريكية. السبب

0: وأن هذه الأجهزة تم تصنيفها كخطيرة جدا على سيكوريتي ناسيونال أمريكان، وهذا قرار يستهدف بصفة غير مباشرة ومن دون أن يصرح بذلك دولة الصين اللي أصبحت لليدور مونديال دو لا روبوتيك أفونسي. إذن يوم 28 جويل الفارت قرر الريغولاتور أمريكان دي تيليكومونيكاسيون إضافة دو نوفو إيكيبمون على سا كوفرد ليست، هما لي روبو أفونسي هيومانويد أو كوادروباد ولي زوندولور إلكتريك كونيكتين مصنوعين في الخارج. القائمة ماشية وتزيد منذ شهر مارس من سنة 2021، وقتها بدأت بأجهزة التيلي كوم والفيديو سيرفيونس دو هواوي وزتي او هايتيرا وهيك فيجن وداهولا، وكل عام ينضافوا لها اجهزه وشركات جدد اخرها لي درون سيفيل ولي روتور غران بوبليك. رسميا القرار ما سمى حتى دوله، لكن واضح انه استهدف الصين هو سبب اصدار تصنيف كما هذا، لانه هذه الدوله وحدها مسيطره على 85% من السوق العالميه للرجال الاليين الانسانيين. وسنه 2025 زوج شركات الصينيه يونيتري واجيبوت صدروا اكثر من 5000 وحده روبو نحو اليو اس اي. العديد منكم يستعمل في الميساجري الشهيرة تيليغرام لصاحبها بافيل دوروف، واللي تم أخيرا إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده من روسيا واتهموه فيها بالمساعدة والتحريض على الإرهاب. أعلنت روسيا يوم الأربعاء الفارط أنها أصدرت نافي دو ريشيرش انترناسيونال ضد لو باترون دو تيليغرام بافيل دوروف الروسي الأصل الفرنسي الإماراتي الجنسية، يتهموه فيها بكومبليسيتي دو تيروريزم. كانت السلطات الروسية فتحت تحقيق في 24 فبراير الفارط ضد بافيل دون لو كادر دون افير بينال تتضمن اتهامات بالإرهاب. موسكو تحاول منذ عدة أشهر أنها تمنع على ميساجري كريبتي تيليغرام اللي حسب رأيها أصبحت وسيلة يستعمل فيها الحلف من ناتو وأوكرانيا. بافيل دوروف رد على الاتهامات وقال أنه كل يوم السلطات الروسية تخلق فتيالات جديدة لتقليص وصول واتصال الروسيين بمنصة تيليغرام لرغبتهم في قمع الحق في الخصوصية وحرية التعبير. بافيل دوروف يحمل أيضا جواز سفر فرنسي باسم بول دوروف، وكان تم إيقافه سنة 2024 في فرنسا في مطار لو بورجي، واتهموه وقتها بعدد من الانتهاكات المتعلقة باستخدام تشفير تيليغرام في أنشطة إجرامية. عملة المستقبل تجيب معها حرفاء جدد، هذا اللي تخدم عليها شركة الطيران الإماراتية، لأنها أصبحت الآن تقبل لي بيمون أون كريبتو موني. وقت دفع قيمة التذكرة فإنه لي كليون باش يقع توجيههم نحو منصة crypto.com بو إيفيكتوي لا ترانزاكسيون، والشركة الإماراتية باش تتحصل على مستحقاتها أون موني تراديسيونيل، لأنه الكونفيرسيون باش تقع بصفة أوتوماتيكية عبر لابورس كريبتو. إنيشيتيف تدل على وجود تطور سريع في طريقة عيش الأجيال الجديدة اللي تعرف وتتقن استعمال لوتي انفورماتيك وتدير أموالها وتخطط للسفر بشكل أساسي مباشرة من هواتفهم الذكية. وما يستناو كان في شركات الطيران من أنها تتكيف مع الوضع الجديد وهذا التطور، وهذا اللي قامت بها شركة الإماراتية في قرار ذكي جدا يوفر لها حرفاء جدد كانت بعيدة عليهم كل البعد. الإماراتية للطيران مش أول شركة الطيران تقبل البيمون كريبتو على حرفائها، لأن شركات كما إير بالتيك بدأت منذ سنة 2014 وفيولينج منذ سنة 2022 وقبلوا البيمون كريبتو موني باستعمال بورس كريبتو بيت باي. العملة المشفرة استعملتها زادت وتطورت أكثر pour les usages quotidiens où le volume cumulé des paiements ببطاقات الكريبتو وصل ركورد 7.8 مليار دولار في مايو 2026 حسب آخر دراسة du bulletin financier The Kowasi Letter. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
3: تسمعونا في سفيقز على الفريكونس
4: 9.2.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز الخامسة مساء. ديوان فم عسلمة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو في بلاغ إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. والمجلس يوضح أن الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة، مع تجنب تخزينها في المطبخ أو في الحمام، مشدداً على ضرورة عدم ترك الأدوية داخل السيارات سواء في درج السيارة أو في صندوق الأمتعة حتى لفترة وجيزة. وفيما يتعلق بالأدوية التي تتطلب الحفظ في سلسلة التبريد، المجلس يوصي باستعمال عبوات أو حقائب عازلة للحرارة مباشرة بعد اقتنائها من الصيدلية لضمان بقائها في درجات حرارة تتراوح بين درجتين وثمان درجات مئوية. كما دعا إلى عدم استعمال الأدوية التي تغير لونها أو رائحتها أو قوامها باعتبار أن ذلك قد يكون مؤشرا على تعرضها لظروف حفظ غير ملائمة. البريد التونسي يعلن في بلاغ إصابة عوني بريد وحريف بجروح وصفت بالخفيفة جراء حريق اندلع صباح اليوم بمكتب بريد رديف المحطة بمعتمدية رديف من ولاية قفصة، موضحا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجوي بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة. والبريد التونسي يوضح أنه فور وقوع الحادث تولت مختلف هياكل البريد التونسي التدخل وتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والحرس الوطني والسلطات الجوية بولاية قفصة، حيث تمت السيطرة على الحريق وتأمين محيط المكتب. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد من ولاية نابل بشير عون الله يؤكد أن قطاع القوارص بالمنطقة يمر بمخاض صعب وصعب جدا، مستنكرا ما وصفه بالغياب التام والإحاطة المنعدمة من طرف سلطة الإشراف. وعون الله يوضح أن الفلاحين يواجهون تحديات غير مسبوقة تسببت في تدهور الأوضاع داخل القطاع، ومن أبرزها أزمة الري التي تفاقمت جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطة الضخ ببلي، بالإضافة إلى ارتفاع تجاوز كل التوقعات لحرائق الغابات والمزارع بالمنطقة مع تفشي مرض التدهور السريع، مما ألحق أضرارا فادحة وجسيمة بغابات القوارص.
2: كما تعرف احنا على ابواب انطلاق موسم القوارص ان شاء الله، معناها في بدايه شهر سبتمبر يبدا انطلاق موسم القوارص بالاصناف المبكره. حقيقه يعيش قطاع القوارص مخاض صعب وصعب الى ابعد الحدود، انطلاقا من موسم الري اللي انطلق مؤخرا في شهر جوان، وزادت عليه بطبيعه الحال الانقطاعات المتكرره للكهرباء على محطه الضخ في بلي، الشيء اللي زاد معناها ازم الوضعيه نتاع قطاع القوارص، واللي يشهد الحقيقه نقص كبير وكبير برشا مقارنه بالسنه فارت حسب التقديرات الأولية. زاد على ذلك وأنه نسبة الحرائق الحقيقة اللي فاقت كل التوقعات اللي شبت في غابات القوارص واللي ألحقت أضرار فادحة وفادحة جدا، بالإضافة كذلك إلى المرض العضال اللي هو التدهور السريع اللي قضى على مساحات شاسعة وشاسعة جدا، فعل صيحة فزاعة كبرى في غياب تام للإحاطة من طرف سلطة الإشراف غائبة تماما على مؤازرة الفلاحين، على الأسد بأيديهم، على مساعدتهم على تخطي هذه الصعوبات، كأنه قطاع ما عندوش لا مسؤول ولا حسيب ولا رقيب.
1: وفي الشأن الدولي، وزارة الداخلية الإسبانية تعلن اليوم أن 37,500 مهاجر غادروا جيب سبت الإسبانية المحاذي للمغرب بعدما تدفق إليه عشرات الآلاف خلال الأيام القليلة الماضية. وفي وقت سابق من اليوم قال رئيس السلطة المحلية في جيب سبت الإسباني إخوان فيفاس إن 60,000 مهاجر عبروا الحدود خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعادل نحو 3/4 عدد السكان المحليين. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية على إيران، معتبرا أن العمليات تسير على ما يرام، كما أكد أن طهران لن يكون أمامها في نهاية المطاف أي مساع. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع عفاف الغربي في فان تايم.

0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: هو الغران كامباك إن شاء الله اللي جمهوره العريض في تونس وفي العالم العربي، نجاح كبير لهذا الفنان اللي تعرف وارتبط اسمه بالأغنية الرومانسية. حقق نجاح كبير في العالم العربي من خلال العديد من الأعمال، وفي تونس زيدة كان من أحلى السهرات اللي عاشها مهرجان كارتاج في بداية سنوات الألفين. وإسنا يجينا الكارتاج ويجينا بحفل فيه طابع إنساني مميز جدا كانطلاقة لعودة كبيرة لهذا الفنان اللي فرحانة برشا وعنه بحذينا في ديوانا فيما الفنان النجم العربي ريان. أهلا وسهلا.
2: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك وبكل اللي عم يسمعونا.
1: مرحبا مرحبا. برونزيت بارك الله.
2: وي
1: عم في تونس ولا البرة؟
2: والله سولاريوم في لبنان والبارح في تونس.
1: والبارح صحة صحة صحة. دونك كامباك كبير إن شاء الله وعودة لكارتاج، باش تكون موجود نهار اثنين نقوت على ركح مسرح قرطاج الدولي الحفل الخيري لصالح مرضى السرطان. ميسالش لنا أول مرة نلتقي بك من سنوات، دونك خليني نقول لك ألف حمد لله على السلامة. وأنا من الناس اللي تفجعت عليك برشا برشا في تونس
2: لله. الحمد لله.
1: وبما أني نتابع فيك على انستغرام أول ما شفت الفيديو اللي أعلمتنا به، ما أول الناس اللي عاشت الصدمة.
2: الحمد لله
1: يا ربي لبس عليه، كان ما عنده حتى شيء يشبيه
2: هكية.
1: فألف حمد وشكر يا ربي وأنه شفناك بسرعة. رجعت ورجعت لنا برشا رسائل متاع أمل محليهم محليهم، معنية سي إكستراوردينير. نبدأ بالرسالة الإنسانية هذية مثالش للجمهور في تونس ريان، لأنه مهم جدا اليوم برشا ناس تعاني من برشا أمراض. وفما ناس تفقد الأمل حتى على حاجات بسيطة. على حاجات بسيطة. قديش مهم الإنسان يكون ثقته في الله ويكون متفائل ليتجاوز وليتعافى.
2: أول شيء الأمل هو أهم شيء والإيمان هو أهم. فأنا اتكلت على رب العالمين، اتكلت على إيماني بالله، واللي بيتكل على ربه ما يخاف من شيء. هو ربنا، هو الشافي، هو الحامي، وهو كل شيء. فأنا مثل أي إنسان قدمت نفسي لربنا، وهو حياتي بإيده، هو اللي أعطانا الحياة وهو اللي بياخدها. فإذا منكون متصالحين مع أنفسنا ما منخاف، لأنه نحن مؤمنين ونحن منؤمن أنه في الآخرة مش بس الدنيا. فالإنسان اللي بيؤمن بالآخرة لازم ما يخاف من الموت، لأنه بدو يواجه ربه، بدو ينتقل لعند ربه. فالحمد لله على كل شيء. إنما أنا شفيت
1: الحمد لله
2: شفيت وصرت منيح وبحالة ممتازة وصارت القصة وراي وأكيد.
1: ولكن مهمة اللونجاجمو هذا اللي ريته عندك هنا كفنان، لأنه يعني فما ناس تتجاوز، فما ناس تحبش تحكي على المرض. فما فنانين ونجوم أصلا يمرضوا ويداويه وما يحكيوش وما يبرتجيوش. أنت تقسمت كل شيء مع جمهورك مع الناس من منذ الأعلان ومن بعد العملية في ساعة رجعت، حتى ما زلت في أول نقول واحدة بالتونسي العملية خضرة، وانت رجعت تحكيت حتى تطمن الناس عليك وعلى صحتك. علاش اخترت هذا؟ علاش اخترت وأنك تبرتجي كل شيء مع الناس؟
2: حسيت انه هيدي رسالتي. يعني انا بحس انه ربنا ابقاني على قيد الحياة كرمال عمل بارتاج لهيدا المساج. ويكون يكون هدفي باللي ربنا عطيني من عمر الباقي، انه انا كون عم بعمل بارتاج لهيدا المساج وكون عم ساعد الناس. واكتر شيء اهم من المادة هو انه نكون عم نعطيهم معنويات قوية، لانه على عكس ما كل الناس بتفكر الكانسر مش يعني موت. يعني ممكن الإنسان يصح ويشفى من الكانسر. هو مرض خبيث وخطورته
1: وصعب
2: خطورته بخبصه. إنما أنا بنصح كل إنسان، هو أهم علاج للكانسر هو الوقاية. إنه بعد عمر معين كل رجل أو امرأة يخضعوا لفحوصات وصور معينة
1: باستمرار.
2: حتى لو لا سمح الله أصابهم هذا المرض ممكن يشفوا منه،
1: يكون من الأول ويشفى منه. كما شفيت أنت والحمد لله. ورجعت كما قلت بالرسالة النبيلة هذية. اللي حتى بعد ما كمل ورجع حياته وكل ما نسيش التجربة هذية وراجع بحفل خيري لصالح مرضى السرطان اليوم. دونك باش تغني لهم
2: طبعا،
1: باش يكون حفل ان شاء الله كبير برشا. اعطيني فكره على الحفل كيفاش باش يكون.
2: يعني الحفل أكيد فرحت كتير كتير كتير كبيرة إنه رح أكون موجود على مسرح كارتاج مرة جديدة بعد غياب 18
1: قريب 20 سنة عام 2007.
2: فهيدي العودة إن شاء الله على مسرح كارتاج, ورح نغني ورح تكون ليلة فرح وأمل وسعادة, ورح نغني والجمهور هو تعرف يعني جمهور تونس مش يعني قد ما نحكي عنه منكون مقصرين, لأنه هو أحلى جمهور بيغني وبيفهم بالفن, وهو مثل أنا بقول هو فلتر للفنان. إذا الفنان نجح في تونس يعني بينجح بكل
1: يعني
2: العالم,
1: يأخذ التأشيرة من الجمهور التونسي. على فكرة الكلام هذا رأينا راو يقوله حتى في حوارات في قنوات عربية وفي دول أخرى, دي ما يحكي طبعًا على الجمهور التونسي طبعًا, ويحكي على كارتاج طبعًا, ويحكي على جمهوره في تونس والنجاحات اللي حققها في تونس. مانيش باش نقعد نحكي ياسر على المرحلة متاع المرض, ولكن فقط حتى نعطي لكل ذي حق حقه. دونك أنت الفكرة متاع تخصيص مداخيل الحفل لمرضى السرطان كانت مبادرة منك, كيفاش كان رد الفكرة ساعة ككل, وكيفاش كان رد فعل إدارة المهرجان؟
2: أول شيء إدارة المهرجان كان رد فعل إيجابي جدا, والطلب قبل مباشرة ومشكورين. وطبعا هو الحفل الخيري يعني حفل رسالة, وانا حسيت انه ما بعرف لازم رد جميل لتونس, لانه تونس فعلا عطتني كتير كتير. فشو ما اعمل لتونس انا مقصر, والشي اللي عم بعمله. وحتى في محل قالوا انه ريان تنازل عن اجره, انا ما تنازلت عن اجري, انا بالعكس انا عم غني مقابل محبة الناس بتونس, وارجع وقف على مسرح كارتاج وشارك الناس فرحتي. وطبعا يعني رح نكسب مثل ما بيقولوا الثواب انا والجمهور, لانه مش انا اللي عم بتبرع, هو الجمهور اللي عم بتبرع لهيدي الناس, يعني هو الفضل للناس
1: الاثنين, لانه انت تبرعت باجرك كاملا, وقلت وأنه محبة الناس هذيك هي بالنسبة طبعًا ليك أنت هي طبعًا أكثر طبعًا أحسن أجر, معناه لكن نجم وقولها كيف. فاليوم راو الناس اللي بش تمشي وبش تحضر مش فقط بش تستمتع بحفل ممتاز فنيا, ولكن زي داركم بش تساهموا وبش تعاونوا غيركم, بش تعاونوا مرضى السرطان بالتعاون مع الجمعية التونسية للنهوض بالرعاية التلطيفية. فما كلمة قلتها أنت سمعتك في بودكاست ولا نسيت مع زميل لبناني, قلت وأنه أول ما قالك الدكتور اللي أنت مريض, أول رد فعل قلت له شو المرحلة اللي من بعد, شو مش نعمل تاو
2: وي.
1: يعني خليتها ياسر ياسر ببساطة. منين منين منين استمديت كل هذه القوة ريان؟
2: أنا إنسان ضعيف جداً, يعني أنا مش القوي, هيدي إيد الله, هيدي إيد ربنا وقوة ربنا, ومثل ما ذكرت لك هو الإيمان. فنحن وخاصة بهيك مرض أنت في وسط معركة, ممنوع الاستسلام, ممنوع الضعف, بدك تحاربي, ممكن تشفي وممكن ما تشفي, إنما الاستسلام ممنوع, الضعف ممنوع, المعنويات الهابطة ممنوعة. هيدي نصيحة مني لكل مريض مصاب بالسرطان, خلي معنوياتك قوية وانت في وسط المعركة, وان شاء الله بإيمانك وبإيد الله ومساعدة الله انت رح تنتصر. بقول له هيك خلي وعطول كمان بنصح اللي حوالي المريض, لانه بيلعبوا دور كتير مهم.
1: اللي هما يزمهم يعطيوها برشا معنويات, صح مش يعطيوها كل حس لانه يزين ساعات يبدا الانسان المريض هو معنوياته طالعه, واللي حوله هو معنوياتهم هابطه.
2: صارت معايا وقت انا عرفت انه انا مصاب بمرض السرطان, وصرت انا اعطي خبر لاصحابي او رفقاتي او اقاربي, بتشوفي ردة فعل اوقات بتكون مؤذية,
1: لدرجة انها تؤذي
2: يبكوا انا لسه ما متش انا عايش
1: بفضلك.
2: فلا بالعكس لازم عطول تكون معنويات عالية, وواحد لازم يكون قوي.
1: واهم حاجه قلت عنه هذيا ابتلي شكرت عليه ربي,
2: شكرا
1: وقلت ربا. احسن فترة في حياتك
2: بحق,
1: معناها برشا رسائل راني انا نسمع في البودكاست وقش شنو هالرسائل هذية.
2: من اجمل ايام حياتي كانوا هيدا 30 يوم اللي انا كانت بين اكتشافي لمرض السرطان والعملية اللي اجريتها. انا استأصلت كلوي, يعني انا استأصلوا لي كلوي, كان المرض لانه داخل الكلوي. ما بعرف كيف يعني كنت كل يوم قوم الصبح نشاط وألبس وظبط حالي.
1: حس ربي نفخ في صورتك. أتاك هو مدلك يده معناها.
2: بيان سور بيان سور. سي با مو يعني مو جو سوي با فور. سي ديو سي ديو.
1: ربي هو اللي قويك في في الفترة هذه. في أغنيتك الجديدة قلت ما بزعل على حدا. عديتنا من الاكستريم للاكستريم معناها بديت الكارير نتاعك بأغنية دمار شامل بكيتنا عالم عربي كل.
2: سلامة قلبي سلامة قلبي.
1: وتوا ما بزعل على حدا.
2: وي.
1: تبع القوة هذا.
2: طبعا طبعا يعني لأنه فعلا بعد الأوبراسيون بعد مرضي كتير صار في بحياتي تغير. صرت حب نفسي أكتر شوي، مش يعني صرت أناني. الإنسان لازم يحب نفسه، وبعدين لازم مش نعمل المنيح للإنسان اللي ما بيستاهل على طول. لازم أكرم الكريم وليس اللئيم، لأنه إذا أكرمت اللئيم تمرد. فنحن أوقات مصاب بخيبات أمل بحياتنا،
1: خذلين.
2: هذا الغلط منا نحن، لأنه نحن ما عرفنا نعمل الصح للشخص الصح.
1: ما عرفناش إذا كانوا كريم ولا لئيم الشخص. كيفاش مش تعرف؟
2: لا لازم أول شيء نكتشف إذا كريم أو لئيم، بعدين
1: نعديه على اختبار نفهم كريم ولا لئيم، وبعد نشوف شلون نتصرفوا معه. دوك الأغنية هذه نوع من الثيرابي، تبعت الثيرابي حتى نقفل بها الفاز هذه من حياتك.
2: جزء من الثيرابي.
1: كلمات وألحان الأغنية
2: ما بزعل حدا، هي من كلمات أحمد ماضي وألحاني
1: وألحانك.
2: نعم.
1: أنت
2: وتوزيع علي ذهب،
1: تحية ليهم الاثنين. به احنا باش نسمعوا أغنية أخرى لك أنت، بعدك بتحن. شنو تذكرك الأغنية هي؟
2: هي بعدك بتحن، احنا أدخلنا فيها جزء صغير من أغنية أحلى غرام. هي جملة أنا مش قادر أنسى غيابك. إن شاء الله بيحبوه الناس، في كتار ناس.
1: بل ما نمشي واللي ما بزعل على حدا.
2: لا
1: ونزلت في مرحلة متاع
2: أحلى غرام.
1: يلا نسمعوا بعدك بتحن، وراجعين مكملين مع ريان. ريان بيش يكون معكم على روح مسرح قرطاج الأثري نهار 2 أوت. خليكم معنا.

0: فن تايم.
1: كاملين مع ضيفنا الفنان اللبناني ريان اللي بيكون موجود على ركح مسرح قرطاج نهار 2 أوت، حفل فني مميز كام باك بعد قريب العشرين سنة من آخر حفل لي كان سنة 2007، والحفل هو حفل خيري اختار ريان وأنه يكون لصالح مرضى السرطان بعد التجربة الإنسانية والشخصية اللي عاشها. إن باش نرجع معك شوية للجانب الموسيقي ريان، مرحبا من جديد. فما ان كريشندو في صوتك فيه نوع من الشجن، اعطاك مساحه عاليه جدا مقارنه بفنانين اخرين. هل هذه يعني موهبه ربانيه ام انه اشتغلت عليها انت برشا؟
2: لا صراحه موهبه ربانيه، يعني بشكر الله اعطاني مساحات بصوتي، وصوتي انا مميز انه قريب للشجن، في هيك حزن معين.
1: صح.
2: بشكر الله على هذه الموهبة، وهذه موهبة أنا رسالتي أنه وصلها للناس، وسعيد جدا، وإن شاء الله هيك كمان رح نرجع نغني النوستالجي كلها القديم والجديد على مسرح كارتاج
1: بالضبط اللي حبوه الناس. ستيل متاعك ما عندك سختان ستيل اللي فرضتوا علينا في السنوات هذيك، دونك وحبوه الناس منك. باش نسمع من بعد حكيوا عينيك زي من الأغاني الرائعة لريان. كيفاش الاختيار متاع الأغاني؟ كيفاش تقول الأغنية هذه اللي تمشي مع صوتي؟ لأنه نعرف مسألة الإنتاج يدخلوا فيها برشا عناصر، وربما مونجين يحبوا يفرضوا عليك لون آخر، ولكن أنت نجحت وأنك عملت ستيل متاعك.
2: طبعا يعني أنا أول ألبوم عملته كان في عدد من الألوان الموجودة، إنما الناس هي اللي نقت أنه أنا كون حبتني بهذا اللون اللي هو الرومانسي اللي فيه الطبقة الواطية والعالية والأحساس، وأنا كملت على هذا اللون، وهذا اللون كان يمكن أصدق لون أنا أقدمه، مش هناك وصل للناس بطريقة سريعة وبطريقة صادقة. فالحمد لله أنه أنا اليوم وقتها كنت أنا بختار أغاني، واليوم كمان أنا عم بختار أغاني.
1: هذا رو امتياز وأنك تختار أغاني بالنسبة
2: لفنان، لأنه لا أكيد بياخد بأوبينيون غيري، لأنه أكيد. يعني مش على طول الفنان بيصيب يعني، أو أوقات
1: صح أحيانا الفنان يبدأ متمسك بحاجة واللي هي غالطة يعني، مش لصالحه.
2: وبرشا فنانين غنوا أغنيات وعملوا هيتات كبيرة بالعالم العربي وهن ما كانوا بدون غنوها أصلا.
1: صح
2: يعني
1: والله.
2: ما كان يعني
1: أحيانا تسى الفنان ينزل ألبوم يقولك الأغنية هذه اللي نجحت ما كنتش تصورها مش تنجح هكا.
2: صح. فأكيد الرأي مهم، ورأي إدارة الأعمال والتيم اللي حول الفنان مهم، إنما بالآخر الاختيار هو للفنان، لأنه هو بيعرف صوته، هو بيعرف إحساسه، هو قديش حب الغنية ليقدر كمان يعبر عن إحساسه. فهذا الشيء كتير مهم، وأكيد النهار الأحد رح نغني رح نغني الأغاني طبعا الخاصة، رح نغني محرام، حكي عينيك، أحلى غرام، كانت روحي،
1: حضروا رواحكم اللي عنده حويجة في قلبه يمشي فرح قلبه مع ريان.
2: هنغني لأبو وديع، في أغنية طبعا كمان.
1: لا بش غني لي شوية لأبو وديع طبعا.
2: يلا تكرم عيني،
1: يلا غني لنا حاجة لأبو وديع.
2: شو نغني لك لأبو وديع؟
1: أي حاجة.
2: لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات

0: الله الله الله، يسلم هالصوت
1: شكرا.
0: وهالاحساس. قلت لي قبيلة على الالبوم، تغيرت الدنيا اليوم، ما عادش نحكي يلا توا، ما عادش البومات، الالبوم
1: نو.
0: المكتمل اللي يكون
1: صح.
0: فيه 10 اغاني 12 اغنيه احيانا، اليوم اغاني سنجل تنزل
1: نعم.
0: منفرده. بالنسبه لك انت، هالتغيير في صناعه الاغنيه والانتاج ومواقع التواصل الاجتماعي كل وريع، كيفاش العمل صار؟
1: كبرنا
0: لا أرجوك
1: كبرت
0: ما شاء الله عليك، معنا كان انت كبرت شو قولينا
1: لي اسم الله عليك،
0: خلينا ساكتين.
1: 18 19
0: بالحق البارح، البارح انا عيد ميلادي وقتاش هو اول اسبوع نسيت وقتاش عيد ميلادي، لا سكرت ال 25
1: العمر كله باين اصغر
0: كلك ذوق. لا جد يعني كيف التعامل صار غير، مش كما قبل؟
1: صح، قبل كنا نعمل البومات، نعمل مجموعه اغاني تتراوح بين 6 7 8، وفي فنانين يعملوا اكثر.
0: اي صح.
1: اليوم تغير الوضع مع الديجيتال، يعني السوشيال ميديا والديجيتال ماركتينج، تغير كل شيء. اليوم صار اصبح كل فنان عنده تقريبا شانل تبعيته على يوتيوب،
0: بدأت.
1: عنده القنوات الخاصه فيه. وقبل كنا مجبورين نعمل البوم، اليوم لا، بعتقد انه كمان الاغنيه السنجل جيده من ناحيه انه ممكن الفنان يعطي الاغنيه حقها بشكل كامل. يعني ممكن يركز على الاغنيه، وصاروا الفنانين تقريبا عم يعملوا بالسنة 4 5 أغاني، كل شهرين تقريبا أغنية سينجل يعني بينزلوا.
0: حسب رأيك قبل خير ولا توا خير؟ قبل كانت مربوطة بشركات الإنتاج الكبرى، ببعض القنوات اللي هي بإيدها كل مفاتيح النجاح في العالم العربي، تطلع النجوم كما تحب، تنزل كما تحب، واللي هي حاجة بيا إذا كان رهنوا عليك وطلعوه، ولكن تكون حاجة سلبية إذا كان ما أمنوش بهذا الصوت. واليوم المجال مفتوح للجميع.
1: صح.
0: يعني من ناحية هو مفتوح، ولكن زيادة فما منافسة شرسة.
1: معلش، المنافسة الشرسة حلوة، بتخلق المستوى الرفيع، والدنيا بتساعد للكل، وحلو الفنان يقدم هو إحساسه شو حاسس، وبالآخر الناس هي اللي بتقرر شو الصح وشو الغلط. الدنيا عم تتغير، يعني قبل كان في فقط التلفزيون، كان في الراديو، كانت هيدي وسائل
0: بعض القنوات الخاصة بالقنوات.
1: صح.
0: الفنية، فيديو كليبات،
1: وفي برشا ناس انظلمت يمكن بوقتها لأنه
0: أكيد.
1: كان عندها موهبة كبيرة وما أجت الفرصة. اليوم لا، كل إنسان صار عنده فرصة وصار عنده المقدرة أنه هو يقدم المحتوى اللي بيحب يقدمه، وبالآخر الناس هي اللي بتقرر شو اللي بتحبه وشو اللي ما بتحبه.
0: في هالزخم بتاع الانتاج اللي ولينا نشوفوه توا، لانه زاد الامور حتى تقنيا وليت اسهل.
1: صح. صح.
0: مع دخول الذكاء الاصطناعي وسهوله التسجيل، قبل لازمك استوديو فخم واستوديو معين، معني عدد قليل من الاستوديوهات في العالم العربي اللي تخرج لنا صوت جيد، اليوم اصبحت اسهل برشا. زيدا فما تشابه كبير حاصل ما بين الأعمال الفنية والأغاني.
1: صح.
0: ولو يصبوا في بعضهم، شنو العنصر اللي تبحث عنه أنت حتى تحقق الاختلاف يعني؟
1: هلأ أول شيء للأسف أنه بأيامنا هيدي شوي المقامات عم تختفي. يعني صاروا الكل عم بيغنوا على المينور، يعني اللي هي مينور أو ماجور، الربع صوت الشرقي اللي هو البيات والصبا والسيجا والصبا والسيجا وكل هيدي المقامات العربية صرنا عم نفتقدها. يعني كل أغاني عم تصير على نغمة واحدة اللي هي النهواند أو الكورد. أنا لا، بحب نوع، بحب غني البيات، بحب غني المقامات العربية، إنما اليوم بدنا نضلنا عم نلحق التطور. وفعلا اليوم الـ AI عنصر مهم دخل على عالم الموسيقى، مثل ما دخل على أي يعني مش بس
0: على كل المجالات،
1: على كل المجالات دخل. وإنما لازم يكون الـ AI هو بخدمة الإنسان. يعني اليوم نحن صح أنه الـ AI ممكن تعملي أغنية كاملة على الـ AI، صح، لا، بس في محل ما لازم تدخل البشري، يعني يكون في
0: الجانب الإنساني، معنى يكون موجود الروح تكون موجودة
1: بالميكس. وحتى تقنيا يعني اليوم الأغنية الـ AI ما فيها تخلص لك أغنية كاملة يعني. وبعدين الفنان بده يحط صوته هون، ما في الـ AI يلعب كتير. الـ AI هو ممكن يكون بخدمة الموسيقى نعم، إنما ما بعتقد إنه هو بحل محل الموزع الموسيقي أو
0: اليوم شيء. المشكلة وأنه هو قادر على إعادة الصوت، اليوم نجم يستنسخ الصوت
1: مش مية بالمية، مش مية بالمية يعني، في اختلاف واضح، ويمكن التكنولوجيا فيها تصنع كل شيء ما عدا الإحساس، فهون الإحساس بده يلعب دوره، وإحساس الفنان
0: والحفلات البرفورمانس لايف هذيك هي اليوم هي اللي باش تكون الفيصل الحقيقي في وسط الزخم الكبير هذايا من الأغاني الموجودة. تعاملت مع أسماء كبيرة في محطات عديدة من ملحنين من شعراء من فنانين، اليوم كان باش تعمل ديو غنائي، شكون تختار من الأصوات وشكون تختار تعطي ثقة من الملحنين أو الشعراء تقول نحب نعمل حاجة؟
1: في أصوات كتيرة بحبها أنا وبسمعها وبتشرف أنه يكون صوتي إلى جانب صوتها، وهناك كمان عدة ملحنين يعني، أنا صح تعملت مع عدة ملحنين وشعراء وموزعين مهمين بالوطن العربي، وفي كتار منهم ما تعملت معهم أكيد بتشرف،
0: تحب تجدد يعني تشوف
1: ليش لا؟ طبعا طبعا، وكمان في ملحنين من الجيل الجديد كمان عم بيطلع دم جديد وروح جديدة، طبعا يعني أنا ما عندي أي تابو، أهم شيء يكون في مقومات معينة من الصوت الجميل والفن الصحيح،
0: وهذا اللي تعودنا به ريان يعني. رغم كل شيء أنت على امتداد المسيرة متاعك كنت دائما حريص وعندك تكون بعيد على الابتذال أو الركوب الشكلي على الموجات، معناها عندك ستايل متاعك
1: صح. وهذا هويتي، أنا بشكر الله أنه هيك قدرت كون هوية والناس حبتني ومتقبلتني، وأنا اليوم إذا عم بشتغل بعد 20 سنة أنا عم بشتغل لأنه في أغنية أحلى غرام، في أغنية حكي عينيك
0: والعالم يعني كرهنت على أعمال فنية جميلة،
1: وبشكر الله أنه لليوم أنا رغم أنه الأغنية أو الأغاني عمرهم 20 سنة بس بعدهم إذا بس غنيهم كأنه نازلين مبارح وبعدهم هي تات جديد.
0: بالضبط،
1: بشكر الله أنه أنا ما عم بقدم شيء لمدة 2 أو 3 أشهر والناس بتنسيه.
0: هذا هو لأنه اليوم أنا كنقول أغنية مثلا عمرها 20 سنة قريب 20 سنة وتلقى أجيال جديدة اللي هم عمرهم اليوم 20 سنة يسمعوها ويحفظوها ويغنيوها،
1: الحمد لله
0: هذا النجاح الحقيقي راهو، مش الأغاني سريعة الاستهلاك. شنو من الأغاني متاعك الجميلة اللي باقي ترجع تقول الأغنية هذه ما خذتش حظها كارها خذت ظلمت يعني؟
1: في أغاني كتير بالألبومات
0: اللي تعديوا
1: يعني يعني ما أخدوش حقهم، مثلا في أغنية الله معك أخدت حقها إنما بين بجمهور ريان يعني ما انتشرت أكتر بالناس اللي بتحب ريان، في كتير أغاني يعني حلوة كانت ويمكن ما لقيت الصدى اللي لقيتها مثلا أحلى غرامة وحكي عينيك أو كانت روحي
0: وانت عاد بني أحلى غرامة
1: مشكلة
0: نجاح كبير باهي، ولكن يولي الإنسان يطمح وأنه ديما في المستوى هذيك
1: وصعب تلاقي يعني ما يمكن لازم ارجع حب مرتين لارجع اكتب مثل احلى غرام،
0: اي ما مش تعلق هذيك نتاع احلى غرام
1: كلماتي احلى غرام
0: تزوجت يا هلا؟
1: لا ما انزوجت الحمد لله،
0: مش انت اللي كتبت عليها الاغنيه؟
1: تزوجت
0: متزوجه
1: تزوجت وعندها اولاد وتواصلت معها وبوجه لها تحيه طبعا طبعا، انا كل اللي حبيتهم بحياتي بعدني على تواصل وبحكي معهم وبسلم عليهم، ما صار نصيب بالدنيا انما مش
0: يقولوا ما تجيش الصديقة بعد الحب راو ريان، معني حسب برشا ناس يقول لك ما فيش صديقة بعد علاقة غرامية بعد حب بعد ما عشت الحب مع انسان،
1: مش صداقة
0: ما تنجمش تكون صديقة،
1: انا ما عم بقول صديق انما بتطمن عنهم بيطمنوا عني بسأل عنهم بيسألوا عني، مش اكيد مش صداقة، بعدين ازواجهم ما بيقبلوا لا انما لا يعني انا ما انهيت علاقه او خلصت علاقه انه على كره وبغض وعرفتي، لا بالعكس ما صار في نصيب، اوقات كان خطا مني واوقات كان يمكن خطا منهم، على طول اللي هو الخطا مشترك على فكره، مش ما في
0: كل خطا فيه الاثنين يعني
1: طبعا طبعا طبعا.
0: كيفش زوجة المستقبل معني شنو شروطك ولا شنو المقاييس ولا شنو كيفش
1: ما فيش شروط. أهم شي تكون إنسانة طيبة وتحبني وأنا أحبها وتكون معي بالأيام الحلوة والأيام المرة وأنا أكون معها بالأيام الحلوة وأيام المرة ما في شروط. أهم شي بالعكس المرأة هي أهم من الرجل
0: من ناحية
1: كل النواحي. المرأة هي كل شيء كل شيء. الرجل هو نحن بحس إنه الرجل مثل بيجي أكسسوار
0: في حياة المرأة.
1: المرأة هي الأم، المرأة هي العطاء، المرأة هي كل شيء. وأنا من بعد ما خسرت والدتي بقول ما بقى بزعل على شيء من بعد ما خسرت الوالد، لأنه الدنيا أم الدنيا أم والمرأة هي عطول يعني لها كل الاحترام وهي أقوى من الرجل.
0: صحيح صحيح. نجم أنا كمرأة من نجم كان قولك صحيح
1: أقوى من الرجل ولازم يتقبل الرجل. نحن أنا ليش تصلحت مع نفسي لأنه تقبلت
0: قوة المرأة
1: أنه المرأة أقوى مني.
0: فكرتني في نقطة المراحل الصعبة اللي تفقد فيها شخص في اللي يكون قريب منك أو تتعدى بمرحلة صعبة جدا في حياتك، كيفاش تتجاوزها؟ كيفاش تجاوزها في المرحلة؟ أثرت عليك كفنان على أدائك على أغانيك على اختيارك؟
1: طبعا أنا من بعد ما توفيت والدتي بعدت شوي كمان عن الفن لأنه خسارة كبيرة كانت. بس بقول لربنا فعلا كمان كنت أقول أنا يعني إذا بخسر مثلا أحد والدي مش رح أقدر أتحمل هذا الموضوع وموضوع صعب، إنما ما بعرف ربنا كمان عطاني الصبر وبشكر الله إنه توفت هي وراضي عني وهي توفت بين إيدي يعني بس ماتت راضي عني وبشكر الله. هيدا أهم شيء رضا الوالدين. يعني الإنسان أنا بدعي كل شاب
0: عايشين برضاهم
1: وبدعي كل شاب وصبي إنه ما يوفر ولا لحظة إنه ياخد رضا أهله لأنه في الوالدين أحسن.
0: شو أكثر أغنية كنت تحبها الوالدة؟
1: كانت روحي.
0: ليه بشتغني لي منها عاد؟
1: يلا
0: يلا من أحلى الأغاني زي ده وكل أغانيك حلوة يا ريان والله.

0: الله يرحمها
1: وينعمها.
0: كلمة معبرة جدا.
1: شكرا.
0: معبرة جدا. ونرجع للرسالة بتاعك وأنه الناس اللي تشاهد فينا قولوا لهم مرة أخرى مدام الوالد والوالدة عند راسك فاستغل كل لحظة معاه.
1: صح. صح. صح.
0: بصدق. باهي باش نبدلوا جو شويه باش نسمعوا حكي وعينيك
1: يلا
0: قبل ما نسمعوها في كارتاج نهار 2 أوت مع ريان.

0: تايم.
1: مكملين مع ضيفنا الفنان اللبناني ريان ريان.
2: وي
1: دونك احكي لي شويه على علاقتك بالديجيتال اكثر. دونك فما استراتيجيه جديده كنا نحكيو في الكواليس وانه تو باش يكون عوده قويه باذن الله بعمل اخرى جديده فنيه، ولكن بحضور ديجيتال زيدا يكون مهم. انت تعرف وانه عندك اغاني ضاربه على تيك توك؟
2: نعم.
1: ناجحة مكسرة الدنيا. نعم. على تيك توك.
2: ايه انا شوي كنت مهمل بالديجيتال
1: بس عارف ليش نسألك.
2: بس لا مؤخرا هلا ان شاء الله عم نرجع نكون اكتف اكتر. عم نكون موجودين اكتر وعم نحسن هذا الموضوع. تعرف الظروف شوي اللي قطعت فيها انا شوي كانت هيك يعني صعبة، فهلأ الحمد لله هلأ رجعنا عن نشاط شوي شوي وإن شاء الله رح يكون في نشاطات كتيرة، ومنهم أكيد بدنا نتعب أكتر ونشتغل أكتر على السوشيال ميديا على الديجيتال والتوفيق على ربنا
1: يا رب. وعطيني فكرة الأعمال القادمة شنو باش تكون؟ شنو أغاني عندك؟ شي حاجة حاضرة جاهزة ولا؟
2: هلأ أول شي في حضرت أغنية من كلماتي وألحاني رح غنيها إن شاء الله يوم الأحد باتنين أوت على مسرح كارتاج.
1: جديدة باش تغنيها
2: لتونس؟
1: والله
2: لتونس، عملت أغنية لتونس خاصة بتونس إن شاء الله. وطبعا عندي أغنية خاصة كمان رح تصدر بعد، أنا هلأ من بعد تونس إن شاء الله رايح على عندي تور بكندا. بعد رجعتي من كندا إن شاء الله رح تصوتي على أغنية جديدة، ورح تنزل كمان أغنية رومانسية قريبة كتير للون أحلى غرام فيها شوي تحدي. وأغنية حلوة كتير.
1: شو معنى شوي تحدي؟ من الناحية
2: يعني كلامها بيقول لعبتي مع الشخص الغلط، المثلي ما بيوقع بالأرض، الجسم المليان قطب بعده ساندني. يعني هي بتقول عن الدنيا، عم بحكي مع الدنيا، مش طالع صوتك يا دنيا.
1: نجيب في الكلمات انت بتاع الغنية انت بتقي منين؟
2: لا انا
1: منين؟
2: والله صراحة
1: لو ليت قالوا لك غنينا منها شوية
2: يا ريت.
1: مش عارفة لكن ممكن ولا لي
2: نو
1: شو كشكلية واقفة قاعدة
2: سامحوني. انما لا بدي غني رح غني أغنية، رح غني مقطع صغير من أغنية تونس.
1: أوكي ماشي. من أغنية تونس جديدة، من أغنية تونس. يال
2: يال.

0: الله الله، دونك هذه اغنيه لتونس هديه من ريان ان شاء الله باش تسمعوها في كارتاج نهار 2 اوت. كلماتك زاده هذه
1: كلماتي والحان
0: والحانك، معناها احنا تو نجم نفهموا انه داخلين طريق كلمات والحان ريان في الاعمال القادمه.
1: انا سبق عندي يعني تجارب احلى غرام هي كلماتي، وعندي كثير اغاني من الحاني وكلماتي اكيد، انما مش دائما لانه انا مني من يعني ما بقدر على طول اكتب ولحن يعني هيك بده يطلع معي شيء هيك انا وقاعد او كذا ايه يعني، بس اكيد ممكن يكون في اغاني من كلماتي والحاني طبعا.
0: ممتاز، دونك ان شاء الله باش تكون في لافال في كندا نهار 7 اوت
1: وي.
0: نهار 14 اوت في ويندسور.

0: وينزر صح.
1: ونهار 15 اوت في ميسيساغا في كندا دونك ديال في تورونتو باش تكون جوله في كندا. قداش مهم انه تقابل الجاليات العربيه اللي تكون موجوده في مختلف الدول في العالم، واحنا نعرفوا انه فما جاليه زاده لبنانيه كبيره برشا في العالم.
0: صح طبعا انا بنبسط كتير وبفرح كتير انه وقتها بقابل الجاليات العربيه بكل دول العالم، ونحن هدفنا هيك اوقات بس نروح نسافر ونغني هيك بنحس هن كمان عندهم حنين
1: طبعاً.
0: ان كان بكل الدول العربيه فنحن كمان هدفنا انه نروح لك عند كل الناس ونقدم لهم الاغاني اللي بيحبوها واشتاقوا لها وبيشموا يمكن ريحه بلادنا فينا، فسعيد جدا انه رح اكون موجود معهم بكندا ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالنجاح.
0: شكرا.
1: ان شاء الله بالتوفيق. دونك نهار 2 اوت باذن الله على ركح مسرح قرطاج. هلا حد معني بعد غدوه؟
0: بعد غدوه
1: ليام التجري. ليام التجري بعد غدوه. دونك رايين في قرطاج باش نغنيكم كل الاغاني اللي حفظتوها واللي تحبوها، وايضا باش نغنيكم اغاني اخرى
0: طبعا.
1: قلنا لي سلطان الطراب،
0: عبد الحليم.
1: عبد الحليم زيدا انت تغني طبعًا. جيدا عبد الحليم. مغنيه عبد الحليم في قرطاج العام كانت ممتازه. خليك كلمه الختام لجمهورك في تونس وجمهور قرطاج، شنو تحب تقول لهم؟
0: بدي اتشكر تونس، بدي اتشكر جمهور تونس، بدي اتشكر ديوان اف ام، بدي اتشكر حضرتك.
1: عايشك.
0: وشكرا على اللقاء الحلو، وان شاء الله يا رب بيدو قوت منلتقى على مسرح قرطاج ومنغني للفرح ومنحول الالم لامل
1: يا رب يا رب. شكرا جزيلا على حضورك معنا في ديوان افهم. خليكم معنا في المتابعه، نرجو لكم احنا بعد اخبار الستة مع فنانه تونسيه عندها اللون الخاص، عندها حضورها الخاص، وجينا المره هذه بانجاجمون لانه الفنان زاد التزام وقضايا انسانيه وقضايا بيئيه. باش تكون فرحانه برشا وانه تكون معنا الفنانه مني العمارة.
2: فن تايم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio Anapha. ديوان اف ام في تونس الكبرى على 93.5. ديوان اف ام فلاش نيوز. موجز السادسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تعلن ارتفاع حجم الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8% خلال السداسي الأول من السنة الجارية لتبلغ 1057 مليون دينار مقارنة ب 955.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. والوكالة توضح أن الصادرات الصناعية سجلت نموا بنسبة 7.6% لتبلغ 31,718 مليار دينار، مشيرة إلى أن المشاريع المصرح بها ستمكن من أحداث 22,582 موطن شغل، مسجلة تطورا بنسبة 45.1% مقارنة بالسداسي الأول من العام الماضي. وزارة الشؤون الدينية تعلن في بلاغ فتح باب الترشح أمام الوعاظ والأئمة الخطباء والإداريين للانضمام إلى بعثة الحج لموسم 27 و2000 انطلاقا من اليوم الجمعة وإلى غاية 12 من أوت القادم، داعية الراغبين في الترشح إلى سحب الاستمارة من موقعها الرسمي وإيداعها بالإدارات الجهوية أو المركزية حسب مرجع النظر. والوزارة تشترط ألا يتجاوز سن المترشح 62 عاما بحلول 26 من أبريل 27 و2000، وأن يكون في حالة مباشرة فعلية ولائقا بدنيا مع خلو ملفه من أي عقوبات إدارية من الدرجة الثانية. كما تشترط على الأئمة الخطباء تمتع بأقدمية لا تقل عن سنتين في خطتهم وإجادة الخطابة والدعاء. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن تسخير آليات ثقيلة وفرق عمل لجهر وتهيئة مجرى وادي مليان بمنطقة رادس على امتداد حوالي 7 كيلومترات، توقيا من مخاطر الفيضانات واستعدادا لموسم الأمطار. والوزارة توضح في بلاغ أن تدخلات شملت توفير آلة كاسحة وثلاث آلات حفر ومعدات يدوية لقص الأشجار لتنظيف المجرى انطلاقا من الجهة السفلى المحاذية للبحر في اتجاه طريق السيارة، مبينة أن نسق الأشغال تصاعد منذ انطلاقها بتاريخ 22 من جويليا الجاري ليحقق تقدما ملموسا في المواقع ذات الأولوية، وتحديدا على مستوى القنطرة المحاذية لتمثال فرحة حشاد والقنطرة المؤدية إلى ملعب رادس والجهة المحاذية للسككات الحديدية. مدير المعادلات والتعليم العالي الخاص بالبرنامج العام للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير معالي يكشف أن عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها يبلغ حاليا 90 مؤسسة جامعية، مشيرا إلى انتشار إعلانات ترويجية قد تتضمن مغالطات أو تشمل مسالك دراسية غير معترف بها رسميا. والمصدر ذاته يدعو جميع الطلبة والأولياء إلى ضرورة التثبت والتدقيق قبل التسجيل في أي مؤسسة خاصة، مشددا على أهمية الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة للاطلاع على القائمة الحصرية للمؤسسات والبرامج المرخص لها والمعترف بشهاداتها.
1: حاليا عندنا 90 مؤسسة جامعية، بطبيعة الحال نحكوا على المؤسسات الخاصة، ونلاحظ احنا راهو في جميع في عدة مستويات هي إشهار لمؤسسات، ولا ينجم يكون يطال معنا الإشهار معناها مسالك غير معترف بها، أو مثلا نعطي مثال أن الإشهار لوجود معناها شهادات مزدوجة مع جامعات أجنبية، ولا هذوما كل حاجات معناها مدعو معناها كل طالب على أساس يثبت فيها. بالنسبة للمؤسسات هي مدرجة معناها في الموقع قوام نتاع الوزارة، هذا الموقع معنا اللي فيه المؤسسات المرخص لها في الحال هو الطالب يدخل الخانة نتاع المؤسسة معناها التعليم العالي الخاص.
0: وفي الشأن الدولي، الولايات المتحدة تتهم اليوم إسبانيا ببذل جهود متعمدة لتسهيل الهجرة غير القانونية إلى أوروبا، وذلك إثر تدفق 60,000 مهاجر إلى جيب السبتة الإسبانية الواقع على الساحل الشمالي للمغرب. وفي وقت سابق من اليوم نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بتدفق 10,000 من المهاجرين القادمين من المغرب إلى جيب السبتة الإسباني، معتبرة أن الصور الواردة من هناك غير مقبولة. ومن جهتها فنلندا تعلن اليوم تأييدها طلب إيطاليا لاستبعاد إسبانيا من منطقة شنغن بدعوى عدم الإيفاء بالتزاماتها بحماية حدودها الخارجية، داعية كل الدول الأوروبية لاتباع اقتراح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فدنبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرجي في فلاسبور.
2: 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور، مصدر من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. فالي ديوان فهم اليوم وجود أي أخطاء في عملية سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مؤكد صحة الإجراءات اللي تم اعتمادها. بالنسبة للتوضيح جاء فيه أنه ما تداول من معلومات تفيد بإمكانية إعادة سحب القرعة أثر حديث عن وجود أخطاء في الرزنامة طرحت فرضية إعادة القرعة بقوة، في انتظار اجتماع قد يعقد عن بعد لأعضاء المكتب الجامعي ومكتب الرابطة الوطنية للحسم النهائي في الملف. من المنتظر إصدار بلاغ رسمي حول هذا الموضوع في الساعات القليلة القادمة. فنادي سفيقسير وفانتي ريان فيجو كيزيتو وصل اليوم لتونس، منتظر يخضع للفحص الطبي واستكمال الإجراءات الإدارية من أجل إمضاء العقد مع الساساس. نذكر أنه فيجو قريب يقفل 21 عام، متوسط ميدان دفاعي، يلعب مع المنتخب الأولمبي الأوغندي. من جهة أخرى نادي سفيقسي في مفاوضات متقدمة مع متوسط ميدان تونسي دولي، والخبر يبقى للمتابعة. في المباريات الودية، نادي الإفريقي يواجه حاليا النجم الخميري، ترجي الرياضي يواجه حاليا فريق اتحاد كرتاج. حكينا على ترجي اللي اتفق مع الحزم السعودي على انتقال وإعارة المالي أبو بكر دياكيتي بقيمة 300,000 دولار. من جهة أخرى ترجي الرياضي فسخ العقد بالتراضي مع المدافع المحوري عبد العزيز الكناني اللاعب الشاب اللي رسميا يغادر فريق الإسبيرانس. إدارة الأولمبي البيجي تمكنت من التعاقد بصفة رسمية مع متوسط الميدان الدفاعي السابق للملعب الليبي محمد أمين بن عمار لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. اللاعب قمص سابقا أزياء مستقبل سليمان في الموسم الماضي، بالإضافة إلى فريق النجم المتلوي اتحاد تطاوين وفريق الأخضر الليبي. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم التعاقد مع مدرب كرة اليد الصربي الإسباني غوران تزوكيتش لمدة 2 مواسم إلى موفى جوان 2028 خلفا للمصري باسم السوبكي. بالنسبة للمدرب الجديد للترجي الرياضي سبق له التدريب في الدوري الإسباني، نادي التحيل القطري ومنتخب قطر والمنتخب السعودي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافا.net. كان معكم قدور، خليكم مع فيف في فان تايم في الأمان، وتحية تونس.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: فرضت روحها بالحق برشا تعب، برشا ذكي، برشا خدمة، برشا سكر وذنيك وواصل بك الضحكة المزيانة متاحة، خلقت روحها مساحة فنية متاحة هي وستيل متاحة هي. صاروا بعض المحاولات هكا باش يقربولها، ولكن سيبوا أنه باش تعمل لستيل هذية اللي خلقته هي في أدق التفاصيل متاحة. تنجم تحبها تنجم ما تحبهاش، ولكن حاجة واحدة ما تنجمش تنكرها اللي هي نجحت. نحكي على الفنانة منال عمارة ضيفتي هذا المساء. أهلا وسهلا.
3: عسلامة عافيه شنو حوي لك. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا على ديوان الفام. حنا برشا لنا بحديك
2: حطينا طلعنا عنا برشا ما بنش حوار معني ما تعرفش استوديو هذايا
3: إيه معني برشا برشا برشا والله
2: تريبيان. دونك مرحبا بيك بحدينا اليوم جيتنا مش فقط بجديد ولكن جديد مختلف في المره هذه. نحكيوا على رسائل انسانيه، نحكيوا على رسائل توعويه، نحكيوا على بيئه، نحكيوا على غذية تحمل اسم يويو، شخصيه جديده تجمع بين الفن والتوعيه البيئيه في تجربه الحقيقه ما تعودناش بها من الفنانين في تونس. كيفاش جات الفكره هذيا؟ عطيني حطني في الاطار. دونك من وقتاش بالحق معناها منال مغرومه بالبيئه وبالقضايا البيئيه؟
3: مغرومه بالبيئه عندي برشا، بالقضايا البيئيه عندي برشا. اما نقولوا نحن الباساج للاكسيون كان بالحق في سيركونستانس ياسر محلاها نحكي لكم عليها. انا من قبل حتى كي نبدا في الانستغرام تاعي، في فيسبوك، في تيك توك، نعدي ميساجات ما تمسخوش الدنيا، ما تمسخوش البحر، اكسيتيرا اكسيتيرا، معناتها الحاجات هذوما. المره هذيا يويو جي في إطار برنامج اللي هو من عند بي بي سي ميديا أكشن اللي هي الكوتي الخيري متاع بي بي سي نيوز اللي نحن نعرفوها
2: هي في لندن.
3: اللي هما شنو هو خدمتهم بي بي سي ميديا أكشن؟ اللي هما يعديوا الميساج اللي هما للحفاظ على البيئة، ويعديوا الميساج أترافير صانعين المحتوى وأترافير الفنانين.
2: وي.
3: اللقاء معايا معاهم كان في إطار بروجرام اسمه وايزر، اللي هو يعمل تحسيس كامل للناس في تونس وفي الجزائر. هذاك علاش كلمات يو يو جاو بالعربية، خاطر ما نجمش نحايل نعمل بالدارجة كهو. دونك حبيت نعمل لغة بيضة اللي هي نجم يفهموها الجزائرية ونجم يفهموها زادة
2: والعالم العربي
3: الكل. والعالم العربي زادة الكل. البرنامج هذا اللي كان فيه برشا صانعي محتوى اخرين، فما زادة بلو بوانتين في تونس اللي هما سون تري اكتيف زادة. عملت اون فورماسيون بالنسبة للناس اللي ما يعرفوش، قالوا منال عملت كيف هبطت غنية للصغار؟ لا، راني عملت فورماسيون مع سبيسياليست في البيئة والتغير المناخي اللي هو حمدي حشاد، اللي هو مشكور على الاخر على
2: الاخر. ايوه برشا برشا صديقنا حمدي حشاد.
3: كل كلمة تعملت في يويو، كل تصويرة تعملت في الإيماج فيديو كليب، كانت من وراء فورماسيون كاملة اللي أنا تعلمت فيها المساج اللي أنا نحب نعديه، اللي هو 95% من أسباب الحرائق هي بشرية. معناتها الإنسان راهو إلي ريسبونسابل بنسبة 95% باش يندل
2: لا نيجليجونس نتاع العبيد معني. خاطر كي نقولوا 95% ما عندنا روك نظريه مؤامره ياسر متطوره، معناها الناس تمشي في بالها وانه بالعاني قاعدين نعملوا في الحرائق، معناها واحد يدور ويحرق في الدنيا معناها. دونك لازم نوضحوا له بانه سي لا نيجليجونس، قله الوعي، عدم الفهم، وانه فهم برشا حاجات لموبيلات، فما حاجات اللي تشعل بالنار واحنا ما نعرفوهاش، معناها هما ما يعرفوهاش.
3: مثلا انعكاس الشمس على حاجه بالنار
2: بالضبط،
3: والا حاجه بلاستيك اذا كان بالحق ياسر سخانه. دونك تتفرج انت على يويو تفهم اللي انا حكيت على ثلاثه اسباب اللي هم مهمين على الاخر. العبد الكبير يفهمهم، اما زاد الصغير يفهمهم اترافير التصوير الإيماج اللي هو يا اما حريقه يا اما فو دو كان معناتها انت شعلت حاجه في الغابه وما طفيتهاش بالكدي والا طيشت سيجارو ومن بعد الهب والا فما انعكاس الشمس على حاجه بالنار. فما برشا عبيد يمشيو يعملوا دي كامبينغ يمشيو يعملوا دي بيكنيك وكي يخرجوا من غاديكا ليز يخليوها ماهيش نظيفه مي اون بلوس دو سا يزيدوا يخليو 95% شانس باش انه تندلع الحرائق. ومن بعد فما العوامل الاخرين اللي هما الريح والعوامل المناخيه معناتها اللي هما يكملوا دونك نحب نفتح قوس صغير شكرا كبير كبير برشا برشا برشا لدينا الشافي الخديجة معالش الكل اللي هما من بي بي سي ميديا اكشن اللي هما بالحق مكنوني باش انه اول حاجة ناخذ التمويل الكافي خاطر كيما ريتو كليب اي اي انت قلت لي الغنية معناتها
4: طويلة
3: اربعة دقائق اي اي راه ماهمش سهلين تعملوا اليوم بالليفل تاع يونيفرسال والليفل تاع ديزني معناتها كي تتفرج عليهم بالحق تقول اللي احنا عنا قدرات كيما هكايا تحية كبيرة لأسترو اللي هو سليم الرزقي اللي هو شفناه في فيديو كليبات الاخرين تاع برشا رابريت تاع برشا فنانين توينسا. انا واحده من الناس عمل لي صور لي البوم كامل من بعد نسمعوا منه اغنيات. اما زاد هو اللي قام بالفيديو كليب هذيا بالحق
4: وهو ياخذ برشا وقت راه يعني برشا وقت وفوق جينيري بالذكاء الاصطناعي كيلكو سكوند تاخذ لك برشا وقت معناها
3: ياخذ برشا وقت
4: كل اربع دقائق
3: وحاجه اخرى راهو يويو حكايه صحيحه معناتها ايل الاطلس راهو بالحق موجود في تونس توا في المحمية متاع الفيجة وحكيته مع تصحيحة اللي هو تعرض برشا مع تقلبات في كاسبيس على خاطر صاروا برشا حرائق في في الغابات معناتها لقينا مره البوبولاسيون تاعو نقصت برشا مره معناتها سي اون اسبيس اللي هي بالحق تعبت برشا في تونس وفي الجزائر الزوز
4: ان توكا بيان فينو باي مبادره في علاقه بالتوعيه البيئيه من الناس الكل خاطرنا ياسر ناقصين وعي بيئي في تونس على جميع المستويات ومالوغوزمون احنا على مستوى الاعلام انا شخصيا عندي سنوات ربي وانا نحكي على التغيير المناخي وعلى الاحتباس الحراري وعلى البيئه وقت اللي كنا نستضيفه في المختصين والخبراء كان حتى اشكاليات في اذاعه اخرى كنت تخدم فيها حتى مع المديرين لا هذه مواضيع ما تبيعش هذه مواضيع اللي ما يسمعوهاش الناس وما يحبوهاش الناس توا 2026 ده اللي الناس كل فهمت وأن وقت اللي كنا نقوله اللي راو التحديات هي مناخية وبيئية بامتياز هاكم شفتوا بعينيكم توا شنو اللي صاير في العالم أجمع مش كان في تونس.
3: فما حاجة أخرى زيدة هنايا نحب ما نكونش أنا وحدي معناتها يا ريت إذا كان العبيد المعروفين الكل ما نش نقتصروا كان على الفنانين كهو صانعي المحتوى لي انستغرامور لي انستغرامور الفنانين الكل
4: يفيقوا شوية يعطيوا مساج
3: بنيت مكياج وروبا
4: عديلنا
3: وبحر ولونج نعديو هكا معناتها أكسيون كيما هكايا بالحق راهو مش كيما أنت تتلقى مالوروزمون وأوروزمون زوز خاطر نحن نستعملوها في الكوتي بوزيتيف مش كيما تلقى رسالة من عند عبد معروف وعبد أنت تتابعه وعبد تحبه. دايوغنا اليوم نشوف لي مامان في كونت بيبي نادينو وحتى في كونت من العمارة على انستغرام كيفاش يقولوا لي والله منولي عطيك صح خمنت فيها الحكاية ذي أنا صغير اليوم نجم نفسر له علاش الدنيا شاعلة علاش فما حرائق وكيفاش هو وقت اللي يولي كبير ينجم بالحق معناتها يتفادى الحكاية هذوما خاصة أنا اليوم وقت اللي وليت ماما
4: وليت تحس بالمسؤولية أكثر
3: وليت عرفت اللي أنا نجم نتعلم حاجة من عند صغيري معناتها أنا بنتي نتعلم منها برشا حاجات أنا قاعدة نتعلم في الدنيا من جديد من عندها هي بكل بساطة متاحة
4: معناتها بالأسئلة متاحة ربما
3: يعني بالأسئلة متاحة زيدة كيف كيف معناتها غدوة أنت صغيرك نجم يقول لك ليه بابا ما طياش السيجار وراهو ينجم يشعل الغابة كيما شعلت الغابة عند يويو فهمت كيفاش دونك وإن شاء الله يا ربي يويو ما يقفش كان غاديكا وإن شاء الله البرنامج الكل مع أسترو سليم رزق ما يقفش كان غاديكا عشان نعملوا زيدة سيري كاملة
4: فوالا باش نسألك أنا دايوغ دونك بعد يويو فما شون فما آخر فما مواضيع اخرى باش تمشي لهم باش تكمل اون سيري ولا كيفاش بدا
3: فما دوز اوبسيون لوبسيون الاولانيه هو انه يجي حد يتبنى المشروع هذا نتاع يويو وتصير كريمون معناتها سيري علاش كان ما تاخذهاش الوطنيه مثلا خاطر نحن اليوم في المحتوى نتاعنا في اليوتيوب كتوينسا رانا ضعاف برشا للصغار انا اليوم نحط لبنتي غنيات فرنسيس وانجليز وطاليان باش تنجم تتفرج عليهم خاطر المحتوى نتاعنا راهو بالحق تعب تعب برشا وضعيف ضعيف برشا اشخاص كانت تولي سيري كوميك يتفرجوا عليها معناتها صغار يتفرجوا عليها ديساني ميك يروحوا من المكتب علاش لازم البروغرام تاعي انا ذي باش نعمله هكا والا هكا ما تفهمش كون مول والا ما فهميش باش كمان نعمل غنيات اخرين كل مره على بيرسوناج معناتها ماذا بيا ناخذوا لحفيه البحر ونحكي على حكايه الحريقه ونفصل للصغار علاش عندنا برشا حريقه ولات ماذا بيا ناخذ المشاكل اللي قاعدين يصيروا زاد في الصحراء
4: البروجي تاعي راهي بالضبط بالضبط يعني جيتني هوني مخدت لي بروجي نتاعي معناها من العمل
3: اجا نعملوه مع بعض يعني نغني لك
4: انا قدر هذا منين خاطر هوني دخلت اللاكس نتاعي راك في الغابه يويو كذا قلت يا بيسيج خليه خليه نحبوا احنا الناس الكل جاتني للبحر ولسوا العباد بيسيج
3: نمشي لك البوسيدونيا وانت تجيني للغابه ونعمل وتليق حكار
4: كانك بالحق معناها سيريوزمون تحب تكمل في الثنيه هذه راهو نجم نعمل برشا حاجات مع بعضنا معناها
3: نكمل على
4: جاينا عندي نورشي البلوك وشي حاضر بدينا
3: فيه نكمل الانترفيو ونقعد
4: نطم سفغي خاطر لازم الناس كل مع بعضنا نفدلك مي راهو البيئة تستحق الناس كل باش تتحرك اليوم
3: الناس الكل وكل واحد بتاريقته
4: معناتها
3: انا بالغنية متاعي انت يورا الميكرو انت في الانستغرام متاعك غيرنا في التيك توك غيرنا في الفيسبوك راهو اليوم
4: احنا اليوم لانسينا بلاتفورم ديجيتال اللي هي خاصة بالبيئة البحرية اسمها اوريانيكا دايوغ ينجموا يدخلوا يلقاوها يدخل على الانستغرام تاعي يلقاوها في البيو محطوطة من فوق موقع ويب خاص بالبيئة البحرية في ديزانفورماسيون في بوسي في كل شيء وذيك هو ان شاء الله باش يكون فيه كل المحتوى الخاص بالتوعية البيئية
3: وعلاش لا عفيفرة ونجموا نشجعوا برشا حتى العباد اللي ماهمش معروفين فما برشا عباد راهو اليوم قاعدين معناتها انا نقول اونتر كيومي جنون نتاع اي اي وفما برشا عباد جنون نتاع تصوير ونتاع افكار ماهمش معروفين نجموا نحن نخليو لهم الفرصة باش هما يصنعوا حاجات ويبعثوا وانا واحدة من الناس معناتها اذا كان لو كونتوني صحيح اول حاجة على خاطر ما نجموش نحطوا اي حاجة لازم
4: يكون خاطر هذه راهو معلومات علمية معناها لازم التدقيق العلمي
3: نجموا هما يعاونونا باش نعملوا ان كونتوني خاطر نحنا مانيش معناتها ياسر قويين باش نجموا نطوش لي بوين الكل اذا كان حد مع حد مع حد نجموا نعملوا برشا حاجات مع بعضنا
4: وي دونك نستنيو لا سويت ان شاء الله يلقاو تفاعل معاك ونلقاو لا سويت نتاع يويو في قادم الايام
3: ان شاء الله
4: نسمعوا تحفلها منولا نسمعوا منولا تحفلها ونرجو نحكيوا مع منيرة عمارة ضيفتنا حتى لسبعة بتاع العشيه

0: حفالي منال عمارة. منال عمارة والله العظيم انت انسانة مناضلة والله بالحق.
1: هيت مناضلة
0: بالرسمي والله. معناها شفت منال كي تحضر عرس شو حياتنا شنو في الاخر ما مش عم سهرية بتاع عرس سهرية بتاع باك سهرية بتاع طهور ياسر مهمين رام الحاجات هذوما في حياة كل عائلة وكل انسان. انا منال كي شوف فيديوهات نتاع العروسات نتاعك اللي تهبطهم قديكش انسانة تخدم بضمير
1: الحكاكة أي.
0: تخدم معناها بالحق مش في وجهك هذي حتى وقت الضو وقت قصان الضو معناها الدنيا ظليم ومنيل تغني ما غير ميكرو مسكينة وتحاول باش تعمل جو بالحق معناها تجربة ما كانتش سهلة ذيك.
1: شوف أنا كي ندخل العرس بالحق عندي إحساس وحمد لله يا ربي أنا زي عن نحمد ربي كل يوم حمد لله يا ربي خدينا في حاجة أنا نحبها أنا كي ندخل العرس تكونش عليه عرس أختي ما فهميش ما نخممش مثلا نقول اي اللي تاو مزمنيش نعرق ولا اي اللي تاو مزمنيش نشتح نتاع بروحي ولا اي تاو مزمنيش نبح حصوتي انا تاو ما عنديش ميكرو ليش يهمني فيهم انا قص عليهم الضوء ما نجمش انا داخله الانسان هذيك فرحه عمره يسميوها فرحه العمر
0: بيان سور
1: فرحه عمره جيبك انت
0: معناها راهو يحبك على الاخر ديجا
1: مسؤوليه كبيره ما تنجمش تعديله عرس ماهوش حافل ما تنجمش باللي كونديسيون كنت نحكي لك مبكري في الكواليس اللي انا ساعات نغني 38.5 39 وقت قصان الضوء على خاطر الساله اذا مقصوص فيها الضوء اما الناس راهم لموا فلوس لموا عباد لموا صحه لموا كوراج باش ينجموا يعملوا هيك الليله هذيك نجي انا ندخل نقولهم لي انا من العماره ما غنيش الضوء مقصوص مستحيل وباللي باش يصير نزيد في الوقت ونغني من غير ميكرو ونقيم العباد بالحق غنيت على دربوكا وباللي تورش غنيت على دربوكا وباللي تورش على خاطر الناس هذيك فرحتهم الليلة ذيك انا لازمني نعطي لو ماكسيموم انا وقت اللي نخرج في اي بلاصه يقولوا لي منولا انت تحب الفلوس قلهم انا عرقانه عليهم الفلوس عرقانه باتم معنى الكلمه معناتها عرقانه نظريا وتطبيقيا معناتها بالحق راني ساعات ما تتصوروا انتم 39 درجه معناتها جو فخول لو ماليس تلقاني بك المروحه نتاعي وتلقاني ما نفهم حتى شيء منولا تحفلها هي الاغنيه تاعو اللي سمعناها كي ندخل عرس نزلزلها هذيك لازمها تطبق على العروسات الكل
0: خاطر كل واحد مكلم منيل في معناها في مخه باش يصير هكاك دونك انت تحب تعيشوا الجو هذاك
1: انا نحب نعيشوا الجو هذاك انا يلزمني ملي ندخل للي نخرج لعبت تشتح لعبت فرحانه ساعاتي راه نبدا في طنبك الغنيه وقص على حد يكون نعم معك تصويره ولا مره كبيره ما نجمش ما نقولش لا والابتسامه تعلم حياه نغني وانا تعلمت هذا ذي شو اصلا نضحك وانا نتكلم معاك ليش لك شويه ريت هذا ذي
0: تغني وتتصور وتضحك
1: والله اللي تعلمتها من العروسات ذاك يا مالا سردو وانا نضحك خليني قاعده نصور في نفس الوقت هذيك باش نبدا انا مزيانه في التصويره وما نقصش على الجو اللي في الصاله
0: في بالك انا كنت نتبع اللايفات بتاعك باش نضحك راهو منال ياسر درام راهو جاتك بريود معناها تسيب عليك ذمار في اللايفات مش عادي راهو
1: والله حكيت هذوما يصيروا لي صاروا لي حكايات سناء راهو مش نورمال راهي سخانه ما عملتش كان ما عملتش كان قصان الضو راهو فما النميه الهيج مثلا النميه الهيج فما مره انا داخله العرس بروبتي بكلها بالترين نتاعها هزيت معايا عش نميه دخلت للعرس نحس بشي دكفيه نحس بشي دكفيه والله العظيم انا نغني نعمل هكا نعمل هكا نعمل هكا بعد عيطت الاسيستون تاعي قلت له جيب لي اي حاجه
0: فليتوكس
1: لا ما فماش فليتوكس عنده دابوزه ديودورو فشفاشه في الكهرباء جابها لي وقتها فكتي عفيف اللي فليتوكس الديودورو
0: يبغى يقتل
1: ما يقتلش النماء يزيد ويشيخ ويزيد ولي ويزربوا
0: عملوا جو
1: لا اسمع يصيروا برشا حكيت اما شنو ديما انا نحاول نشوف لو كوتي بوزيتيف نقول امسيش انا نشتح وكرستني نميله تجي تعطيني اكثر انرجي باش نشتح اكثر
0: تكمل تشتح باهي خلينا نجيب المنيل شويه هكا الام زايده بما انه انا ما تقابلناش وعملناش حوار ما قبل ما تحضر انت وتجيب وتولد وكل شيء دونك منيل شنو اللي تبدل فيك قبيله شويه ديجا لونجاجمون معني هذاك فهمني ولكن في حياتك اليوميه في تشوا في حضورك على لي ريزو سوسيو الجانب نتاع الأم المرأة الناضجة عمليا كيفاش
1: ساعة أنا أول حاجة نحب أنا في عينين نادين نقعد اون ستار شو معناتها اون ستار مش ستار معناتها كيما من العمارة تاو ستار متاعها هي معناتها أنا نعمل لها كل شيء أنا في الدار نعمل لها الجو ونشتحلها ونلبس لها روبة بالعدس ونعمل لها أنا نولي كلون ونتكربس في القاعة ونطيب لها الحاجات اللي تحبهم هي. وساعتها كجمعة ذيها بس الرسيت نتاع كاكي نعمل في الكاكي، ما بعد خدي مغرومة ياسر بالكاكي ولا نخاف عليها من كاكي نتاع الشارع.
0: دونك نعمل كاكي في الدار،
1: نعمل كاكي في الدار. بعد نحاول فريمون باش انا في الدار نكون لها كل شيء. اذا في الدار توا في الدنيا، في الدنيا انا حاجات يتبدلوا لي انا مثلا
0: اكثر حاجه تغيرت في شخصيتك انت.
1: نحب بلوتار نخلي معناتها بصمه ياسر محليها لبنتي. معناتها اليوم انا نخمم نادين نهار اخر تقول انا امي عملت هكا وهكا، انا من العماره امي عملت هكا، انا من العماره. فهمت كيفاش هذيك الحاجه لياسر. وحاجه اخرى وليت ياسر نكمبس بوزيتيفمون، معناتها وليت واقعية أكثر في برشا حاجات. معناتها فما حاجات قبل يمكن كنت نقولهم ما يمثلش تخطف ولا ما تخطفش مش مشكلة، توا لا
0: توا تحسب كل
1: ورايا
0: حاجة.
1: ورايا بنية اللي هي مربوطة باسمي اللي أنا راك لاحظت اللي أنا ما نوريهاش في الريزو سوسيو ألخكو الناس يعرفوني أنا فمش حاجة ما نوريهاش في الريزو سوسيو. ما أنا بنتي اخترت باش نعطيها الاختيار هي وقت اللي تكبر تحب تظهر ولا ما تحبش تظهر. بالحق برشا حاجات معناتها النضج اللي تحكي عليه انت والرزانة
0: في خدمتك ديجا في اختياراتك. معناها نجم نقولوا انه الام اليوم خليتك ربما تعيد النظر في نوعية الاعمال اللي تختارها، المشاركات نتاعك.
1: مش كان معناتها البوز وليت نحسبه. مثلا مهرجانات عم ناولوا سنه، جاوني برشا مهرجانات ما نجمتش نقبل حتى مهرجان. علاش؟ خاطر نقول انا بنتي مازالت صغرونه عمرها عامين ونص، ما نجمش انا للديبلاسمون لبعاد، ما نجمش ننسى معايا، اما زاد ما نجمش انا نغيب على الدار برشا معناتها. دونك وليت حتى في دي شوا وليت نحسبها.
0: كيفاش موافقه في الوقت ما بين خاطر زيدا فما التزامات، زيدا فما التزامات ماديه، وفما ما بين الدار ما بين نادين ما بين الحفلات. كيفاش موافقه؟
1: كيما قاعدين يتبعوا فيه في الريزو سوسيو، ساعات نمشي مثلا باش نعدي ايامات في اوتيل يلقاوني في الليل روحت ما 3 نتاع الصباح و8 نتاع الصباح يلقاوني في البحر قاعده نعوم انا ونادين. على خاطر بالنسبه لي انا ماهيش مش لازم هي تتحمل طريقة العيش ونمط العيش وخدمتي. أنا لازمني أنا نراعي اللي هي طفلة واللي هي لازمها تتفرهد واللي هي عندها صيف. الصيف بالنسبة لي أنا خدمة مش تفرهيدة، ما هي بالنسبة لي هي تفرهيدة على خطرها قاعدة في الدار ولازم تمشي تعوم. لازمك أنا بالحق ننسق وقتي. أنا حتى كنروح الأربعة الخامسة نتاع الصباح ثمانية تلقاني فايقة نعم في بتديش أنا ونادين، والعشرة تلقانا في البحر نص نهار نمشي ونقيلو، الأربعة نعاودو نرجع للبحر.
0: يعني تبع الريتم نتاعها،
1: تبع الريتم نتاعها هي. كي نبدا من هي توا صغيرة دونك ترقد بكري، هاكا العشية كان باش نخرجها البارك ولا كان باش نمشيو نطلو على مامي بابي ولا كيكا نخرجو معناتها. سينو راه أمي بابا معاونيني برشا برشا برشا، خاطر كيبدا عندي لي ديبلاسمون يقعدوا هما معاها. دونك ديبلاسمون صغير معناتها نتاع باش نمشي مثلا للصفاقس ونرجع، باش نمشي لجيبس ونرجع. دونك هاكا يعاونوني هما. اما ما نحسب ريت النوم ما عادش نحسبه، التعب ما عادش نحسبه. هو اصلا انت كي تشوف ضحكه صغيرك بصحه جيده ومحليه والحب هذاك الكل تولي ما عادش تحسب هذاك الكل. معناتها انا راني تعبه تعبه خاصه بالبيريود اللي تعديت تعبت تعبت على الاخر. اما وحدي ما يقول الحمد لله على النعمة، الحمد لله على الصغير ذيك اللي هو يرجع فيك كل شيء،
0: ينسيك في التعب الكل. دونك الألبوم متاعك فيه ثمانية أغاني، هابتو كان أربعة
1: هابتو كان أربعة على خاطر من بعد جاو برشا حاجات في البلاد صار واللي هو ما هوش وقت تهبيط ألبوم بالكل. دونك هبطنا يويو على فكرة. يويو راهو حاضر عنده ثلاثة شهور أما ما هبطناهوش على خاطر حبينا نستناو الوقت الباهي اللي هو باش ياخذ فيه صدي على خاطر اذا كان هبطناه في الوقت الاخر ما يغزو له حتى حد. دونك فرحنا الليله هو اسم الالبوم، فيه ثمانيه اغاني هبط منهم انا اربعه، والاربعه الاخرين ان شاء الله بارتي من الجمعه الجايه يهبطوا.
0: داكوغ، دونك باش يكملوا في الصيف؟
1: باش يكملوا الكل في الصيف ان شاء الله. مصورين هما راهو الكل، معناتها مسجلين ومصورين كيف صورهم لي زاد استرو. سليم عبد الله في كلمات والحان تاع برشا اغاني، عدلين شقرون، صابر الزواغي،
0: تقريبا ديما نفس الاسماء. منال
1: انا شوف سليم عبد الله نحبه برشا.
0: اي تو قالت لي سليم عبد الله، باقي سليم عبد الله.
1: اي سليم عبد الله نحبه برشا ونتفاهم معه برشا وياسر يفهمني. معناتها انا كي نجي
0: يعمل لك حاجات على قياسك، اعمالك على قياسك.
1: انا نختار معناتها انا نجي نقول له مثلا سليم عمل لي غنيه على الحمام، نحب فيه يا البنات ونحب فيه ما تنعطيه لي موكلي يعطيني هو غنية كما انا نحب. عمل لي غنية فيها خمسة وخميس, انا في العروسات برشا نغني ايش بينا خمسة وخميس علينا, دوك كلمة خمسة وخميس نقول محليها. عمل لي غنية فيها خمسة وخميس.
0: سليم عبدالله معناها سي الذكاء الاصطناعي نتاع من العبارة
1: الذكاء الاصطناعي مش اصطناعي
0: الانساني
1: الانساني فوالا. واسترو كيما عملت معاه قبل كليبات مشاو بالكدا كيما خدمنا زدايو ومحلي في الالبوم هذا اخترت باش نتعامل معاه في الكليبات الثمانية.
0: بيعطيني فكرة عليهم الاغاني اللي بشابتو.
1: فما زوز اغنيات لي بيا نتاع روسيت كيما ستيل ديال عرسي. سراج اللي انا مزيد ما حكيتش عليه بالكل اللي هو فنان ليبي هو اللي قام بالتوزيع نتاعهم. اما سليم عبد الله كتبهم الاغاني حتى لي بيا. فما اغنيه اخرى باش تكون جزيريه تونسيه. وفما اغنيه اخيره اسمها من بنزرت البنقردين نحفلها في كل مكان اللي هي تونسية. دونك هذوما الاربع اغاني اللي قاعدوا
0: تري بيان. دونك ابارتير من الشهر هذا
1: ابارتير من الموت يهبطوا الاربع
0: اغاني ان شاء الله. يلا نسمعوا خمسة وخميس ونرجعوا نكملوا الحديث مع من العمارة.

0: يلا يلا زي كلمة منيل هذي
1: يلا خمسة
0: هذي جونة وهذي جونة التونسي وإن شاء الله ربي فرح الناس كل وإن شاء الله الفرحة في كل دار يا ربي. مني أي نعملوا أم تي كويز هكا مع بعضنا
1: أي
0: تحب الفزات هذوم
1: حبهم الألعاب
0: هذوم أغنية من أغانيك تقول لها غيرت لي حياتي
1: ليلى عرسي ليلى عرسي ليلى عرسي راهي ما شاء الله متى النشيد الرسمي وليت متاع العروسة ترى ما حتى كان ممشيش أنا نغنيها يبعثوا لي العرايس فيديوهات نتاع نهار تعرسهم مغنيها مغنيينها كان مش هما الحجامات ولي سنتر يبعثوا كي ندخل العرس انا جينيرالمون نكمل بها السهرين ملي ندخل وقتاش لي عرسي وقتاش لي عرسي وقتاش استني شويه اون بلوس دو سا صغار وكبار
0: كنت تصورها باش تنجح هكا
1: الحقيقه اي هذاك علاش انا حطيت فيها جهدي وبرشا فلوس وقتها خاطر وقتها ما عنديش الامكانيات معناتها باش نجم نعمل حاجه وسافرت وقتها وجبتك اللبسه وخدمها لي زياد لي تايم معناتها بالنسبه لي انا
0: مخرج
1: معناتها حاجه بالحق حاجه كبيره وخذيت الانابيب في الديكور وعملت برشا فيغوراسيون وبرشا ديكور ومعناتها بالحق
0: تكلفت
1: انفستيت فيها انفستيت فيها تعب وقت نتفكر اني صورتها 24 ساعه في جرة بعضهم وقت الطقس بارد والحديد هذيك اللبسه اللي لبستها بردت عليا ما تقعد يكون جمعه مريضه من بعد اما بدت لي حياتي
0: وي رغم اللي وقت الاغنيه على المهابطه وعلاش انا وين نقدم فيك قلت منال من نوع الذكيه اللي تخدم ومهما يقولوا هي باقي تضحك ومكمله القدام وتنجح دونك وقتها لي رياكسيون ما كانوش كلهم باهين على اللي لاعبين معناها انا نذكر فما عبيد بالحق معناها يزتي تري ميشوم معناها اغنيه شنو مطلوب منها اغنيه نتاع عرس نتاع حفله شنو مطلوب منها
1: معناها على الكرسي كيما البخوخو زيدا راهو البخوخو زيدا معناتها من الاغاني اللي بدلوا لي حياتي خاطر دخلتني للشهره اما ليلى عرسي هي اللي بالحق ترشقت على الاخر
0: علاش العبيد من الاول ما قبلوهاش عارفوا اللي هي باش تنجح ربما ولا
1: يمكن بساطه الكلمات بساطه الكلمات يقول لك اي وين الفن الوغ كو نحن راهو حتى ما عندنا الاغاني هي ماهيش فكاهيه ما عندنا الاغاني فكاهيه وانسى نتاعنا عندي ولدي حضار واكسترا بساطه الكلمات راهو انت كي باش تغني مش لازم تغني معناتها كلمات
0: مش مطالبه مش اغنيه نتاع فنيات معناها مش مطالب منها هذا مش كل شيء باش يكون زايده انا كنا نحكيه ونعديه ونغنيه وحتى هي تغني منال زاده راهو فنيات ولكن مش كل شيء فنيات زاده راهو محتاجين حويجه خفيفه بيه هكا
1: بساطه الكلمات قلقت برشا عباد وقالوا شنو معناتها ليلى عرسي اللي عايشه باش نتصدر في الكرسي ايفيكتيفمون ضربت على الاخر على خاطرها كل السهل
0: الممتنع
1: حتى الصغار تعرف قلت البارح غنيت في بارك في سوسه في صغيرات برشا صغار راهو ما شاء الله البنات الصغار قديش تو انا نقول كمام ليلى عرسي عندها 10 سنين راهو معناتها انت اليوم كي تلقى بنيه عمرها 6 سنين ست سنين وتحفظك الليلة عرسي من الأول للآخر طلعت معايا بناية صغرونة محلها اسمها إيريج ذي اللي عمرها أكثر شوية من ست سنين كون عمرها 8 سنين حفظتها كلمة راه معناتها ما شاء الله
0: بيه لو كان يخيروك باش تقدم عمل جديد تختار أغنية رومانسية أغنية شعبية وإلا عمل توعوي كيما يويو
1: إذا كان عندي اختيار واحد بركة
0: واحد بركة بصراحة
1: صراحة رومانسية لي مش جاوي بالكل
0: أنا مش كنت تغني رومانسي
1: أي كنت تغني رومانسي أما الكوبي مشيش معي عافية
0: مشيش معاك
1: الحكي كانت عربي ما مشيش معايا ما نعش حدا نمثله برشا معناتها حتى وانا نبكي نضحك
0: ليه مش حتى معناها انت تغني حتى بلغات أجنبية تغني بالفرنسية تغني بالانجليزي محليك معناها
1: ليه هو محليهم إما متاع فاصل ثم نعود فهمت معناتها متاع مرة كي وكهو فهمت توا الحقيقة وكي نرى انا يويو شنو جاني من وراه دعا خير
0: وكن راه هذه اجابه دبلوماسيه
1: لا خلينا نكمل لك مزيد ما جاوبتش وكن راه يويو شنو هو اللي غير لي في الصوره نتاعي اي نختار باش انه نعمل اغنيه توعويه اما تكون شعبيه ريت التليفونس نتاعي كيفاش معناتها نعملها مثلا انا اسمي يو اعيش في الجبال زغرت يا مبروكه فهمت كيفاش
0: اغنيه توعويه شعبيه
1: علاش ليه
0: اوكي جرب اعمل النوت وشوف
1: باهي ديكور
0: نخسروا حتى
1: حضروا المزود ونحضروا الدفيف ونحضروا
0: وصف لي منال الام في كلمه.
1: جينيروز على خاطرني نعطي في كل شيء نعطي من وقتي نعطي من صحتي نعطي من وسع بالي نعطي من كل حتى مكياجي نعطي تواليد معناتها كل شيء دونك جينيروز.
0: اكثر منصة التواصل الاجتماعي الاقرب اللي تحسها الاقرب ليك؟
1: انستغرام اما توا قاعده تبدل شويه الحكايه وتولي تيك توك
0: بالحق
1: اي على خاطر جو مادابت وليت جو مادابت على خاطر
0: حسيت روحك جيت مخر التيك توك كوا تلهيت بيه مخر
1: تلهيت بيه مخر على خاطر هو تيك توك يزمو يسر وقت بالحق زمو يسر كيما انا توا حاله لايف باغ اكزامبل يتفرجوا عليا يزمو برشا وقت اما هو هذاك تيك توك اما توا قاعده نميل اكثر للتيك توك.
0: من العمارة في ثلاثة كلمات؟
1: شهلولة
0: أي.
1: كريمة صعيبة.
0: ولا به تعريف به هذه منال منال كل النجاح إن شاء الله نستنيو الأغاني بقية الأغاني متاع الألبوم الجديد
1: إن شاء الله.
0: دوك فمش مهرجانات
1: ما نجمتش ناخذ
0: فوالا مالوغوزمون مي فما أغاني جديدة باش تهبط بروشينمون حتى يكمل الألبوم. خليك أن ديغني مو للجمهور وحنا باش نكملوا بالليل عرسي.
1: أن ديغني مو نحب نقول لكم ميرسي بوكو للحب اللي قاعدة ناخذ فيه من عندكم بالحق راني كل ما نشوفكم كيفاش تضحكوا في وجهي كيفاش تحبوا تتصوروا معايا كيفاش تحبوني كيفاش راهو بالحق انا قاعده ناخذ في الانرجي الكل من عندكم انتوما ميرسي بوكو اللي انتوما تشجعوا فيا راهو كيما انتوما تحبوني انا زاد نحبكم برشا.
0: ميرسي بوكو منولة نورتنا برشا برشا بوصلنا نادين وانا اشكركم برشا على المتابعه ونعطيكم موعد ان شاء الله في شهر سبتمبر ان شاء الله الشهر هذايا بارتيغ من لندي فان تايم.

0: بوكو بور تو سكو تو نو دون. راني انا واحده من الناس نحبك وجو سوي فان مع تزوز. راني نحبك وجو سوي فان لي دو. وبالحق يعطيك الف صحه على كل كلمه قاعده تقول فيها, ونعرف اللي الناس الكل يحبوك زاد كيما انا نحبك.
1: عايش كوينه زاد نحبك برشا وانت تعرف. فوالا وشكرا لكم انتم اللي تبعتونا ديما ومعانا. تحيه كبيره لمتابعينا ديما على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف والباج فيسبوك, وقعدوا ديما في الاستماع لديوان اف ام. باي باي, نسكول تشاو.
2: Funny time.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
2: من بعدك عمر ما هوينا.
0: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ديوان فهم فلاش نيوز
4: موجز 7 مساء. ديوان فهم مع سلمة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن في بلاغ عن تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي إثر التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الكنام، مبينة أن الأشغال المشتركة تتوصل بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يرتكز أساسا على ضمان استمرارية الخدمة وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم إلى أدويتهم. ولاية منوبة تعلن عن القائمة الأولية للمنتفعين برخص في قطاع النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات التاكسي الجماعي، وعددهم 30 منتفعا مع فتح باب قبول الاعتراضات في الغرض من 3 إلى 15 من أوت المقبل وفق بلاغ أصدرته الولاية اليوم. وتأتي هذه الحصة عقب آخر حصة تم إسنادها في 2024 والتي تضمنت 72 رخصة تاكسي جماعي دعمت خطوط النقل الجماعي المنتظم والذي يشمل حاليا 410 رخص ناشطة. وفي أخبار العالم، صحيفة إيطاليا تفيد بأن السلطات في روما قررت تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا على خلفية أزمة التدفق القياسي للمهاجرين غير النظاميين التي تشهدها مدينة سبتة. وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية الإيطالية أصدرت اليوم تعليمات بإغلاق الحدود البحرية والجوية مع إسبانيا في إطار إجراءات استثنائية اتخذتها السلطات لمواجهة تداعيات أزمة الهجرة. الإمارات العربية المتحدة تدين الهجوم الإيراني الذي استهدف الكويت بطائرات مسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صريخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. نختم الموجز بطقس الليل الذي يكون عامة صافيا إلى قليل السحب، الريح تهب قوية نسبيا بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية، كما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 25 و30 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع نايت كلوب في أمان الله.
1: تسمعوا ديوان فهم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: اي بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد، دونك من السبعه حتى العشره نتاع الليل. نسلم عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه، ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى. محمد الزعبار سيد المخرج معاكم لليله، وهذا محمد قرقني من نورا الميكرو. اي كوم دابيتود لي ديبي نتاعنا يكونوا توت سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا سامر حسني في بنت الايه.

كريم عبد العزيز بيري مايكل برون نحكيه على 50 سنت نويل اون بلوس زاد ميخاس ماك هذوما الكل باش تلقاوه معنا في رود تريب تو سويت باش خليكم مع الايجلز لوتيل كاليفورنيا هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: Qui dit soirée? Dit Nightclub.
3: L'émission référence de la musique.
4: Et de retour في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل, ومازلت برشا موزيكا. داير نقولكم خليو الموزيكا وخليو ديوانا فيهم, على خاطر توت سويت فما برشا موزيكا غيتمي وبرشا موزيكا حلوة في ديسكو مغرب.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 99.5.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ليلة ديوان اف ام مع سلامة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أن تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي سيتواصل إلى غاية 3 من أوت المقبل على الساعة منتصف النهار، وذلك بالنسبة لكافة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. وزارة الصحة تعلن عن فتح باب التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025، بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار، وذلك في الفترة المبتدى من 3 من أوت المقبل على الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 من أوت 2026 على الساعة 9 مساء. والوزارة تفيد بأن التسجيل يتم حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، داعية جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. وزير التجارة وتنمية الصادرات سامر عبيد يشرف على عملية تصدير أول دفعة من السيارات الكهربائية نحو السوق الألمانية لشركة ناشئة مختصة في تصنيع السيارات الكهربائية والتي تعمل بالطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية المغيرة فوشنة. وتم التطرق إلى أن تونس تعمل على تنويع صادراتها لتشمل صناعات التكنولوجيا ذات القيمة المضافة، وأن التصدير لم يعد يقتصر على المنتجات التقليدية من جهة، وقدرة الصناعات التونسية على المنافسة في الأسواق العالمية ذات المتطلبات العالية من حيث الجودة والسلامة والمعايير الفنية والبيئية الصارمة، فضلا عن الاندماج في سلاسل القيمة العالمية من جهة أخرى. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران، مضيفا أن وضع إيران سيء للغاية بسبب عدم نزاهتها وعدم التزامها بالاتفاقيات، ملوحا بإمكانية توجيه ضربة جديدة إليها. مجلس السلام يكشف عن بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، وقالت حركة حماس أنها تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمن الله.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور، مصدر من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. في تصريح الديوان فهم اليوم، وجود أخطاء في عملية سحب قرعة روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأكد أنه الإجراءات كانت صحيحة لتم اعتمادها. بالنسبة لهذا التوضيح جاء بعد تداول معلومات تفيد بإمكانية إعادة سحب القرعة وحديث عن وجود أخطاء في الروزنامة، كما طرحت فرضية إعادة القرعة بقوة في انتظار اجتماع قد يعقد عن بعد لأعضاء المكتب الجامعي والجامعة التونسية لكرة القدم. في النادي الرياضي صفاقس الأوغندي ريان فيغو كيزيتو وصل اليوم لتونس، منتظر يخضع للفحص الطبي واستكمال الإجراءات الإدارية من أجل التعاقد مع الساساس. نذكر أنه فيغو 21 عام متوسط ميدان دفاعي، يلعب مع المنتخب الأولمبي الأوغندي. من جهة أخرى، نادي صفاقس في مفاوضات متقدمة مع متوسط ميدان تونسي دولي، والخبر يبقى للمتابعة. متوسط الميدان النيجيري لنادي الخور القطري أمبروز إيشيكبو وصل اليوم إلى تونس تمهيدا لانضمامه للنجم الرياضي الساحلي، حسب النجم الساحلي حسم بالإضافة لأمبروز اتفاقه بصفة رسمية كما قلنا مع أمبروز بعد فسخ عقده مع ناديه الخور القطري، من المنتظر أن يمضي لمدة 2 مواسم في قادم الساعات مع جوهرة الساحل. النادي الرياضي التونسي قدم اليوم عرضه الأخير من أجل تجديد عقد الجزائري يوسف البليلي عقد لمدة موسم فقط بعد تقرير من اللجنة الطبية نصحت فيه الفريق بتوقيع عقد بموسم وحيد. والبليلي طالب مهلة للتفكير قبل التوقيع أو الاتفاق بشكل رسمي مع الإسبيرانس. في مفاوضات الهيئة المديرة النادي الافريقي دخلت في مفاوضات مباشرة مع فريق الملعب المالي من أجل إتمام التعاقد مع الكاميروني نكانغ. من المنتظر أن النادي الافريقي يفعل قيمة فسخ عقد اللاعب مع فريق المالي من أجل حسم التعاقد في قادم الساعات. الهيئة التسييرية للأولمبي البيجي تقدمت بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب نادي الخمسة الليبي محمد دبار. بالنسبة لعرض الأولمبي البيجي ينص على إبرام صفقة تبادلية بين الرواندي نشوي ولاعب نادي الخمس محمد الدبار بصفة نهائية. الاتحاد الجنوب افريقي اعلن رحيل المدرب البلجيكي هوغو بروس بعد 5 سنوات على راس المقاليد الفنيه لمنتخب البافانا بافانا. نذكر ان بروس قاد جنوب افريقيا للترشح لاول مره للدور الثاني في مونديال 2026. اكثر تفاصيل كالعاده على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع برامجنا. صباح الخير ناس كل، وتحيه تونس.
4: عبد الموجد على ديوان FM.

في نايت كلوب، مرحبا بكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثانية متواصلين معكم حتى للعشرة، إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف. لو رانديفو كيما استنستوا بينا العادة ديراكتومون، نمشيو للأغاني القديمة في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نحكيو ونبداو من المرتبة 15 ونحكيو على غاني الأغنبي ولي بوب اللي ميزت صيف 2002. I need a girl part 1، مسكو نحكينا على part 2 لكن المرة ذي نحكيو على part 1، تكون من أول الأسماء اللي جي في البال. فينالمون نحكيو على موزيكا خرجت عام 2002 وجمعت بوب ديدي مع أشر ولون، وكانت أول جزء من سلسلة I need a girl، ومن أول من هبطت الموزيكا ذي حققت نجاح كبير ودخلت للمراتب الأولى في البيلبورد، ولت من أكثر الأغاني إذاعة في الفترة هذه. كم I need a girl في part 1 تحكي على شخص نجح في حياته أما اكتشف اللي الشهرة والفلوس وحدهم ما يكفيهوش، ويبدأ يفتش على شركة حياة حقيقية تكون معه في السراء والضراء، مش مجرد علاقة عابرة وكهو. اللي أعطى الغنية السحر متاعها هو الكورس بصوت أشر مع اللي توش بتاع الراب من عند باف ديدي ومن عند لون، وانتاج لوكس برشا يعمل في ميلانج بين الليبوب والأغنبي، وهو الأسلوب اللي كان يسيطر على الساحة الموسيقية في بداية الألفينات. برشا مستمعين يعتبروا I Need a Girl Part 1 والبارت 2 من أنجح الديو في الفترة هذيك، وما زالوا حتى لليوم من الأغاني الكلاسيك اللي ترجعك مباشرة الأجواء الألفينات.

في المرت 14 فما غنية لحد اليوم تعطي دفعة متعمل له طاقة إيجابية، هي اسمها The Middle لفرقة الروك الأمريكية Jimmy Eat World. الغنية اللي خرجت عام 2001 ضمن البوم Bleed American، لكن النجاح الكبير متاحها كان في 2002 وين وصلت المركز الأولى في تصنيفات الروك والبوب، ولت الغنية اللي عرفت العالم بالفرقة. الطريف أنه The Middle تكتبت سمحوني بعد ما الفرقة مرت بفترة صعيبة وتعرضت لانتقادات ورفض من بعض الشركات الإنتاج في عوض ما يستسلموا، كتبوا غنية رسالتها واضحة يقولوا ما تخليش كلام الناس يحبطك وخليك مأمن بروحك وكل شيء يجي في وقته، هكي يقولوا لي بارول، وهذا بالضبط اللي خلى الغنية تقرب برشا من الشباب. كلماتها تشجع على الصبر، تقبل الذات وعدم مقارنة روحك بالآخرين، وهي رسالة ما زالت صالحة حتى لليوم. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين البوب بانك وبين الالترناتيف روك، بإيقاع سريع على جيتار تقوية وكورس سهل ويتكبت في البال. وبعد أكثر من 20 سنة The Middle ما زال تعتبر واحدة من أهم أغاني الروك في الألفينات سامحوني، وتسمعها في الأفلام المسلسلات والمهرجانات على خاطرها ببساطة غنية تعطيك أمل وتخليك توصل.

في المرتبة اللي من بعد. إذا نحكيوا على أنجح الديو في الغنبي والبوب في بداية الألفينات أكيد لازم نذكروا أنتي فاني ماردر ريميكس اللي تكون من أبرز الأغاني اللي موجودة في عام 2002 واللي جمعت جينيفر لوبيز مع جيرول مشاركة كاديلاك تاك وأتشانتي. والمفاجأة إنه النسخة ذي ما كانتش مجرد ريميكس أما كانت غنية جديدة تقريبا كلمات لحن وإيقاع مختلفين تماما على النسخة الأصلية. العمل كان بإنتاج فريق ماردر إن سي اللي كان وقتها من أنجح الأسماء في عالم البوب والغنبي هو سبب في الميلانج الناجح بين صوت جيلو السوفت والراب متاع جيرول المميز. الغنية حققت نجاح ضخم ووصلت حتى المراكز الأولى وبقت عدة أسابيع في الصدارة وكارسة التعاون بين جينيفر لوبيز وجيرول كواحد من أنجح الثنائيات الموسيقية في الفترة هذيك. اللي يميز الموسيقى هو الإيقاع اللي يجمع بين البوب والغنبي مع إنرجي تخليك تغني مع الكورس من أول ما تسمعه. هذيك علاش بقات من الأغاني الأساسية في حفلات وذكريات الألفينات.

فيلم مرتبة 12 عام 2000 جارول بامتياز. إذا نحكيه زاد على الثنيات اللي سيطرت على الليبوب والغنبي encore une fois, أكيد لازم نذكر جارول وأشانتي مع الغنية الشهيرة Always on Time, الغنية اللي خرجت في أواخر 2001 لكنها كانت من أكبر نجاحات 2002 وتصدرت البيلبورد لعدة أسابيع وولت من أكثر الأغاني إذاعة في العالم في الوقت ذاك. Always on Time تحكي على علاقة متحب معقدة بين شخص يحاول يبرر غيابه أخطأه وطرف آخر يطلب اهتمام واستقرار أكثر. الخلطة هذه بين الراب متاع جارول وصوت أشانتي السوفت صنع توازن خلى الغنية تتكبتر في ذكرة الجمهور. وراء نجاح هذا الكل كان فريق Murder ANC Records اللي كان في الفترة ذيك من أقوى شركات الإنتاج في عالم الليبوب والأغامبي ونجح في تقديم سلسلة من الديو اللي خلدت بداية الألفينات.

هذه شو الأخيرة بالنسبة لليلة. إذا كان فما غنية عرفت العالم على الجيل الجديد من نجمات البوب روك فهي Complicated للنجمة الكندية Avril Lavigne. الغنية اللي خرجت عام 2002 وكانت أول سينجل لها من ألبوم Let Go، ومن أول ما هبطت الموسيقى ذي حققت نجاح عالمي كبير ودخلت المرتبة الأولى في عشرات البلدان، وخلت Avril اللي كان عمرها في وقت ذاك 17 سنة تولي واحدة من أكبر اكتشافات الموسيقى في بداية الألفينات. Complicated تحكي على الناس اللي تغيروا ولا اللي غيروا شخصيتهم باش يرضيوا غيرهم أو باش يبينوا بصورة مختلفة. رسالة متاحة واضحة تقول كون انتي، كون كيما انتي، ما تتصنعش، ما تبدلش خطوتك سينو تخسر خطوتك الكل. والصدق ذا هو اللي خلى ملايين الشباب يلقاو روحهم في كلمات الأغنية. اللي ما يزيفريل وقتها هو الستيل المختلف متاحة، نحكيه على كرافات، نحكيه على سكيت، نحكيه على ملابس بعيدة على الصورة التقليدية للنجمات البوب، وهو ما خليها تلقب بأميرة البوب بانك. أما الكليب زادة كان ناجح برشا وخليها زادة وعامل الغنية باش تكون ناجحة في عام 2002.

0: ناس الديوان أحلى ناس
1: وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان.
0: ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك أون بونيمور
1: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من 2 للجمعة. ناس الديوان أحلى.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز وتسعى ليلان ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعزي رئيس الجزائر عبد المجيد تبون إثر الحادث الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، وأكد الرئيسان متانة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والعزم المشترك لمزيد دعمها وتطويرها. حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية تسفر أمس عن حجز 206 أجهزة تكييف غير مطابقة من حيث التأشير ومشورة المصدر وفق ما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، كما تم تسجيل 125 مخالفة اقتصادية شملت عدم مطابقة المنتوجات للتراتيب الجاري بها العمل وعدم إشهار الأسعار وعدم التصريح بنشاط توزيع المواد الكهرومنزلية وعدم مسك فواتير الشراء، فضلا عن 5 مخالفات ديوانية. صدور براءات الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لمستشفى الجهوي بجندوبة. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تعرضت لضربات ساحقة لكنها ما تزال لديها بعض القدرات، موضحا أن إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حسب قوله. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتية يلتقي وزير الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة وذلك في العاصمة البريطانية لندن، وبحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بعلاقات التعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف القطاعات بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.

0: نايت كلوب هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. أن توكا نقول لكم كيما العادة موسيقى بنينة سيغمون تلقاها تو سويت مع فوفا في ماتشي ماتشي.
1: Stop, ne change pas la radio. Vous êtes en train d'écouter Night Club sur D1 FM.
2: Night Club.
3: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي
1: بلاي هيت
4: ماتشي ماتشي.
3: في بلاي هيت باش تلقاو ثلاثة محطات موسيقية مختلفة اي اي فيرجن بيهايند ذا سونغ وماتشي ماتشي والرونديفو اليوم مع الماتشي ماتشي وباش نسمعكم دي ديو على طريقتي وكل مرة في تيم سبيسيال.

حلاوة البدايات ديما عندها نكهة خاصة، خاصة في بداية كل علاقة عاطفية، وكيف ما يقولوا الحب أعمى. هذاك علاش احنا ما نشوفوا عيوب الطرف الآخر كان كيف توفى حلاوة البدايات، وقتها يمشي في بالنا اللي هو تبدل، لكن الصحيح انه مش هو اللي تبدل، احنا اللي تبدلت نظرتنا ليه. في حلاوة البدايات اول ما يبدا الكورون يتعدى ما بين الحبيب والحبيبة تبدا قصة جديدة برشا أدرينالين. لمست ايدي عملت كونتاكت، هكا غنى حمائي في 2022، غنية كانت الهيت متاع الصيف وقتها. أصالة غنيت انت بجد تجنن عام 2012، غنية كسرت الدنيا وقت صدورها، ولليوم تعتبر من احلى ما غنيت. أصالة انت بجد تجنن، أدرينالين، أصالة، حمائي، ماتشي ماتشي.

انت الحظ، واحدة من احلى اغاني عمرو دياب، صدرت في 2021 في البومه عيشني اللي خرجوا تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده 60. وكان الحبيب عبر في حلاوة البداية وقال انت الحظ، الاجابة جات من الحبيبة وقت تقول ياي سحر عيونه ونظراته، ياي واحدة من اهم المحطات في مسيرة نانسي عجرم في البداية، وتحديدا وقت صدورها عام 2003، وتعاملت فيها مع زوز من اهم صناع الهيتات وقتها، نزار فرانسيس في الكلمات وسمير صفير في الالحان. انت الحظ، ياي سحر عيونه، عمرو دياب، نانسي عجرم، ماتشي.

شيرين من أكثر الفنانات اللي غرقت في حلاوة البدايات وما تعلمتش من بشاعة النهايات. شيرين غنيت هو ده اللي كان ناقصني، حلو وكاريزما وعجبني، غنية صدرت في 2017. كي نحكيو على رومانسية وحلاوة البدايات، الأكيد أنه لازم نحكيو على ملك الإحساس فضل شاكر اللي كسر الدنيا برجوعه بغنيته إلا وأنا معك. هو ده اللي كان ناقصني، إلا وأنا معك، شيرين عبد الوهاب، فضل شاكر، ماتشي ماتشي.

نحكيو على ملك الإحساس، لازم زيدا باش نحكيو على ملكة الإحساس والرومانسية إليسا، اللي غنت برشا أغاني رومانسية ترجم حلاوة البدايات، لكن تقعد أحلى واحدة فيهم واللي كسرت الدنيا وقت صدورها هي أجمل إحساس في الكون. غنية صدرت عام 2002 وزادت من شهرة إليسا وخليتها تتربع على عرش الرومانسية. النجم التونسي والعربي صابر الرباعي عام 2006 خرج واحدة من أهم الأغاني والمحطات الفنية في مسيرته، غنية أجمل نساء الدنيا. وفي الموسم اللي خرجت فيه وقت عرايس 2006 الكلهم لبسوا عرايسهم لخواتهم في الصالة على أنغام الغنية هذه وشطحوا عليها سلو، مشهد رومانسي كان ديما يتكرر في أغلب الأفراح. أجمل نساء الدنيا، كلمات هاني صغير، ألحان خالد البكري وتوزيع محمد مصطفى. أجمل إحساس في الكون، أجمل نساء الدنيا، إليسا صابر الرباعي.

الأغاني بمعانيها ومواضيعها المختلفة الأكيد إنها ما توفيش، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيت ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو بلاي هيت جديدة. باي فوفا. بلاي هيت all hits all the time. باي باي. بلاي هيت ماتشي ماتشي. عبد المجتك على ديو نفاق.

0: عد عبد الموشتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة ليلة ديوان اف ام. عسلمة. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي يدعو إلى ضرورة تخصيص الخطب الجمعية والدروس لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقوانين المرور والتحلي بالسلوك الحضاري وحسن الخلق في التعامل مع المترجلين والسائقين، مبرزا أهمية الصيانة الدورية للسيارات للحد من حوادث الطرقات وحماية مستعمل الطريق. وبين الوزير لدى افتتاحه بدار الكتب الوطنية يوما دراسيا تحت عنوان وقاية النفس والممتلكات من حوادث الطرقات، حفظ للأمانة وتحقيق لمقصد شرعي ومسؤولية مجتمعية، وحيث بيّن أن هذه التظاهرة تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034 والهادفة إلى التحسيس بضرورة احترام قانون الطرقات تفاديا للحوادث. سفير تونس بأنقرة أحمد بصغير يدعو الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس، مؤكدا أن المنتدى التونسي التركي للتعاون وتنمية الاستثمار يمثل إطارا لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. واستعرض السفير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال منتدى التعاون وتنمية الاستثمار التونسي التركي المنعقد بمدينة اسطنبول، استعرض مختلف الحوافز والمزايا التي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب إلى جانب موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية وحلقة وصل بين الشرق والغرب وأوروبا، وما تسخر به من كفاءات بشرية ويد عاملة مؤهلة، وفق بلاغ نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط يفيد بأن القطاع الصحي بولاية القيروان يشهد إنجاز جملة من المشاريع الصحية بهدف تطوير الخدمات الطبية وتعزيز البنية التحتية الاستشفائية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف عناء التنقل عنهم، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقي للأنباء. وأعلن مرابط عن قرب استكمال المستوصف بمنطقة الفتح ورصد تمويلات من أجل إعادة تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي ابن الجزار، لافتا إلى أن العمل جار من أجل أعداد منصة تقنية متخصصة تضم أقسام الجراحة العامة وطب العظام والإنعاش وطب التوليد، مع تعزيزها بأطباء اختصاص في مختلف المجالات، إلى جانب توفير عيادات أسبوعية منتظمة لتقريب التخصصات الطبية للمرضى وتلبية احتياجاتهم العلاجية بكفاءة عالية. وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الإسباني يفيد بأن سلامة منطقة شنغان لحرية التنقل مضمونة تماما في ضوء عودة معظم المهاجرين الذين دخلوا جيبة سبتة الإسباني بطريقة غير نظامية إلى المغرب. وزير الخزانة الأمريكي يقول في تصريحات لفوكس نيوز أنه يتعهد باستهداف الأموال الإيرانية في جميع أنحاء العالم والاستمرار بمحاصرة طهران اقتصاديا وعسكريا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أمين فلاش سبور في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء الخير، اهلا بكم في الفلاش سبور بدايه مع اخر اخبار الميركاتو. فريق النجم الساحلي اتفق اليوم بصفه رسميه مع متوسط ميدان نادي الخور القطري امبروز اوشيكبو، منتظر انه باش يمضي لمده زوز مواسم في صفقه انتقال حر بعد فسخ عقده مع ناديه القطري. نذكر انه اوشيكبو هو الانتداب السادس لحد الان لفريق النجم الساحلي بعد كل من عازمي غوما، شرف بن ضياف، عبد الله العمري، محمد سانغاري وكذلك عثمان دياكيتي. الدرجة الرياضية التونسي قدم اليوم عرضه الأخير ليوسف البليل، العرض فيه فقط زيادة بموسم واحد عوضا عن زوز مواسم بسبب نصيحة من اللجنة الطبية اللي أوصت إدارة الفريق بالتوقيع عقد لمدة موسم واحد فقط مع ضرورة مرور الملاعب بفترة تأهيل جديدة لمدة 3 شهور على الأقل. ويوسف البليلي طلب مهلة قبل الإمضاء الرسمي، مهلة لمدة 24 ساعة. إذا اللجنة الطبية للترجي أوصت باش تجدد عقد البليلي لمدة موسم واحد. نذكر أن يوسف البليلي تحت طائلة عقوبة الإيقاف لمدة عام كامل من طرف الفيفا في انتظار قرار التاس. مع آخر أخبار الميركاتو الإفريقي، يتجه لتفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقد الكاميروني إنكانغ مهاجم ملعب المالي اللي عقده ينتهي في جوان 2027. بحسب ما عندنا من معلومات فإنه الإفريقي اختار التعاقد مع إنكانغ عوضا على ستيفان أودوي مهاجم نادي راندرس الدنماركي. موضوع إنكانغ يبقى للمتابعة، فما اتفاق رسمي معها العقد لمدة 3 مواسم في انتظار الإمضاء الرسمي وموافقة فريقه على بيعه الفريق النادي الإفريقي عن طريق تفعيل الشرط الجزائي اللي قيمته 120,000 دولار. فريق الاتحاد المنستيري تعاقد بصفه رسميه مع متوسط الميدان الهجومي الفرنسي الجزائري محمد بوسعديه لمده 3 مواسم بعد نهايه عقده مع نادي كورتريك البلجيكي. بوسعديه تكون في نادي ليل الفرنسي ثم انتقل الى فريق كورتريك البلجيكي، واليوم امضى مع فريق الاتحاد المنستيري لمده 3 مواسم في صفقه انتقال حر. نادي الحزم السعودي اتفق بشكل رسمي مع المهاجم المالي بوبكر دياكيتي مهاجم الترجي اللي خرج نهائيا من حسابات المدرب الروماني ريجي كامف. دياكيتي منتظر انه باش ينتقل بصفه نهائيه الى نادي الحزم السعودي مقابل 350,000 دولار، تقريبا في حدود 1,100,000 دينار. دياكيتي انتقل للترجي في جون في 2025 وسيغادر هذا الموسم بعد ما خاض 28 مقابله كان سجل فيهم فقط 5 اهداف. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان اف ام.net.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الحادية عشرة الليلة. ديوان فام مع سلامة. وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة تفيدان في بلاغ مشترك بأن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، حيث يشترط في هذه الاختصاصات أن تكون وجوبا منظرة. كما تذكر الوزارتان جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للترتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية تعد مغالطة متعمدة تجاه طالب التكوين ومس من المرفق العام للتكوين المهني وكذلك مسا من المرفق العام للصحة، وتعرض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المستوجبة في الغرض. ديوان الحبوب يدعو المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 2026، وذلك في أجل أقصاه 31 من أوت المقبل خلال التوقيت الإداري الصيفي. وأوضح الديوان في بلاغ أنه سيتم بناء على مطالب الترشح الواردة إليه في الأجال المحددة سيتم إعداد قائمة بالمهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الذين سيتعامل معهم عن طريق التعيين مباشر خلال السنة الجارية لإنجاز مشاريع البنايات المدنية. تعزيز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات وتجهيزات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي وتحسين ظروف العلاج داخل القسم، وفق ما ذكرته رئيسة القسم زهرة ساسي لوكالة تونس إفريقي للأنباء. وأساسي تفيد بأن هذه المعدات ستسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلال دعم طاقة استيعاب القسم والرفع من نجاعة التكفل بالمرضى، كما من شأنها الإسهام في رفع عدد حصص تصفية الدم لفائدة المرضى، كما ستمكن من إنهاء عملية التصفية في وقت مبكر. وفي أخبار العالم، موقع عبر يفيد نقلا عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفذ صبره والاستعدادات لضربة جديدة قد تستهدف النظام في أكثر نقاط ضعفه حساسية وسيحسم الأمر في اللحظة الأخيرة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من بالكاسم في أمان الله.
0: تسقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوود يشرف على أشغال ورشة عمل ويؤكد أن التشغيل هو قطاع أفقي وتشاركي منفتح على محيطه الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن التحكم في نسبة البطالة وإعداد الموارد البشرية الكفأة لتلبية حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية تتطلب التفكير بطريقة متجددة في المقاربات والحلول الكفيلة بتحقيق التنمية والتشغيل. كما شدد الوزير على أن تأمين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي يتطلب وضع مقاربة تعتمد على آليات قياس وتعديل متواصل من خلال إرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة للمتابعة والحوكمة وترسيخ ثقافة التقييم لتحقيق النتائج المرجوة عبر آليات وبرامج تتميز بالمرونة والنجاعة. المجمع المهني للفلاحة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت يقترح إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته وإعادة هيكلة منظومتي اللحوم والألبان وتطوير برامج التحسين الوراثي وتنظيم أسواق الدواب والمسالخ ومقاومة الذبح العشوائي، وذلك في جلسة عمل مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. كما اقترح المجمع مناقشة إشكاليات قطاع الدواجن وإلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية وتطوير وتحسين عمليات خزن زيت الزيتون والتسريع في إصدار كراس الشروط الخاص ببيوت الضيافة والإقامات الريفية ووضع إطار قانوني ينظم نشاط الضيعات البيداغوجية وتوسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية. وفي أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد نقلا عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن إيران أعدت خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة، معتبرا أن مزاعم وسائل الأعلام الأمريكية بشأن هجمات محتملة قد تشنها الولايات المتحدة والاحتلال على البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون حسب تعبيره. موقع أكسيوس يفيد بأن حملة القصف الأمريكي المتوقعة في إيران ضد أهداف الطاقة تهدف إلى إجبار طهران على الموافقة على شروط واشنطن في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، تصبحون على خير.